0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلب

أهلا بكم جميعا، ويعود إلينا الليل ليترك دائما تلك البذرة التي تسمى الأمل يانعة في الروح. الليل يزرع في كفك زهرة وفي قلبك وروحك كلمة يفوح عطرها كلما يأتي الليل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

0: عصافيري ومن عصافيري.
1: جيكور جيكور يا حقلا من النور، يا جدولا من فراشات نطاردها في الليل في عالم الأحلام والقمر، ينشرن أجنحة أندى من المطر في أول الصيف. يا باب الأساطير، يا باب ميلادنا الموصول بالرحيم، من أين جئناك؟ من أي المقادير؟ من أي ما ظلم؟ وأي أزمنة في الليل سرناها حتى أتيناك؟ أقبلنا من العدم أم من حياة نسيناها؟ جيكور مسي جبيني فهو ملتهب، مسيه بالسعف والسنبل الترف، مدي علي الظلال السمرة تنسحب ليلا فتخفي هجيري في حناياها.

ظل من النخل أفياء من الشجر أندى من السحر من شاطئ نام فيه الماء والسحب ظل كأهداب طفل هده اللعب نافورة ماؤها ضوء من القمر أود لو كان في عيني ينسرب حتى أحس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكب نافورة من ظلال من أزاهيري ومن عصافيري جيكور ماذا أنمشي نحن في الزمن أم إنه الماشي ونحن فيه وقوف أين أوله وأين آخره هل مر أطوله أم مر أقصره الممتد في الشجن أم نحن سيان نمشي بين أحراشي كانت حياة سوانا في الدياجير هل أن جيكور كانت قبل جيكوري في خاطر الله في نبع من النور جيكور مدي غشاء الظل والزهر سدي به باب أفكاري لأنساها وأثقلي من غصون النوم بالثمر بالخوخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر ردي إلي الذي ضيعت من عمري أيام لهوي وركضي خلف أفراسي تعدو من القصص الريفي والسمري ردي أبا زيد لم يصحب من الناس خلا على السفر إلا وما

جيكور لمي عظامي وانفضي كفني من طينه واغسلي بالجدول الجاري قلبي الذي كان شباكا على النار. لولاك يا وطني لولاك يا جنة الخضراء يا داري لم تلق أوتاري ريحا فتنقل آهاتي وأشعاري. لولاك ما كان وجه الله من قدري أفياء جيكور نبع سال في بالي أبل منها صدى روحي في ظلها أشتهي اللقيا وأحلم بالأسفار والريح والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخر.

رئيس من حال إلى حالي أفياء جيكور أهواها كأنها انسرحت من قبرها البالي من قبر أم التي صارت أضالعها التعب وعيناها من أرض جيكور ترعاني وأرعاها.

طاقة، والأفق طلق، ومرأى الأرض قد راق، وللنسيم اعتلال في أصائله، كأنه رق لي فاعتل إشفاقا. والروض عن مائه الفضي مبتسم، كما شققت عن اللبات أطواقا. يوم كأيام لذات لنا انصرمت، بتنا لها حين نام الدهر سراقا. نلهو بما يستميل العين من زهر، جال الندى فيه حتى مال أعناقا. كأن أعينه إذ عاينت أرقي، بكت لما بي فجال الدمع رقراقا. ورد

ازداد منه الضحى في العين إشراقا. سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا. كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر أنضاقا. لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا. لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى.

ألقي الأخطر الأثنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا. كانت تجاري بمحض الود مذ زمن ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا. فالآن أحمد ما كنا لعهدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا.

بالأمس كنا آه من كنا ومن أمس يكون نعد وراء ظلالنا كنا ومن أمس يكون لا نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب فوق الحدائق والدروب لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء ولربما مات الضياء ولم يعد ونقول جاء كنا نقول كما نشاء حتى النجوم كنا نقول بأنها كانت عيون للأرض تنظر في فتون حتى النجوم كانت عيون لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولا نزال لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولربما كنا نحدق في الفراغ ولا ننام وفي الظلام مأوى الأفاعي والعفاريت الضخام كانت مدائننا الجديدة في خواطرنا تقام كانت مدائننا الجديدة في الظلام بمنازل الأموات أشبه أو قرى النمل الجديدة في الظلام كانت مدائننا تقام وفي الظلام كنا نحدق في الفراغ ولا ننام كنا نحدق في الفراغ ولا ننام إلا على أصوات عالمنا المقوض والعبيد يتسكعون ومن جديد يستقبلون هناك طاغية جديد وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا ودار حقلا ودار ونطارد القطط الهزيلة في الأزقة بالحجار وإلى الحبيبة كان يدفعنا ويدفعنا الحنين في بيتها نقضي أماسين الطويلة حالمين كنا لخفق نعالها الفضي نصغي ساهمين بعد المساء وبعد حين وتثور أحقاد السنين فنعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة الأمس ما الأمس ما لم يبق حول مدينة الأطفال إلا ما نشاء إلا السماء جوفاء فارغة تحجر في مآقيها الدخان إلا بقايا السور والشحاذ يستجدي وأقدام الزمان إلا العجائز في الدروب الموحشة يسألن عنا الغاديات الرائحات ولربما مرت بهن هذه الذكريات السور والشحاذ والطفل الذي

هو العشق. ما تفعل الآن ليلى؟ أتنسى مواعيدها بين وقع الخلاخيل والنار؟ هذا دمي غائرا في الخطى شاحبا كارتحال اليمام. تغربت حتى بيستأنس الوحش وانحل خوف المسافات عن كاهلي وساوى بي القفر سكانه. فهل يفهم الرمل حزني وشوقا يخض العظام؟ وقلت ارتحل يا فتى نحو نجدي فقد هاج منها الصبا.

تسنمتها ناقة من دمي، وخوضت في القفر، أدلجت نحو الخيام التي رنق الليل جفنا لليلى بها. تراءت سماء على صدرها، نجمة مثل حزني ووجه لليلى. وكانت تحوم الغزالات حولي فأبكي، وآوي إلى نخلة وجه ليلى على جذعها في الشآم. أتاني من القاع ريم فقلت اقترب، فلما دنا كان وجها لليلى فعانقته، وغمست بالدمع قرنيه ألوي على ساعدي جيده، وبتنا أليفين ثم افترقنا. أهذا هو العشق وحسرتا؟ وقلت ارتحل، ليس هذا لقاء المحبين. قلت ابتعد، تلك أعلامها في الخيام. فلما التقينا وآنست منها سلاما وظلا، وقبلتها في الفم الرطب أنكرتها، وأعلنت هذا جنوني. فهل أبصرت عينك الآن وجها لليلى؟ ومن أنت؟ من أنت؟ آه، وأقفلت وجهي بكفي حتى غدا مثل باب الرخام، وحملته نحو أهلي. فقوم اشهدوا ولا تسألوا، فقد آن أن تستريح العظام. علقت على باب الدنيا قلبا مطعون، وصلبت جناح الطير على جذع الزيتون، ونقشت على عنقي سيفا وعلى هدبي سيفا مسنون، وشنقت الشمس بأعتابي، وصفعت قفا القمر المفتون. لا قيس أحب ولا ليلى

رغمان قل تأمل كل من مات على جزيرة الأوطان قاع لم تمت هذه العصافير على التل ولا مات الحمام أنت أسلمت إلى التل يديك فانحنى حتى دنا من مقلتيك ثم غطى وجهك المحروس بالرمل قليلا كي تنام قم تأمل فارفع الله غطاء الليل عن وجه القرى كل صباح كي ترى أن الأقاح موغر في الصخر أن الصخر دمع وابتسام كل عام يسقط الثلج على الأرض ويجري في ميازيب القرى دمع الغمام كل عام تنحني فوق الرخام وردة تحفر جرحا في الركام يا صديقي هكذا صلى وصام جدنا المحني في أضلاعنا حتى العظام يا صديقي إنما الجرح انسجام ويد الآسي على الجرح انسجام فتقدم مثلما أنت ومد الآن كفك إن قلبي موجع حتى الجمام أوجعته طفلة الرمان والرمان دار ودم يبتل في أغصانه والأرض دار كلما دارت على الرمان أوجاع القرى شط المزار هكذا كان وماذا كان وليبدأ من الصفر الكلام كان يا مكان من 20 عام قرية أجمل من 1,000,000 عام ينحني بين يديها النهر والريحان يهديها السلام وهي أدنى من قطيع الغيم أمطارا وأعلى في

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إن تغضفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت، فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر، مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بناني.

الفلاحي والمعصمي، لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذممي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها.

قلب مغان وصير دارسات قد علاهن الشجر ورياح الصيف قد أذرت بها تنسج الترب فنونا والمطر ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفى إذ تمشينا بجو مونق نير النبت تغشاه الزهر بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر قد خلونا فتمنينا بما إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر فعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر قلنا يسترضينها منيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر قالت الكبرى أتعرفنا الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر ذا حبيب لم يعرج دوننا ساقه الحين إلينا والقدر فأتانا حين ألقى بركه جمل الليل عليه واسبطر ورضاب المسك في أثوابه مرمر الماء عليه فنظر

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

0: بنت الرزقي يا
1: ابراهيم. اش رجعك؟
0: واش لقيت ورقة بتاع جورنال حبيت نقراها لك.
1: اي
0: اسمعي اسمعي اسمعي مليح. وانهزمت روسيا امام المانيا فتسمعي.
1: اي نسمعي.
0: ايوه. فنتج عن هذه المعركة الشديدة خروج روسيا. ارتعت هاك اهو، خرجت روسيا من هذه الحرب العالمية.
1: قلت لك اش رجعك
0: يا بنتي؟ ورقة متاع جورنال مطيش لقيتها، قلت نعدي بها الوقت. انا واش
1: كم ربي علي وعليك.
0: تحبش نقرا لك باش تفهم الدنيا ها؟ ولا خلي نقرا لك تالك.
1: ما خسرنا شنو كان ما كلت الحلوى. هيا برا برا امشي، حط بلينا حزمة حطب فيها البرد، رانا جمدنا.
0: رسول الله فكرة العنز هذه. باهي ونوم البنويت.

0: قلت لك الخدمة الخدمة ما نعرف شي إبراهيم.
1: واش شدتيني في الخدمة الخدمة الخدمة فيا مباركة خلقية الخدمة سلمت فيها ولا واش؟ ماني شهر اللي فات سوقت للكاف على كرعية نمشي من الضعتر حفيان جيعان درت النهوجات الكل درك بقيت البيبان قلت أنا جمشي نخدم حتى باللي جاب ربي صور دي نص فرنك دور واللي جي كل واحد يقول لي ربي نور الدنيا كازة من الحرب عاش تحبيني نعمل بالله أمرك زيدي زيدي حطبات العافية زيدي زيدي
0: والبنين منين يأكلوا منين يلبسوا كثرني على مالي يا إبراهيم برا هج بيع الحطب بيع روحك برا لبلادك بيع اللي عندك إبراهيم
1: يا بنت الناس يا بنت الرزق الباهية وين نطيرة تراني خليت بلادي على جالك وين تحبيني شو بالله يقولي لي وين تحبيني شو الحرب حركت الدنيا الكل سكرت البيبان فرنسا تكسرت وروسيا دقدقت المان كلت الدول الكل ها وين نمشي بالله يقولي يا بنت الناس قولي وين نمشي دبري عليا

0: يما مرحبا،
1: جبتك شوية برغو وكبيت على خلي البنات يدفكروش.
0: ايه اش تعمل حفنة برغل في اربع ارواح؟ وعد ربي عليا
1: الصبر. خوك جلب البقرس والكيف كان جابت الصام تعديلين اشتان احنا وانت.
0: ابراهيم سري على الفجر غضبان تعركنا يم.
1: جانا غادي بشام عجلول الكيف يتوانس وفتني فرنسا مشغولة بالحروبات سايبت القوية على الضيف.
0: سعدي الطايح من دون بنات الدوار اش مجيبوا ليا من سوق هراس؟ هو من بلاد ونام بلاد.
1: مكتوب مبارك مكتوب ابراهيم راجل باهي غير عكسات وليال. الراجل بنيتي صرف كل زمان مرة فاس ومرة قدوم ما يدوم حالي. اصبري الحرب فقرتنا بعنا 50 نعش باش خلصنا جلول من العسكر.
0: على خاطر خويا جلول دق فيهم النعجات، كان مش النعجات راهو في بلاد النصارى واللي قطع البحر غبره يما.

0: اعوي يا ذيب اعوي اعوي. الخوف مشو منك، الخوف من ذيوبة فرنسا.
1: احلالف هذوكم احلالف، زلت فيدي يا جلول اللي طلع علينا ندم دموه
0: الكل من فرنسا، هي اللي خلاتنا نعانوا، هزت اولادنا وخيراتنا.
2: فرنسا توا خاسرة اه؟ ما يجيكش عجب تحطلها للمان.
0: يا ريت يا ابراهيم يا ريت نرتاحوا من ظلمها. تعدى على استعمارها لبلادنا ازيد من 30 عام، عام اللي تولدتنا يا دخلت هي.
2: اضحك حتى انت كيصلوها بنت اختك زادت عام 14. نهار اللي بدت الحرب اللي سموها العالمية، يا ربي بدل الاحوال، ما تخليش بنتي صلوها عرب وبعمشون.
0: ايوه صحيتك يا سيدي الباهي صحيتك. نا يا عرقوب يمشوهم على تونس، وبنت اختي صلوحه مشوه مع الدنيا كلها.
2: لا لا لا
0: يعطيك الصحة فيها الطلعة.
2: الله الله لا لا لا لا لا لا.
1: شوف يا جلول، انا واحد من توا اختك مباركة لزت لي شوية تعاير في بالبطالة والفلس، هاك تشوف يا اخوك، هاك تشوف اش يعمل الراجل بالله في وقت كيف انا هذا.
0: يعني شوف اري شوف مباركة قلبها حار وتحب تولي ماركانتية.
1: الغنى بيد ربي الواحد ما ياكل كان قسمه اللي كتب له من عند ربي.
0: ان شاء الله يا ابراهيم ان شاء الله يتبدل الفلك هالمرة وتلقى خدمة. وانا كان بعت البقرة البنات وامهم ما تتشغلش عليهم تو تلقى الخدمة. اصبر يا ابراهيم اصبر.
1: يعيشك جلول، مشغول على صلوحة ممرضة عظمها رهيف، هي بكرتي والمولود الأول من درية ولد ولا طفلة بوه وامه يعملوا عليه. مباركة تقول يا ريت هاي جت وليت. قلت لها يا عمر الله يا مرأة تم بنات الوحدة خير من 10 أولاد.
0: مباركة قلبها باهي طول بالك معاها.
1: شوف الجلول، المرة هذه يا إما نرجع راسي مرفوع ولا نحمل بنيتي بينهم بين ربي. الوقت تبدل يا أخويا جلول تبدل، والفالس اتمل منه حتى مرته دريه.
0: عندك الحق يا إبراهيم، همشي هقف يمشي.
3: هواني ما
0: يا إبراهيم أنا وصلنا، أنا

0: ثم اللي شافوا في الكيف وقالوا في باجة ولا في سوق الأربعة يحوس ميهم في شيء يا يما.
1: بلسانك طيرتيه، شكون يعرف تيح بيه واحدة من بنات الحرام؟
0: أيست منه يما، يمكن حتى روح لبلاده هاك محلتوني فيه، غريتوا بيا، رهنتوني للتخمام والهم على صغر سني يا يما.
1: بنيتي مانيش خمرتك، خودي مني الكلام ديوجك. الراجل على مرته كان سيسات ويسيسها، وكان مرجات ويخلاه ويجر. لازمك تصبري وتعذر، هاك تشوفي البلاد واقفة، فرنسا واحلة في الحروبات. اصبري بنيتي اصبري.
0: الصبر قديش نصبر، كان لبنات جو ولاد نصبر مستنى.
1: ما تدري على الخير وي قديش من بنات صدفوا خير من الأولاد.
0: ارتاحي ارتاحي يا يما، انتي ماكش ناقصة ونازلت على ما بيك، سامحيني ميمتي.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: قول مولع عتاب يا حبيبي، قول مولع عتاب اذا عارف. يلا الله الله الله من هون. يلا يلا حبيبي، يلا الله معه العلم العتاب. يلا ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمي والفرح.
0: عايز عايز سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتونت.

برافو يا محمد قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

أيها الأخلاء، شرفة الانتظار التي تركتني عندها باتت خالية من العطر وحتى الأسهار، وعيناي باتتا حائرتين في أرجوحة الغياب، وحتى قهوتي ما زالت ساخنة وهي تترقب قطعة السكر، وبات الجميع لا يفهمونني

يا أيها الحبيب الغالي، أين أنت؟ أتراك نسيتني وأصبحت لا تتذكرني كل صباح، وأنت تذوق طعم قهوتك في غربتك. لماذا حبيبي؟ لماذا تجعل فنجان قهوتي كل صباح يبقى ساكنا وساخنا وهو يترقب قطعة السكر؟ ولا

تنسى ومن عدا صهوة الروح. كنت أبحث عن رغيف شمس ألوذ به كطوق نجاة، لكن نجوم ذلك المساء تجعلني أخرق في أحلامي تارة، وتارة ألوذ بصمت الانتظار، ثم أستفيق

تتواصل ساعات الليل، تتواصل ساعات الليل الطويل، فأستنجد بتلك الساعات الطوال لأبدأ من جديد. أتسلق حزني ويتسلقني ألمي، وتضيع آمالي وأنا أرى قمر الذي بات هو الآخر كسيحا بلا ضياء، فأركن على وسادتي وأنا أرى عبر نافذتي تساقط أوراق الخريف إيذانا ببدء الربيع. فهل أنت قادم؟ هل أنت قادم لحبيبتك عند قدوم الربيع؟

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى الآية 51 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. في الآية تعليم للمسلمين ليكون من خلقهم الذي يتصفون به ألا يحزنوا لما يصيبهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم، لأنهم واثقون بأن الله تعالى لا يقضي قضاء لهم إلا كان خيرا لهم، علموا ذلك أو لم يعلموا. والله تعالى قال في الآية إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا. والمسلمون واثقون بأن من تولاه الله لم يخذله، وإنما يتولى مصالحه. وكل ما يصيب الإنسان في النفس أو في المال أو في الأهل أو في غير ذلك، فالله سبحانه قد علمه قبل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكل مصيبة تقع فهي بإذن الله، ولو شاء الله ما وقعت، ولكنه أذن بها وقدرها فوقعت. قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فإذا علم العبد أن كل ما يصيبه إنما بقضاء الله وقدره، فيجب عليه الإيمان والتسليم والصبر، وهذا جزاؤه الجنة. قال سبحانه في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أرشد الله المؤمنين أنه إذا أصابهم سوء أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة، ليكشف الله همهم ويعجل بفرجهم. فقال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والمؤمن مأجور في حال السراء والضراء. ففي صحيح مسلم عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكنا موقنين أن أمرنا كله خير، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأننا ننال الخير والأجر على كل حال، وإذا علمنا أنه سبحانه الشافي فلا شفاء إلا شفاؤه، فإن طريق التخلص من المرض ليس هو الخوف، بل أن نأخذ بأسباب العلاج وندعو ربنا أن يجنبنا المرض ويرزقنا العافية، وإن أصابنا مكروه أن نتعلق به سبحانه ونتوكل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إذن نحن نعلم أن الخلق جميعا نواصيهم بيد الله سبحانه، فلئن اتقينا الله عز وجل حفظنا من شر كل مخلوق. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما يشغل الناس هذه الأيام في كل مكان وباء كورونا، ذلك الفيروس الذي فاجأ الناس وهجم على المجتمع، فتسبب في حصول الخوف والذعر والهلع والفزع عند الكثيرين. لن نتناول الموضوع من الناحية الطبية، فليس ذلك اختصاصنا، إنما نقول هنا: أولا، يجب أن نتناول الموضوع ونتعامل معه بلا تهوين ولا تهويل، وتبعا لما بدأنا به كلامنا، لابد للعاقل من النظر بعين البصيرة ليزداد إيمانا بالله وتعظيما لقضائه وقدره، وبأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن قدرة البشر وما يملكون من وسائل لا تقدم سببا ولا تؤخر أجلا، وأن قدرة جميع الخلائق لو اجتمعوا محدودة ووسائلهم قاصرة، هم يسعون والله الموفق. هذا فيروس لا يرى بالعين، يضطرب له العالم كله، سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان مهما بلغ من القوة فهو ضعيف أمام قوة الله وقدرته سبحانه، فلا يغتر بقوته ولا بما مكنه الله من الإمكانات. والله عز وجل بهذا الابتلاء يظهر قوته وقدرته، ليعلم العباد مدى ضعفهم وقدرة الله عليهم، ليعودوا إلى ربهم. مستمعي الكرام، في عودتنا لربنا ورجوعنا لخالقنا لنرضيه، نحن مطالبون بمضاعفة العمل الصالح واجتناب الذنوب والقبائح والحذر من الشائعات والتثبت في الأخبار والتوكل الصادق على الله والرضا بالقضاء والقدر. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الشوكاني في فتح القدير: إن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن، وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضائه، هانت عليه المصائب. فالمؤمن القوي هو من يرضى بما قدر الله سبحانه له وقسم، ويتوكل عليه في كشف الضر، فمن توكل على مولاه حفظه الله. وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن ذلك مطلوب مفروض من الله عز وجل. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف الآن بالحجر الصحي، ف فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها، فقال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.

0: ذكر أحدهم مثالا يوضح به أن الأمر بيد الله، فقال: عند استعدادك للسفر تراقب السيارة فتتثبت من العجلات والمكابح ومن زيت المحرك، تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ولكنك في نفس الوقت تتوكل على الله كأن الأسباب ليست بشيء، يعني تأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت تجعل ثقتك بالله وتوكلك عليه هما كل شيء، فعلاقتنا بالخالق هي الأساس. مستمعي الكرام، الله هو الضار وهو النافع، لا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا ما يعتقده المؤمن، وهو يؤثر تأثيرا كبيرا على النظام المناعي للإنسان. يقول المختصون إن قضية كورونا هي قضية صراع بين الفيروس والنظام المناعي. عندما يدخل الفيروس إلى الجسم وتكون مناعته قوية، فإن الخلايا المناعية تتعرف على الفيروس الدخيل وتعرف أنه جسم غريب فتقضي عليه. لكن إذا كان النظام المناعي ضعيفا وغير قادر على تمييز العدو من الصديق، سيظن أن هذا الفيروس جزء من الجسم فلا يتعرف عليه على أنه جسم غريب. فعندما يدخل إلى الخلية، بدل أن تصنع بروتينات خاصة بها، تصنع بروتينات خاصة بالفيروس، فيتكاثر بصنع نسخ منه بعد أن سخر الخلايا لخدمته. مستمعي الكرام، من المهم أن نعرف كيف نقوي النظام المناعي. الغذاء الصحي يقوي المناعة والعناية بالجسم أيضا، إلا أن الحالة النفسية السيئة من أكبر عوامل تدهور النظام المناعي للإنسان، فالضغوط النفسية والخوف والاكتئاب والقلق لها أثر سلبي كبير، بينما المؤمن الذي يعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يرتفع مستوى المناعة لديه، وتوكله على الله يعطيه راحة نفسية وطمأنينة تجعل نظامه المناعي قويا قادرا على مقاومة كل جسم دخيل. وبالإيمان بالله يكون النظام المناعي أقوى، والمؤمنون وحدهم ينعمون بنعمة الأمن، المؤمن ينفرد بنعمة الطمأنينة. قال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج المخاوف أن نرسخ في قلوبنا عظمة الله سبحانه وقدرته، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن نكثر ذكره سبحانه فيكون معنا في كل حين، فنسأله حسن العاقبة في الأمور كلها، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، وندعوه ونلح في دعائنا على أن يعيذنا من الخوف إلا منه، وأن نجعل الصبر والهدوء صفتنا، وأن نواجه مشكلاتنا متوكلين على الله رب العالمين. مستمعي الكرام، للوقاية من الأوبئة أساليب يذكرها أهل الطب، العبد مطالب بمعرفتها والأخذ بها، ومع الأخذ بتلك الأسباب للوقاية من المرض ومنع انتشاره، نحن مطالبون باستحضار الثقة بالله والتوجه إليه بالدعاء. أما الدعاء بلا أخذ بالأسباب فلا يفعله عاقل. ولقد شرع الله لعباده تحصينات من البلاء والمرض، من حافظ عليها حفظه الله. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، فيضره شيء، ومما يحصن به العبد نفسه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ومن الأدعية دعاء المريض: اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والمسلم يختلف عن غيره بأن قلبه معلق بالله دائما ويدعو ربه بكل يقين. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس قال له: يا عباس، يا عم النبي، أكثر من الدعاء بالعافية. ومن الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وأنزل علينا السكينة والشفاء، واحفظنا من الأوبئة والأمراض. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر كل داء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلنا. اللهم أبعد عنا هذا الوباء. يا لطيف يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا كريم يا وهاب. اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، واحفظنا يا ربنا من كل سوء وبلاء، ومن كل وباء. آمين. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.
1: واطلق

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى

الأرض لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

يَرَى. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم. اليوم وصول أول رحلة عودة للحجيج إلى مطار صفاقس الدولي قادمة من جدة. الشرع اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع المياه بمعتمدية منزل شاكر. رئيس الجمهورية يدعو المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب وإلى معالجة الإشكالية المطروحة بحلول وطنية شاملة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تنفذ هجمات جديدة على جنوب إيران. مقترح أمريكي لخفض تدريجي للتصعيد في لبنان. وطهران تؤكد استمرار محادثاتها مع واشنطن وتنفي ما يروج حول استقالة الرئيس الإيراني. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 6:30. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ألف صليت وألف سلام على خير الأنام اللي صلي على النبي ربع هذا صباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم البركة، يوم الفرحة، يوم السعد للجميع. 4 دقائق بعد الستة متاع الصباح، أول أيام شهر جوان 2026 ميلادي، الموافق للخامس من ذي الحجة 1447 للهجرة، 3 أيام من فصل الصيف. يلا سيدي نصب عليكم كبير وصغير ولا يدبي على حسين. نذكركم اشراقة الشمس هذا الصباح كانت عندها ساعة بالضبط من الآن 5:04، ونذكركم بأوقات صلاة هذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار 22 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء ودقيقة واحدة، صلاة المغرب 7 مساء و28 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و10 دقائق. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اللي ودك، اللي حبك، اللي عزك، اللي يقول لك أنت الكل في الكل، يقول لك يعطيك صحة البدن ويعطيك ذول بصر، هو يصير الصباح يطلع من غير ما نصبح ولا أغلى معنا في الدنيا. ينعم الشمس والقمرة، نحكي على الوالدين، نحكي على البو، نحكي على الأميمة، رضيت الله ورضيت الوالدين. تحية للسواعد الكيتحة الناشطة اليوم الصباح، لمستعمل الطرقات أينما كنتم في التأني السلامة، إن شاء الله طريق سلامة للجميع اليوم. إن شاء الله بعد شوية توصل أولى الطائرات اللي جاية مباشرة من البقاع المقدسة لحجيجنا الميامين، حج مبرور ذنب غفور سعي مشكور. إن شاء الله مشكون معاكم بعد شوية مباشرة من مطار صفاقسطينة الدولي مع زميلتي زهور الحبيب. شكون معنا بعد لحظات شيخنا محمد حيتانة مع 46 دقيقة ينضم لنا في البلاتو صديقنا وخونا الغالي أحمد فهمي بوجلبين، الواقع الاقتصادي نحكيه في بلادنا 27. تكون معنا إن شاء الله المديرة الجهوية للشؤون الدينية السيدة آيات الحامدي، نحكيه على الإطلالة الأولى لحجيجنا وأجواء كبيرة الآن في مطار صفاقسطينة الدولي بعد 8 حصريا هذا الصباح. مش يكون معنا السيد عبد الوهاب الجربي المندوب الجهوي للتربيه صفاقس 1، السيد محمد قاسم المندوب الجهوي للتربيه صفاقس 2. اليوم بعد شوي يكون التحول لوزاره التربيه والتكوين، وبدايه مش بدايه معناه تقريبا اللحظات الاخيره لاعداد امتحان بكالوريا 2026 بعد غدوه ان شاء الله. يا جماعه الباك الله ينجح صغارنا وبناتنا واولادنا ورب يفرح كل عائلة تونسية. قلت لكم حصة اليوم مش تكون مميزة على جميع الوجهات بإذن الله. أمير الأمراء اليوم يكون معنا أمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني، الفار اليوم عندنا الحاج سمير الكتاري، نوجه له التحية. وسمير تقتق زيدا تحيتنا لي الحاج سمير. سمير الكتاري بعث لي توا قال لي محليكم ومحلى جوكم اليوم صباح في الإذاعة، هذه أجوانا شيخنا محمد حيتان. قلت لكم يكون معنا بعد شوية بإذن الله جونا سمح. شنقص نقص كنا نصلي على النبي، واللي يصلي على النبي يربح هذا الصباح مع تحية مهدي قاسم. يلا توكلوا على الله، جونا سمح مدام مخلوقكم سمحه.

0: صلى الله عليه. ألف صلاة وألف سلام. واللي يسمع فينا يصلي على النبي. وإحنا جونا اليوم سمح إن شاء الله سمح فيه برشة مفاجئات وفيه برشة طبعا محطات متنوعة. قبل ما نمشي لشيخنا مشي بكم الآن مباشرة المطار شقستينا الدولي. تحية لكل الأطراف اللهم صلي على النبي. قاعدين حاضرين مستعدين منذ فجر اليوم لاستقبال أولى طائرات زميلتي زهور الحبيب على عين المكان. زهور صباح النور.
1: صباح النور مادي. صباح النور. صباح الخير. وإن شاء الله يا ربي حج مقبول لكافة الحجيج الموجودين اللي جايين إن شاء الله على متن الطائرة اللي إحنا تريكة في انتظارها لمطار شقستينا اليوم يستقبلهم إن شاء الله بعد قليل. بعد حوالي نصف ساعة إن شاء الله توصل الطائرة بتأخير قليل شوية هكا في شكية حاجة نصف ساعة تأخير. المفروض توصل الطائرة في حدود الساعة السادسة ومعناها توا وخرت شوية باش توصل إن شاء الله السبعة غير ثلاثة هكاك إن شاء الله تكون موجودة. توا قاعدين يتابعوا احنا موجودين في المطار وفي حضور والي الساقس وكافة الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ومعتمد الطينة وكافة الإطارات الأمنية الموجودة هنا في انتظار وصول الطائرة. إذا إن شاء الله بعد قليل تصل الطائرة بالحجيج بعد أتمام مناسك الحج متاعهم وإن شاء الله تكون عملية استقبال تكون في ظروف تمنية زايدة
0: إن شاء الله.
1: وتوا شفنا الأهالي
0: ناس كل سنة بطبيعة
1: العائلات أكيد يستناو البرة. أجواء تعرف أنت أجواء الحز ومعناه الانتظار معناه بين الدموع وما بين الفرحة وما بين فرحة الاشتياق. أكيد برشة أجواء معناها جميلة هنا في المطار. إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله نعيشوها معك.
1: إن شاء الله نعيشوها الناس الكليكة يا ربي ورحمة كل مسلم إن شاء الله يكون يؤدي واجب
0: إن شاء الله
1: ان شاء الله.
0: تولينا بعد بعد نديك الحاجه زهور. يا حاجه زهور
1: لا لا بس
0: يلا شكلك زهور نرجع لك بعد شويه باذن الله. شيخنا محمد حيتلنا صباح النور يا شيخ.

0: البكالوريا
1: بعد هدى يا شيخ
0: عمين عمين ربي ان شاء الله
1: دعاء لتلم
0: ربي ان شاء الله يسر لهم امورهم ويفتح بصائرهم وقارتهم حتى ينجحوا ان شاء الله ويعديوا الامتحان معناها على اكمل وجه, وان شاء الله ربي يكون النجاح حليفنا وحليفهم ان شاء الله, وربي يجعلنا في هذا الصباح من المحبين للقرآن ومن محبوبين عند الله تبارك وتعالى.
1: أمين.
0: ومن أهل رضاية الوالدين ومن أهل وقولوا للناس حسنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا سيدي حجاجنا إن شاء الله لحظات ويكونوا في مطار تونس كرتاج, البعض مشى من مكة للمدينة ونعرف أيامات قليلة إن شاء الله, وحجيجنا الميامين الكل يكونوا إن شاء الله على تراب البلاد التونسية.
0: نعم.
1: نبدأ الاستقبال ويبدأ الأجواء العائلية ويبدأ حتى الحاج التصرف نتاعو مشى لحاجة أخرى.
0: نعم نعم توا سيدي
1: شكا يا حاج.
0: أي نعم الله يبارك فيك هكا ونصف
1: ليلة
0: أي سيدي توا الحاج الحمد لله كنا وإحنا قصدنا به ربي لبقاع المقدسة والحمد لله أتم هذه الشعائر وهذه المناسك العظيمة أخويا مهدي على أكمل وجه الحمد لله رب العالمين. توا الحاج مش يرجع وهو يعني عنده برشة ضمانات للضمان الأول اللي هو رجع كيوم ولدته أمه,
1: اللهم صل على النبي.
0: الضمان الثاني دعوته مستجابة. الضمان الثالث أنه ما شاء الله مقبول من قبل الأهالي ومن قبل الجيران والأحباب والأصدقاء والأصحاب, فهذه ضمانات أعطاها له ربي ما أعطاها له حتى حد الحمد لله رب العالمين. ولكن ما نوصي به نفسي والسادة الحجاج الميامين أنهم يحافظون على حجتهم.
1: أيه.
0: نعم. وهو الركن الركين والأكيد والمؤكد أن الحاج لا ينساق وراء المجالس السوء, لا ينساق وراء تتبع أن بعض الأخطاء والزلات, فالحاج يرد باله على حجته راهي ما شاء الله تكلفت له ما شاء الله بمبلغ مالي مهم. أيه. وكذلك الأهم من ذلك أن الحاج يحافظ على صلاته توا ما عاش توا كيما قبل نمشي توا بعد وكذا, لا توا راك حاج راك يعني اكملت واتممت المناسك الكل.
1: والله
0: من شهادة عليك. ومن صلاة ومن زكاة
1: ومن
0: صوم ومن حج,
1: اللهم صل
0: الحمد لله
1: عليك.
0: كملت اركان الاسلام وربي يبارك وربي يزيد ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين ان شاء الله يحافظوا على مناسكهم ويحافظوا على يعني اورادهم ويحافظوا على ذكرهم اثناء الليل واطراف النهار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه,
1: يعني
0: فهنيئا لهم
1: هنيئا لهم هنيئا لكل حجيجنا الميامين.
0: نعم.
1: والله لا يحرم مومن واسمع واختي نادي المنادي اسهل
0: أسهل, نعم.
1: اسهل ما يكون
0: ما يكون. نعم الحمد لله رب العالمين. كذلك خويا مهدي انه حجاجنا الميامين ما شاء الله مش يرجعوا بزيت وبزوات اللي هو الزاد من ماء زمزم.
1: ايه
0: مش يوزع على الحاضرين والحاضرات ماء زمزم, وماء زمزم شفاء ولكل ما نوى في هذا الماء باش يشرب شربة زمزم يعني الحمد لله يتنور بها. ثم دعاء زمزم اللي مش يشرب شربة زمزم. إيه. اللهم ثم دعاء هذا دعاء نحفظوه.
1: إيه.
0: اللهم نسألك رزقا واسعا.
1: اللهم
0: تشرب
1: نسألك.
0: تشرب على ثلاثة مرات
1: رزقا
0: اللهم
1: واسعاً.
0: نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم
1: يا أرحم الراحمين.
0: هذا ثلاثة شربات, الشربة الأولى الشربة الثانية الشربة الثالثة تنوى بهالدعاء هذية, وبإذن الله تبارك وتعالى يعني زمزم لما شرب له كل إنسان يشرب حاجة من ما زمزم بإذن الله تبارك وتعالى ربي يشفيه وربي يبارك فيه وربي إن شاء الله يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا إن شاء الله.
1: وإحنا عنا تقاليد كبيرة تبارك الله على مستوى استقبال حجيجنا الميامين. نعم. وتبدأ هيك سلاميات ويبدأ هيك الذكر.
0: أي نعم الحمد لله. كذلك في صفاقس عندنا موروث يعني صفاقسي جميل جدا اللي هو استقبال حجاجنا الميامين بالأناشيد الدينية.

عليكم يا حاج بيت الله نهنك بعد الغياب زيارة رسول الله عقب الجمع الأحباب يا حاج بيت الله نهنك بعد الغياب زيارة رسول الله عقب الجمع الأحباب زرت الكعبة ولبيت مبروك يا حجة.

0: عليكم.
1: ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: جو في شاء كل العائلات والاستقبال حجيجنا
0: والبخور والعشاء ما شاء الله.
1: ذكرتوا لك يا حاجة.
0: نعم الحمد لله والله في العودة متاعنا يعني تلمت الحباب والأهل والأقارب واستقبال يعني ما شاء الله. حتى الكرهبة جابوا لي كرهبة جديدة ما شاء الله في المطار.
1: وينك لابس؟ وينك لابس؟
0: الحمد لله.
1: يلزمنا توا صورة
0: الحاج أخرى. فرحة فرحة كبيرة
1: الحاج. فرحة بطبيعة. نعم. كملنا ركن من أركان الإسلام الحج لما نستطاع إليه سبيلا.
0: نعم.
1: والله لا يحرم مؤمن وما تعرفوش اللي يسمعوا فينا الآن. ما احنا ديما واحد يقيد وقيد من عام الى اخر.
0: نعم.
1: في بعض الاحيان يناديك المنادى.
0: نعم. الواحد يسعى مع منادات الله تبارك وتعالى. الانسان يسعى باش ان شاء الله يرزق ربي زياره بيت الله الحرام ويكمل الركن الاسلام نتاعه، وخاصه يحج هو صغير يا اخويا مهدي.
1: محلاه
0: محلاه الانسان كي يبدا شباب ويبدا في مقتبل العمر ما شاء الله. على خاطر راه الحج مش كيف العمره، راه مغاير تماما. فيه أصعب مجاهدة أصعب وفيه أصعب. معناها معناها المبيت البرة وفيه يعني قرابة 20 يوم ولا 15 يوم الإنسان في بيت ربي، فخاصة في معناها تنامي وصعود حرارة ساخنة جدا فوق 50 و40 ما شاء الله، وهذا يتطلب جهد كبير.
1: صحيح.
0: والحمد لله ما يجي شيء بالسهل إلا بالمجاهدة. يقول ربي تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المجاهدة باهية، وبعد هيك المجاهدة وهيك التعب تجي الفرحة، واللي الإنسان عنده اسم جديد اسم الحاج ماذا بينا نحافظ عليه نرد بالنا عليه، وربي إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم الزيارات والعودات بجاه القرآن العظيم وآياته.
1: تحية المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. عندك تحية خاصة توصلك من الولايات المتحدة الأمريكية من أمين زنبع، يقول لي محليك يا حاج وقل لي يا حاج متى يكون الدعاء مستجاب.
0: نعم الحمد لله رب العالمين، الدعاء مستجاب يا أخويا. تحية ليك وتحية لكافة الجالية التونسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ربي يبارك فيكم. نبعث لكم تحية. الدعاء مستجاب.
1: You speak English يا شيخ؟
0: Yes yes of course.
1: الحمد لله. أي شيخ
0: سيد الغالي. الدعاء مستجاب قبل صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، في أثناء الصلاة. الحمد لله توا الصباح الإنسان يقوم يتوضأ ويصلي ويدعو الله تبارك وتعالى بخيري الدنيا والآخرة له وللمؤمنين والمؤمنات، ويستفتح بالدعاء بالحمد والثناء وتوحيد الله تبارك وتعالى، ويا اللهم يا ربي بحق القرآن الكريم وآياته ومعجزاته يسر أموري بإذن الله، ربي يسر لك أموري. كذلك أثناء الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، يعني معناها دبر كل صلاة. فمعناها
1: الدعاء أثناء السجود
0: صحيح، وخاصة أقرب ما يكون العبد، وانت ديما تذكرني بها الكلمة
1: أقرب ما يكون العبد من ربه
0: وهو ساجد صحيح.
1: من الدعاء.
0: فأكثر من الدعاء الإنسان دائما وأبدا في سجود يكثف من الدعاء. قال أنا اليوم مش ندعي على راهي دعاء، مش ندعي على فألتين تدعو له بالشر، ندبينا ندعيه له
1: احنا هذاك السلبي نبعد عليه.
0: صحيح ندعيه له، لا حتى في المخيالنا التونسي ان شاء الله تو ندعي لك ادعو لك، ما نقولوش ندعي عليك، خطر الدعاء على يولي شر، والدعاء لك سادعو لك. فما حتى من اللغه العربيه راهي سمحه ماذا بينا نحافظوا عليها.
1: سمحه كيفك انت سمحه،
0: ربي يبارك لك ان شاء الله. وندعيه لبعضنا بالخير وبقضاء الحاجه وبتيسير الامور. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لنا حتى في تحت عرش الرحمن، قال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى، قال يا ربي لا أسألك عائشة زوجتي ولا فاطمة ابنتي ولكن أسألك أمتي.
1: الله.
0: فاللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد، هذا الرجل وهذا النبي وهذا الرسول الذي أحبنا قبل أن نخلق
1: والله العظيم،
0: صلى الله عليه وسلم. والمطلوب منا باش نحبوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ونزوروه ونتنعم بلذة الوقوف في الروضة الشريفة. وانت مشيت خويا مهدي وتعرف عليك الأنوار ما شاء الله في الروضة الشريفة وفي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: من بين
0: قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
1: الله أكبر.
0: فاللهم اجعلنا من الزائرين.
1: أمين.
0: وربي اجعلنا ان شاء الله من الطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين. أمين. وربي ان شاء الله ينظف قلوبنا من الحقد والخصومة والشحناء والغيبة والنميمة، ويملأها بالقرآن وبتلاوة القرآن. شد كتاب مصحف واقرأ القرآن واحفظ وتذكر وشد السبحة وسبح وابتعد عن تتبع عورات الناس، وابتعد عن تتبع فلتين دخل وفلتين خرج وفلتين هز وفلتين جاب وفلتين شرى. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أنه الحمد لله رب العالمين كل أوقاتنا طيبة، كل أوقاتنا بهية، نعمروها بالصلاة على النبي محمد.
1: 26 دقيقة تلمذتنا بعد غدا عدو الباك. نعم. نجحهم الدعاء مش حتك من تول 36 دقيقة. اللي في التاكسي يقول امين بجوارح وقلبه، اللي في الواج نسلم عليه، اللي في السيارة، اللي في القهوة، واخونا حاج فايز يسمع فيك في اي لي. مكان كان اي انسان يسمع فيك يقول امين. تفضل.
0: سيدي مهدي ربي يبارك فيك العادة. ندعيه. ثم التهنئة.
1: اي تفضل. عندك بالطبيعه عندك كريدي.
0: الله يبارك فيك. تهنئه سي محمد اليوسفي لنجاح ابنته، يعني شو اسمها هي رنا، ربي ان شاء الله يبارك فيها، تخرجت وتحصلت على الاجازه في الحقوق عليه. ان شاء الله مبروك زاد المدامه نتاعو رايده وولدها محمد علي ورنوشه الصغيره، وان شاء الله مبروك عليكم، وان شاء الله العاقبه لما اهم ان شاء الله.
1: تفضل يا شيخ.
0: الله يبارك فيك سي مهدي. تفضل. اللهم يا رافع السماء
1: يا رب،
0: ويا باسط الأرض
1: يا رب،
0: ويا رحمن ويا رحيم
1: إمين،
0: ويا ذا العرش المجيد، ويا فعال لما يريد
1: يا رب.
0: اللهم في هذا الصباح الطيب المبارك اجعل لنا يا ربي من كل هم فرجا
1: إمين،
0: ومن كل ضيق مخرجا
1: إمين.
0: اللهم رب نسألك الأمن والأمان لبلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين
1: إمين.
0: اللهم اجمع شملنا
1: يا رب،
0: ووحد كلمتنا
1: يا رب،
0: واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
1: يا رب،
0: وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا
1: يا رب.
0: اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه. اللهم ربنا مدنا بالصحة والعافية
1: إمين.
0: اللهم ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن سوء القضاء
1: إمين،
0: ومن درك الشقاء
1: إمين،
0: ومن شماتة الأعداء
1: إمين.
0: يا فارج الهم
1: يا
0: كاشف الغم
1: يا
0: أحكم من عدل
1: يا
0: أول بلا بداية
1: يا
0: ويا آخر بلا نهاية. اجعل اللهم يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما
1: إمين،
0: وتفرقنا من بعده تفرقا طيبا ساميا مباركا معصوما
1: إمين،
0: ولا تجعل اللهم فينا ولا من الحاضين خائبا ولا شقيا ولا محروما. بحرمة من أرسلته بالمؤمنين رؤوف رحيمة، واشفي جميع مرضى المسلمين، وارحم والدتي وجميع موتى المسلمين
1: إمين.
0: بجاه القرآن العظيم نجح أبناءنا، افتح عليهم، يسر أمورهم، خلص ديونهم، استر عيوبهم، اجمع شملهم، وحد كلمتنا، نسألك الرضا والرضوان والمعافاة الدائمة في الأبدان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. تحية ليك شيخ، تحية للناس الكل اللي قاعدين نسمعوا فينا. أهلا وسهلا. 29 دقيقة بعد السلام على الصباح. على بالك شيخ أمطار الخير وبركة صبت البارح في عديد الجهات.
0: نعم الحمد لله، هذه أمطار بشرة، إن شاء الله أمطار الخير والبركة. ربي يزيد ويبارك، وإن شاء الله باش تطلع عاد الخيرات الصيف ويا مهدي.
1: أنت تعرف عاد
0: من مشماش. أنا ولد غضا ونعرف عاد من مشماش ومن إن شاء الله من
1: ولد فلاح.
0: تعرف عاد ولد القمرة ولا لا؟
1: لا حصة فلاحية
0: ولد اللاع وكل شيء وما شابه ذلك. إن شاء الله ربي يبارك ويزيد، وإن شاء الله ربي يرزقنا الغيث النافع العميم ولا عنا من القانطين.
1: الميتيو اليوم الصباح عطور دبليو في بوميتيو تي انتقص مغيم جزئيا باغلب المناطق تدريجيا كثيف سحب المناطق الغربيه في الشرقيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار. نعم تكون محليا غزيره مع تساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفه معتدله. البحر هادئ يا شيخ،
0: هنا قليل
1: الاضطراب مقرقنا هيدا. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 23-28 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 29-36 درجة ببقية الجهات. 6:30 الموعد الآن مع زملائنا في قسم الأخبار، نرجع لكم بعد شوية. ابقوا معنا، الخيار الأفضل صوت الحب إذاعة شخص.
0: بسم الله.

0: أسعد الله صباحكم. تصل صباح اليوم إلى مطار صفاقسين الدولي أولى رحلات عودة الحجيج وعلى متنها 257 حاجا وحاجة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن الرحلات الخمس المبرمجة في المطار، وآخرها سيكون يوم 13 من جوان الحالي. يتم الشروع بداية من اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع المياه بمعتمدية منزل شاكر في مبادرة مشتركة بين أعضاء المجلس المحلي ومختلف الهياكل والإطارات المعنية محليا وجهويا ومركزيا، وفق ما أفاد به النائب بالبرلمان سن الجربوعي. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية والتلقيح بمركز الصحة الأساسية ببير الشعبة بمعتمدية الحنشة بعد قرار غلق مركز الصحة الأساسية بالغيب إلى حين إعادة بنائه. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة مساء أمس إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. أكد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية شاملة. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجالات الصرف الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ هجمات جديدة على جنوب إيران استهدفت مواقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة. قدمت واشنطن مقترحا يهدف لخفض تدريجي للتصعيد في لبنان يبدأ بوقف حزب الله لهجماته على الكيان المحتل مقابل امتناعه عن التصعيد في بيروت. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. نفى مكتب الرئاسة الإيرانية ما وصفها بالإدعاءات والشائعات التي روجت لاستقالة الرئيس الإيراني. أخيرا كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خطة صهيونية لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: هذا من الناس الرايقة اللي ما تكونوا كان انتم نحبكم رايقين على طول. هذا صباح 44 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. نسلم عليكم الناس كل ان شاء الله ايامكم خير بركة فرحة. رجعت لكم وحشتوني الناس الرايقة. نحبكم تبداو جاي تبداو متفائلين. هذاك العبوس القنطريرة ما حشتناش بيه. نحبوا الانسان اللي يمن بالايجابي السلبي لا ما نحبوش في الحياة نتاعنا. زحمة فهمي بوجه البين نحب نعيد عليه نقولوا عيدك مبروك ومغليك ومعزك ومحليك. بو حميد صباح النور.
1: صباح الخير مهدي. تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي ذات صفاقس. عيدك مبروك العام وانت وكافة العائلة متاعك بألف ألف خير. انت وكافة العائلة عائلة ذات صفاقس بكل خير وكافة مستمعين وكافة توانسة في داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله كل عام حيين بخير وإن شاء الله كل عام بصحة وسلامة. إن شاء الله
0: إن شاء الله الصحة والسلامة اللي يقولوا حمد على السلامة. طول حجيجنا الميامين باعتبار الطيارة ما عندهاش دقائق ما وصلت المطار صفاقس تينا الدولي. وزميلتي زهور الحبيب على عين المكان. زهور عاد عشرة كبيرة. زهور صباح النور من جديد. زهور
2: الو.
0: زهور مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بك مهدي. عودة ليك مهدي. احنا طريقة موجودين في مربز الطائرات في مطار تينا صفاقس الدولي وين حلت الطائرة خطوط تونسية على في مطار صفاقس وعودة كافة الحجيج. الحمد لله تلك نشوف فيهم نازلين من المدارس في صحة جيدة الحمد لله يا ربي. محناش معناها كلهم زي معناها الكل رجعوا سلمين غنمين إن شاء الله حج ميمون ليهم يا ربي وربي يقبل حجتهم. الحجيج معناها حسم لحظة عليهم صحتهم زيدة وأيضا سوى حسم حكينا مع بعض الحجيج كنا في حديث معهم معناها اللي حكينا معهم أكيد معناها الحج متاعهم كان في ظروف زيدة وما كانش تم أي إشكاليات. حسم حكيوا معنا بعض الحجيج ناكل إنه بعض الحجيج حكينا معهم ما حكيناش مع الحجيج كل لكن اللي حكينا معهم ظروف الإقامة وظروف تأديت مناسك الحج كانت زايدة.
0: بيه أنا مع السبعة أنت مش تبدأ حاضرة إن شاء الله 14 دقيقة ويكون النقل المباشر. هذا علاش باش ما نحطوش ربما حجاجنا تعبين شوية على الأقل تقوم وتكون الإجراءات سريعة جدا وبعد ناخذوهم به.
2: هو هو هو الأكيد إنه ما نسمى تسهيل كبير.
0: برافو برافو له خيرنا في مطار صفاقس تينا.
2: في مطار صفاقس تينا دولي تسهيل جدا واستقبال من قبل كافة الأعوان سواء أعوان المطار سواء من أعوان الأمن وأيضا الدارات الكل موجودين. الاستقبال كان بحضور كما قلنا السيد ولي صفاقس
0: سي محمد الحجر. عيد مبروك
2: الجديدة للمطار إن شاء الله نتمنوا لها توفيق في العمل بتاعها وفي الإدارة الجديدة إن شاء الله كتب ومعتمد الأول لولاية صفاقس وكافة الإطارات الأمنية والمديرين الجهويين بعض المديرين الجهويين والإطار الصحة زادة هو الإطار الصحة موجود هنا لمتابعة الوضع الصحي لمتابعة الوضع الصحي للحجيج.
0: بيه كلمة بيني وبينك ما يسمعوش المستمعين ما تنسيش ما زمزم ما تنسيش هاو كما قد تقعد شيء أوكي
2: إن شاء الله
0: نرجع
2: لك
0: إيميل صحبة إن شاء الله نرجع لك بعد شوية السبعة إن شاء الله يكون ربط المباشر باش الحجيج نحطوهم يتفرهدوا شوية بعد شوية طول نرجع لغنين جميل الشيب غنية تعمل الكيش. أهلا بالحاج شكرا ليك شكرا زهور مبعوثتنا والدينامو القلب النابض زحمة
2: شكرا
0: مهدي الله يخليك العقبة ليك أبو حميد.
1: إن شاء الله نتمنى
0: الحج والله عينك دمعة يا سيدي
1: إن شاء الله العباد الكل إن شاء الله نتمنى لهم الحج وجاهزين تحكي عليها الزهور متاع المطار هذه رسالة أخرى اللي المطار صفاقس قادر بكل مكوناته على استقبال مش كان طيارة الحجيج ولا العدد القليل من الطائرات من الرحلات في كل أسبوع قادر على معناتها على استيعاب رحلات كبيرة باش وسيبونا مطار صفاقس وخليوه مطار صفاقس يخدم على روحه ويثبت في كل مرة.
0: تحية لإمارة المطار تحية لكل الأطراف الأسلاك الموجودة شرطة الحدود الديوان الموجودة الموجودة الحماية زيادة موجودة الإطار الطبية كل اللي يخدموا في مطار صفاقس عندنا خلية نحل وللسيد وزير النقل والأطراف الكل رجعونا طيارة صفاقس تونس رجعوا الروح. صفاقس راهي قاطرة الولايات التونسية اقتصاديا هي الروح هي العقل هي كل شيء. رجعوا المطار
1: هذاك لازم يكون هو ربط بين العاصمه وبين الجنوب. يعني خلوا عاصمه الجنوب معناتها مش هو شعار، هي تربط بين الشمال وبين الجنوب، حركة اقتصاديه ترجع صفاقس جربه، صفاقس تونس، رحلات نحو اوروبا، رحلات مباشره. فهمتي؟ مش معقول زاد انت النقله الوطنيه معناتها ماهيش قاعده تعمل في الرحلات عن طريق مطار صفاقس تيخو عن طريق تونس قرطاج، وفي باي كونت معناتها النقلات الاجنبيه الفرنسيه تعمل في زوز رحلات تقريبا في الاسبوع على مطار صفاقس. صحيح مطار صفاقس ما جيش فيه عبد الحليم وام كلثوم، ما جيو فيه عباد اخرين هم قادرين باش معناتها عندهم قيمه وعندهم شان كبير برشا. واحنا صفاقس بولادها وبتوانسه الكل، خاطر معناتها كي نقولوا صفاقس الحجاج صفاقس، الحجاج يجيو على سيدي بوزيد، يعني تقريبا ماهيش معناتها مقتصر على صفاقس فقط، معناتها على كامل تراب البلاد وخاصه على الجنوب. معناتها فهمتش؟ اذا تحب تحرك الاقتصاد في صفاقس، تحب تحرك الاقتصاد في تونس الكل، لازم تحرك صفاقس. مش تحرك صفاقس، لازم تحرك عن طريق الجنوب كامل، وهذه معناتها النقل اللوجستيك هام وهام جدا في وقتنا هذا، باش نجم انت تعمل حركيه الاقتصاديه وترجع هذيك الديناميك. قبل تمشي لليبيا عن طريق صفاقس، معناتها تمشي لفرنسا، تمشي لتركيا، معناتها حوايج ماحش نعود نذكر بالتاريخ. دونك هنا رساله الى اهميه المطار تاع صفاقس، خاصه في الاستعداديه والجاهزيه الكبيره باش اللي في كل مناسبه يبداوها الاعوان اللي يخدموا غاديك في المطار بكيف التشكيلات نتاعهم الامنيه وغيرها من التشكيلات الموجوده في المطار.
0: دونك صوره حلوه جينا من المطار صفاقسين دولي، برافو للاطارات الكل. هذه بختورد منا احنا اليوم صباح من اذاعه صفاقس للناس اللي قاعده تخدم، للناس اللي قاعده تستقبل، وراو فما ظروف وتعاملات استثنائيه نقولها مع الحجيج، لانه اعوان الجمارك الكل فما هيك الكلمه الحلوه الكلمه الطيبه، وفما شكون يبدا يمشي حاج ما نجمش يمشي على ساقيه كيما يلزم. برافو للصور الحلوة هذا يا سيدي. ماديا مش نحكيه على المواطن التونسي بعد ما صبوا له شهرية وفضى في أمور العيد.
1: أي المواطن التونسي خذ الشهرية نتاعو وجبد الفلوس كيما حب واشترى، لكن شنو اللي صار اقتصاديا؟ اللي صار في اقتصاديا اللي هي كتلة الأوراق المالية والقطع النقدية شدت رقم قياسي ما تمشدتوش للبلاد، الكاش في البلاد وصل 29.7 مليار دينار. هذا الرقم هذا حتى نحب نفسه بطريقة بسيطة شنو هو؟ معناتها هذايا الفلوس نحسبوهم يتحسبوا كل نهار عندنا، نقول له قداش تو عندنا فلوس قاعدة تدور، أما خارج البنك المركزي وخارج البنوك التونسيه وخارج مكاتب البيت، الفلوس قاعده تدور بين المواطنين، بين المؤسسات، بين الفاعلين الاقتصاديين اللي خارج المنظومه. بمعنى كيفاش يتحسب هذا؟ الفلوس اللي يصدرها من البنك المركزي، مثلا البنك المركزي اليوم خرج 500 مليون دينار، بعث كي يخرج الفلوس يمشوا لمكاتب البريد ويمشوا للجازونس نتاع البنك. العشيه نشوفوا قداش فضلنا فلوس في البنك وفي البوسطة، هذيك اللي ديفيرونس بيناتهم، هذيك هي الفلوس اللي احنا خرجت وقاعدين العباد يستعملوها. احنا الاستعمال هذيك كان استعمال كبير برشا، لانه قبل العيد العباد الكل تجبد في الفلوس، معناتها كانت ارقام قياسيه تصور مهدي في نهارين تقريبا 900 مليون دينار، معناتها 900 مليار خرجوا في تونس في نهارين اللي قبل العيد. هذا رقم قياسي، 900 مليار احنا يظن مبلغ كبير، لكن كي انا نشوف
0: 900 مليار تجبدوا
1: في نهارين اللي قبل العيد، معناتها في نهارين فقط في 48
0: قبله
1: اي في 48 ساعه، معناتها الفلوس هذوما تجبدوا هزوم المواطنين. انت كي تحسبها تقولها 900 مليار كيفاش؟ بمعدل نص مليون تونسي كل واحد يجبد 1.8 مليون، يعني كل نص مليون تونسي كل واحد خذا هز حق العلوش نتاعو ومشى خلصوا. حتى احنا اغلبيتهم اللي يمشيو يلقى ياخذ العلوش بعد يقول لك تو نهار ولا قبل بنهي، يعني انت
0: ولا نروح فطاها العلوش قالوا تحسب لي بالسوم الجديد ولا السوم القديم.
1: دونك انا حبيت نقول اللي الاموال هذه شهدت ارقام قياسيه، رقم قياسي تشهد، وخاصة في نهارين طويل لازم نشوفوا احنا الاسباب نتاع الاموال هذه، اللي هو عيد، اللي هو العباد الكل حبت تجبد الفلوس تخلي الفلوس فوق منها، اللي احنا زيد حتى سهلناها من العمليه مع تقريبا عامين موزعات الاليه، كثرت موزعات الاليه في البلاد، يعني تقريبا البنوك عندها 2936 موزع ال، وزيد معهم البيد 900 موزع ال، يعني ولا المواطن ما عادش يستسهل الجبدين، معناتها عنده كارت فوق منها قدامه الديسيبيتي تي بلاي خلينا نجبدها 500 خليها في جيبي ما نعرفش على الدنيا، لانه زاد المواطن كان قبل عنده هكا الشيك اللي كان مخبيه في المكتوبه نتاعو، يقول لا قدر الله انا نمرض لا قدر نمشي للكلينيك،
0: الشيك ديما يقعد ريزيرف،
1: يقع قد عندي ريزيرف ونحط لهم شيك ونقضي الشو نتاعي
0: كيما فهمت في الكوره شكون يحط لك ريزيرف ديما
1: اي هكا هنا فهم الريزيرف هذه ماهوش ما عادش موجود دونك قبل كان الريزيرف في ورقه في جيبه يبدا فوق منه الشيك يقول انا ما فهمش علاش توجيه عطله ندعيت باش عندي انا مليون في الكونت باش نجبدو خليه فوق مني علاش ما فماش علاش تو اللي يخليه المليون
0: حط تحت راسي حاجه
1: لا قدر الله هو ذبيحه يضرب شي حد يضرب شي حد صبعه يضرب شي حاجه تصاش لا قدر الله نمشي نمشي للطبيب نمشي للجونس نمشي لحاجه نخلي هذيك الفلوس دونك العباد وليت تجبد فلوس اكثر زاد فما المؤسسات الدفع اللي هي موجوده في تونس يعني اللي هما على اساس باش يساهموا في الادماج المالي ويعملوا حسابات حسابات معناتها دي كونت ودي والات محفظات الكترونيه ولا يخدموا في الموندات من الخارج تجيه موندات من الخارج قبل كي كان يقبضها مثلا في البوسطه ولا يقبضها في البنكه باش يخلي بايتي منها في الحساب الادخار نتاعو هذا ما عندهمش حسابات ادخار دونك باش يخليوا الفلوس فوق منهم دونك فما باش جبد نتاع فلوس نزيدوا اللي احنا المواطن التونسي زاد حتى باش يمشي يكري كهرباء توا معناتها في وكاله الاسفار يقول له هاتك الضمد اللي كان يحط فيه المليون وزوز ثلاثه ملايين بل كان يحط شيك توا اللي يحطهم فلوس خاطر انت في عيد فما عباد باش تتنقل من تونس لصفاقس من صفاقس لسوسه ما عندوش سياره باش يمشي يكري سياره باش يمشي يكري سياره باش يمشي يحط فيها باش يحط ضمد ضمد هذاك اللي باش يحطه باش يحطوا اسبيس
0: كلها ليكيد خارجه
1: دونك ولا ولا ولا ولا فما جبد كبير برشا على الليكيد هنا معناتها هذا يعطينا الاسباب معناتها العباد نقولوا علاش وحتى الفلوس كان لاحظنا معناتها البنك المركزي هبط الفلوس القديمه اللي عنده وكمل هبط الفلوس الجديده اللي يطبعها مواقع عشر جدد هبط اوراق ب 20 جدد وزاد طبع اوراق ب 5000 وسطه في فتره من الفترات ما فما سيوله اللي ياخذ الشهريه نتاعو اوراق ب 5000 جدد يعني هذا يبين لك اللي فما شح كبير برشا نتاع سيوله وضغط كبير برشا على البنك المركزي باش يوفر السيوله معناتها توصل يطبع اوراق ب 10 يطبع اوراق ب 20 يطبع اوراق ب 5000 جدد باش يغطي هذاك الطلب الكبير برشا على الاموال وكل عاده غياب هذاك البودينار ب 2000 هكما تقريبا خط البنك المركزي ما طبعش منهم برشا دونك هذو ما خلوا زيد المواطن التونسي ما يحبش يستعمل التي بي لانه لو كان مشى وخلص في مغازا خلص بالتي بي 100 ولا 150 دينار يتعدي له مرتين يقعد نصف الشيء ما قعدش ثلاثه جماع باش يرجع له فلوسه نتاعو والبنك يمشي للمؤسسه المغازا يقول له امشي البنك نتاعك هو صارت له بيسيون نتاعو في صفاقس يرجع حتى يكمل العطله نتاعو في صفاقس يرجع على تونس يمشي البنك نتاعي يقولوا لا تمشي للفرع اللي حليت فيه الكونت نتاعك باش تعدي ريكلاماسيون على 70 ولا على 80 دينار دونك يقول لك انا شلزني باش انا نقعد في الوضعيه هذه نجبد اسبيس دونك المواطن التونسي ولا في العقليه نتاعه اللي هو ولا يجبد الفلوس مع غياب ديما ناكد على غياب الشيك وعلى غياب اليات الدفع البديله ولا يجبد في برشا فلوس هذه مضر بالاقتصاد
0: يحطوا يعون في الروج
1: هذه ايوه فبخلاف الروج اللي باش تجبد اكثر من الطاقه نتاعك دونك الفلوس هذه اللي قاعده تحوس في البلاد هذه ماهيش حاجه به الاقتصاد نتاعنا علاش يعني اون برينسيب انا كي خذيت الفلوس انا كي خذيت الفلوس مثلا شريت علوش مثلا مليون و500 عندي شريت علوش مليون و500 شكون خذيهم الفلوس اذا خذيهم انت انسان فلاح ولا حد عاود هو صبهم جيت وبعد العيد فما العباد اللي نمدت الفلوس باش تصبهم باش تمشي للبنكة ولا باش تمشي للبوسطه باش تصب الفلوس نتاعهم دونك على الاقل رجعوا شويه من هذيك السيوله اللي خرجت لكن وين الخطر يعني الفلوس هذه خاطر المواطن التونسي ايش عمل بهم الفلوس ما قضى بهم قضى بهم عند التاجر قضى بهم عند العطار قضى بهم عند المغازان شرا بهم على اللوج الفلوس دونك مشوا المواطنين اخينا توانسه من المفروض اللوجيك الفلوس هيكم يعاودوا يدخلوا للحسابات هذا هو اللي مفقود في تونس وهذا هو اللي يغذي الاقتصاد الموازي لانه كي شفنا احنا وحكينا طوال الاسبوعين اللي فاتوا قبل العيد كنا قلنا اللي قاعدين ياخذوا معناتها يبيعوا في العلالش مثلا هم تجار وقشره وهذوما عباد لا عندهم لا قباضه لا عندهم باتونت لا عندهم سنسيس يخلصوهم دونك الفلوس هذوما ماهمش باش يعاودوا يرجعوا للدوله الاقتصاديه وباش يقعدوا في دين هذيك التجار دونك احنا بالطريقه هذيا وبالليكيديتي اللي سايبناها زدنا شجعنا هذيك الاقتصاد الموازي السيد اللي تخلق بالعيد عنده 500 مليون وليت عنده 700 مليون وهكا 700 مليون مازالوا خارج الدوله الاقتصاديه دونك هنا قاعدين نقويوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاقتصاد الموازي وهذه حاجه خطيره برشا دونك الدوله تطبع في الفلوس تعطيهم للمواطنين وزدنا احنا قلنا الفلوس الجبدين ما هذه بكثره على خاطر زادوهم في الشاري وعطاهم لابيل من جانفي حتى لشهر خمسه دونك الفلوس اكثر من العاده بطبيعتها بعد حال لكن هذا الفلوس اللي خرجوا من الدوله الاقتصاديه مشيو للعباد اللي هما مش قادرين مش يعاودوا يدخلوها في الدوله الاقتصاديه لانه العباد كل وقت ما عادش تحب تتنظم تخاف من القباضه يقول لي خلي فلوسك انا في الكونت بونكير نتاعي وبعد القباضه تعمل لي عقله على الحساب نتاعي اذا عندي حاجه مش مخلصة ولا عندي قدمة أرض باسمي والقبض عاد تحفز باشا في العوانة مديحة باش يقوم بالإجراءات بالإجراءات هذه دونك فما باشا إجراءات متاع عقل إلى آخره دونك بالطريقة هذه قاعدين نشجعوا العباد باش يقعدوا مش منظمين ويقعدوا في الاقتصاد الموازي وهذا موضوع جدا لازم من هنا تخمم الدولة لأنه البنك سنترال ولا حتى حاجة خير عندك أنت قانون عمل فصل القانون المالية فصل 57 قانون المالية 2026 تقول عادي عندك فوق الخمسة منين تحب تشري أرض وتشكيبة مش لازم تجيب شيك ولا تعمل فيرمو يكفي جيب الفلوس اسبيس في يدك وبايع دونك فما عديد من القرارات لازم المراجعة منها إلغاء الفصل 57 من قانون المالية 2026 ونرجع نخدموا باللي فيرمو بالشيكات منها تنظيم الأسواق معناتها أنا علاش عم جاك ندخل أنا السوق باش نشري علوش ناخذ فيه فاتورة والسيد نعمل له فيرمو ولا نعطيه شيك سيرتيفي ونظفوا ذاك السيد اللي يبيع في العلاش لازم نعرفوا شكون هو ولازم يبدا عنده كونت ونجيو أنا في السوق هذاك نوفر لي تي بي ونوفر حتى حضور بعض المؤسسات اللي تكون موجودة غادي كمالية خاصة في الأسواق الكبرى يعني لأنه حاجة مضرة جدا بالاقتصاد إذا احنا مش نقعدوا البنك سنترال يطبع في الفلوس والفلوس قاعدين تخرج من الدورة الاقتصادية لفايدة الاقتصاد الموازي هذا ما نجم كان يرجعنا للتضخم المالي ما نجم يرجعنا كان إلى استفحال الاقتصاد الموازي وما نجم يرجعنا كان لارتفاع الأسعار دونك لازم من الآن أو نخمموا من توه ولازمنا مش نقعدوا احنا كل عيد صغير وكل عيد كبير نحكيوا على ارتفاع الأرقام اللي بي موني اون سيركيلاسيون اللي هو حاجة مضرة برشا بالاقتصاد نتاعنا
0: يعطيك الصحة أحمد فهمي وجبان شكرا لك قراءة اليوم في عالم الاقتصاد التونسي تحية لك تحية توصلك تبارك الله من الولايات المتحدة الأمريكية من أمين من الصين من الكويت من ألمانيا من فرنسا تبارك الله عليك وتجاوب كبير مع الفقرة نتاعك مهما كان توقيت يختلف ديما المتابعة موجودة الموعد الآن معنا وين نشرت الأخبار مع سنين نرجع لكم بعد شوية بإذن الله السابعة صباحا

0: أسعد الله صباحكم. اليوم وصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى مطار ساق الصين الدولي قادمة من جدة. الشروع اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع المياه بمعتمدية منزل شاكر. رئيس الجمهورية يدعو إلى معالجة الإشكالية المطروحة بحلول وطنية شاملة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجرة الصرف الجديدة. القيادة المركزية الأمريكية تنفذ هجمات جديدة على جنوب إيران. واجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة.

0: الله الله يا سعد ما نزرنا فيه نمشي مع حجيجنا الميمين الان مباشره. حط الغديه الى مطار سفيقسطين الدولي زميلتي زهور الحبيب في استقبال اولى الطائرات اللي وصلت منذ لحظات 36 دقيقه لمطار سفيقسطين الدولي. زهور صباح النور من جديد.
1: صباح النور من جديد مهدي. بالفعل احنا تويكا موجودين في المطار وتتم اجراءات نتاع عمليه دخول الحجيج يثبت حظهم ان شاء الله وربي ان شاء الله يكون حظ مقبول. اذا احنا معانا السيده مليكه رقيقه اميره المطار وهو اول لقاء ان شاء الله يكون مع مدام مليكه رقيق اميره المطار الجديده. نتمنى لها التوفيق توفيق في العمل
0: نتاعها
1: ان شاء الله وربي يوفقها وان تلقت مع الحجيج ان شاء الله. عفوا مدام لو كنت تحكينا على ظروف الوصول للحجيج والاجراءات نتاعكم اليوم.
0: صباح النور مدام. نهارك اسعد ليام وانا حطني نمدلك باقة ورد واحنا احتفينا امس بعيد الامهات والمرأة التونسية تبقى تاج على روسنا والمرأة التونسية تبقى حديدية على الدوام.
1: الحمد لله. مرحبا بكم ومرحبا بالحجاج الميامين اللي بيشرفونا اليوم الصباح. احنا استعددنا الحمد لله استعداداتنا باش نوفروا لهم احسن ظروف والحمد لله استقبلناهم الصباح وهم اغلبيتهم والحمد لله صحه جيده وفرحنا انا شخصيا اللي انا اول نهار في مهني الجديده اني اليوم في خدمه حجاجنا.
0: ايه
1: الحمد لله معناها توا لحد الان الظروف على احسن ما يرام.
0: يعني دعوة الخير من الحجيج هيك الدنيا ما فيها مدام مليكة من نهار الاول.
1: ان شاء الله يا ربي
0: الصور
1: بتنزل الناس الكل ان شاء الله.
0: انا وصلوا لي تصور حلوين انه فما تسهيلات كبيره برشا للرجال الكبار للنسان الكبار الحجيج الكل وهدايا صوره تحسب لمطار سفيقسطينة الدولي بكل مكونات نتاعو.
1: الحمد لله كل العناصر اللي معناها في المطار كل التجهيزات كل الاعوان كلنا على اتم الاستعداد لخدمه حجيجنا
0: يرحم والديك
1: اليوم في ظروف ان شاء الله ديما حسنه. نزلونا احنا ثلاثه رحلات اخرين هذا اول رحله اليوم. تبارك الله الاستعدادات من كل العناصر المداخله من كل الاطراف المداخله كان سينيسير كان سينيسيرانين كان الوسيط الديوان الصغيره المدني والمعارات الديوان زملائنا زاد الشرطه الكل الناس الكل بحضور زاد السيد الوالي والمرافقين لي مرحبا بهم زاد رحبنا بهم فرحانين انهم كانوا حاضرين معنا اليوم الصباح وتو موجودين معنا في استقبال حجيجنا والحمد لله.
0: مالنا مش نسميك حاجه اميرة المطار مليكة رقيق في استقبال الحجيج ولا تنا ملاك الرقيق الكل انت الملاك نتاع مطار سفيقسطينة الدولي اليوم تبارك الله عليك.
1: الله
0: شكرا.
1: وانا يسعدني ويشرفني اني نكون في خدمه حجيجنا.
0: الله يرحم والديك. شكرا لك مدام مليكة تحياتي لك. هذه اول مصافحه لاميرة مطار سفيقسطينة الدولي. هكا ولا مرحبا شكرا.
1: ربي ان شاء الله يثبت خطواتنا
0: امين
1: لخدمه الحجيج وخدمه كل المسافرين اللي مشي يعطوا على مطار سفيقسطينة
0: امين. شكرا
1: تحيت.
0: شكرا زهور. زهور هاي زهور اعطينا هكا الجو اللي في المطار توا
1: مهدي.
0: ايوه
1: اذا الاجراءات هاي موجوده كما قلنا قاعدين يكونوا بالاجراءات ان شاء الله الحمد لله يا ربي وصلوا اليوم على مستوى الباهو بتاع المطار وان شاء الله يا ربي كما قلنا حج ميمون للجميع صباح
0: حج مبرور ذنب مغفور وسعي مشكور. ونعرف هنا الصوره لاني نعيشها في مطار سفيقسطينة الطينه الدولي يبدا البورتابل دو باش يهبط الحاج ولا الحاجه يخدم البورتابل نتاعو تلقى مركب البيس من السعوديه ويبدا تو الاتصال وي بابا وصل لاباس امي وصلت لاباس الحمد لله على سلامتهم جميعا. الحمد لله
1: على سلامتهم. احنا نحاولوا نلقاوش حاج او حاجه
0: يعني معك يعني معك انا مش مسيبك
1: نحاولوا نلقاوش حاجه عشان حاجه كيفاش كانت الظروف معك معي خالص. الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: مرحبا يا حاجه
1: ربنا ياسر صرفوا بينا ياسر وحاجه مبروك ياسر
0: الحمد لله
1: يا رب لا يحرمهم معنا مرتاحه كنت مرتاحه لا مرتاحه لا كل الحمد لله يرحم والديهم صرفوا بينا ياسر الحمد لله يا رب صرفوا بينا ياسر و... الحمد لله يا ربي يرحم والديهم. الحمد لله يا رزق ربي يسرك ربي. الحمد لله امين ربي يسترنا جميعا ان شاء الله. الو
0: شيخه عندك بدعوه الخير برا عاد كل مريق مريق
1: اسماعيل ان شاء الله يا رب اسماعيل. شكرا نادي اذا
0: هذه صوره من مطار صفاق السلطين دولي. مازلت نرجع بعد شويه يعطيك الصحه زهور. الخدمه بالطبيعه مع زملائنا تو في قسم الاخبار وكيف كيف مع الكام متاعنا على الصفحه الرسميه اللي دعت فيها صوت قوى برشا فيديوهات 10 دقائق بعد السبعه متاع الصباح. نسلم على الناس الكل الله لا يحرم مؤمن يا حجيجنا الميامين ما يقول لك دعاء مستجاب 40 يوم صحيح ولا دعوات الخير لتلمة الباك. يا ربي نجحكم يا ربي نجحكم. قبل كل شيء جمال الشابي فيق ولا هاي سي جمال حضر لنا غنايه في استقبال الحجيجنا الميامين. الله سي جمال

0: ان شاء الله ان شاء الله في عوده. 13 دقيقه بعد السبعه متاع الصباح رجعنا الاغنيه حطينا فوق الاغنيه امير، وتحيه كبيره برشا للفنان المبدع جمال الشابي. بسم الله عليك سي جمال، والاغنيه هذية نود بها بطبيعه اميره من اميرات عاصمه الجنوب صفاقس ووزاره الشؤون الدينيه، تلقاها كالبلسم على الدوام وتلقاها الدواء على الدوام في كلمتها الحلوة وفي صور سمحة برشا سنة تبعتهم في سيدي رمضان مع زميلي أخوي الغالي علي المرزوقي. نحكي على مدام أية حامدي المدير الجاوي للشؤون الدينية، مش خدها مباشرة من مطار صفاقس تينا الدولي. سيدة أية صباح النور.
1: صباح النور، صباح الخيرات، مرحبا مهدي، مرحبا بك مستمعي إذا بتفقد، مرحبا بكم.
0: محلاه النهار وانت تستقبله بدعوة خير من حاجة وحاجة.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله وشكر لله. احنا توا موجودين في مطار تينا الدولي لاستقبال أول رحلة الحجاج اللي انطلقوا في الرحلة الأولى اللي هي كانت يوم 8 مايو 2026. استقبلناها اليوم، كانت يعني وجودهم على الساعة 6:35 صباحا. الحمد لله توا احنا موجودين في وسط الهول بتاع المطار، والكل ياخذوا في الحقائب نتاعهم، والكل ظروف الحمد لله تعطيت ظروف طيبه وظروف اكثر من طيبه في اطار الاحاطه والرعايه اللي قامت بها وزاره الشؤون الدينيه مع وزاره الصحه مع شركه الخدمات الوطنيه، واللي على اثر هالرعايه هذه والاحاطه اللازمه تحصلت فيها وزاره الشؤون الدينيه على الجائزه البرونزيه. يعني ماهيش بالهين،
0: ماهيش بالهين قدام الدول المشاركة.
1: كانت راهي هذه كلها كانت وراء نظام محكم وخطة محكمة من قبل البعثة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية اللي كانت فيها محافظة ملتزمة بكل الترتيبات والتعليمات، سواء في خطة وزارة الشؤون الدينية

0: للخطة المرسومة، سواء في الطواف، سواء في الإقامة في عرفات، سواء في النفرة، سواء في عملية رمي الجمرات. راحة رمي الجمرات راهو فما توقيت تحددوا السلطات السعودية يلزم تلتزم به السلطات التونسية.
1: صحيح.
0: تلتزم بكل دقيقة، لا تفوت دقيقة، لا تفوت ثانية، حتى كامل راهو كل راهو فما معناها متابعة وفما انضباط محكم. والحمد لله
1: والحمد لله
0: لازم منه راهو والله. الحج المبرور راهو مش ساهر، راهو لازم
1: الحجاج تو الكل بس عليهم والحمد لله في صحة جيدة وصلوا
0: كلهم. جاو 257 الحاج والحاجة موجودين والحمد لله، معناها الكلهم في لباس عليهم أدوا مناسكهم على أحسن وجه. غدوة إن شاء الله مش يكونوا موجودين الحجاج في ولاية سيدي بوزيد الساعة الرابعة ونصف،
1: ربي يوصلهم سالمين غانمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين. وبقية الرحلات مش تكون نهار 7 جوان، وفما 10 جوان، وفما 13 جوان
1: باهي
0: الرحلة 13 جوان.
1: أنا مش نسألك سؤال خاص جدا ونعرف كالعادة أنت تجاوبني بعفوية وتلقائية. انت اليوم قاعده في المطار مع سيد ولي صفاقسي محمد الحجي نهنيه بالعيد بالمناسبه والعائله كامله. وقت شفت الطياره وهي هابطه المطار صفاقستينا هيك القلب شنو الاحساس نتاعو؟ ذكرتي روحك وانت قلت
0: زيك اللحظه بلحظه وخرجه الدرج. احنا مشينا الحمد لله سمحونا جماعه المطار ان احنا نمشي بالضبط من الطياره.
1: ايه
0: كيفاه يعني ما استقبلناهمش فقط في الاول البهو نتاع المطار. وصلنا وين الطياره بالضبط واستقبلناهم بشوي بشوي.
1: معزه ام مغلي موش ذكرتك الايامات الحلوه نتاع الحجه.
0: اي لا لا الحمد لله
1: انا قاعد نشم في ريحه الجو والبخور في المطار طبعا.
0: ريحه الجو والبخور وريحه الدعاء نتاع الفزيز والحمد لله يا رب.
1: الله يرحم والديك ان شاء الله في عوده صحبه ان شاء الله بس كل ان شاء الله.
0: بارك الله فيكم بحديه توسيه. اي بحديه السيد محمد الاول الله يكثر خيره.
1: اي سلم على السيد معتمد الاول سي محمد قدوده.
0: نعمل
1: نيت وما شاء الله معاك عليه. هات نسلموا على سيد معتمد الاول. صباح النور سيدنا الغالي.
2: صباح النور.
1: انا نف
2: حب يا غالي
1: والله انت هو الغالي
2: والله.
1: انت الغالي وتعرف هيك المحبه بيني وبينك بشكل كبير. انا فرحان انت اليوم في فضاء مميز اليوم في استقبال حجيجنا الميامين واكيد صور كانت رائعه جدا.
2: لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.
1: يظهر لي وفرت كل كبيره وصغيره سي محمد على مستوى الاستقبال وعلى الامور اللوجستيه.
2: تبارك الله كل شيء الحمد لله رب العالمين.
1: الله يرحم والديك ان شاء الله صحبه ان شاء الله نهار اخر. الله يبارك لك سيد معتمد الاولي ولي تفيق شكرا لك. وعندك تحيه تعرف من الاستوديو مش كنا تجي من زميلنا المنتدب حديثا زميلنا امير الجاموسي يوصلك تحيه لهنا.
2: سلم عليه برشا.
1: الله يبارك لك وتحياتي ان شاء الله ديما ايامك افراح وعيد. شكرا لك
2: سيده المديره مدام نداء ربي يفضلها وربي يحماها وربي يعزها.
1: الله يبارك لك تحيه لمدام نداء شعري وندعيو لوالدتها بالشفاء ان شاء الله ربي يشفيها لها وخيمها لها لاباس. شكرا لك يا وجه الخير. تحياتي لك سيد معتمد الاول. محلاه صور كي تكون سبونتاني تلقائيه مباشره من مطار صفاقستينا الدولي. تحيه مدام ايه الحامدي المديره الجويه للشؤون الدينيه. شكرا لك سيد معتمد الاول. تحيه ايضا سيد محمد حجري واللي صفاقس للناس كل اللي قاعده موجوده على مستوى مطار صفاقستينا الدولي. محلاه زياره هذيا محلاها الاطلاله هذيا. بعد شويه ان شاء الله الميتيو كان حاضر نتواصلوا فريد بعد شويه ناخذوا الميتيو. تحيه تلاميذ البكالوريا يا الوليد يا البنات والله العظيم اللي نسيكم خاطر نعرف جو الباك والبارع وعملوا كي عشتوا مع البنوتة نهار بحسابه. كان عندي الغناء هذية قبل ما بنتي عدت الباك ما كنتش نحس بالغناء كوم الفون، لكن بعد وليت نحس بالباك. اي سيرتو نهارت الباك تعرف يقول لك فلان مش بيض عظمة. عرفت النهار اش معناها فلان مش بيض عظمة هيك الطريقة متاع الانتظار. انا من قلبي نقول لكم هيت هيتك الغناء يا رب نجحكم والقرآن هكيك فمشي واحد من جويجية نتمنى لكم النجاح الفرحة. تعرف عليش باش تفرحوا أخلى ما عندكم باش تفرحوا بابا وماما. فمش بو عينيه ما تدمعش نهار اللي يسمع بنت ولده نجح في الباك. فمش أم كيف كيف نفرحوا لكم ماشي للباك ودعوة أمي غني معاكم تغني ولا بس لا بس ايه.

ايه انا غني لكم غني لكم السبيان حبنا فرح لكم هكي نشيخ مع بعضنا. ايه ساعات فما شكون يقول لك اغنيه كيما هكاك استرسيني. لا لا لا سبق الخير سبق سبق الخير لموا حط لها خط عمودي تولي بوزيتيف. كون انت اقوى من الباك ما هيش اقوى منا احنا اقوى منها ونجيبوها نجيبوها الباك ان شاء الله ونفرحوا مع عائلتنا الكل. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. الزحمد غربال يقول لي تحيه البنوتي اللي تعدي باك ربي ينجح حالك يا الزحمد وان شاء الله الفرحه تكون في كل عائلتها التونسيه. احمد بوغري صباح النور تحيه كبيره برشا للاسعد عبد الجواد زويل الفريخه دكتور صاحبي بن عياد محمد بوستة عماد قدارة برشا اللي بعثوا لي يحكيوا على ماتش البارح هذايا الكل الكره تو نحكيوا عليها بعد شويه عن اخبار رياضه بعد وبعد نحكيوا على اجواء دور نهائي الكاس تونس البارح بين ترجي الرياضي التونسي وترجي الجرجيسي. تحيه لمحمد علي تواصل معنا من الامارات وينها مبروك الباك وين وين هاي مبروك الباك تعرف يا الوليد ناجحين ان شاء الله والله. ايه رجعها بالله رجعها نحب نسمع الفين مبروك رجعها رجعها رجعها بالله حطها حطها قردي الفين مبروك الفين مبروك ناجحين يودي اعتبر روحك ناجح. طب شيخ حس روحك شيخ احنا اقوى فهمتوا احنا اقوى من الباك وريقة ما احنا لبس علينا بعد تجي الجامعة والفاق انا نحب نشيخكم على الصباح نسيو كل شيء ليش حيب

ساعات واحد منا يقول حاجة صعيبة ولا حاجة مستحيلة، لا لا يأس مع الحياة، وفما حد شيء أصعب في الدنيا. إذا فما حاجة صعيبة هو إحنا نصعب حاجات على رواحنا، هذاك عليه نقول لكم كونوا إيجابيين في الدنيا هذية، انظروا للدنيا بعيون سمحة، بعيون تفاؤلية، عيون فيها برشا خير. هات لي الغناية، هات هات هات، اسمع اسمع اسمع الكلمات معها.

باهي ان شاء الله بعد شويه يكونوا معنا ميتيو خاطر اليوم عطينا البلاتو الاساسي ما يصيرش الميتيو اش قالكم انا مش نقدم لكم انا الميتيو تعرف كيفاش حضر لي الوظفه الخاصه في بعض الوطنات الجويه ميتيو الميتيو هذا صباح نصب عليكم الناس الكل طقسنا اليوم انا نكلم فيكم من البلاتو اذاعه ساقس المعهد الوطني للرز الجوي طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربيه فالشرقيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار تكون محليا غزيره مع تساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقيه الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله البحر هادئ الى قليل الاضطراب والحراره في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23-28 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات بين 29-36 درجه ببقيه الجهات هذه فكره على الميتيو هذا الصباح أمي ملاك حضروها غنية نانسي أنا في الأثناء حبيت نوجه تحية للناس الكل اللي كانوا تواصلوا معانا من ولامس ثمنوا صورة ماهيش موجودة في ملاعبنا ومستحيل أنها تكون صارت في السنوات الأخيرة لكن اللي صار في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير نهار ماتش تقدم سقي دايره مع الحمام سوسه فريد من نوعه كيفاش ملعبيه نتاع الحمام سوسه على اليمين وعلى اليسار عملوا ممر للملعبيه الساقيه فدلكوا معاهم عملوا جو كبير تتفرج تقول وتغسل في وجهك راك تقول هذا في بلادنا مش في بلادنا فريمون صوره رائعه برافو المدارس قاعده تكبار نهار بعد نهار نحكي على تقدم سقي الدير وملحم ممسوس عطونا صورة رائعة جدا والبارح نشوف في صور قاتمة جدا في تصريحات مسؤولية الترجي الجرجيسي في اليسار في دور نهائي لكأس تونس لكرة القدم في إصابة الحارس الشرفي اللي اليوم الصباح مش يعمل عملية خطيرة خلى على مستوى الكتف وضر ليبومون نتاعه وبطبيعة موجود في مستشفى الحروق في بن عروس ما نعرفش اسكم شافوهاش كي تضرب الفار اللي قاعد في الفار تشوف في حارس تضرب كيما هكا برشا حاجات قاعده في كرة قدم التونسية انا نعطيكم التصاور يصفق لها العالم وتصاور في بعض الاحيان مالو رزمهم برحمه والديكم نحيوا لنا الفار بالحق بالحق نحيوا الفار ورجعونا هيك الكاميرا تعرف هيك الكاميرا صغار وقت كنا نشوفوا تصويره الكعبه وتصويره مدينه رجعونا ابارامون كان ترجعونا هيك الكاميرا صغيره نوليو نراو بها احسن لانه الفار فيها برشا معاملات وفار دي زربيت اللي دخلوا في البروتابلوات نتاعهم شوف مش تحكي على عالم كبير جدا انا قاعد بعد الحج مش نحكي على الامور هذيا تعرف كيفاش حطوني نفسخ هذا الكل مش نحكي على اقوى ما فما في الدنيا كامله وعزمه فما في الدنيا كامله امس هو عيد الامهات لكن هي عندي في كل نهار عيدها لميمه في كل نهار طب عليها عيد في كل نهار تشم ريحه ايديها عيد في كل نهار تقبل لها ساقيها عيد في كل نهار دعوتها عيد وفي كل نهار غزرتها عيد وفي كل نهار تعيش معاك عيد ورد بالكم على درر معاكم ورد بالكم على جواهر تعيش معاكم هذه لميمة في

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم وصول أولى رحلات عودة للحجيج إلى مطار صفاقس الصين الدولي قادمة من جدة. الشروع اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع الماء بمعتمدية منزل شاكر. رئيس الجمهورية يدعو إلى معالجة الإشكالات المطروحة بحلول وطنية شاملة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تنفذ هجمات جديدة على جنوب إيران، واجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار،
3: صباح الخير،
2: ونزهة الوتي. حطت في حدود 6:30 من صباح اليوم بمطار صفاقس الصين الدولي أولى رحلات العودة لحجيجية ولاية صفاقس، وعلى متنها 257 حاجا وحاجة، فيما تصل صباح غد رحلة العودة الخاصة بحجيج سيدي بوزيد، على أن تعقبها بقية الرحلات المبرمجة وآخرها يوم 13 من جوال الحالية.
3: زور الحبيب التقت عددا من الحجيج العائدين من البقاع المقدسة والذين أجمعوا على أداء المناسك في ظروف طيبة.
4: خدموا باللي قدروا عليه باش خدموه وأكثر.
5: والله الحمد لله والشكر لله، لا إن شاء الله ظروف طيبة وتنظيمات سمحة إن شاء الله والحمد لله.
6: يا الله يرحمون دهم. لاباس الحمد لله يا ربي، والله مطلعين بينا بالقدي بقدي. الحمد لله الحمد لله، ربي يعطيهم ما يتمنوا، حطهم تعبوا معنا.
3: المدير الجهوي للشؤون الدينية بصفاقس سيد الحامدي أكدت للأخبار صباح اليوم أن الحجيج التونسيين أدوا مناسكهم في أفضل الظروف، وثمن التضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لإنجاح موسم الحج للسنة. احنا اليوم

257 حاج وحاجة مع البعثة الرسمية اللي مشاو معاهم. الحمد لله تمت إجراءات السفر متاعهم وأداء مناسكهم. هناك متابعة يومية باستمرار من قبل البعثة الرسمية من وزارة الشؤون الدينية ومن شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

0: حطت الحجيج على أحسن وجه وعلى أكمل وجه.
1: رحلة وحودة حجيجنا الميامين إلى أرض الوطن التي تبدأ اليوم ستتواصل إلى غاية 14 من جوان الحالي، وتؤمن الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. من أخبار صفاقس أيضا، يتم الشروع بداية من اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع المياه بمعتمدية منزل شاكر في مبادرة مشتركة بين أعضاء المجلس المحلي ومختلف الهياكل والإطارات المعنية محليا وجهويا ومركزيا، وفق ما أفاد به النائب بالبرلمان أحسن الجربوعي.
2: اليوم أيضا تنطلق الفحوصات الطبية والتلقيح بمركز الصحة الأساسية ببير الشعبة بمعتمدية الحنشة بعد قرار غلق مركز الصحة الأساسية بالغيبة إلى حين إعادة بنائه.
1: وطنيا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا مساء أمس، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، أكد أن معالجة الإشكالات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية.
2: رئيس الجمهورية شدد على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، وأكد مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة القادمة.
3: زيارة طبيعية، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما وأني ألتقي بعدد منهم في كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق.
1: إلى قصر باردو، حيث تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة.
2: ينتظر أن يقدم وفد كونكت في هذه الجلسة رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية والدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير.
1: ومع دخول فصل الصيف، تعتمد مختلف الصيدليات بداية من اليوم التوقيت الصيفي الذي يكون على نحو التالي.
2: عمل الصيدليات النهارية من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال، ومن 4 مساء إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء.
1: وبالنسبة لتوقيت صيدليات الليل، يكون يوميا من 8 مساء إلى 8 صباحا.
2: بالنسبة لأيام السبت، تعمل الصيدليات النهارية في الليلة 1:30 بعد الظهر، بينما تواصل صيدليات الاستمرار العمل إلى 8 مساء، وتتواصل خدمة الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية.
1: خارج أرض الوطن، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم وغدا.
2: يتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 من جوان 2024، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين، والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها.
1: إلى أخبار العالم، ونستهلها بالملف اللبناني، إذ قدمت الولايات المتحدة خطة تهدف لخفض التصعيد في لبنان، وجاء ذلك خلال اتصالات أجرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: حسب مسؤول أمريكي، اقترح روبيو أن يوقف حزب الله جميع استهدافاته للكيان الصهيوني مقابل امتناعه عن التصعيد في العاصمة اللبنانية بيروت، لأن رئيس البرلمان نبيه بري حمل حكومة الاحتلال مسؤولية التوقف عن إطلاق النار أولا.
1: وفي إطار الجهود الدبلوماسية كذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقاب استيلاء الجيش الصهيوني على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد.
2: ومع تواصل العدوان على لبنان تعقد في اليومين المقبلين جولة من المحادثات المباشرة بين الحكومة اللبنانية والكيان المحتل في واشنطن بوساطة أمريكية، وستركز على تثبيت وقف إطلاق النار المزعوم.
1: وفي تطورات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفي خضم تبادل الاتهامات بين الجانبين حول فشل المفاوضات الساعية لوقف الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن مقاتلاتها نفذت في اليومين الماضيين سلسلة ضربات دقيقة استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية إيرانية، إضافة إلى تدمير طائرتين مسيرتين انتحاريين زعمت أنهما تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية.
2: في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ رد عسكري مباشر، مؤكدا استهداف قاعدة جوية انطلقت منها الهجمات الأمريكية، وأن قواته نفذت الهجوم ودمرت الأهداف المحددة بدقة.
1: الحرس الثوري حذر أيضا من أن أي تكرار للهجمات الأمريكية سيقابل برد مختلف تماما، محملا واشنطن المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد لحق.
2: من جهة أخرى نفت الرئاسة الإيرانية الأنباء التي تداولتها وسائل أعلام معارضة بشأن تقديم الرئيس مسعود بيزكشيان استقالته، مؤكدا أن هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة، وأن الرئيس الإيراني يواصل أداء مهامه التنفيذية بشكل طبيعي وفق جدول الأعمال المقرر.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. وصول أولى رحلات عودة للحجيج إلى مطار صفاقسطين الدولية قادمة من جدة. الشروع اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع الماء بمعتمدية منزل شاكر. رئيس الجمهورية يدعو إلى معالجة الإشكالات المطروحة بحلول وطنية شاملة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وفي العالم، اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، والقيادة المركزية الأمريكية تنفذ هجمات جديدة على جنوب إيران.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشرة أنباء صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الويتي، شكرا لكم على المتابعة. الكلمة الآن لأنس الرباعي والأخبار الرياضية، يومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة ديمة
7: ديمة.
8: سبور نيوز.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواجه اليوم الاثنين نظير النمساوي بداية من الساعة 7:45 في العاصمة فيينا ضمن تحضيراته لنهائي كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية القادم. تأتي هذه المباراة في إطار البرنامج التحضيري اللي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات المونديال. صبري اللموشي مدرب المنتخب يتحدث على أهمية المباريات الودية هذه ويوضح أيضا علاش تم اختيار النمسا وبلجيكا في هذه المرحلة التحضيرية.
1: L'équipe qui va être alignée va beaucoup se rapprocher du match de dans 15 jours, même si dans 2 semaines. Mais il est évident qu'on est obligé de préparer un petit peu quelque chose qui pour nous est très important. C'est l'entame de la Coupe du Monde, ce match contre la Suède dans 15 jours. Et la meilleure façon de préparer ce premier match de Coupe du Monde, c'est... une belle confrontation en faisant une belle performance avec une belle attitude face à une belle équipe. La deuxième, c'est le choix de l'Autriche. Quand j'ai signé la tournée à Toronto et la tournée en Autriche et en Belgique avait été déjà finalisée par la fédération, mais je trouve que à la fois la tournée au Canada et ces deux matchs, puisqu'on a deux équipes européennes dans la poule, sont des tests qui vont être certes importants, mais on a une poule difficile et je trouve que c'est la bienvenue, c'est très adapté, même si effectivement il faudra prendre dans la mesure du possible le bon résultat ou le moins bon résultat, on retiendra les choses, mais on est ici pour préparer le 14. Et en Belgique, ce sera exactement la même chose, si ce n'est que ce sera le dernier match de notre préparation. Donc ces deux matchs font partie de notre préparation et il est essentiel de bien les préparer.
0: إذن إذا صبري لموشي قال إنه تشكيلة المنتخب الأساسية باش تتوضح خلال الأيام القليلة القادمة، قال أيضا إنه أحسن طريقة للتحضير لمباراة السويد في المونديال هي لعب مباراة قوية نقدموا فيها مردود باهي ونوريو فيها شخصية وروح قتالية قدام منتخب محترم وقوي. حكى إذن على اختيار النمسا، قال اللي هو منتخب أوروبي قوي، حكى أيضا على مجموعة المنتخب في المونديال، قال مجموعة صعبة والنوعية متاع المقابلات الودية هذه تنجم تعاون برشا وتحضر مليح للاستحقاق الرسمي. قال إنه هما موجودين في هذه المرحلة التحضيرية بالأساس لمباراة 14 جوان ومقابلة بلجيكا باش تكون بنفس الأهمية، خاصة وإنها آخر اختبار قبل موعد الرسمي. إذا أكد على إنه زوز مقابلات الودية هذه مباريات النمسا وبلجيكا طبعا يدخلوا ضمن برنامج التحضير ومن الضروري انه المنتخب يكون جاهز لهم بافضل طريقه ممكنه. نذكر اذا انه منتخبنا باش يستاهل مشوار في المونديال بمواجهه السويد يوم 15 جوان في مونتيري في المكسيك قبل ملاقات اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينه، ويختتم مباريات الدور الاول بمواجهه هولندا يوم 26 في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للمنتخب النمساوي باش يلاقي في الدور الأول في المجموعة العاشرة منتخبات الأردن الجزائر والأرجنتين. نذكر أن مباراة الليلة الودية بين تونس والنمسا باش تكون منقولة على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. كرة القدم على الصعيد الوطني، ترجي الرياضي التونسي توج البارح بكأس تونس لكرة القدم بعد فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف مقابل صفر في مباراة الدور النهائي اللي تلعبت في ملعب حمادي العقر ببيرادس، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حمزة رفيع في دقيقة 62. الكأس هذه هي رقم 17 في تاريخ الترجي الرياضي والثاني على التوالي، الترجي اللي يتمكن من إنقاذ موسمه بعد حلوله في المركز الثاني في سباق البطولة وخروجه من دور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا. في المقابل بقى سجل الترجي الجرجيسي متجمد على تتويج واحد يرجع لسنة 2005. في تصريحات ما بعد مباراة البارح بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الجرجيسي، شكري الواعر نائب رئيس الترجي المكلف بكرة القدم أكد في تصريحه على أنه عديد النقاط لازم تتصلح في الترجي الرياضي التونسي أبرزها الرصيد البشري والمدرب.
2: عادينا عام صعيب كما قلت، فما برشا حاجات اللي كانت نجم تكون مخير ما كانتش سيتواسيون تاع لاعبيه ريزولتا ليفيكتيف يلزمو يتحسن، خاطر الاسبيرونس يلزم تكون عندها مجموعه احسن من هكا. ان شاء الله العام الجاي تتصلح برشا حاجات، نبداو بالدوسيات، فما برشا دوسيات لازم تتصلح في الدرج،
3: فما دي بريوريتي
2: اوكي ليفيكتيف ليفيكتيف يفو رنفورسي معناتها ليفيكتيف المدرب لي جون لورغانيزاسيون برشا حاجات.
0: نقعد مع التصريحات من بعد مباراة البارح. حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس تقدم بشكره للجماهير وأشار إلى المردود المهزوز لحكم المقابلة.
4: احنا اليوم تعرفنا على الطرف الثاني نتاع مقابلة سوبر تونس.
5: عندنا جمهور كبير وعزيز وكل جمهور والله العظيم واحد قد ما باش يحكي للإنسان ما يوفيش، معناه يعطيهم الصحة الله غالب. نحبهم زادة حتى هم يكونوا فخورين بالفريق متاعهم، كسسوا إدارة، كسسوا لاعبين، كسسوا إطار فني، إطار طبي، الناس الكل يعطيهم الصحة، فخور بهم، عملوا عليهم قدر الله ما شاء فعل. ثلاثة إصابات معناه في في في في في خمسة ولا عشرة دقائق ما تنجمش تشوبو با ريزيستي، ويظهر لي هدف مسبوق بمخالفة، هذا كوا لي غيظ أكثر. باقي لي بليسور، لي بليسور اون بو جيري، مي كي يتمر بالك هدف كيما هكا وما يرجعش للفار ما يشوفش. بس إن شاء الله مبروك للترجي الرياضي، وإحنا ما علينا كان نخدم على روحنا ونحسنوا.
0: حسرة كبيرة أكيد حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي، خاصة على مردود حكام المقابلة البارحة. نواصل مع هوامش وكواليس مباراة البارح. الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري قال إنه مقابلة السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي قد تكون بحضور جماهير الفريقين قبل بداية الموسم القادم. حكى أيضا على مباراة السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي ما تلعبتش الموسم هذايا بسبب ضغط الرزنامة.
4: احنا اليوم تعرفنا على الطرف الثاني نتاع مقابلة السوبر التونسي، دونك ما تعرفنا على الطرف الأول باعتبار النادي الفريقي بطل تونس. اليوم الترجي الرياضي التونسي تمكن من الحصول على الأميرة، دونك زوز أطراف نتاع مباراة السوبر هما النادي الفريقي والترجي الرياضي التونسي. اليوم كتعرفنا ما تتصوروش أنه فما معناتها برمجة مسبقة ولا فما تخطيط مسبق للأمور هذه، لأنه كان ينجم يكون الترجي الرياضي الجرجيس أكيد أنه معناتها باش نحاولوا نبرمجوا علاش لا في تونس وعلاش لا البرة، معناتها الفرضية تكون مطرح. احنا معناتها في السنوات الفارطة دائبنا أنه المقابلة متاع السوبر اللي نفتتحوا بها الموسم تكون بحضور جماهير متاع الفريقين الاثنين، دونك هذا توجه عام. أكيد أنه معناتها فما جهات نستشيروها في الأمور التنظيمية، لكن مبدئيا ما نجمش يكون إلا بحضور جماهير متاع الفريقين بإذن الله إذا كان الأرضية الملائمة والوقت المناسب. خاطر شوف السوبر متاع الترجي الرياضي التونسي في نادي الصفاقسي احنا حبينا نبرمجوه في مستهل الموسم الرياضي الفارط اللي كمل اليوم، ما تمكنناش نظرا للضغط الكبير متاع الرزنامة. أكيد أنه لجنة المسابقات باش تتقدم بالبرمجة هذه ولا بالمقترح وباش تخليها على نظر المكتب الجامعي، هو اللي باش يقرر المكتب الجامعي باش نلتزموا به بوركوا با. دونك فما سوبر مازال معناتها موجود في الخزينة نجمو نلعبوه.
0: الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت البارح عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية 2026-2028، وذلك يوم الجمعة 3 جويلية 2026. وفي إطار الإعداد لهذا الموعد تم تكوين لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع، تتكون من شفيق قدورة رئيس اللجنة، سلمى بسباس حاجة صالح عضو، محمد المعالج عضو. وأكدت الهيئة أن اللجنة المستقلة ستتولى لاحقا الإعلان عن فتح باب الترشحات وكافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم الجلسة العامة الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. المنتخب الأولمبي التونسي أقل من 23 سنة استهل مشاركته في دورة تولون الدولية في فرنسا بفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 في مدينة أفينيون، وسجل أهداف المنتخب كل من عمر بن علي ثنائية الحقيقة لعمر بن علي في الدقيقة 25 و63 وضرار بريك في الدقيقة 45. المنتخب البرازيلي حقق فوز عريض على نظيره البانامي 6-2 في مباراة ودية تلعبت فجر اليوم على ملعب ماراكانا في مدينة ريو جانيرو في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 واللي بشدور في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا والمكسيك. يدخل بداية من يوم غد الثلاثاء المنتخب التونسي لكرة السلة في تربص جديد في مدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027، والناخب الوطني عادل التليتلي كان وجه الدعوة ل 18 لاعب للمشاركة في هذا التربص. والمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة بدأ منذ يوم أمس في تربص تحضيري أول في تونس العاصمة يمتد إلى 5 جوان الجاري، تحضيرات تجي في إطار الاستعداد لخوض تصفية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائية البطولة الإفريقية للأمم الكونغو 2026 واللي من المقرر أن تستضيف العاصمة المغربية في الفترة الممتدة من 26 جوان ل 3 جويليا. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي، عودة بعد قليل إلى أحلى صباح مع مهدي قاسم، نهاركم زين.
3: Sport News.

0: الثامنة صباحا. صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. شعراء من صفاقس، تراجم ونصوص. كتاب من تأليف الأستاذ ماهر دربال، وهو باحث له مؤلفات منشورة حول الشعريات والسرديات التونسية والعربية. غاية الكتاب التجميع والتوثيق، لهذا جمع شعراء ذاع صيتهم جنبا إلى جنب مع المبتدئين والمغمورين، وهو أمر عادي كما يقول المؤلف في كتب التراجم.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: شعراء من صفاقس، تراجم ونصوص، كتاب في 118 صفحة، جمع فيه المؤلف مدونة ب70 شاعرا. يتجلى أن أقدم شعراء صفاقس هو عبد الله الجبنياني وعلي التنوخي وعثمان الصدفي من القرنين العاشر والحادي عشر ميلادي، ثم عبد الله الفرياني من القرن الثالث عشر، ثم عادت الكتابة الشعرية في القرنين الثامن عشر مع محمد الشرفي وعلي الغراب وعلي البقلوطي، والتاسع عشر مع أحمد الشرفي وإبراهيم الخراط. ومن مواليد النصف الأول من القرن العشرين يورد المؤلف عبد السلام التركي وعبد العزيز طريفة ومحمد الشعبوني ومصطفى البحري وعبد المجيد الحش قاسم وغيرهم.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: شعراء من صفاقس، تراجم ونصوص، كتاب مشروع بحث مفتوح على المستقبل. تفادى فيه المؤلف ماهر دربال من ناحية عبارة شعراء صفاقس، وعيا منه بأن شعراء هذه المدينة هم أكبر مما جمعه المؤلف في هذا الأثر، لأنه استثنى من كتب باللهجة العامية، واستثنى أيضا من كتب الشعر الموجه للأطفال، ومن اقتصر على قصائد متفرقة في الصحف والدوريات. من ناحية أخرى، اعتمد المؤلف على الباحثين والنقاد لاحقا لخوض عملية التقييم والنقد والبحث في تطورات الأبنية الفنية وغيرها من القضايا الشعرية.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: شعراء من صفاقس، تراجم ونصوص، من تأليف الأستاذ ماهر دربال، وتجدونه على ذمتكم بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب
2: مع الدكتور رضا القلال.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 8 متاع الصباح، تحية المستمعين الكل، تحقوا بينا في الناس والمؤنسة. معكم 6 متاع الصباح، كنا معكم مباشرة من مطار صفاق سطين الدولي في مواكبة أولى رحلات حجيجنا الميامين، الرحلة اللي غادرت صفاق يوم 8 ماي وصلت منذ لحظات 36 دقيقة. تحية لكل إطارات مطار صفاق سطين الدولي بأميرة المطار الجديدة اللي اليوم بدأت خطوتها الأولى وأول استقبال بالظهر متاحة كان لطائرة الحجيج أميرة المطار السيدة مليكة الرقيق. تحية لكل الناس اللي تعمل، كل خلية نحل القادحة واللي قاعدة تعطينا سوش سهد والعسل في مطار صفاق سطين الدولي، برافو عليهم، يعطيهم الصحة جميعا. تحية زميلة تزور الحبيب اللي كانت العين الساهرة والعين المتابعة لكل الأجواء الموجودة في مطار صفاق سطين الدولي. تحية المستمعين الكل اللي يتواصلوا معنا برشا، اللي كلموا فينا على نهائي كأس تونس لكرة قدم، على الأجواء، على هدف اللي صار، وعلى الفار بمنطلق ربما قناة القطرية تمام حمدون، برشا حاجات وبرشا حيثيات تعلقت، خاصة تصريحات كبيرة برشا من جمهور الترجي الجرجيسي. هذه صورة أولى نقلوها رياضيا، لكن قبل هذه تمشيوا لملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي، واحنا مش نعبره بطبيعة باللغة الأم، لغة الذات، أفضل اللغات في العالم. على طول زيد كالعادة بنجاحاته المتميزة بالحركية متاعه بالعين الساهرة دائما في متابعة كل الحيثيات. زيد ملولي، زيد صباح النور.
1: صباح النور مهدي، تحية ليك وتحية مستمعي ذات سفاقس.
0: شحول الصح، الأمور لباس
1: الحمد لله.
0: يظهر لي معاش فما بوتياش كالعادة.
1: والله مش نقول لك مهدي، تبارك الله الدرج من قرمدة لهنا ما فماش حتى الرومبوان الكبير نتاع طريق المطار اللي بالطبيعة اليوم الطلبة الكل يستنوا في النتائج نتاعهم، نتمنوا لهم النجاح،
0: ربي ينجحهم ان شاء الله.
1: تلامذة في الديار راقدين، دونك ما سلاع عطلة، كان الابتدائي مازالوا يناضلوا الامتحانات نتاعهم، ان شاء الله زيد نتمنوا لهم النجاح
0: ان شاء الله.
1: وكو حركية عادية تحسوا صيف سي مهدي،
0: والله العظيم
1: جوان بالحق
0: الحركية سيرتوف اللي عنده باك، اللي عنده باك الريتم بدا يقوى أكثر، توا سبرينت مش نعملوها الناس كل 48 تور على امتحان البكالوريا.
1: إن شاء الله ربي نجحهم بالحق. هنا السيرتو نقولوا بكالوريا، نقولوا لبارون تعدينا بها المرحلة هذه، معناتها حتى يكون صغيرك متميز ديما البكالوريا قاعدة الحمد لله عندها الهيبة متاحة، عندها التخوفات باش ما نقولوش خوف. وهنا نصيحة للأولياء يكونوا هما أحسن سند، والأصدقاء كيف كيف ما نبداوش نقولوا كل عام شنو باش تجي، والعباد الكل تولي تفتي، راهي امتحان عادي، ربي نجح الناس الكل، واللي متميز واللي عنده معادل وسط العام خاصة في صفاقس اللي معروفة بالنتائج الأولى ديما منذ الاستقلال باش يكون معادله أحسن من معادله بإذن الله.
0: جونا سمح ربي نجح التلامذة الكل، واسمع وفما ستريس نتاع الوالدين
1: ما بيان سور قلت لك الستريس اللي هو عادي، معناتها إيه؟ لكن ما يكونش ستريس، قلت لك حتى التلميذ متميز ولد بيلوت ولد، لكن هنا كيما يستنى في الرون، يستنى لانه ديما الامتحانات الوطنيه تفكها بالمرتبه، معناتها كي عندك احسن معدل تجم تاخذ بورس لبرا، تجم تدخل الكليه الفلانيه، اللي طالب ميدسين، اللي طالب ياشو سي كارتاج، اللي طالب حاجه في صفاقس مزيانه، دونك الناس الكل ان شاء الله ينجحوا بعد توجيه هذيك حاجه اخرى، عركه اخرى.
0: هاي باهي نبداو العركه واحده واحده، ونبداو بالوشويش، عامله في برشا ناس الوشويش.
1: الوشويش تبارك الله استنى زيد مهدي.
0: لحظه لحظه لحظه
1: اي
0: ايوه كايبه
1: اليوم كي نحكيو على الوشويش نحطوها في اطارها، لانه الامطار الاخيره تبارك الله قعدت برشا مياه راكده في برامل، في حوايج مسكره، شفنا معناتها حتى ديفويت نتاع ماء بالشهور تقعد تعمل الوشويش، عملت حتى جران في طريق في ساقيه الدائر، وطلعنا والحمد لله دخلت بعد السولات والمعتمدين. دونك الوشواشه يلزمها الدواء، لانه نعرفوا تجم تكون فما انواع من الوشواشه،
0: الوشواشه بارفوا تعمل كومبليكاسيون،
1: تجم تعمل كومبليكاسيون، نحكيوا على تنقل الامراض، نحكيوا على وشواشه اللي تضرب الفأر، ونحكيوا صناع الفيران وعلى الفيروس الجديد، دونك ماذا بينا ديما نظافه، مش كان معناتها من المارة ومن كل شيء، ما تخليش حوايج راكحة، الزبلة يشيخوا بها، الخبز البارد اللي يبدا متركن في برشا بلايص راهو يجيب الفيران، دونك النظافة زادة باهية باش على الوشواش وعلى المار راكدة.
0: سالم يكلم فينا من صفاقس يقول لك راهو طريق دنيور الوشواش سيني سيني
1: خلي بلاصتها
0: سيني سيني. هات نبداو صفاقس الكورنيش، الكورنيش والتحضيرات نتاعو توا باش نبداو في موسم صيفي
1: ان شاء الله. الكورنيش عملنا الاسبوع معناتها كنا نحكيو الساعه مهدي على العطله بديت اليوم الكورنيش تعرفوا متنفس، تعرف الكازينو زاد متنفس تو نحكيو عليه الملاحظه الثانيه. الكورنيش اليوم ينتظر تزويقات، ينتظر الانهيارات اللي صارت في 20 جانفي الزوز. اليوم اش عملنا؟ حطينا لهم توفنون، نتمنوا كعيبات تو بلوكون في انتظار كان فما رؤيه لعند البلديه وعند الولايه بعد نبدلوها، لكن تو سيزون عباد عامله كريسي فوق التوفنون بالشرشور ما هوش حلو، ما هوش مزيان. وان بلوس يا خويا حذر له صفاقس يراهو معناتها تعرفوا في صفاقس ولا زوار صفاقس ما يقعدولكش في نفس في الولايه، يحبوا يدوروا يحبوا يرجوا، لكنه فما عباد تحب يوميا تهز هذاك التابوري نتاعها والكراسي وتمشي. عندك ما شاء الله سيدي منصور، عندنا جزيره قرقنا وشكون يخلط عليها في تبارك الله في الصيف، معناتها اهاليها الكل اللي تكون خارج منها وعباد واللود ما شاء الله نلقاو سفرات إضافية. دونك اليوم ما يسالش، خلي كل حد يمشي لبلاستورة والكازينو. فما ديما مهدي نحكيه على، وانتي نعرفك تخاف من الحوايج المسكرة، كي نقوله البرط الفوقاني ديما الحوانت مسكرة، فما هنا وقريب أدوبا الحوينتات هذوك اللي كانوا قبل اللي عامل فيها فريكاسي واللي عامل فيها مقهى واللي عامل فيها بيتزاريا مسكرين اليوم. قلنا للسيد معتمد مدينة طلبنا من السيد البلدية وقالوا باش نشوفوا رؤية وصورنا
0: عودة الروح ليها
1: رجعها الكورنيش خلي يحكي باب تاريخه معناته
0: تمزيع الكورنيش. انت جبت سيدي منصور انا برد سيدي منصور راهو الصيف الناس تطلع باش تتفرهد الناس تطلع باش تنحي ستريس مسكرين على طول معناها كل شيء كل شيء
1: المدخل مسكر. زيادة فيه
0: منيش فاهم المدخل فيه برشا حفر معناها يزم يتقد وهذايا إن شاء الله المساج يكون واصل للسيد المسؤولين سيرتو من ناحية البلدية باش يتم الطريق اكل حفر تلافي متاعها. لكن عطيني أنا كالحوانت الموجودة غاد تدين تبني فيهم جملة
1: والله
0: علاش عندهم 4-5 سنين تو مسكرين يعطيونا الإضاءة يحطوا التونسي رئيس فاقس ما فميش أماكن وين يتفرهد فيها المواطن طنكو فما الأماكن سيبوهم يشيخوا يسيبوهم يتفرهدوا.
1: هذا كما قلنا معناتها مهدي هذه كنقطة أولى معناتها لأنه الكورنيش اليوم ديما تحب ولا تكره ديما هيك الشارم بتاعه العباد تحب اليوم يرتميزيه فما بعض المقاهي موجودة مشيرة الأخرى أحيها عامل تشجيعات عامل حوافز خلي العباد تحل خلي العباد هذاك اللي
0: التشجيع
1: اذا كان فما انتصاب فوضوي راهو يتقنن راهو يتنظم كما موجود في الولايات في العالم الكل.
0: احنا مع احترام القانون
1: احترام القانون
0: القانون فوق الجميع
1: فوالا
0: يرحم والديك نزك الكازينو وانا فرح بيك غاد اما ظالم ولا مش ظالم
1: والله من المدخل نتاعو وهالنهارين عملت باكسبري مدخل بموسيقى نتاع رعب لانه بالحق العباد تتكلم تقول لك راهو خايفين من الكلاب اذا كان طاح الليل ظالم امس بصدفة نصور انا وصديقي بالفوق معناتها في كاميونة معناتها تخيل اكسيدون زوز ما راوش بعضهم كهرباء وموتور وكهرباء اخرى طالعوا فوق التروتوار باش يشوفوا لي ديغا اللي صارت يا خويا ضو نورها في وجه راهو مدخل والداخل مهدي المفارقة انه تلقى الاف المستافين ما تلقى وين تركي كهربتك
0: يا سيدي يا سيدي صورة ان شاء الله السيد المسؤولين يسمعوا فينا اليوم يعملوا طلع على الكازينو في الليل نمشيو نطلع في النهار في النهار ضاوي من عند ربي هيت نمشيو في الليل باش نشوفوا الصوره
1: ومنظر محلي تلوج تشوف في الليمير تشوف هذاك البورت اللي حكينا عليه نتاع من غادي بعيد
0: العباد ما عندهاش وين تمشي زيد دونك يلزمنا احنا نساعدهم ان شاء الله. انا نقول كلمه في ظرف 24 ساعه تتسوى الوضعيه وهذا نعرف مع تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا فما صوره قاتمه من صفاقس وليت التسول والأفارقة الموجودين في الإيرانبون الكل
1: تشكيات كبيرة خاصة من أصحاب المحلات
0: المحلات اللي يدخلوا
1: نحكي على مقهى مهنة فاخرة مزيانة يقول لك راني صرفت
0: دز الباب ويدخل
1: سفرت وريقلت ونظمت يقول لك أنا يدخلوا لي 4-5 من الناس مراب 4-5 صغار وصغير فوق ظهرها ونعرفوا اليوم فما أمراض مهدي لو كان نحكيوا على النظافة نحكيوا على كل شيء لكن اليوم منظر مخل معناتها بالجماليه نتاع البلاد راهو انا نعرف اللي يلمد البلاستيك مهدي ما كانوا يدور يلمد وتعاونوا العباد وراهو في المناسبات الكل مجتمع مدني ودوله تعاون فيهم اليوم كل رونبوان تلقى فيه صغار هذوك الصغار ويني مندوب حمايه الطفوله صغار كوسوسوا توانسه كوسوسوا مش من تونس قاعدين والعباد تتعدى معناتها ولات خدمه تمشي بانكا تلقى شكون يهبط على راسك يقول لك انا راني بورقه عندي اوردونونس والله ما دي اوردونونس نتاع 2023
0: فما دي زوتونونس غلطين على طول
1: معناتها واحده مش نتاعه ويبدا يكيبك ويحلف وانا كل مره راهو هذا الكل فما اللي يهبط عليك في الفوت تلقى يرجعك معناتها
0: فما صور يلزم وضع حد لها لانه الاكثر من هذا الكل احنا ديما نقولوا بطبيعه الحال حنيه القلب هذاك

0: راهو مش نورمال، راهي ساعات تلقاك لابس قافله تسير قافله قافله تسير بال 16 بال 17
1: اللي يوجع مهدي ساعات. ايه؟ تهبط بيبليكاسيون تقول بربي بعيد على القنص، بربي حا نشوفوا حلول. والوليد اللي مات الله يرحمه ديرنييرمون في ظهري في القروان، فما شكون معناته يلوج في تبريرات يقول لك مش يموت بالكلب ولا مش يموت.
0: سمعني بالله كفينا كفينا وركوب على الاحداث. راهو كي ساعات نقولوا كلمه الناس يوليو يا ولدي يلزمنا من ركوب على الاحداث. راهو نحكيو على مصلحه المواطن التونسي ومصلحه البلاد، وانا نقول لكم حاجه، بلادنا فوق كل اعتبار، وعلم بلادنا هو التاج على رؤوسنا الناس كل، وصحه المواطن التونسي هي ثروه هالبلاد العزيزة الغالية. يعطيك الصحة زياد، تحية لكل مستمعينا الكرام كل ميمة تسمع فينا الآن
1: ان شاء الله. هكا ولا حد سعيد اللي بداوا لجماعة البكالوريا كما قلنا لهم ربي معاكم ما تخافوش ولاباس بإذن الله فما كان نجاح
0: ان شاء الله فما كان الخير. وتحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. سلم المرعى ويقول لك يعطيك الصحة زياد على كل ملاحظات، ويقول لي انا ورود الدنيا ورود العالم الكل. سالم المرعوي يقول لي للعزيزة الغالية الوالدة سميرة بن غزلان اللي تسمع فيك وتسمع في صوتي الآن. يلا للأم الغالية سميرة بن غزلان وكل أميمة، شو قلت بوس على جبينك.

إشهار أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليوب. نعملوا قهوة برافا.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 24 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا مستمعينا، ونطولش عليكم برشا صفاقس عديدة الأحداث اللي تنتظرها هذا اليوم، وبعد شوية حركة كبيرة برشا من مندوبية الجهوية للتربية. صفاقس واحد، صفاقس اثنين نحو وزارة التربية والتكوين. هذاك علاش صفاقس هذا الصباح.
0: صفاقس هذا الصباح

0: صفاقس هذا الصباح
1: بتحية خاصة جدا لعشيري أخوي الغالي معاذ بن نصير. معاذ في الثنية يعني قاعد عايش معاك يا معاذ وانت عايش معنا. تحية ليك وربي معاك، واللي قلبه كبير راهو ربي يوده بالخير، واللي والديه راضين عليه راهي الدنيا تجنح بين يديه، واللي قلبه طيب يلقاك يا الخير بإذن الله. سعيد جدا اليوم باش يكون ضيفي الأول على مستوى وزارة التربية والتكوين دينامو المندوبية الجهوية للتربية والتكوين صفاقس واحد. الابتسامة ديما موجودة معاه والضحكة ديما موجودة معاه، هذاك اللي كانت له ثمرة حب الناس ليه والتعاطف الكبير معاه. حب نعمق القلب نقول له منور أنستنا، نورتنا، وجه خير وجه بركة. نحكي على سي عبد الوهاب الجربي المندوب الجهوي للتربية والتكوين صفاقس واحد. قبل ما نسمع صوته بالحق نحب نستقبله بالكلمتين هذوما بالأغنية هذية، باش نقول له غلوتك كبيرة ومحبة الناس ليك كبيرة.
2: اللهم أكبر
1: بالحق بالحق من قلبي لقلبه.
2: بحبك من يشبهك يا ملاك
1: والله.

0: يا وداد
1: انت بشر غير عادي،
0: فيكم
1: جميع. سي عبد الوهاب صباح النور، صباح الورد يا سيدي.
2: صباح الانوار خويا مهدي، تحيه ليك ولكافه العاملين بإذاعة الشخص وكافه مستمعي هذه الاذاعه المتميزه.
1: وانا نحب نقول لك صباح الخير.
2: كلمات والله مؤثره جدا عبر الاغنيه اللي اخترت سيادتك، رب يحفظك ان شاء الله.
1: الله يخليك يعيشك،
2: بارك الله فيك ولكل العاملين بإذاعة الشخص. حبيت صراحة في البداية أقدم لك تباريك كافة العاملين بمندوبية جامعة تربية ساقس لنيلك جائزة أفضل منشط لهذه السنة.
1: يعيشك يا سيدنا.
2: وأنا أخويا ليس غريب على وجه علامي بحجم سيد مهدي.
1: الله يخليك،
2: ربي يعلك،
1: ربي يبارك لك. وين توا تعرف شو قال لك كلمتين، اسمحهم الكلمتين. نعم. قالتهم شيرين لكن سلفتهم من عندي أنا. أعرف ايش قالت لك. شيرين هذا يا مو المدام ما تغيرش ولا لا بيس.
2: شكرا لك جمالي، ربي يحفظك.
1: الله يخليك. سي عبد الوهاب، العدد التنازل يبدا لبكالوريا 2026، انتم بديتوا تحضروا من عام ناول ونعرف العمل نتاعكم متواصل وعمل ماراثوني على دوام، لكن تتقال هي يقول لك دقت ساعة الحسم الآن.
2: فعلا دقت ساعة الحسم، نحن في اللمسات الأخيرة للاستعدادات لاستقبال أبنائنا المترشحين، قرابة 8070 مترشح عنا هذه السنة اللي مش يجازوا امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية انطلاقا من يوم الأربعاء يوم 3 جوان. ربي وفق صغيراتنا، ربي نجحهم كل. احنا كما قلت سيادتك على تم الاستعداد داخل كل مراكز الامتحانات، على فكرة عن 28 مركز امتحان. ادخل طول في التفاصيل في ماتي.
1: تفضل تفضل. ايه
2: دونك قلت عندنا 25 معهد في مندوبية التربية الشخص واحد موجودين في شخص المدينة، شخص الغربية وفطينة والمحرس والغريبة والصخيرة ودير علي وعقرب. 25 معهد يعني 25 مركز، ولكن كل سنة في مندوبية التربية الشخص واحد نضيفه لل 25 معهد هذا زوز مراكز أخرى، نظرا لأن عدد كبير من التلاميذ مترشحين من المعاهد الخاصة. عندنا ما شاء الله في مندوبية التربية الشخص واحد 30 معهد خاص وعليه 1497 مترشح من المعاهد الخاصة. هكا علاش كل سنة نزيد زوز مراكز امتحانات. الأول موجود بالمدرسة الإعدادية طه الحداد، والثاني بالمدرسة الإعدادية علي البلهوان. والمركز الثالث هو مركز الكفيف اللي موجود في معهد 9 أبريل من في معهد 9 أبريل، مستقل بذاته وعنده حراسة أمنية خاصة به في أربعة تلميذات هذه السنة من شعبة الأداب. نتمنى لهم كل التوفيق،
1: ربي نجحهم إن شاء الله. بالنسبة للتلامذة أكيد حاضرين، كملوا الاختبارات متاع الباكسبور، المواد ليزوبسيون الكل عديوهم، الأمور تعديت في كنف طبعا الراحة التامة لكل التلامذة وأيضا الإطارة التربوية.
2: نعم، ما احنا قمنا بالماراثون كما قلت سيادتك، احنا منذ بداية شهر أبريل بينا في امتحان بكالوريا رياضة، ثم كل ما له علاقة باللي تي بي الأشغال التطبيقية اللي كانت في الموسيقى وفي التربية التقنية، وأخيرها كانت في مادة العالمية في انفورماتيك. وحاليا هو التركيز كلي على امتحان البكالوريا اللي مشابه كالعادة الأربعاء والخميس الجمعة 3-4-5 جوان. بعد سيارتنا ياخذ راحة بيومين سبت وحد، وننطلق في الأسبوع الموالي أيام 8-9-10 جوان. اليوم الأول كما تعلم سيادتك المترشحين كلهم مش يعديوا مادة الفلسفة، ثلاثة سبيعات فلسفة من شعبة الرياضيات، شعبة علوم تجريبية، شعبة الاقتصاد والتصرف، شعبة علوم التقنية، شعبة علوم العالمية، وشعبة الرياضة، وشعبة الأداب يصير اختصاص مادة رئيسية عمل 4 ساعات من 8:30 نهار.
1: نعم.
2: ويليها بعد ذلك في محطة ثانية في نفس اليوم يوم 3 جوان، من الماضي ساعة لساعتين ونص نتعداو للغة الأجنبية الثالثة، كل حسب اختياراته، شكون عامل ألمانية، شكون عامل إسبانية، شكون عامل إيطالية. سيدي سيد
1: تليم ذا الكل أخذوا لي كونفوكاسيون متاحهم بطاقة تعريف ضرورية في اليوم الأول، والكلمة اللي نحبها منك أنت يا تليم ذا رد بالكم البرتابلوات متاعكم جيبوا معك.
2: والله احنا شوف احنا غايتنا الاولى والنهائيه هي حمايه التلميذ من نفسه. احنا تو كنا حتى في مداخلات اذاعيه سابقه في مهدي نبهنا الشيء هذا، يمنع منعا باتا على اي مترشح انه يستحب معه الهاتف الجوال أنا دعوة بالله بكل لطف إلى سادة الأولياء لمش يرافقوا أبنائهم إلى مراكز الامتحانات. ساعة ماذا بينا يكونوا في ساعة مبكرة على الساعة 7:30 يكونوا أمام مركز الامتحان بس نتجنبوا هكذا التأخيرات. إن شاء الله ما تكوناش عنا تأخيرات في علاقة بالمواسات لأن قمنا احنا بعدة جلسات ماراثونية أشرف عليها السيد الوالي داخل الولاية أخذنا بلان A وبلان B. إن شاء الله تكون الشركة الجهوية النقل في على أتم الاستعداد لنقل أبنائنا في وقت مبكر إلى مراكز الامتحانات. دونك الأولياء قلت ماذا بينا يذكروا أبنائهم ربما احنا عنا ولاتنا كل أمور الدنيا أن الواحد كيف يخرج من الدار ديما الهاتف الجوال في جيبه
1: صحيح.
2: أنا يصحبه منام غير ما يفيق. دونك أنا شوية تذكير لصغارنا راه ممنوع الحضور إلى مركز الامتحان بالهاتف الجوال وكل ما له من علاقة بالوسائل الجديدة هذه الهواتف الذكية والنظارات الذكية والساعات الذكية هذا كله فانكسيوني. دونك باش لازم نفكروا أنه نجيبوه معنا احنا باش نحميه صغيراتنا. هدفنا هو مش أنه التلميذ يقع في المحظور وصارت عديد المرات أنه داخل القاعة يقول لا نسيت البورتابل. دونك أنا نعاود نذكره وداخل كل مركز في الباب الرئيسي للمركز
1: أيه.
2: رئيس مركز الامتحان مش يكونوا معه زوج أعوال مكلفين بالمهمة هذه باش على الأقل احنا نزيد نبكره من الباب يا أخويا إذا كان عندك بورتابل نسكيته دونك نجمه يخليه الولي من الأولياء اللي كان موجود معه أو عنا تحذيرات خاصة بس يأخذوا البورتابل فيهم خليهم يدخلوا القاعة.
1: الفار اللي بحذيه الآن قال لي راهو بعد شوية سي عبد الوهاب مع التسعة يقصد ربيع تونس العاصمة إن شاء الله الوزارة
2: أيه.
1: الفار يقول على كل شيء احنا راهو
2: بطبيعة هو سي مهدي اليوم كافة زملائي المندوبين من مختلف الولايات مش تكون الوجهة هي تونس العاصمة وزارة التربية تحديدا للإدارة العامة للامتحانات ما عدنا اليوم الأخير مع السيد الوزير مع إشارة الوزارة باش نكونوا انطلاقا مساء اليوم لجلب العلب الحاوية للامتحانات إلى مراكز التجميع بمختلف المندوبيات
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للتلامذة الكل. ميساج حلو تعرف من شكون جاني تو مدن من عزيز بن عبد الله اللاعب السابق لكرة طائرة في سيسيس ها قال لي كلام قال لي كلام سي عبد الوهاب ذكرني بالزماتش في الفولي
2: يا حضرة المهدي كاو تو ماتش على لاعبك بدر شوية على الماتشوات تو مشي واحدة واحدة خطوة بثبات كيما هذا ندعوه احنا صغيراتنا ان شاء الله كل
1: إيه؟
2: ان شاء الله يكون النجاح حليفهم ورسالة طمأن انا بعثوها لكافة ابناء التلاميذ راهو امتحان البكالوريا موش امتحان خاص موش
1: حاجة
2: غريبة يعني سيمتحن ابنائنا على اشياء شافوها خلال هذه السنة الدراسية دونك كون سؤالات بأريحية تامة مش ديكم حاجة ما شفتوهاش دونك ركزوا اموركم واللي يخدم خلال هذه السنة الدراسية سيكون نجاح حليفه بإذن الله.
1: وانا بدوري نحب نوجه تحية للعائلة التربوية الموسعة نجاحنا راهو بتضافر جهود مختلف العاملين في الحقل التربوي تحية للإداريين تحية للعملة تحية للموظفين تحية للأساتذة القيمين الناس الكل وانا دي لك انت بالذات مش نمدك بالأغنية هذية أغنية من القلب إلى القلب لأنه بالحق العزيز يبقى ديما عزيز. اسمح الاغنيه هذه سبيسيال مول لك هذا الصباح كاظم يعجبك ولا
2: يعجبني بالتاكيد
1: كاظم الساحر اللي هو اصيل الجزيره القرغده راه قال لك محروس من عين البشر واولهم عيوني ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعطيك ما اتمنى سي عبد الوهاب الغالي
2: عايش مهدي بالتوفيق ان شاء الله
1: الله يخليك يومك اسعد
2: الايام يا عاشق.

0: بس
1: الجزيرة هذية يظل يعرفها بالباهية. السيد المندوب الجهوي للتربية والتكوين لسويق الاثنين سي محمد قاسم. جولة الآن مشكون داخل أروقة مندوبية عريقة، مندوبية قاعد حقها في نجاحات كبيرة، وسي محمد بمحبة كبيرة فاستقبله ونحب نستقبله بالكلمتين هذوما اللي نحب نقولهم له على لساننا الإدارة التربوي لسويق الاثنين، لأنه فما علاقة مميزة جدا، شفته قريب من التلميذ، شفته قريب من المربي، شفته قريب من المعلم، وخاصة في الملتقيات اللي صارت مؤخرا في المسرح البلدي كيف كيف هذا محمد الجاموسي. محلاه الإنسان كي يكون ناجح في حياته، محلاه الإنسان كي يكون ثابت دائما على المبادئ متاعه، ومحلاه المسؤول أيضا اللي يكون قريب من كل الأطراف، لأنه كل ما يكون على أرضية الميدان كل ما يكون النجاح حليفه. هذاك علاش باش نقول له كلمة الصغار ليلو، قولوا له يا عمو صحيح، لكن واش يقولوا له؟ يا طيب القلب وينك سي محمد؟ صباح النور.
2: صباح النور لك سي مهدي ولكل مستمعي ومستمعات إذا فقط.
1: يا طيب القلب شنو حوالك؟
2: يعيشك، نحب نحييك أولا على الكلمات اللطيفة والرقيقة، وإحنا راح نقوم بواجبنا داخل وزارة التربية من أجل المساهمة في بناء أجيال المستقبل.
1: أنا الحاجة اللي نحب نثمنها على الدوام، لأنه العمل متاعكم ساعات واحد يمشي مع توقيت إداري ربما ولا توقيت التلميذ لومبلوا متاعه لومبلوا متاع الأستاذ، بالنسبة لكم أنتم ما فماش لومبلوا، فما الضمير هو اللي يحكم في الحكاية كاملة، وفما عمل، لأنه ساعات 5 متاع الصباح لازم تكون في البيرو، ساعات في الليل لازم تكون في البيرو، وساعات نهار سبت نهار تحدي لازم تكون في ديبلاسما، مش هيك سي محمد؟
2: انا ديما عندي قناعه، انا والعديد من المربيين والمربيات اللي نحييهم الكل، انه التربيه ليست وظيفه، ليست عمل، التربيه هي رساله.
1: صحيح.
2: والرساله تقتضي انك تكون موجود في كل زمان ومكان، مصباح للي تاتي الليل بالنهار، في المدينه في الريف، في كل مؤسساتنا التربويه نتعاون معا باش نجحوا مع بعضنا ونحقوا احلام ابنائنا وبناتنا التلاميذ.
1: وتلاميذ البكالوريا يستناو في حلم يبدا ان شاء الله نهار الاربعاء باذن الله، ان شاء الله 3 4 5 وراح السبت وحد ثم نرجعوا 8 9 10 من هذا الشهر. المندوبيه الجهويه صفاقس 2 دقت ساعه الحسم بعد ما بديتوا من نهايه السنه التربويه الماضيه في الاعداد للعده، لكن 48 ساعه كيف هي الاجواء داخل مندوبيه صفاقس 2؟
2: الأجواء إن شاء الله تكون عند الشخص اثنين وفي كل مندوبياتنا بكل تورسنا العزيزة على أحسن وجه. نحن ننتظر هذا الموعد للاحتفال والاحتفاء بأبنائنا التلاميذ من خلال توفير أفضل وأحسن الظروف حتى يخوضوا هذا الامتحان الوطني بكل ثبات وبكل عزيمة، وحتى إن شاء الله تتوج جهودهم بالنجاح في كافة مؤسساتنا التربوية.
1: نعم، الأرقام على مستوى التلامذة على مستوى المعاهد اللي إن شاء الله مستير فيها العملية. نعم
2: نعم، الأرقام بالنسبة إلى المندوبية الجهوية للتربية الشخص 2 مش يكون معنا 5038 مترشح ومترشحة. شعبة الأداب 514 تلميذ، شعبة الرياضيات 488 تلميذ، شعبة العلوم التجريبية 1064 تلميذ، شعبة الاقتصاد والتصرف 1909، شعبة العلوم التقنية 847، وشعبة الإعلامية 216 تلميذ، ويكون المجموع كما قلت 5038 تلميذ وتلميذة في 19 مركز تابعين للمندوبية الجهوية للتربية الصفاقس 2. وهي الحقيقة مناسبة أخرى باش أولا نحيي كل الأسرة التربوية بمختلف أسلاكها، كل المربين اللي ساهموا في هذه الناشئة التي وصلت اليوم إلى البكالوريا من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية الثانوية. تحية أيضا لكل السادة المربين والمربيات والمديرين والمديرات، تحية أيضا للسلطة الجهوية والمحلية والبلديات والأمن على حرصهم الشديد للقيام بحملات نظافة وتأمين مؤسساتنا التربوية على أحسن وجه. والحقيقة معنا شكر كبير جدا خاصة للسيد الوالي والسيد معتمد الأول والسيد الكاتب العام لولاية صفاقس على جهودهم. نحب أيضا بهذه المناسبة نعطي توصية لكل العائلات، لكل الآباء، لكل الأمهات، لكل أبنائنا التلاميذ باش يتجنبوا حمل أي أداة إلكترونية ما عدا الآلة الحاسبة المؤشرة من قبل وزارة التربية.
1: الكالكولاتريس المؤشرة. أي.
2: فقط. ما نحبوش نشوفوا تلامذتنا يجيبوا منادى الإلكترونيك. ما نحبوش تلامذتنا يغلطوا يجيبوا معهم الهواتف الجوالة. ما نحبوش تلامذتنا ينساو أي أداة إلكترونية معهم، لأنه نحن نحبوا تلامذتنا ينجحوا، وما نحبوش حتى عنصر ينغص علينا فرحة البكالوريا وفرحة العائلات التونسية. اجتهدوا أيها الأباء والأمهات على أنكم تنبهوا أبنائكم باش يتجنبوا المحافظة على هذه الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة، حتى نضمن تكافؤ الفرص، وحتى نجنب أبنائنا وبناتنا التلاميذ ما لا يحمد عقبه.
1: أنا متأكد أن الرسالة وصلت، وعندك تحية من الفنان جمال الشابي، قال لك كلام سلس جدا، أراه وصل لي كل القلوب. سي محمد محلي
2: في جمال، راه رقيق جدا وحساس جدا.
1: أيه؟
2: هو فنان ساقط وفنان تونس، وإحنا نفتخر به ونعتز به بهذا الصوت، صوت عندليب، صوت رائع جدا. إن شاء الله دائما من الفن، وهو مربي قبل كل شيء وأستاذ، إن شاء الله دائما يبقى متألق، وإن شاء الله التألق معناها يلامس كل أبنائنا وبناتنا التلاميذ في ربوع تونسنا العزيز.
1: طريق سليم لتونس العاصمة بعد شوية مع التسعة هكا.
2: بعد شوية التسعة إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: إن شاء الله. الله يرحم والديك. من قلبي نقول لك كل الحب والتقدير، وكالعادة المراتب الأولى عندكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله المراتب الأولى، وإن شاء الله أيضا تبقى دائما وأبدا وزارة التربية
1: إن شاء الله
2: تحافظ على مؤسساتنا العمومية وتوفر
1: إن شاء الله
2: وسائل الراحة والنجاح لأبنائنا وبناتنا التلاميذ.
1: شكرا لك سي محمد قاسم، المندوب الجاي للتربية والتكوين، صفاقس 2 دعوة أمي سبيسيال مو باك 2026.

47 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام. اليوم في تواصل معنا في تناغم معنا تحية كبيرة برشا للدار الكبيرة للنادي الرياضي الصفاقسي. نعرفوا أنه الحدث يوم السبت الماضي كان اجتماع لجنة الدعم وكان من جديد تجديد الثقة في السيد المنصف السلامي قيدوم النادي الصفاقسي باش يكون على رأس لجنة الدعم. المية موري حاضرة ولا؟ تحية كبيرة برشا لعشاق الكحلة والبيضة وعشاق قلعة الأجداد.

0: أنا مباشرة من تونس العاصمة المنصف. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: صباح النور بابا الغالي. شو أحوالك؟
1: الحمد لله. كيف
0: والله لباس. احنا نسألوا عليك, نسألوا على هذا الحب الكبير سلمنصف سلامي دائما القلعة الجديد. سلمنصف يعود من جديد, هو على الدوام مع نادي صفاقسي, لكن يعود للجنة الدعم بعد اجتماع يوم السبت الماضي. سلمنصف
1: مو تعرف اللي يعني صار اختلافات او في نادي الراضي الشخصي, ثم مجموعة يعني تكونت في نادي الراضي الشخصي وجات فرصة الاجتماع اللي صار مدة 10 أيام, ولهذا شبرت باش نهبط الشخص وباش نعمل اجتماع ونعيطوا للعباد الكل ونشوفوا شو المشكل هذا. أولا يعني ظلم الكاسب اللي يكون ثم مجموعة لا يتحب تساهم في تسيير نادي الرياض الصفاقسي, حب تبدل الستاتيو نتاع النادي الرياض الصفاقسي وما تحبش تسيرك, ولهذا تقعد من بعيد تحب تشوش. هذوما الاخوان نعرفهم بالكذاب ونشرتهم بالكذاب وما هوش معقول يعني. وقبل الماتش نتاع
0: جرجيس
1: الجرجيس ما هوش معقول اللي يصير هذاك, ولهذا حبتنا باش نجمعوا العباد ونشوفوا شو من المشاكل اللي واحد. وجبرت في وقت من الاوقات باش ناخو لجنة الدعم, لكن خذيتها لمدة 2-3 شهور حتى تصير الانتخابات في النادي الرياضي الصفاقسي يوم 3 جويلية إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: يعني يصيروا الانتخابات وهذاك الوقت نشوفوا مع مش يغيروا الأوضاع في النادي الصفاقسي والجمهور الكل ينادي بالتغيير القانون الأساسي فيما يخص النادي الرياضي الصفاقسي. والقانون الأساسي هذا تعمل في وقت يعني ضيق ياسر, عملناه وقت في نوفل الزحافكة هو رئيس نادي الرياضي الصفاقسي وتعمل يعني بصفة وقتية, لكن قعدنا على سنين على هذا الواحد والجمهور والعباد وحباء النادي الرياضي الصفاقسي طالبين من زمان بتغيير القانون الأساسي, وهذا هو اللي نحبوا نعملوه.
0: يعني
1: ما غير تغيير القانون الأساسي وما غير تغيير يعني لغوفرنانس في النادي الرياضي الصفاقسي ما يصير حتى شيء. يعني في الوقت الحاضر يلزمنا نغيروا هذايا. هذا أول حاجة. وثاني حاجة درسنا الوضع المالي في يخص النادي الرياضي الصفاقسي. الوضع المالي ما هوش سيء يعني صعيب ياسر, لكن حبلوا رجال, ولهذا تفهمنا قسمنا. وهذه أول مرة صارت في النادي الرياضي الصفاقسي.
0: أيوة.
1: يعني القضية هذه فيما يخص الجوار هذه ياخذوا 3 أو 4 من الناس, فعملنا 4 أو 5 جروبات اللي خذوا 5-6 أفراد. يعني قسمنا الواحد مثلا
0: برافو برافو,
1: هذا قسمناه على عباد الكوليكا, فهمت؟ هذا الشيء الأول, فهمت؟ وكان ثم بعض السعداء من العباد اللي كانوا حاضرين في وقت الاجتماع هذا. وثم حاجة باهية يعني في الولايات اللي خص الولايات يعني سوسياس استقبل 150,000 دينار فيما يخص الفيفا
0: وواحد
1: في سوسياس, ولهذا توا الولايات يجب ياخو يعني يقوم بدور ويبدا حمل العام الجاي
0: الرفع من الانتداب. معناها الامور ماشيه في سونس بوزيتيف. 98 سنه عمر السي اس اس, فما كلمه حلوه قلت انت يا سلمنصف, انا رسبت قلت عمري 88 سنه, لكن انا عمري من كبار قدام جمعيتي, لانه السي اس اس هي الدنيا وما فيها, صحيح ولا؟
1: انا هذا هو يعني تعرف سي مهدي او تشوف تسمع تسمع فيها يعني صح كيما بقاش كي قبل.
0: بسم الله عليك.
1: ليت الشباب يعود.
0: لا انت شباب شباب
1: شباب مدام المخ مازال يخدم يعني لاباس. وانا دائما وابدا الباشر في العمل نتاعي ولهذا هذا هذه الاول حاجه اول ديسيجن. الديسيجن الثانيه هو كوننا لجنه باش اللي حباه ولا الشخصي باش يمدوا يديها ويجيبها. ايش معناتها؟ ثم كونت من الشباب وشبان وبارك الله وفيهم ماشي يعيطوا للشباب اللي في شخص باش يعين اللي قدير على القدير واللي يعين مع شباب مبروك اللي يعين مع 20 مبروك. احنا ولهذا هذا مش انطلق هذا مش انطلق الاسبوع هذا باش نلمدوا الواحد وان شاء الله نخرجوا من هذه
0: الاسبوع ان شاء الله.
1: وتكلمنا يعني شوية في لخص العام الزين يعني يسمو يحضر للسنة المقبلة يعني شنو اللي مش نعمله وشنو اللي مش نعمله. واتكلمنا شوية عن المئوية وخمرنا على شيء طرابلسي
0: سامي طرابلسي هو المشير في عالم مئوية النادي الصفاقسي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعني تكلمنا معه ويعني مستعد ولهذا يعني يلزمنا نحضر الظروف اللي لازمة ويلزم العباد الكل تجي معنا في ورانا في نقص هالواحد لنا في الانتخابات يا أخوي. هذا هو نهار ثلاثة جميلة اللي مستعد وياخو الواحد ويحب ياخو التسير
0: يترشح
1: شخصي مرحبا بيك وما ما يجيش نفرع سمع الواحد
0: صحيح
1: لأن أفرض في مهدي أنا نمشي نحل الفلان واللي فلتات ونجيب له مجموعة تخرج في واحد وكل شيء نشمو نعملو هذا
0: صحيح
1: يقول هذا كلام تمشيو له يعني مثلا
0: صحيح
1: هو واحد تكر الباتيسيري بتاعه واللي شنيا واللي سوسي مستكر يعني ما تعينوش
0: والله
1: ما واش معقول.
0: انا مش نقول لك كلمه بارك ربي يعطيك صحه البدن تجاوب كبير من عشاق السي اس اس وتعرف تحيه توصلك الان تحية خاصة جدا من برشا لاعبين في السي اس اس يقولوا لك بالحق ما نكبروا الا بكبارنا وهيك البروفير بالشهير سلمونصف ديما يقولوا لك العيد الكبير والصغير والسي اس اس اكا هو
1: يا خويا هذاك هو اللي سما والصحة يلزمنا نتلهوا بها
0: صحيح
1: والقدير على القدر وبالسياسة بالسياسة نمشي يعني نتحدوا مع بعضنا
0: صحيح
1: الاتحاد هذاك
0: قوة ان شاء الله
1: والتفريق هو الفرد سما يا في
0: اكيد
1: سما حاجه يقولوها يا دي جون باتيسور اي دي جون ديستركتور. احنا اللي ديستركتور ما حسناش بهم
0: احنا نحبوا اللي يبدي
1: احنا اللي باتيسور كثيري.
0: برافو عليك.
1: ونطلب من الاحباء من النادي الشخصي باش يمدوا يعينوا في 10,000 20 30 40 اللي يلزم اللي قدير كل قدير على قدر يعني كيف كيف المجموعة هذه تساهم لازم يكون نصيب لبس به وخلصوا يعني مشاكلنا الكل فيما يخص السلسات ونحضروا العام الجاي
0: ان شاء الله
1: والبعد العام الجاي والمئوية ان شاء الله يخلقها ربي
0: ان شاء الله ربي يطول عمرك
1: بارك الله
0: ربي يعطيك صحة البدن يعيشك يا سلمونصف يعيش بابا الغالي وديما هيك البروفير ما نسواش العيد الكبير والعيد الصغير وسيسيس اوكي يعيشك سلمونصف سلامي تحياتي ليك. هذا طبعا مباشرة من تونس العاصمة سيد منصف سلامي في حوار حصر اليوم ويعطيه الصحة على موجي دعت فاقس كلمة حلوة قالها للناس كل ان شاء الله تكون درس لمن يعتبر. قال عمري 88 سنة سيان نحس روحي تعبت لكن كي نشوف الجمعية متاعي نحس يلزمني على الدوام نعطي لجمعيتي ونحب جمعيتي وهذا شيء من الكبار وهذه الصورة اللي اليوم نكملوا بيعطينا يا سي سي بروحي نفديك تحية كبيرة برشا الكل عشاق الكحلة والبيضة باهي راهو الاختلاف ساعات يكون موجود لكن كي تكون فما ألوان الجمعية هي تلم الناس كل. هذه تحية للسي اس اس اللي في عيد الأمهات وقبلها بأيام كان عيدها وبين لم والسي اس اس برشا قرابة لأنه السي اس اس هي أم لكل عشاقها هي القريبة من عشاقها، هي الحبيبة لعشاقها، هي الصديقة لعشاقها، هي اللي تلازم الناس كل. فمش كون يسمع فيه يقول لي كي تربح الجمعية حس روحي شيخ، كي تتقلق الجمعية ماذا بيه ما يكلمني حد، يا ما ناس دبلاسات. فمش كون توفى من أجل الجمعية، فمش كون ما يشيخ إلا وقت الجمعية تبدأ شيخة. هذا هو الحب الكبير، وهذا هو الانتماء، والألوان تختلف لكن محلاها كلمة فيدال وعاشق والهان لساحرة على الدوام. نحكي على قلعة الجديد، إنعم على CSS.

على إيقاع الكلمات هذه نختم بالأغنية هذه ونقول لكم تحياتي ليكم، سرور تكون معكم بعد شوية من 9:10. تحية اليوم الفار بارك الله عليه الحاج سمير طقطق، تحية كبيرة برشا لخويا وعشيري الغالي، نتمنى له كل خير أمير جاموس إن شاء الله في مشوار يبدأ بحلم والأحلام تتحقق مادام القلب يبدأ طيب. هذه سيسيس وهذا مهدي قاسم، يسلم عليكم الناس كل مازال مش هكا.

0: صباحا. أسعد الله صباحكم. حطت في حدود 6:30 من صباح اليوم بمطار الساقسين الدولي أولى رحلات عودة حجيج الساقس وعلى متنها 257 حجا وحاجة، وقد عبر عدد منهم التقطهم زهور الحبيب عن ارتياحهم لحسن سير موسم الحج لهذه السنة وأجمعوا على أداء المناسك في ظروف طيبة.
1: خدموا باللي يقدروا عليه باش يخدموه، خدموه وأكثر.
2: والله الحمد لله والشكر لله، لا إن شاء الله ظروف طيبة وتنظيمات سمحة إن شاء الله والحمد لله.
3: لبيه يا الله يرحمه ونديهم.
4: لبيه الحمد لله يا ربي، والله ما تنهم بينا بالقدية بالقدية. الحمد لله الحمد لله ربي يعطيهم ما يتمنوا حطهم تعبوا معنا.
5: حجينا وبالباهي وتمتعنا ويطول في عماركم ويعيش.
6: والله الظروف متاعنا كانت طيبة في أرغد العيش.
5: بارك الله فيهم وتحية تونس.
0: أميرة مطار صفاقسطين الدولي مليكة الرقيق أكدت للأخبار استعداد المطار بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لاستقبال حجيجنا الميامين العائدين من البقاع المقدسة في أفضل الظروف.
7: وفرنا كل الاستعدادات وكل المعدات وكل أعواننا وأعوان الديوان في خدمتهم، وكل الأطراف المتداخلة في المطار كما شرطة كما ديوانة وجهاز صحي موجود زادة لخدمة الحجيج، والحمد لله لحد الآن كل الظروف طيبة والناس فرحانين.
0: يتم الشروع بداية من اليوم في تنفيذ حلول عملية لإنهاء إشكالية انقطاع المياه بمعتمدية منزل شاكر في مبادرة مشتركة بين أعضاء المجلس المحلي ومختلف الهياكل والإطارات المعنية محليا وجهويا ومركزيا وفق النائب بالبرلمان حسن الجربوعي. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة مساء أمس إلى ولاية أريانا حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، أكد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، أقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في مواجهات جنوب لبنان، حيث وجه المحتل في ذات الوقت انذارا عاجلا الى سكان 9 بلدات وقرى لبنانيه مطالبا اياهم باخلائها تمهيدا لقصف مواقع فيها. يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسه طارئه بشان لبنان بناء على طلب فرنسا، فيما اعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزيره للحرب كاتس في بيان مشترك انهما امرا جيش الاحتلال بقصف اهداف في الضاحيه الجنوبيه لبيروت. نهايه الموجز، الى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس.
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة.
10: إشهار.
11: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
12: في خدمتكم.
13: كان عندي إشكالية
14: نسيت لقابة المسؤولين وقتها، ما البوتياج دي توقف غادي
15: عليه ليه شما
14: هذا المقترح نتاعي،
15: ما فهمت شيء، أنا كلمت ومشيت لهم غادي
16: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
17: واش بقول احنا وين نمشيو معناها.
8: في خدمتكم.
12: في خدمتكم.

0: يا صباح الخير، يا صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد وبداية أسبوع جديدة وانطلاقة جديدة. الأسبوع هذا اللي فيه برشا أحداث وفيه برشا حاجات نقعدوا نستناوها العام كامل، كما لعله امتحان البكالوريا هو رقم واحد في الانتظارات. إن شاء الله بالتوفيق. جيم وان دو هكا تتسارع الإيقاعات باش يجي نهار 3 جوان ونفرحوا مع بعضنا لصغيراتنا اللي سيء انتهى هذيك الكوشمار متاع التحضير ومتاع سمحوني كوشمار، خطر عند برشا عائلات حالة تأهب قصوى، الناس كل هكا استعدادات لا ثم لا دخول لا خروج، برشا هيك هكا الظاهر. فما بعض من الاستثناءات ولكن الأكثر كل الاهتمام على تلامذة البكالوريا، ما تزيدوش على ما فيهم يزيوهم وما تزيدوش على ما بيهم، إن شاء الله ربي يوفقهم. حصل ما في الصدور أكهو زيد برشا مراجعة، زيد برشا تدارك، زيد فما أمور سيئة نورمالمون، معلومات تخذيت معناها المعارف هذية حصلت والمعارف هذية سيئة نورمالمون باش يبداو يعديوا الامتحان، دونك زيد هيك القراية ليل ونهار وهيك الضغط المبالغ في هذه نصيحة ما نقولوهاش احنا المختصين اللي رافقوكم على امتداد اشهر من اللي بدينا من اللي حطوا ساقهم في الباك، واحنا نرافقوا فيهم في مختلف برامجنا ومختلف ضيوفنا اللي فرصة باش نحييهم ونشكرهم على مجهوداتهم الكبيرة، ما تدخروا حتى جهد باش يكونوا معاكم في احلى مرحلة، هكا نقول مش اصعب، احلى مرحلة من العمر امتحان البكالوريا. ربي يوفق الجميع. بخلاف البكالوريا اليوم 1 جوان برشا اختتام مواسم تربوية كانت كيف ثقافية، برشا في 1 جوان تبدأ العطلة الصيفية خاصة تلامذة الاعدادي والثانوي، في 1 جوان بالنسبة للأمهات وربات البيوت أكهو بدينا في الجو هذيك الكل والحركية ويبدأوا في الخدمة ويبدأوا الصغار في الدار وجو آخر. إن شاء الله صغاركم ديما معمرة دياركم وإن شاء الله ربي يفضلكم، وهيك هو خلطنا للموسم هذايا. وفما برشا ناس كيف سرور ما يش مصدقة اللي خلطنا لجوان بهكا سرعة البرق، الحمد لله يا ربي اللي وصلنا للصيف هذايا. إن شاء الله صيف 2026 يكون فيه برشا ذكريات سمحة مزيانة. أنا اليوم ضيفة على وحديكم وإكراما للضيف، فما نورمالمون توقيت قايوة هكا حويجة غنية مزيانة، نعرفش أمير الجاموسي اجتهد، راهو ضيفتي صعيبة أنا راهي مش مكلفة ما صعيبة، نحب الغناء ونحب قيوة ونحب زيدة نسمع ونتواصل ونتفاعل، وفريد يقوم بالمأمورية هذية يوصل لنا أصواتكم على 70-164-280 70-164-280، وكما تسمعوا كنتوا تسمعوا في اللحن المميز الخاص وجينيريك الخاص بالبرنامج ريتو هذيك أنا شنو نعمل بشكون نتواصل، أعطيوني حل يا مدام فلانة يا مدام فلان يا سي فلان بشكون، راني راهم غلبوا علي راهم ما حبوش، راني مشيت لهم كذا مره، راني مشيت بالشهرين، راني مطلبي من ولت عم ناول حصيلو ريت هذوك التليفونات اللي يوصلونا 3 اضعافهم الكل منشط ولا مقدم برامج تسمعوه ومتاكده من هذية. فان شاء الله ربي قدرنا، مسؤوليه كبيره برشا، ان شاء الله ربي قدرنا ونقوموا بالواجب هذية. سمير طقطق اهلا وسهلا، امير الجاموسي اهلا وسهلا ومرحبتين، انت كل شيء في الدوبل خاطرك زيدة انت بدايه مسيره ان شاء الله مهنيه موفقه معانا في اسرتنا الكبيره اسره اذاعه صفاقس، فكل شيء في الدوبل اليوم. فريد انت سي بون حاجه بركه كهو استعنا بالك مع المستمعين، ونحب نسمع اصوات الرجال والنساء على حد السواء على حد السواء، ما بديش تقولوا لي كان في الخدمه برامج كان رجال هما يهزوا التليفون ويتكلموا ويطلبوا، لا لا نحب نساء ورجال خاطر هذه موضوع يهم نساء ورجال في الخدمة. سرور الهدار معكم قدام الميكرو، سامح الرنال ترجع لكم إن شاء الله في قادم مواعيد الإذاعية، وقيت هي باش تتفرهد كهوة تخرج خارج تونس وتتفرهد شوية، ومش بشرطي تفرهد خارج تونس ولكن هذيك هي قاعدة عند سامح تخرج ديما في الوقيت هذية في جوان تختار تمشي هكا هوني دول أجوار هوني في إيطاليا وترجع إن شاء الله للبرنامج هذايا. أعطيتكم في الخدمة أعطيتكم ويتنجموا تمشيوا أمام أحلاش من بلادنا الحقيقة تصيفوا فيها وتتمتعوا بجمالها، وخاصة غنيتنا اللطفي بوشناق وقت اللي غني ويقول شي حاجة برك دورة في حلق الواد
1: ليه زمان كتوين ليه بيت
2: نرجع

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: مشيت لقابل المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي
3: عليه
2: ليه شمال هذا المقترح نتاعي.

والدوائر البلدية راجعة بالنظر تعمل حملات، حملات تبخير، حملات مقاومة الوشواشة. تقعد ديما شوية. أمس بركة يا أخي قلت الوشواشة بديت، مشيت لبلاصة في طريق تنيور، قلت يا أخي وصلت لهم الوشواشة ولا وشني الحكاية؟ هو راهو سهلة معناتها، هو وقتها في السخانة. وزيد الحقيقة فما مدام عايدة عبد الناظر تلقيت أنا وياها، وك حديث يجبد حديث، تلقيت أنا وياها قالت لي جبت 50، كانت عندها مناسبة يعني عائلية، وجبت 50 من الأصدقاء من ألمانيا. قالت لي والله يا سرور حشمت، والله حشمت حشمت حشمت من لا نظافة الموجودة بارتو. قالت لي شو نقول لك، مهما عملوا حملات ومهما يكثر خيرهم ومهما اجتهدوا يكثر خيرهم، الناس كل اللي ساهمت واللي خمت واللي عملت وكل، ولكن قلت لي حشمت، راهي بلادنا راهي شوارعنا في صفاقس مهيش نظيفة. قلت لها راهو على خطر هو فما حاجة مسؤولية مشتركة، على خطر زاد المواطن الوعي متاعو سامحني مازال مازلنا بعاد. شو معناها؟ إنسان يحترم المحيط متاعه والبيئة متاعه. الحقيقة ما وش نكونوا معناها أمناء وش نكونوا واقعين، احنا بعاد، راهو بعاد على اللي وصلت له أوروبا، هي نتيجة ثقافة. احنا إذا كنت تلقى البو ولا الأم ولا الكبير معناتها في العائلة تلقى يطيش في الزبلة وما عندوش مشكل، معناتها في أي بلاصة وما عندوش مشكل، حلب اللار وطيش وما عنده مشكل مع حتى شيء. كيفاش تحب صغيره يتربى على حاجات هو يشوف فيها معناتها هذيك هي العادي كهو. راهو ما نحكيش معناها نحكي على حاجة ظاهرة، فما هذيك لا ولدي والله يحط فيه، راهو فما استثناءات. أما كان جينا الناس الكل وكان جينا نتخطاو وكان جيت فما قوانين ردعية متاع واحد يز الزبلة ويحطها قدام باب جاره وإلا يحطها في مكان متاع فضلات في غير وقتها، كان جيت تجي الخطايا لباب الدار وتمنعك من انك الخطايا هذه، من انك تسافر ومن انك تطلع باسبور ومن انك تطلع بطاقة تعريف، عرفتك شدوا القانون هكا يعصروك بيه. هكا شي يلزمنا معناها كشعب باش نشدوا ثنية؟ هكا شي يلزم بصراحة، معناها بصراحة ما ما ما ما بلدية ما تقصرش، اعوان بلدية ما نقصروش رغم ضعف امكانيات ورغم مساهمة الناس ورغم مساهمة معناها ناشطين في المجتمع المدني، والناس الكل تعمل هبة جماعية للتنظيف، ولا انه واحد يجي هكا بقرار فردي منه يقولك لا الطابية هذه في ملكي، مستحيل البلدية تتسلط لي عليها. اما ميسالش كي تجي حنش ولا عقرب ولا حشرات سامة تضر جار وما ما عندوش مشكل. مازلنا نخمو هكا، مدام مازلنا نخمو هكا على الدنيا سلام، مازلنا بعاد. والله العظيم اكثر من قانون هو معناها نحتكموا يا خويا لشرعنا. احنا في دين الإسلام ما نظروش الناس، ما نظر حاجة فيها مضرة الجاري نحيها. نعرف سيسي ما هوش مهيئ بالبيه ومخرشم بكله سامحني، يجول كل فيه الحشرات السامة وفيه البقشاش وفيه الوزغة وفيه، يا خويا ما فيه حد شيء، نجتهد في شكارة سيمان ونطشه هكا باش نخلي نغطي هيك الحفر، فيه حد شيء معناها إماطة أذى معناها خوفا من أنه مثلا وليد صغير تلتغى بعقرب ولا كيف ما كنا نحكيه على الوشواشة. وانتم ما تعرفوا شنو يصير وشنو صار، واكيد في محيطكم القريب تعرفوا قرصة الوشواشة وين وصلت الناس، فما اللي قتلتهم وفما اللي هزتهم للاستعجالي. فهكا هي تبدأ بتفاصيل صغيرة حتى لوين نوصلوا هكا الظاهرة عامة. ربي يهدينا جميعا وان شاء الله نخلطوا على الأقل للمستوى الوعي الجماعي اللي نجموا نحكيه به. هكا الوشواشة أثارت الحديث. هاي مدام نجوى الفريخة تواصل معايا بالمباشر، قالت لي مدام سرور أمس الحاوية فارغة وراجل ومرأة بالسيارة يطيشوا الرماو الزبلة في القاعة. قلت لها علاش هكا؟ قالت لي سمعتني الكلام، نفس الكلام اللي قالته لي سيدة عبد الناظر عايدة، هي اللي قالت لي نفس الكلام. قالت لي أنا عبطت المرأة، قلت لها علاش طيش؟ قلت لي الحاوية علاش طيش من الكرهبة، علاش ما تقفش وتخصص من وقتك؟ قالت لي شنو مدخلك أنت لبيب في زمانك؟ نسمعوها هذه وحتى ولي محل تندر الناس اللي تحافظ على محيطها. للأسف مازلنا بعاد، قلنا مازلنا بعاد، قاعدين نجتهدوا نقدموا بخطى مش معناها بنسق سريع، ولكن بخطى هكا بخطى هكا ببطء، ولكن إن شاء الله نخلطوا. أنا قاعدين نحاولوا، مديما نحاولوا، ديما عنا أمل، مديما نحاولوا معناتها إن شاء الله بش

0: نوصله. شكرا لك سيدة نجوى الفريخة على التفاعل. شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يبعثونا. أسمع أول يا مهدي، أول ما سمعوا صوتي يا مدام سرور، بربي تحية، بربي عندي عيد ميلاد، بربي عندي عيد زواج. يا جماعة رانا في برنامج في الخدمة وأنا في خدمتكم، إذاك علاش باش نوصل لكم التحية متاعكم كيما حبيتوها. نهارك سعيد يا لله مدام سندس بن عمر، مدام زهيرة كمون، إن شاء الله نهارك زين. تحية المديحة داود تقولي حفيدتها آمنة، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. صحيح أنا في الخدمة كان للمشاغل والاهتمامات تاع المواطن التونسي، لكن زادة محلية الإنسان كي يدلل على إذاعته يحب يسمع التحية من إذاعته ومن هكيك الإذاعة تكون الأقرب لكم. خلينا نمشي لمجموعة من التليفونات قبل ما نقول لكم في الكواليس شنو اللي صار بالضبط مع الإقليم ستيك، الإقليم الشمالية. نحب أولا وبالأساس نحيي محمد دمق المدير الجهوي للستيك في صفاقس على تعاونه الكبير، كثر خيرك سي محمد، شكرا ليك أنت. نعمل مسؤول وكهو بالحق، أي إشكالية نوصله له ربي بارك فيه، الراجل طول الوقت تليفونه مشغول، نكلمه بالوقت يتفاعل بالوقت يحاول ينسق مع المصالح للستيك راجعين ليه بالنظر أكيد، ويكفر خيره ما يدخرش حتى جهد باش يعاون وباش يكون في قد المسؤولية اللي تعطات له. شكرا سي محمد دمق من جديد وربي يكفر منك الناس. وباش نرجع للموضوع اللي طرحه سي محسن العش، وأظن يتحل المشكل هذايا في دقائق، لأنه المطلب من 18-7-25 يتحل بتليفون. بارك الله فيك سي محمد دمق، يكثر خيرك ويكثر منك الناس والمسؤولين. نرجع للتليفونات ومن بعد نرجع لستيغ على خطر توا وقيدها بصراحة باش نوليو الفيزافي متاعنا ستيغ، طقس سخون، استعمال الآلات الكهربائية خاصة المكيفات. برشا ناس تقول لك كل عام يقصوا علينا، برشا ناس تقول لك اللينيا متاعنا ضعيفة. وفي الإطار هذا باش نرجعوا للموضوع هذا حتى كان ما خلطش اليوم، إن شاء الله نبرمج مع مختلف الزملاء ياخذوا سي محمد ويزيدوا يحكيوا بأكثر تفاصيل في الإطار هذايا. ناخذ التليفون الأولاني. ألو ألو يا أمير، شكون معنا؟ شكون معنا؟ مواطنة ولا مواطن؟
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا بيك نجاح الجاموسي، معك يا المدام سرور.
0: مرحبا مرحبا.
1: وطولت عليا برشا ونسمنوا كل الأعمال اللي يقوموا بها المسؤولين، وأنا نطرح ديريكت المشكلة متاعي باش نخلي الإمكانية لبعض اللي يحبوا يشاركوا.
0: ريتا ريتا الناس محلاهم، ريتا الناس محلاك سيدة نجاح، تفضلي.
1: يعيشك، على خاطر عندنا أوقات للمعايدات وأوقات لكل أنا هكاك عندي الوقت الكافي.
0: وأنا معك وأنا معك، تفضلي.
1: لا أنت ماكش معايا، أنت خاطر تاخذ الخطر. أنا عندي برنامج راني، أنا جوست في ستريك.
0: أي وأنا وين وين نحاول
1: خاطرك باهي، انت على خاطرك باهي برشا، انت باهي برشا.
0: دونك يا اخي انا نحاول راني نحاول نحاول نكون باهي.
1: انا نسلم تحيه لكلكم لكلكم، معناها المذيعات الكل تحيه، كل وحده وحسب الاجتهادات نتاعها. بريف انا تو كان من المقر اللي انا تو نغصر فيه، عندنا مساحه قدام الزنقه نتاعي باش نبها البنوك، باش نبها مقاهي، وبعد توا عندنا كانت بنية لدار كمون اتهدت. شكون اخذها ما نعرفش،
0: وقعدت كيف ما هي،
1: وقعدت كيما هي. لا
0: الأمر
1: انهم فلقونا لبرقاتير وصلحوهم، مشكور اللي جاء نهارته وعطانا نمروه ليومنا هذا ما يجاوبش. لبرقاتير قادوا البرة الكراهب تدخل،
0: ما تنجمش فوالا
1: لا نجم ندخل لا نجم نخرج. في بعض الاحيان عندي معناها ايام الدراسه نخرج ولد بنتي ما نجمش نخرج، نرى ناخذ تاكسي باش يوصلوا للمدرسه. يعني
0: انا عرفتك على اما طريق تحكي على طريق لفران بالضبط، وانا بيدي لحد
1: من غادي
0: بالضبط.
1: الى متى هذا؟ توا صيف جاي كتسح جر قدماه، معناها انت بوك
0: يعطل الثنيه، يعطل
1: ولا جماعه اللي تراكي لي زومبولونس اللي يجيو من من, من من من المدن المجاوره، وهلا ما جر. يعني يا خويا البلديه ولا التجهيز ولا اللي باش تعطيهم الرخصه ولا اللي هو يجي يشوف لنا هالحل يا خويا، كلموا المسؤول كانوا ماشي يبني فليكن، مش مش يبني هزنا هالحجر اللي قاعد
0: يشرب. هذا ثابت، مفروض سيدة نجاح وقت اللي تصير أشغال ولا تبدأ على ملك شخص وبش يعمل عمارة ولا بش يعمل أي حكاية يسيجها، يسيجها يحفز المكان. نقولوا احنا بلغتنا عرفتوا
1: ادخل دوبش تلقى الزنقه تشوف
0: انا ما نجمتش نراكي غادي. وانا قلت علاش علاش معناها بنوك مش حتى حكايه بنوك معناتها الكياس ديجا غادي ضيق معناتها
1: ما خديوش الروتريب تاع
0: المصحف للاسف للاسف معناها فما
1: انا تو مشكلتي الصيف جاي ولي برقاتير برا معناها تصير لي فويت دو وانا مانيش في الشقص شنو شنو نعمل وقتها.
0: هذا هذا هو
1: لذلك علاش انا تحمست اليوم وسمعت شرور لهالدار قلت عليك في هالنهار يا اخي باش نطرح لك المشكله هذه.
0: حاضر يا نجاح تدللي لله
1: تحيه لكل المسؤول اللي باش يقوم لنا. والله نعرفش يعني شكون له معناها بخلاف الحجر
0: مفروض السناد الجنوبيه مفروض السناد الجنوبيه
1: لا تو لي برقاتير راهم البرة معناها اللي يجي يقول لك السونيد قالك باش تدخل والكل ملايين الله معناها قد ما نخدم وما نوصلش باش نوصل المنقالة كيف ما يحبوا هما
0: معناها معناها
1: البلدية مشكورة جات حسدت لنا وطيحت هذاك الممكن يتيح والكل نثمنوا انا بالنسبة ليلي اللي يعمل يقوم بواجبه نثمن هذاك المجهود اللي قام به فهمت. كل مسؤول يلزم يقوم بالواجب معناه كما قال اخويا مهدي يا اخويا خرجوا لنا من البيروات وشوفوا الحالات اللي موجوده في الثقس
0: واضح
1: ففاقس تستغيث من جميع النواحي
0: واضح يا نجاح حاضر يا لالا
1: واش حدث ولا حرج معناه هذا الحشيش اللي داير في هوني وين احنا معناها من بتمتعوش واش بالحق راهو شوية وعي من كل مواطن يا مواطنين بربي اتوعاو حاولوا باش تنظفوا حاولوا باش اللي باش يعمل حاجة يخمم في غيره وكهو
0: واضح
1: الاشتراكي كرهبة خمم غيرك اللي خارج من هذاك المكان شنو نجم يعمل
0: لا هو هو هو نتفعلوا مع بعضنا في النقطة هذه وإحنا ما هو في الخدمة ونحكيه جرب انت راكي معناتها ويجيش كون وراك وصارت لي قديش من مرة قليل على على 10 مرات واحد برك يعتذر قلك سامحني اما الاكثر يخليك بربع ساعه بالاربع دراج
1: معناش الوعي هذا ومعناش مواطنه
0: يسكر عليك ويخليك تستنى في الشمس وبعد تسمع ما تكره
1: من الرياض معناها نكونوا جيل المستقبل على الوعي وعلى روح المواطنه وما الى ذلك ومشكورين في الخدمات والله معناها هكا انتم هكا حد جهيتكم وربي يبلغ معناها احنا نبلغوا وانتم تعاونوا وان شاء الله نلقوا حل
0: ان شاء الله نلقوا حل يعيشك سيده نجاح يعيشك يومك سعيد شكرا على وجودك معنا وعلى التفاعل ناخذ تليفون بعد الو الو
2: الو
0: صباح الخير مرحبا
2: السلامة مدام
0: مرحبا يا سيدي شكون معنا
2: محمود بن سعد من جبنيان
0: مرحبا يا سي محمد شنحويلك جبنيان يا سي محمد طمني على جبنيان
2: والله يا جبنيان ناقصة شوية أمن وبرك
0: كيفاش قول لي
2: شوية فيها الفارقة وكثر بزايد وشوي المهم بعمر 70 عام
0: ايه
2: الحالة الصحية تعبة شوي وكفيف ما نشوفش
0: قلت عليك
2: تسمع فيه مدام
0: معك يا سي محمد
2: عندي منظار عطول جماعة الجراحة العامة للمستشفى الذي شكل يعملوا منظار غديك في المعدة
0: أيوة.
2: من فيبر يا مدام لا عندي شكون يمشي لي لا عندي شكون يشوف لي أو تنكلموك نطلب ناي عطوني نمره ما يزوش علي
0: طلبوا عليك يا سي محمد طلبوا عليك طبيب نورمالمون اختصاص معدة وجهاز هضمي من مستشفى اللي طلب عليك المنظار
2: أي.
0: طبيب مختص في المعدة وجهاز الهضمي في مستشفى الهادي شاكر
2: قسم الجراحة في
0: الحبيب بورقيبة خاطر انت قلت لي الهادي شاكر به
2: هو اللي عطاني على خاطر المعدة موجودة كان في الهادي شاكر
0: به هذا هو هذه الفكرة يعني انت خذيت موعد من عند القسم امراض المعده والجهاز الهضمي من الهادي شاكر وقالوا لك في الجراحه العامه باش تعمل المنظار
2: لا الجراحه العامه هي اللي اعطتني المنظار
0: الجراحه العامه هي اللي اعطتك المنظار من الحبيب بورقيبه باش تمشي للهادي شاكر باه
2: مشيت للهادي شاكر
0: اي
2: الهادي شاكر اخذوا من الورقه بتاع المنظار وقالوا لي تو نكلموك من فيبري
0: باه يعني أنت قاعد تتبع في حالتك في قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي
2: ما فماش عاد ما نتبع كان بالمنظار هذا يجب المنظار هذا كان نهزه نرجع به للجراحة العامة
0: فهمتك فهمتك. انت قاعد تتبع في حالتك في السبيطار يا سي محمد؟
2: تو مانيش نتبع. ما قال الطبيب نتاع الجراحه العامه قال لي راني ما نجم نعدي عليك انا نجيب للنظاره نشوف ايش عندك. يا ما عذر على خاطر متشككين في عذر.
0: بالضبط هذاك علاش انت ما توصل للجراحه العامه باش تعمل العمليه والتدخل الجراحي يلزمك طبيب. حبيت نسالك انت قاعد تتبع في السبيطار في حالتك ولا لا، ولا عطاك طبيب خاص معناها في جبنيانة؟
2: لا لا لا لا ما عنديش باش نمشي للخاص، نتبع في السبيطار.
0: صحيح.
2: في الجراحه العامه في الحبيب بورقيبه.
0: صحيح. معناها عندك موعد، معناها عندك بطاقه مواعيد وقاعد تتبع في حالتك في السبيطار.
2: عندي اما الموعد محلول مربوط بالمنظارات.
0: يعني انت مشيت القسم الاستعجالي وبعد هما وجهوك؟
2: اي مشيت للاستعجالي. من الاستعجالي عدوني للجراحه العامه. الجراحه العامه عديت عنده مرتين. المره الثالثه قال لي لازمك منظار، امشي كنت تحب تعمله بالفلوس برا، كنت تحب للسبيطار برا. مشيت نوصل بالفلوس نلقاها يمكن تقريبا 500 دينار
0: غالي،
2: ومين يصور في 250 في الشهر. يا يعني يلزمني شهرين لا ناكل لا نشرب لا نعمل حتى شيء، ومعاي سبعه في العائله باش نعمل منظر.
0: لا من حقك الصحه. وانا باش نتواصل ان شاء الله مع سي محمد الدريدي من مستشفى الحبيب بورقيبه، وتو ناخذ رقمك في الكواليس سي محمد، ونتواصلوا ونتفاعلوا مع بعضنا. وكي تهبط لصفاقس وانت كفيف ما يقعدوش، مش يقعدوش لانه فما بروتوكول كيفاش تتعدى من قسم لاخر، معناتها هما ملزومين، ولكن احنا مراعاه لوضعيتك الصحيه ان شاء الله بقدر ربي تهبط من جبنيانه تعمل كولوسكوبي بتاعك تعمل منظار، ونسمعوا عليك الخير. واذا يلزمك تدخل جراحي انا متأكدة لسي صالح بوجلبان، ونحييه مرة أخرى رئيس قسم جراحة العامة في الحبيب بورقيبة، ما يدخرش حتى مجهود هو وكل الفريق باش يراعي هالوضعيات هذية الخاصة، وبارك الله فيه. وشكرا لكل الأطباء.
2: الإشكالية ترى في السيد رئيس قسم المعدة في بلاد الشك،
0: هو ما فماش إشكالية ما فماش إشكالية يا سي محمد، تنتبع حالتك في الكواليس ما فما حتى إشكالية، وان شاء الله تقوم لباس ويشخصوا المرض نتاعك ولا يستوجب علاج تطلقاه ان شاء الله في الـ في الـ في السبيطار
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك يا سي محمد،
2: نعيشك نهار طيب،
0: نتواصل معك. تفضل مرحبا بك ان شاء الله لباس. فما تليفون اخر اميره، فما غنيه اميره، فما برشا قاعدين يتواصلوا معايا على الخاص. نرجعوا لكم بعد ما نسمعوا صوت هذيك اللي برمجتو محمد منيرة، قلت لي غني ويقول الدنيا ريشة في هواء.

0: 9:43 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم في الخدمة. شكرا على التواصل وعلى التفاعل معنا من منطقة بولافيه معتمدي تاع قرب. نسلموا على صديقتنا تركيا اللي راجعة روما, والحقيقة مش خلي بلاصة كبيرة, تقول لي باش نخلي بلاصة كبيرة على أهلي ومالية معناها فكرة أنه في الخدمة وواحد يهز تليفون, مواطن يهز تليفون ويطلب والمسؤول وفما تجاوب, فكرة هيلة برشا تستحسن فيها يا صديقتي منجية. نحب نشكرهم الاثنين وبارك الله فيكم وإن شاء الله نهاركم طيب. باش نرجع للتليفونات, يعيشك يا درساف حمزة, إن شاء الله نهارك زين, أنسنا برشا وشكرا لكم. فما مشكل يتطرح من عند صديقتنا حنان الغربي, تقول لي في طريق سيدي منصور فما برشا وشويشة وبرشا فضلات وما شملتناش حملة النظافة, فالرجاء التدخل. وصلنا لك صوتك وموضوع للمتابعة أختنا حنان, بارك الله فيك, شكرا على ثقتك في صوتي ذات سفق. ناخذ تليفون من بعد. ألو.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مبروك, عايشك, عيدكم مبروك.
0: إن شاء الله كل عام أنت بخير, عايشك.
1: عايشك بربي, عايش أختي. هاي مشيت للجردة في طريق سيدي منصور كيلومتر 10.
0: مرحبا, شكون معنا؟
1: رياض القرقوري.
0: مرحبا يا سي رياض.
1: عايشك. هزيت بنية باش لعبها بنت ولدي, معناتها شيء مؤسف. جايبين مقاول طلع هيك الضريعة اللي في البحر بالتراكس, لأنه في الجردة هيك الحجرات المدورين بتاع ممكن الزيتون, عرفت ما طيشوهم في البحر, معناتها دخلوها بعضها هيك. الجردة كانت متنفس للصغيرات وين تلعب, للعبيد وين تمشي تتبرد شوية العشية, رجعوها كارثة, تعرف كارثة.
0: تقصد على تبرورة المشروع الجديد المهيئ, معناتها
1: لا لا لا لا كيلومتر 10 قبل سيدي منصور.
0: قبل سيدي منصور, قبل لي
1: بلولي وين هيك منتظر.
0: عرفت عرفت عرفت عرفت البلاصة, عرفت البلاصة. صالي لما حالة سبقتني, صالي برشا ما مشيت ليش من عم ناول. أما
1: برا شوف توف ضايح هيك الضريع, طلعوا الفوق خلوها في
0: أكديس,
1: لمدوا شيء وخلوا شيء, وهيك هيك العجلة اللي كنا تقعد عليهم العباد هيك الحجرات المدورين طيشون في البحر, يجاوك هبط فيديو أمس, معناتها شيء
0: أسف. هو راهو السرياف نتفاعل معاك وانا عم ناول مشيت التبرورة مع العائلة, اكديس متاع ذريع نحب نعرف عليش هكيكة, معناتها وين وكالة هيئة الشواطئ والساحل الشمالي
1: ذريع هزوهم البحر,
0: اي هزوه يحطوه اكديس حتى لين يشيح حتى لين يعاود,
1: حطوه فوق
0: للأسف.
1: وبعد لمو هزو شطر وخلو شطر وهيك الحجرات طيشون في البحر, عاونهم التو في البحر طيشون.
0: نعرف انا بدي تحت المسألة هذية وامانة ما تبعت
1: هذية, شكون بلدية فاقس تدير تيجي من فوق.
0: امانة ما تبعتش يا سرياض, امانة عم ناول نفس يعني نفس الموضوع نفس
1: عم ناول باهية برا شوفها تو برا شي عمل
0: لا مش مش مش المكان اللي كنت تذكر فيه. هنا نحكي لك على وين تبرورة يعني كيلومتر 4. الحقيقة هي متنفس للعائلة, ماذا بينا المتنفس ماذا بينا
1: متنفسين اللي عاملين الكراسي وعاملين يكري ولا
0: مش حتى هذوكا مثالش مسموح مدامهم بتراخيصهم أمورهم واضحة, ولكن نحكي لك على الشط اللي وين تقعد العباد, معناتها لا تاخذ كرسي لحد شيء تجيب هي كراسيها وتحب تستمتع بجمال ما بقي من البحر في صفاقس.
1: ما تبقى شيء وما بقى لنا شيء, وربي قدر الخير البلاد.
0: يا سرياض احنا موضوع اكيد هذا للمتابعة, وبارك الله فيك على ثقتك في صوتي ذات صفاقس.
1: اللي وصل لها غاديك وشوف على العين,
0: الله يبارك يا سيدي.
1: قلبك يوجعك على صفاقس كيفاش ولات.
0: قلبي وجعني على برشا حاجات اخرى,
1: على برشا حاجات والله,
0: على برشا حاجات والله. عاصمة الجنوب ماذا بيا احلى وازين وبرشا من هكا.
1: ربي قدر الخير,
0: شكرا. يعيشك يا سرياض, فضلك, شكرا على تدخلك معنا. فما تليفون اخر اميره.
2: تمام,
0: ايوا فما مراه مواطنه. الو, عسلامه, مرحبا باختي الكريمه
2: سلمى من الشابانة.
0: مرحبا يا سلمى.
2: اسمعني والله يا اختي, يا سوار ولا
0: اليوم سرور بعد شويه
2: يا بنتي, يا سرور,
0: انا سرور بعد سوار.
2: باهي الله يفتح لك ويعيشك,
0: مرحبا بك يا لله. يعيشك
2: والله, انا مش شابه نستغيث ومن الحس نتاع الموبيلاتات الكبار يا بنتي.
0: اي
2: يا بنتي, رانا ما نرقدوش توا, ولينا لا نرقدوا لا قايله لا لي, وانا داري على الشط. ها
0: اي
2: لا وقت الموبيلات الكبار يتعدوا مع بعضهم هم عاملين لي كاسك على روتهم، واحنا رانا باش نترشوا منهم هم.
0: يظهر لي لطف عليك يا سلمى، يظهر لي اللي كانوا عندنا احنا في الموتورات في سفاق صدرناهم لكم، احنا في الصيف نجيو بحذاكم هكا سبقناهم هما واحنا لاحقين عليهم.
2: يا بنتي راه الشط ما عادش نجموا نقعدوا فيه.
0: صحيح، وحتى خطر على ال...
2: هو كل عام يضرب 3-4 موتى منهم هما، واحنا عشت ما عاش تلقى
0: يا لطيف
2: يا العباد يحطوا كراهبهم في جهه، كل جهات على جهه، على اليمين على اليسار، ما عاش نجم تتحدى، ما عاش نجم صغيرك تخليه وحده يلعب حتى دقيقه مكشو شادته من يده.
0: باه باه يلا سلمى،
2: وزيد وزيدك العباد اللي تجي تقعد على كساس اللي عاملينه
0: اي على الكورنيش زعما،
2: اللي يخلي قهوه يخلي، واللي يخلي دبوسه بالماء يخلي،
0: هيك عاد حكايه اخرى للاسف هو كان هو كان الشاب، هو المهدية، هو رجيش.
2: احنا نستغيث والله، احنا جي السيف، انا نهرب ما عادش نقعدوا فيه.
0: معكم حق، على خاطر فما معناتها مواطنين ما تحترمش المكان وما تحترمش البيئة.
2: انا والله شفته بعيني، جاري شفته بعيني في الخمسة متاع الصباح يخرج بوباله من داره في البوبال ويجي يسبو تحت البورتو هكا، يشهد علي يا ربي.
0: ماني قلت انا مسألت وعي سيدة سلمى،
2: بس انا نمشي لفرنسا، ونمشي لشطوط متاع فرنسا، صدقني كل واحد يبدا عنده ساشي باش يحط الفوافل بتاعه، علاش احنا ما نعملوش هكا؟
0: هما فما البعض يعمل هكا، ولكن الاغلبيه لا سيده سلمى، الاغلبيه
2: يجيب لك ساشي قلوب. يا بنتي سامحني قصيت عليك، يجيب لك ساشي قلوب يتكتلو هكا ويخليه ويمشي
0: في القاع للاسف،
2: عندي بالتراكس القلوب. ها
0: للاسف صحيح كلامك، اللي تحكي فيه كل واقع يا سيده سلمى.
2: شو نعملوا ما فماش مسؤولي لا الحسوط هذايا نتاع يروح لك 3 نتاع الصباح الخمسة نتاع العشية وهو ماشي جاي، وثلاثة في جرته بعضهم راهو مش واحد مجدود يترشوا لك وذانك.
0: يلزم منع، كيما صار في سفاقس.
2: علاش ما فماش مسؤولين هذوما يحكموا فيها؟ ما
0: فما سيدة سلمى
2: كل عام هكا،
0: فما سيدة سلمى وتو نزيدوا نتفاعلوا في الإطار هذايا. نشكرك برشا سيدة سلمى، بارك الله فيك، كسمعنا من الشابة ولاية المهدية وسمعنا الأصوات، وعلى خاطر شنية الشابة شنية سفاقس، معناتها نصيفوا بحذاكم ونجيوا بحذاكم والناس الكل هكا ماذا بينا الشابة تقعد ديما شبابة والمهدية زادة كيف كيف، وماذا بينا كيف احنا ضيف على المدن المجاورة والولايات المجاورة، ماذا بينا نكونوا الطافة هكا شوفوا ناسها شنو قاعدة تحكي على المظاهر، مش كان من متساكني ولاية سفاقس اللي صيف في شابة ولا المهدية، حتى من الولايات المجاورة اللي يحب يعدي يصيفوا في شابة ماذا بينا الواحد يكون ضيف على الأقل، ضيف نظيف هيك هي. اش حبي تقول لي أمير؟ فما تلفونات، ألو نكملوا مع مرحبا. ألو
3: كل عام تحيطي
0: يعيشك وانت زادة يا للا، مرحبا بيك
3: نجوى من دامة ترابلسي.
0: مرحبا سيدة نجوى،
3: ليزا على كلهم بخير
0: يعيشك، مرحبا بيك يا سيدة نجوى.
3: والله احنا مشكلتنا مقبل العيد الفضلات جاتة جلود، مش عارف النار جلود لمدو مش عارف النار، والله ديارنا والنواحة اللي
0: وين بالنبقى. وين مدام نجوى وين؟
3: في المطار زنقة المصمودي كيلومتر 5
0: اللي تحت القنطرة،
3: تحت القنطرة من هوني، وعندنا جنان هامل جميع الزبلة يجيبوا فيها كتسو، والله أربع حنيس اقتلناهم، أربع حنيس مصورتهم أنا في الفيديو
0: يا أخي. مش مش في العادة سيدة نجوى نهار العيد ولا نهار ثاني عيد يتم رفع الجلود متاع
3: لا لا لا أضحي. كم تقول لي شعل جلود وشعل ولا قز في الكيس الرويح
0: إيه المواطنين معناتها؟
3: لا البوبليت ما هزوهمش البلدية ما جاوش. معدين كلمت رئيس البلدية وقلت لها كيف
0: شكلها؟
3: قالت لي نبعث ما فهم شيء من قبل العيد، علاش؟ علاش الفضلات مطرشك في كل جهة؟
0: حاضر سيدة نجوى به موضوع لل...
3: اسمع نعم. لا ضوء لا ضوء في الكيس، ما عندناش إنارة، ما حيت تدخل الشارع ما سماش حتى التاكسيات ما دخلوناش، ثم جنان قدام 300 سكومة قدام دار جنان ثامل فيه المصايب الكل. والله في حاله عندنا هيك الكيس نتاع على اليمين وعلى اليسار زاد صغارنا، جات الإذاعة وصورت وشافت.
0: اي
3: وش هي؟ سنين فاتت صوروا وشافوا حالتنا.
0: سنين اللي فاتت شفنا عينا به. به يا نجوى هو هو معناتها حديث نتفاعلوا مع بعضنا في الإطار هذايا، ثم برشا ناس ونداء ليهم، ثم برشا ناس تملك أراضي يما ملكتها حديثا ولا تملكها من زمان بكري وتقاهم غير مقر السكنة.
3: أنا عندي أرض قدامي صار سنوات معناتها مسكنة
0: سنوات متروكة متروكة متروكة.
3: واحد عنده صالة بجنبنا واخذها من تحت واحد وانا سايب معناتها عمل صالة وجنبنا كله هامل
0: للأسف
3: للأسمع للمصايب الكل تلقاها فيها لل
0: إيه. هذه الفكرة يا سيدة نجوى, هذه الفكرة يا مدام نجوى, هذه الفكرة أنه معناها واحد يملك أرض يسبب مضرة لغيره وهذا مش معقول.
3: مضرة أقسم بالله حالة والله عايشين في حالة
0: مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول.
3: كمينات تجيب تشوف الصور ما يصورتها.
0: رانا يوميا نستقبله في تليفونات كيف ما هكا يقول لك جاري عنده مالك أرض مخليها للحشرات السامة وتواصيف.
3: الله يربحناش منه ما احناش ناخذ دار بنتك.
0: وكي تجي تحكي مع يا سيدة نجوى وكي تجي تحكي مع البلدية تقول لك ماهوش مأذون لي وما هوش مسموح لي
3: تجيب لي جواب
0: بالضبط يلزمك تجيب جواب من مولى معناتها مولى المول ولا مالك الارض باش نجم البلديه تتدخل
3: والرئيس هذوما
0: هذا بالضبط. ويجد المشكل يكبر اكثر ولا يتفاقم وقت اللي تبدا الارض على ملك ورثه والورثه تعرف شنو يصير.
3: الله يجنن الكل فضله طيب الكاميونات من حي من كل شيره يجيبوا حتى من الخضره بتاع الاسواق
0: يجيبوا الدنيا الكل ويخليوا في الارض وما عندهم ما عندهم حتى مشكل للاسف. برشا ناس
3: ما نكسبوش في الليل حتى يجينا ما نكسب الضوء ظلام احنا مش جنب المطار نسكنوا علاش علاش ما عندناش اناره لا كناره تاع اناره
0: به
3: علاش.
0: واضح يا سيده نجوى هذه المشكل الزنقه هذه انا عادي بها بدايتها مكيسه
3: كيسة كيسة شنو ما كلهم خربين
0: تي خير من بلاش يا سيدة نجوى.
3: لا لا بير كيسة
0: أيوة صحيت توا توا أما أبجل معناتها إنارة وواحد حاجة صحيت كيسة
3: الإنارة والكنارات معناتها
0: به
3: سنوات احنا توا عندنا قد ساكنين سنوات احنا.
0: هو مشكل التطهير ذاك مشكل كبير برشا خاطر تحت
3: اعطينا الإنارة عظام ندخل
0: كريت العباد ولا تطلب على الأقل شوية إنارة شوية نظافة شوية كل شيء شوية ماش تطلب بالقوي
3: ميهزوش بجعاته مقبل العيد علاش.
0: به سيدة نجوى واضح مشاكل بالجملة في هذه زنقة المصمودي اللي تحت القنطرة في طريق المطار. شكرا جزيلا لك ونرجع ونتفاعل معاك إن شاء الله في الكواليس. ناخذ تليفون آخر. ألو ألو لا به نعمل استراحة موسيقية. به نعمل استراحة موسيقية حاضر.

0: فاقس.
1: مرحبا بكم. إلا دقيقتين قبل العشرة نستغل فيهم الفرصة باش نتفاعل مع صديقنا قيس عبد الهادي. قال لي عرفت برشا عرفت بالقدا الزنقة هذية، وبالحق زنقة المصمودي مشاكل فيها بالجملة. نحاول نتواصلوا مع رئيسة الدائرة، وشكرا جزيلا لك يا سي قيس. تحية لك والسيدة عبير وسي سمير ومدام مليكة وجميلة كل العائلة. ياسمين الطريقي تحية كبيرة لك. سيدة ماجدة الفارسي زادة كيف تحية كبيرة لك. حبيت نرجع شوية على فكرة برشا فكرة أنه استيق واستعمال مكثف للمكيفات كما تعرفوا السخانة، فما معادلات غير تفوق المعادلات العادية باش نسجلوها في جوان وفي جويليا وفي أوت، معناتها مش ثلاثة شهور، ولكن فما أيامات باش تعدى فيهم حرارة كبيرة برشا باش يجي فيهم نقصد، وفما زادة أمطار راهو في الصيف معنا في جويليا وجوان وأوت، هذا ما يأكدوا مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي. ولكن الفكرة أنه الطقس يساوي سخانة، فالاستعمال المكيف للمكيفات هذية استعمال مكثف يخلي برشا ناس يقص عليهم الضوء. فما موضوع للمتابعة، وأنا نعود ونشكر سي محمد دمق رئيس المدير الجهوي للستيج أقليم الستيج الشركة التونسية الكهرباء والغاز. تحية لكل أعوانها وكل مسيريها وكل الناس اللي تخرج وتتفاعل مع المواطنين. فموضوع هذي إن شاء الله للمتابعة، ونشكر سي محسن العش اللي تواصل معنا، وإن شاء الله الموضوع متاعه تحل وقينا له المشكل في الإطار هذي. شكرا لكم. تفضل آمنة الجيبسي تقرأنا موجز أخبار الساعة العاشرة صباحا. شكرا فريد عبد الجواد، شكرا أمير الجموسي، شكرا سمير تقتق، شكرا وفاء بن عياد. تحية سرور الهدار، نهاركم زين في الأمان وبسلامة.
2: عندكم اثنين تشوفوا الحاله
3: واش بقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم
4: في خدمتكم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين، مشددا على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها ومواصلة العمل لتحقيق هدف المرحلة المقبلة. أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري اليوم عن تسجيل 698 حادث مرور منذ عيد الأضحى وإلى غاية يوم أمس الأحد، وخلفت هذه الحوادث 18 قتلا وأكثر من 940 جريحا، ودعا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والحيطة خلال تنقلاتهم خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة. تشرع صيدليات بمختلف أصنافها بداية من اليوم ولغاية 31 من أوت القادمة في اعتماد توقيت العمل الصيفي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة كوريا سيول، وسيجري وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الأفريقية لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في العالم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنود الجيش الإسرائيلي يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل وفق زعمه، مؤكدا أن العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة. وردا على غارة إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان، أعلن حزب الله اليوم أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الصهيوني في مدينة توبريا المحتلة. أفادت الخارجية الإيرانية بأن الطرف المقابل في المفاوضات يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة مما يؤدي لإطالة أمد المفاوضات، ولم تتم أي نقاشات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة والتركيز حاليا على إنهاء الحرب. في باقي أخبار العالم، قررت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم تمديد إيقاف سفر الموظفين واللجان الرسمية ومنع استضافة الوفود حتى نهاية العام الجاري ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: سبيسيال سبور،
3: موعدكم في سبيسيال سبور الليلة من 8 غير بعد حتى العشرة مع وليد الشاهد. إذاعة صفاقس باش تتابع لقاء دولي ودي اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب النمساوي في ملعب فيينا. كونوا في المتابعة وسهرة رياضية شيقة.
4: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
3: الشانتي،
6: الشانتي، الشانتي، الشانتي.

0: واحد جوان 2026، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. عدد جديد من الشانتي من توا 10:06 إلى حدود منتصف النهار. الشانتي الاستوديو اللي يتجول واللي في كل مرة يكون مرافق للمواطنين في مختلف معتمديات ولاية صفاقس. اليوم زميلتي فاطمة مقني وكل الفريق اللي معاها موجودين في معتمدية العامرة، مرحبا بك، صباح النور يا فاطمة. مرحبا يا فاطمة، تحيتنا ليك. به في انتظار انه فاطمة تكون حاضرة معنا. تحية فريق الاستوديو، سوار شعري، امير الجموسي، الحاج سمير طقطق، وفاء بن عيد السلامي، انور مرحبا بك، وجلبان. تحية لكل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتفاعلوا ويتواصلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، اللي تلقاو معاها البث المباشر لحظة بلحظة الخاص بكل تنقلات فريق الشانتي من معتمدية العامرة. مرحبا بك مجددا فاطمة، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك اكيد سوار، ان شاء الله صوتنا وصوتنا وصلنا ووصل لكم. عائشه وجوهر، اسامه، فاطمه، معكم عيدكم مبروك الناس الكل. نرجعوا مره اخرى للشانتي من خارج الاستديوهات، وموجودين في مكان اكيد يطرح عديد الاسئله في هذه الفتره. اكيد الصوره توصلكم في اللايف ستريمينج على صفحه رسميه تاع صفاقس، واحنا في زياره حصريه استثنائيه لبرنامج الشانتي، والعنوان الكبير اللافت اللي نلقاوه قدام العودة الطوعية، قرارك لحياة أفضل، للعمل الإنساني مبدأنا، وأكيد الترجمة كذلك باللغات الفرنسية وكذلك الإنجليزية. الناس كل تسأل فينا وين احنا. اليوم احنا موجودين على بعد 30 كيلومتر على مركز المدينة في معتمدية العامرة، ماشي الزيارة الأولى أكيد لبرنامج الشانتي، في معاينة أكيد ومتابعة للجانب الإنساني والجانب كذلك الحياتي الموجود اليوم ويوميا في التحديات الحياة، خاصة تواجد الأفارقة جنوب الصحراء. آخر المتابعات أكيد الناس كل سمعت بها مخيم العودة الطوعية، وطرحت عديد الأسئلة، ومن أجل هذا السؤال وعديد الأسئلة الأخرى، ومن أجل إيضاح الصورة كما هي، وخاصة عندما نتحدث عن برنامج الشانتي فهو برنامج مباشر صوتا وصورة، باش يعطيكم الصورة كما هي والحياة اليومية داخل المخيم. ثم في الجزء الثاني باش نكونوا متواجدين، باش نعطيكم الصورة بمكانة في الحميزية، واليوم زاد كيف كيف بعد ما الحميزية وقع فض عديد المخيمات هناك، كيف أصبحت الحياة، وكذلك الشاطئ الموجود في العامرة. هذه هي اللافتة اللي موجودة لهنا، باش نحكيه على الحياة كيفاش هي المخيم، وشنية حكايته، وشنية قصة المخيم هذية، هذا باش تعرف عليه مباشرة مع المكلف بتسيير هالمخيم، مخيم العودة الطوعية في العامرة. صباح النور، أهل وسهلا سيد العميد.
2: صباح الخير، مرحبا بكم.
1: شنية الأحوال؟
2: الحمد لله لباس. مرحبا، إن شاء الله عيدكم مبارك الناس كل.
1: عايشك.
2: مرحبا بكم في المخيم 21، دونك العودة الطوعية. مش نقدم المخيم هذا، دونك المخيم الانطلاقة متاعه كانت منذ شهر جوان، دونك الفكرة الدولة التونسية بدأت كما تعرفوا منذ عام، دونك عمليات تحطيم المخيمات العشوائية الموجودة لهنا في جهة العامرة. دونك على ضوء هو بدأت الفكرة هذه، لقينا برشا معناتها من الأفارقة جنوب الصحراء، دونك عندهم وضعيات إنسانية، جاءوا حكاوا معنا قالوا رانا نحبوا الروح، ولكن عندنا مشكل كيفاش باش نروحوا، لا عندنا لا موارد مالية، لا عندنا حتى شيء، فما ظروف معينة. بدأت الفكرة، انطلقت الفكرة من الوضعيات هذه. دونك من الأول بدأت على أساس الناس اللي عندها باسبورات جوازات سفر. أول رحلة كانت في شهر جويلية، دونك بدينا من
1: جويلية 2025.
2: بالطبيعة جويلية 2025،
1: يعني المخيم ما هوش وليد اليوم، راهو تقريبا عنده أكثر، هو في التحضير أكثر من عامين، لكن أكثر من سنة من اللي بدأ في تنفيذ الهجرات أو العودة الطوعية.
2: المخيم براتيكمون عنده 10 شهور. فهمت الفكرة، بدأت في جوان، لكن الانطلاق الفعلي للمخيم بدأ معتها أول رحلة بدأت في 7 جويلية، دونك سيتي 7 جوي، وبدينا بسبعة من الناس أو العبيد، دونك كانوا عندهم لي باسبور. بدأت الفكرة بسيطة، لكن بشوية بشوية ولا تكسبنا ثقة نتاع المهاجرين هذوما. ولحد الان وصلنا النومبر اكثر من 4000 قريب 4500. دونك العمل اكثر لهنا المخيم هذا مبني على العمل الانساني اكثر باعتبار احنا نعتبرهم ضيوف لهنا في المخيم هذا، نوفر لهم كل معناتها ضروريات الحياه في انتظار ترحيلهم. تبدا العمليه اول حاجه يبدا مع تجيونا ناس توعيين، بدات من الاشهر الاولى بدات من منطقه العامره لهنا جاتنا نسبه اقبال محترمه. تصير العمليه يدخل دونك تشوفوا نورمالمون هاكم حضرتوا باش تلقى فما اي دونك باش تشوفوا المراحل كيفاش تبدا المراحل نتاع العوده التوعيه. يجيوا اللي يحبوا يروحوا هذوما دونك نقبلوهم لهنا، تصير معناتها ناخذوا عليهم المعطيات. اللي عنده باسبور ما فما حتى مشكل، دونك فما وثيقة لهنا هتو تشوفوها اللي هي يقراها في اللغات الكل، فما اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية. الوثيقة هذه تو بعد نقدمها لكم فيها اللي هو يرغب في العودة الطوعية دونك بدون ضغط أو بدون إكراه باش يروح لبلاده. دونك يقرأ يصحح. وبالنسبة لمينور معناتها فما ناس جاتنا وضعيات اللي هما معناتها العمر نتاعهم حد، دونك ناخذوا أرقام تليفونات نتاع العائلات نتاعهم اللي هما في البلد المنش ونتصلوا بالأولياء نتاعهم. فما شكون بار إكزومبل جاء مينور وكي كلمنا عائلته قرروا ما نحبوش يروح، دونك لهنا ونبليجي قلنا له رانا ما نجموش.
1: هي عودة طوعية،
2: هي عودة طوعية، الناس اللي راغبة عن طوعية باش تروح يجيو لهنا. دونك بالنسبة للجوازات سفر ما عندناش مشكل معناتها ديريكتومون، فما شكون اللي جاي معناتها مازال ديما معناتها يجي الصباح العشية، دونك غدوة نعطيوه التاريخ المروح نتاعو. بقات الإشكالية شوية اللي تاخو هي شوية وقت، هي اللي عندهم ما عندهمش باسبورات، دونك لهنا يلزمنا ننسقوا مع السفارات والقنصليات، مع لهنا التنسيق يقع مع زملائنا من دار العمل الحدود والجانب اللي هي تنسق مع السفارات والقنصليات. دونك معناتها لهنا يلزم يعطينا الشخص اللي يرغب في العوده الطوعيه، دونك يعطينا الهويه او حاجه تثبت انتمائه للدوله هذه. نبعث له الدوسي نتاعو، يبقى جينيرالمون بين 10 و 15 يوم انت واللي فاكتيف نتاع الناس ولا انت والسفاره، ناخذوا اللي سي باسي ديريكتومون دونك نقصوا له لي بيي ونروح. بالنسبه لاكثر نسبه أكثر نسبة متاع العودة اللي شهدت الأسبوع الفارض دونك 200 وقرب 250 مهاجر دونك من دولة الكوت ديفوار. يوميا نستقبله دونك ناس تحب تروح، وكيف كيف زاد يوميا عندنا رحلات بنسب متفاوتة معناتها في الأسبوع توصل وصلنا نوصلوا 100 رحلوا 100 معناتها معدل.
1: إذا كنت تحكيوا أولا على يعني النسب أو بعض الأرقام، إذا كان أكيد عندكم تو تقريبا سنة في مسألة الهجرة الطوعية بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء، أكيد عندكم توثيق على مستوى الأعداد هذا أولا، وثانيا يعني تمركز الكبير العمل انطلق بالأفارقة اللي كانوا متواجدين في معتمديتي العامرة وجبنياني لأنه تمركز تقريبا كان هوني، ثم اليوم هذه العودة أو نسقها موجود حتى على مستوى الأفارقة المتواجدين في بقية الولايات الأخرى.
2: به هو المشروع بدا في البدايه خصيصا لمنطقه العامره وجبنيانة، دونك لهنا ما نعرفش كان لاحظوا ولا باش تلاحظوا من بعد اللي راهو المخيمات نقصت بصراحه. دونك قبل كانت نسبه كبيره نتاع مخيمات، توا الاغلب هو البورسنتاج نتاع 80% اللي يروحوا من الواحد، دونك هما من منطقه العامره وجبنيانة. به كنجح المشروع وبدات نسبه الاقبال معناتها بدات ترتفع، دونك قاع معناتها اتصال بينا من فرقة موجودين في ولايات أخرى كيما نابل كيما تونس العاصمة. دونك استحسننا الفكرة وبدينا نستقبلوا معناتها حتى الناس اللي موجودة في ولايات أخرى. دونك عدنا معناتها زوز كيران في الجمعة نهار الثلاثة ونهار السبت، نجيبوا العبيد هذية اللي باش تحب تروح، وكيف كيف نفس الإجراءات تصير. فما حاجة أخرى حبيت نقول اللي راهو معناتها فما إضافة لهذا، رانا ولينا عملنا برنامج انطلق منذ 4 أشهر بالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي اللي هو شريك فاعل في المشروع هذايا. دونك بديت حملات تحسيسية في كامل ولايات الجمهورية، بدينا بجرجيس في نابل في تونس لحد الآن، دونك مع عمليات معناتها حملات مشتركة بين معناتها مع الهلال الاحمر ندوروا في الاسواق نحسوا في الناس وحققت نتائج كبيره. دونك فما برشا اقبال طول الفتره هذه من ولايه نابل من تونس، معناتها المشروع بدا يتعرف وبدات نسبه الاقبال كبيره. دونك ولينا نخدموا توا على كامل تراب الجمهوريه.
1: نعم اذا كان كما قلنا بعض الارقام، اذا كان ثم بعض الارقام اولا على مستوى الجنسيات، اذا كان ثم الجنسيات اكثر الجنسيات اللي الى حد الان قبلوا بالعوده التوعيه واللي تقريبا السفارات نتاعهم كانت منسقه معاكم ومتفاهمه، خلينا نقولوا نحن الوضعيه بصفه عامه.
2: باهي هو اكثر الجنسيات اللي حسب معناتها الجنسيات المتواجده بالكثافه لهنا اللي هي نورمالمون الجنسيه الغينيه والجنسيه الايفواريه، والحق هذوما زوز متجاوبين. دونك اكثر عباد اللي روحنا بهم، البقيه الجنسيات الاخرى باعتبار انه معناتها نسبه التواجد نتاعها ماهيش كيما الجنسيتين هذوما الموجودين. دونك عدنا روحنا بالجنسيه النيجيريه الماليه السنغاليه البوركيني فاسو، دونك كل الجنسيات، لكن اكثر جنسيه روحنا بها الغينيه في الدرجه الاولى ثم الايفواريه. ودرنيرمون ما نعرفش كان سمعتوا دونك الاسبوع الفارط معناتها روحنا ب 250 بالتنسيق مع سفاره الكوت ديفوار. بالمناسبه هذه نشكروها دونك تعاوننا معناتها في تعاونتنا بالكدا
1: اللي يعودوا يعني يرجعوا عودة توعية، هل ثم بعد متابعة لهم وين وصلوا؟ أكيد أنه نحاولوا أنه نمشيوا في الجانب هذا.
2: أكيد سؤال ممتاز جدا، احنا بطبيعتنا نحبوا نحسنوا، كيفاش باش نحسنوا؟ دونك نشوفوا ردود الأفعال متاع الناس اللي قاعدة تروح. الحق معناتها ماهوش رمي ورود ولا حاجة، دونك كل شيء ثابت كل شيء بالتوثيق. عدنا ناس روحت لحد الآن معناتها انطباع جيد، خلينا حاجة باهية على بلادنا، لبلادنا راهي بلد مضيافة اللي رانا احنا معناتها نقدموا المساعدة للناس بلي نقدروا عليه. دونك ردود أفعال إيجابية جدا، وبقات علاقة كما ناس روحت لحد الآن معناتها حتى كي روح يبعث لنا لعائلته، فما شكون اللي مغادي يكلمنا على الرقم الخاص يقول رانا عندي مثال فلان في البلاصة الفلانية راهو يحب يروح. دونك حاجة باهي برشا.
1: لما فيدباك باهي.

0: هذا الطبيب عندنا طب مع بالتنسيق مع الهلال الاحمر يجيو دونك نعديو عليهم ما يدخل لما يبدا امور مريقله. لقينا بعض الوضعيات الخاصه اللي ما تتطلب ما تتدخل عاجل دونك نسقوا الحق مع السلطات الجهويه سيد الوالي وسيد معتمد الجهه اللي يعطيهم الصحه بالفرصه هذه دونك ديريكتومون نهزوا للسبيطار ويقع عليه معناتها متابعه حالته بالتنسيق مع المدير الجهوي للصحه. دونك لهنا باش نكونوا واضحين نجاح انا نعتبر نجاح المشروع هذا هو نجاح متكامل من الاطراف المتداخله
1: هو نجاح تونسي بامتياز
0: دونك هو تونسي 100% بامتياز دونك من سلطه الاشراف والي الجهه من معتمد الجهه من الممثل الهلال الاحمر التونسي من معناتها الاداره الجهويه كيف للنقل نتاع صفاقس قاعده توفر لنا في الحافلات من المدير الجهوي للصحه دونك الناس كل بصراحه حاطين اليد في اليد وفي الاخر هو في صالح البلاد دونك
1: العوده عن طريق مطار قرطاج دولي
0: اي بالطبيعه العوده معناتها ديما احنا ما العوده عن طريق مطار قرطاج الدولي لانه معناتها ما احنا متعاقدين معناتها ما اغلبيتها مع تونسير دونك كيف زاد الاولويه زاد معناتها تونسير الحق معناتها مش معناتها كلمه حق للناس كل الناس كل معناتها حتى مشروع هذا الاولويه القصوى حتى تونسير كي نبعثوا لها معناتها نبعثوا لها لي ريزيرفاسيون دونك الاولويه ديما للمخيم العوده الطوعيه.
1: ونسق العوده بدا يرتفع شويه بين 2023 كما قلنا لي بريباراتيف خلينا نقولوا نحن وبدايه التصور العام وبدايه الاقتناع بمساله العوده الطوعيه بعد ما تسكرت عليهم تقريبا كل المنابع او كل سبل من اجل البقاء الهوني. لحنا ارض عبور ولحنا ارض مستقر هذايا هو الشعار. فاكيد ان النسبه بدات تطلع بشويه 2025 فريمون كانت نسب هامه جدا ونتخيل وانه في 2026 بشكون نسب اهم حتى من اللي تحقق في 2025.
0: اكيد كل بدايه صعوبه شويه من الاول راهي خاطر كانت فما عامل ثقه معناتها نجيو من الاول باش نجيو نقنعوا الافارقه باش تروح ولا هما باش يجيو دونك العامل الثقه صعب شويه. من الاول كان الكادونس كانت عاديه لكن بشويه ما تعرف هو كي يروح لبلاده وكيما حكيت لك دونك يكسب الثقه يكلم هما كلهم هي كيفاش تصير العمليه اخي هو يجي لهنا يكلم اصحابه غادي يقول لهم يجي ورانا النجم ونحرق ولكن بعد كيلقاو الحرقه لهنا معناتها سامحني في الكلمه دونك مسكر الدنيا دونك ولاو يحبوا يروحوا باللي كنت احنا في معناتها في الاحتكاك اليومي مع الفرقه خاطر احنا اكثر ناس نحتكوا بهم ونعرفوا نواياهم راهو جامي كانوا عندهم النيه اللي هو باش يبقى لهنا في تونس ولا راهو باش دونك هو اي واحد نحكيو
1: معاه على الحلم الاوروبي
0: يقول لك انا بالنسبه لي انا حلمي باش نمشي لاوروب باش نمشي كذا جيس تونس مرحله معينه باش نبقى فيها لين نلقى الفرصه باش نحرق دونك مع تسكر الحرق عليهم والدوريات البحريه دونك ومن حرس وطني والجيش دونك سكرت دونك هما لهنا اوبليجي ما عادش عندهم حتى حل دونك ولاو يجيو عن طوعيه يحبوا يروحوا وذاك علاش النسب ارتفعت خاصة 2026 دونك النسب ارتفعت ومن طو وانا احنا نلاحظوا دونك عادنا الاستيماسيون كل شهر قاعدة نسبة القبال ترتفع وهذاك علاش نتصور انا في الايام الجاية ولا في الواحد دونك باش تكون نسبة الاقبال مرتفعة جدا
1: بإذن الله. اول مرحلة هي مرحلة التسجيل هكا ولا لا؟
0: اي دونك احنا توا باش تبداو تشوفوا كيفاش تصير العمليه دونك اول يجي الراغب في العوده الطوعيه دونك يجي لهنا يقول راني باش نحب نروح دونك تصير لهنا عندنا الاداره نتاعنا دونك يستقبلوا لهنا يحكيوا معاه اسكو انت معناتها تحب تروح طوعيا ولا اول سؤال اسكو انت راغب ولا اذا كان يقول انا راغب دونك بعد وقتها يكملوا معاه دونك هاوش على ذلك هاو دونك الزميله دونك باش توريكم كيفاش تصير العمليه
1: نحضوهم في المباشر. عسلامة.
2: مرحبا يعيشك. مرحبا.
1: اذا
3: به الصوت يتقطع شويه فاطمه خليو نسمعوا نغمه ونرجعوا لك. ده نسمعوا نغمه وبعد نرجعوا نوصلوا مع فاطمه في معتمدية العامره مخيم العوده الطوعيه.

0: 10:26 دقيقة ونرجع من جديد لزميلتنا فاطمة مقني وشانتي اليوم من مخيم العودة الطوعية بمعتمدية العامرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا يا فاطمة.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا سوار، لأنه البوكس اللي يقع فيها التسجيل داخل الريزو وإحنا في الأخر نقلب الريزو، لكن أكيد الصورة قاعدة توصل لكم في البث الحي على الصفحة الرسمية مع كل التفاصيل الموجودة مع زميلتنا عايشة بيار. هاو باش ناخذوا التفاصيل. مرحبا بكم البنات، واحده فيكم تخرج بحدايا لهنا باش تعطيني التفاصيل، والاخرى دونك نتعرفوا اكثر على هالتفاصيل هذه الدقيقه كما قلنا، لانه اي حد يدخل المخيم هذايا يتعدى بالتسجيل. مرحبا بك.
2: مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا.
1: اول خطوه هي التسجيل هكا ولا لا؟
2: اي الرغب في العوده بطبيعه طوعيه. اول سؤال يتسالوا هو رغب الحق في العوده طوعيه، معناها فولونتيرمون، خاطر البرنامج متاعنا برنامج طوعي، معناها الرغب في العودة طوعين، ليس معناها كما نقولوا
1: قصري.
2: لا مش قصري بالضبط. أول سؤال يتطرح له اللي هو بالحق رغب في العودة لبلاده، هو يحب معناها. ثاني سؤال اللي هو شنو الوثيقة اللي عنده، كان باسبور يعني ديريكتومون نشريو له البيي، وكان ما عندوش باسبور دونك ننتقلوا للاجراءات نتاع باش نعملوا له لي سي باسي بطبيعه بالتنسيق مع سفارته باش نعملوا له لي سي باسي ويتم معناها شراء التذكره باش يسافر لبلاد. العمليه معناها تستغرق مش برشا بطبيعه، احنا والامباساد نتاعو فما ديزامباسات ساعتي مكنونه من لي سي باسي 4 ايام، فما 5 ايام، فما جمعه، كل امباساد كيفاه، وبعد احنا ما عندناش مشكله في اقتناء التذاكر معناها ديريكت.
1: هذه الاستماره، هي الاستماره اللي قاعده تعميرها. ايوه
2: يطلع عليها قبل ما يعمرها بطبيعه. وكان ما يقراش احنا نفسروا له بطبيعه شنو هو موجود في الاستماره بالضبط. تنجم تشوفها فوالا هذا يقراها، وكان يعرف يقرا يقرا سينو نقراو له احنا، كان يعرف يكتب يكتب سينو نكتبوا له احنا فوالا، ويصحح وفيها كل شيء معناها كان فوالا. وكان فما يعني يبدا فما قصر يتم تنسيقه مع بطبيعة مع عائلاتهم باش ناخذوا البيرميسيون من عند عائلاتهم اللي هما باش يروحوا، ونعلموا عليهم بطبيعة سفاراتهم. فما عنا دي بي بي زد كيف كيف يجيو مع ساعات كما نقولوا مش ابائهم والا امهاتهم، يجيو مع خالاتهم اللي يحبوا يروحوا بهم، يتم تنسيق مع السفاره وناخذوا لهم اوتوريزاسيون بيان سور، يعني ابوهم ولا امهم تهزم للسفاره وناخذوا لهم اوتوريزاسيون بارونتال. وفما سفارات معناها يطلبوا دي دوكيمون معناها مش كيف
1: بايزون
2: بالضبط، يطلبوا دي دوكيمون مش يعني كيف الكوت ديفوار بايزون، تطلب وثيقة الأم وإلا البو لتثبت من الهوية الأصلية معناها. فما فهمت يعني هكيك وكها هذا هو
1: دونك تحاولوا تحكيوا معاهم وتاخذوا الصور الهوية للتثبت.
2: بطبيعة يعني يتم يعني كما نقولوا نعملوا دوسي توتان دوسي فوالا، فيه الهوية نتاعو يعني الوثيقة اللي باش يقدمها، وفيه التصويرة نتاعو ناخذوا هيلو بيان سور لهنا، ومعاه الفيش دونجاجمون اللي هو الرغبة للعودة الطوعية معناها مش با بار فورس كوا فوالا سي سا.
1: اليوم صح انه هو راهو يحب، هو الراغب في الهجرة وهو المقتنع بالهجرة الطوعية.
2: سي توت افي فوالا هذا هو
1: واضح جدا. سيد العميد
3: دونك ريتو المرحلة الأولى اللي هي مرحلة نتاع التسجيل. دونك المرحلة بعد ما يسجل يمشي وعندنا طبيب، دونك يتعدى اوتوماتيكمون للطبيب لهنا، عندنا طبيب اللي كما حكيت قلت لك راهو عليها لهنا. تلاحظوا هذا راهو النقل الريفي، عندنا النقل الريفي نتعاملوا معه واحد هذا دونك نتعاملوا معه، هو الوحيد يجي لهنا،
1: هو اللي يجيب
3: مش يجيب لا
1: هذا خاطر يشوف الصوره تو يزويف بشنو الحكايه.
3: لا عندك الحق اللي يجيبوا احنا رانا منظمين هذا النقل الريفي، مو عندهم ساعات اللي باش يحب يروح فما حاجات يحب ياخذها يقول لك راني نحب نقضي. دونك احنا لهنا بالتنسيق مع الحرس الوطني والسلطات الامنيه لهنا عندنا نقل ريفي واحد، دونك الحرس على علم به يجي لهنا نكلموه بالتليفون يجي، دونك يهز عندنا ليستة يوميا ناخذوها الصباح ناخذوها الصباح نقيدوها من 8 مع فطور الصباح. شكون يحب يقضي اليوم كليستا ذيك دونك يجي نقضي في يهبطوا للعامره يقضي, وفما شكون يحب يقضي يقولك شنو نقضي قضيه قبل ما نروح دي سوفونير كذا, دونك نوفروا له النقر الريفي يقعد يستناه يقضي ويرجع لهنا. يجينا النقر الريفي يوميا دونك
1: اللي شاف النقل الريفي يشوفه في تعدي ويقول لك اخويا يطلعش خارجين ومروحين ولا كيف.
3: لا ما هو لهنا لازم نوفروا كل شيء,
1: واحنا لهنا باش نوضحوا الصوره في كل شيء.
3: هو خاطر يجي لهنا ساعات يطالب يقول لك نحب نمشي نقضي كيفاش, ما نجموش نسيبوه وحده نوليو احنا نوفروا له النقل الريفي. باه كيما حكينا دونك المرحله الاولى هي التسجيل, المرحله الثانيه اوتوماتيكمون السيد يتعدى لهنا للكابين هكا باش تشوفوا دونك باش تلقى طبيب وفما دي تيست دونك هذوما اللي باش يتعدى نشوفوا لهنا يعديوا عليه. فما وضعيات خاصه كيما حكيت لك تو بعد زميلي من الهلال الاحمر التونسي يعطيك هو اكثر لانه انا هو دونك الوضعيات الخاصه بالوقت بار اكزومبل الطبيب يعيط لنا يقول راهو هذايا وضعيه خاصه يلزم نقاك تشوفوا لهنا اطفال اطفال صغار دونك عائلات هذوما كيف كيف احنا الكل معناتها يجيونا دو فوا بار سومان هما الطب بار اكزومبل لندي يجي نهار لحد العشيه ناخذوا ليستا في الناس اللي تحب ترغب باش تعدي, والوضعيات بالطبيعه الخاصه اللي تصير له كريز ولا تصير له حاجه ذاك اوتوماتيكمون نسقوا مع الاداره الجهويه ومع الاسعاف ونهزوه بالوقت. دونك كيما تشوفوا لهنا هذا
1: التسجيل
3: هذا لا مش تسجيل هذا الطبيب هذا نتاع التيست يعملوا له دي تيست والاخر طبيب هذا ديما يجي دونك يعدي نعديو عليهم دو فوا بار سيمين. ما نعرفش كان تحب
1: تحكي معهم طبعا طبعا طبعا. احنا الان في البوكس الخاص بالمعايدات او الفحوصات لكوتيديان. السلام عليكم, مرحبا بك, اهلا وسهلا, بعينك ان شاء الله.
4: يعيشك ميرسي بارك الله فيك.
1: دونك انت تعمل في لي تيست في لي زيكزامان
4: اي
1: العمل معاكم عمل معاكم انتم في هالمخيم هذا كيفاش فكره او العمل الماراثوني تاعك؟
4: والله احنا بالتعاون مع الكرواسون روج دونك كل بيريود كل ما فما اريفاج جديد دونك نجيو للمخيم هذا باش فما كونسلتاسيون ميديكال وفما ديزاناليز اللي هم يصيروا للفرقه
1: العمل الميداني.
4: العمل الميداني
1: قديش عندكم
4: فريق؟ العباده كلها على العمل الميداني
1: اكيد اكيد.
4: يعيشك
1: ربي يعينكم ان شاء الله. عسلامه.
5: وعليكم.
1: هلال الاحمر
5: اي
1: انت معهم في مسألة ليزاناليز ولا تعاونوا بصفه عامه على الميدان في كل شيء؟
5: لا في كل شيء
1: في كل شيء.
5: اي
1: دونك قاعده تو تسجل باش ياخذ المعطيات نتاع الفيش دو ديبيستاج.
5: اي
1: اي يلا ربي يعينك ان شاء الله. نمشيو نحكيو مع الدكتور اللي قاعد يقوم. دكتور منين باش ندخلوا؟ نحاول ندخلوا هنا. اكسكوزي مو بليز سيل فو بلي ميرسي. السلام عليكم. السلام عليكم, تحياتي دكتور.
6: مرحبا بك,
1: اهلا وسهلا بك.
6: وبيك عايشك,
1: ايه الاحوال؟
6: لا الحمد لله ربي الحمد لله.
1: اذا تفاقس برنامج الشانتي
6: مرحبا بكم. مرحبا بالمستمعين تاعكم ان شاء الله.
1: نحكيو شويه على خلينا نقولوا نحن الاجواء بالنسبه لكم هوني في هذا المخيم مخيم العوده الطوعيه, وهالخدمه الطبيه اللي تقدموها اليوم تقريبا يومين في الاسبوع.
6: انا بديت مع الكرواسون روج ومع المخيم هذا من شهر فيفري.
1: ايوه
6: اللي بالنسبه للباثولوجي الموجودين ما تكيب اللي موجوده عند التونسه كامل, ما ثمش حاجه خاصه بهم هما ولا امراض ماضيه ما لقيناش بالكل. فهمت الله
1: يعني ما ثم حد شيء دو بيزاخ كما اللي يتقال وغيره عادي؟
6: ما ثم حد شيء, ما ثمش حاجه ايبيديمي ولا هكا, كل شيء معناتها كيف المواطن التونسي
1: اي انسان في الدنيا
6: كيف كيف. شويه عند الصغار شويه كحه شويه سخانه شويه برونشيت شويه دياري ابار سا ما ثمش حاجه خاصه بهم هما كيف المواطن الكل الحمد لله.
1: قديش من مره الاكزام؟ مرتين في الاسبوع
6: دفعه بار سيمين نجيو هونيا. احنا ولا طلبات نتاع المخيم مرات اثنين وخميس مرات ثلاثة وجمعة احنا ولا ريفاج
1: يعني مش بلانينغ كونستون قار كل مره وكيفاش؟
6: لا لا لا لا كل مره وين يستدعوني نجيهم معناتها جمعة الايمات في الاسبوع اما برسك كونستون دو فوا بار سيمين.
1: وقتاش بديت اليوم دكتور؟
6: تسعة ونص هكاك الجكرو
1: وقت حتى لين يوفى اخر مريض
6: نكملوا متطوعين هونيا والحمد لله ربي.
1: والدواء يقوم بتوفيره الهلال الاحمر؟
6: نعطيهم هونيا كلوردونونس اللي موجود من اصحاب الخير الهلال الاحمر بارك الله فيهم واللي مش موجود
1: ايوه واللي مش موجود
6: يشتي ولا مجمع الهلال الاحمر بالطبيعه.
1: واضح جدا. ان شاء الله ربي يعينك دكتور.
6: عايشك بارك الله فيك وربي يعينكم وتحياتنا لكل مستمعين اذاعه الشخص.
1: الله يبارك لك شكرا ليك. دقات قلب نسامه لبيس. دقات قلبي لبيس. باين بعد صحيت. نمشي ونخرج
3: مادام بعد ما الطبيب يعدي عليهم اوتوماتيكمون لهنا نمشي ونعطيوه بلاصه ياخذ فرش وياخذ بالطبيعه. كل معناتها اي واحد جديد نعطيوه ماتلا جديده ونعطيوه كوفير جديده معناتها كل واحد ياخذ الماتلا وياخذ بلاصه. النساء عاملين لهم كما تشوف هذا بلوك سي خاص بالنساء.
1: دونك ديجا مكتوب عليه بلوك سي فما
3: صحتكم بلوك ا بي هذوما الرجال. دونك ياخو يبقى غادي كلين بالطبيعه تحضر له البروسيدور نتاعو نبداو في الاجراءات كذا. فما سؤال يطرح نفسه يقول قائل مثال يجي واحد لهنا وبعد يقول لك انا ما نحبش نروح سير ولا صارت لنا برشا ديكا دونك اوتوماتيكمون خليه يروحوا بيه منين جي
1: يعني البلاصه اللي جاء منها السيد يعاود يرجع لانه هي عوده طوعيه هو ما اقتناش حر يرجع منين جاء
3: فما وضع ما تصرت لنا ديكا ما مش ما تمش مرة قليلة يجي لهنا بعد نهار نهارين يقول لك راني انا من نحب نبقى نحب ما نحبش نروح دونك لهنا نقول له اوكي تصحنا اللي انت تحب تمشي على روحك ما عندنا حتى مشكل ونحن نوصلوه البلاصة اللي جاء منها ما سيبوش وحده ما بار اكزومبل الكار تبدا هابطة لتونس مش عندنا دي فواياجور دونك نركبوا معاه ونرجعوا من
1: سيد العميد حب نسأل على هدية الله غالب انا شنو هذه الله غالب كل شيء في الشانتي يسألوا عليه
3: لا مو هذيك احنا البدايات كانت صعبه شويه ماك تعرف لوجيستيك خاطر بلاصه كشفته هو معناتها في وسط الزيتون دونك ما كانش عندنا ضوء صراحه من الاول كي بدينا دونك نخدموا بالجروب هذيك جروب نتاع ضوء باش في الليل نشعلوا من بعد كي البروجي معناتها بدا يكبر وكذا نشكر معناتها السيد الوالي يعطيه الصحه ونسقنا مع ستيغ ودونك ولا عدنا لهنا اناره عموميه امورنا مريقله 100% هذيك خليناها ذكرى سوفينير جميع نهار يقص الضوء ولا حاجة دونك ديما نستغلوها سيكوريتي
1: باهي ما نعرفش انا هما اون اكتيفيتي قاعدين يلعبوا امورهم واضحة دونك كل شيء تقريبا هوني لاكسي ليبر وقاعدين يعيشوا في حياتهم عادي
3: معناتها باش نبداو واضحين راهو لهنا مش لهنا راهو مش مسكر عليه معناتها يدخل يمشي يخرج عادي فما عندنا ليست معناتها لهنا يجي الصباح بار اكزومبل يقول لك راني باش نمشي عندي قريبي في الكون الفلاني ترونتا يعني نخليه يقيد اسمه باش نعرفه خاطر من بعد وعدنا لابيل في الفطور سبع فطور قايله فطور لي دونك عادي يخرج عادي جدا ماناش نسكروا عليه اللي يدخل هنا معناتها ما خرج لا يمشي
1: مش معسكر راهو مخيم
3: لا عاملين معناتها على روحه احنا جوست لهنا لوكال باش يبقى فما وضعيات صارت لنا اللي هو يقول لك راني نحب نقيد اما راني نبقى نخدم في صفاقس خاطر نخدم مثالي ناخذ شهريتي وانا ناخذ كذا
1: خلينا نعطيو ديتاي صغيره لو بعض البلدان او جل البلدان الموجوده في افريقيا عندهم عار اللي ماشي يخدم ويجي يديها هكاك يصفق مش باهي على الاقل يكون شويه هكا فلوس باش ينجم يشري حاجات يرجع بهم
3: ما يخفاش عليك مو فما تو لاحظنا الناس كلنا نعرفوا اللي هما قاعدين فما ناس قاعده تخدم دونك يجينا لهنا راني نحب نروح اما راني نحب نكمل نخدم لين يحضر معناتها تحضر الاوراق نتاعي ما عندنا حتى مشكل ناخذ له الاوراق ونبعث له دوسي ونخيد اسمه ويخلي نمره التليفون نتاعه ويمشي على روحه وقت اللي سي بون كل شيء نكلموه قبل بن 40 تويتر ونقول له راهو صاي نهار الفلاني راك باش تروح ويجي على روحه ومعناتها ويروح فهم دونك معناتها لهنا حياه عاديه احنا اكرم الضيف يعود هو باش يبقى دونك لهنا الفتره اللي يستنى فيها لازم نحن نوفروا له على ذمتنا نحن لين يقصد ربي على روحه فهمت
1: هو تقريبا مركز للضيافه في حتى تحين لحظه العوده نتاعو وتحت الاوراق نتاعو اللوجستيه غيره وياخذ تنيته وربي ان شاء الله يوصله بسلامه
3: اي هذاك هو احنا تو معناتها البروجي هذايا والمشروع هذايا هو عباره محطه وقتيه لين باش يقصد ربي على روحه كيف هاك شوف عاملينهم تيران يكوروا معناتها حاجات اللي انتقل خاطر يبقى جمعه 10 ايام دونك ساعات يطول عليه النهار نعملوا لهم ساعات دي تورنوا نتاع فوت من بلدان مثل غينيا كوت ديفوار دونك نعملوا شويه انيماسيون في بعضهم لين لا بريبار معناتها دونك الوقت يتعدى فيس على هنا
1: واغلب اللي عندهم رغبه في العوده هل عائلات أم منفردين؟
3: باه كان لاحظتوا انتم ما نعرفش شفتوا برشا صغار
1: اي هيك يعني
3: دونك احنا
1: النقطة هذه مهمة جدا
3: اي شفنا برشا اللي يقول لك هو برشا صغار وكذا احنا روحنا براتيكمون ما النسبة ما نجمش نعطيها لك اكزاكت اما فما فوق الالف امرأة وفما فوق الخمسمية بيبي روحنا الصغار فما اللي عمره شهر كما اللي فما اللي عمره 10 سنين دونك مركزين اكثر في الخدمه نتاعنا بطبيعه نحن نقول لك هي عوده طوعيه لكن العمليات التحسيس اللي تصير هي خاصه الاطفال هك تشوفوا الحقيقه من الاول لقينا شويه صعوبه اللي معناتها فما اولاد مولودين فما اطفال مولودين لهنا في تونس دونك تاخذ شويه وقت لكن السفارات وتم بشويه بشويه بدات بداوا يفهمونا دونك حتى الصغار ما يبقاش برشا دونك جينيرالمون 10 ايام 15 يوم حتى بالكارنيت فاكسان ولا يطلب علينا كارنيت فاكسان ليسونسييل حاجه تثبت اللي هو مولود
1: اي اذا نمشي نحكيوا مع الهلال الاحمر وبعد نمشيو نشوفوا البوكس اللي يقع فيه توزيع الاكليت لانه ديجا قريب وقت الفطور دونك اكيد انه التحضير قريب نمشيو للسي انس الحكيم اهلا وسهلا بك نحكيوا على الهلال الاحمر التونسي والمكلف بملف الهجره اهلا وسهلا بك
7: مرحبا مرحبا الحمد لله شنو لكم بس الحمد لله أنس الحكيم مدير عام الهلال الأحمر صفاقس والمكلف الوطني ببرنامج الهجرة الغير نظامية صفاقس
1: قايلة كبيرة برشا مشو تحت الزيتونة ونحكيه كيف يقول المصري على رواء وناخذوا فكرة لأنه أكثر الناس اللي حكينا وعملنا حوارات على الملف هذية تذكر سي أنس عبر موجات إذاعة صفاقس وقلنا ضرورة وأنه الحل يكون تونسي تونسي وأنفان دي كونت الحل كان تونسي تونسي
7: أكيد احنا جينا للحل اللي هو تونسي تونسي بالتنسيق في مع الإدارة الوطنية للهلال الأحمر التونسي وتحديدا تحت إشراف رئيس المنظمة الدكتور عبد اللطيف الشابو متابعة من طرف السيدة الناطقة الرسمية مدام بوثينة على مستوى صفاقس وقع تركيز قسم في إدارة صفاقس قسم الهجرة الغير نظامية وبتفاعل مختلف الأطراف الإدارية اللي عندنا بالتنسيق زاد مع 13 فرع محلي لتوفير المتطوعين والقوة البشرية وقع طلب أنه الهلال الأحمر يكون شريك في المشروع هذا بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الوطني وفرنا اللي لازم وفرنا المتطوعين وقت عملية الالتحام ما بين المتطوعين متاعنا والأمنيين اللي بالحق ما حسيناش اللي هم أمنيين بارك الله عليهم بالحق ما شاء الله عليهم تحية شكر وتقدير متابعة يومية من طرف السيد والي صفاقس من طرف السيد معتمد العامر تحية شكر للسيد المدير الجهوي للصحة وخاصة زادة كيف المستشفى جبنيانة التدخل متاعنا هو تدخل إنساني صحي شبه صحي للرغبين وهذه نحكدوا عليها للرغبين والمعربين والمستعدين للعودة الطوعية
1: بكل ما تعني الكلمة من معنى معنويا ولوجستيا ماديا هو حاضر ومقتنع بالعودة
7: وهون يكون التدخل متاع الهلال الأحمر من خلال توزيع الوجبات عن وجبة الصباح عن وجبة نصف النهار عن وجبة الليل من خلال التدخل الصحي والشبه الصحي بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وجمعية مقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة يقع توفير الإطارات الطبية مرتين كل أسبوع تقع عيادات يقع صرف ووصفات متاع أدوية ولا دونك نوفروا احنا لماكسيموم بدعم من الهيئة الوطنية اللي تبعث لنا في الدواء كيف نوفروا الأسرة نوفروا الجراري نوفروا الدبش نوفروا خاصة الحليب متاع الرضا خاطر برشا من الناس عندهم صغارهم يحبوا يروحوا أطفال دي نوفوني يحبوا يروحوا
1: يعني هذه عقلية أنه راهو جايبين صغار لأنه يحبوا يستقروا في تونس راهي مثلا مش منها هاكم تشوفوا وشفنا اليوم عائلات كاملة رغبة في العودة
7: أكثر الناس اللي عندهم الرغبة في العودة هم العائلات اللي بصغارهم ومعناتها سكسوا دي زوم دي فام دي نوفوني الكل يحبوا يروحوا دي بيبي يحبوا يروحوا مش بالعقلية أنه يجيب صغير باش يحب يقعد في تونس لا سي با فري أكثر يتم كل ما قاعدين يحبوا يروحوا دونك كما قلت لك التدخل نتاعنا تدخل لوجستيكي تدخل إنساني تنسيق تام مع الفريق اللي هونيات تحت إشراف المشرف العام عن الإدارة العامة للحرس الوطني
1: سيانس سيد العميد قبل شوية قال وأنه اليوم العمل مش كان على صفاقس العمل كان كذلك على حملات من أجل الإقناع بالعودة الطوعية في الولايات الأخرى، أكيد بالتعاون معكم.
7: أكيد، هو بالنسبة لنا احنا كمنظومة وطنية احنا ما الموضوع ما يعنيش كان ولاية فاقس، يعني ولاية أخرى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، ثم حملات مشتركة ما بين الهلال الأحمر التونسي عن طريق المتطوعين نتاعو وكيف كيف والإدارة العامة للحرس الوطني للقيام بحملات تحسيسية للحديث معهم. احنا عندنا جانب نخدموا عليه زاد، جانب يسمى جانب الدعم النفسي اللي هو تحكي معاه تخليه في أريحية ينحي الخوف وتحضره نفسانيا انه راه هو يبدي استعداده، وانت تزيد تشجعه نفسانيا على في مجال العودة الطوعية.
1: نعم. قبل في حواراتنا تقريبا في كل مرة تكون عندكم اجتماعات في الولاية من أجل التنسيق وأنه يقع التسريع، هل خلينا نقول نحن في إيجاد الحلول بالنسبة لملف الأفارقة جنوب الصحراء، تقريبا كنا نحكي دائما على منظمة الهجرة الدولية هكا ولا لا، منعش في بالي هكا إذا كان منيش غلطة، وقلنا في وقتها أنه تقريبا هي اللي كانت عندها دور في أنه ما نلقاوش حلول سريعة أو يقع التسريع في إيجاد حلول جذرية في أنه نلقاو حل لهذا المشكل.
7: شوف بالنسبة للشريك الدولي أنا مش نتكلم على مسؤوليتي الشخصية،
1: أنا حاجتي بك تتكلم على مسؤوليتك الشخصية سيانس ونعرف منين نحيرك
7: وبيستر بعد ما نتكلم، أما لبس أنا في بلادي تحت
1: حماية أول مرة، مش أول مرة نحكي،
7: أنا في بلادي تحت حماية منظمتي تحت حماية الدولة التونسية. الشريك الدولي شوف مش نعطيك معطيات من خلالها نجم نفهموا برشا حاجات. أول حاجة نبدأ بالخدمة اللي بدأت في جويلية 2023، هبطت الناس الكل في باب الجبل ورباط المدينة، دخل الشريك الدولي صحيح، وقمنا وتدخلنا بالجانب الإنساني وقدمنا سكسو على مستوى الإعاشة على مستوى الإحاطة الصحية، واستحملنا الناس الكل وخدمنا الناس الكل بما فيهم الشريك الدولي هذية اللي كانت في صفاقس جاري فيه رئيسة مكتب اللي هي تونسية لابسة الدرسان متاع المنظمة الدولية للهجرة أوكي، مي تونسية مش تحس على بلادها، مش تلقى تجاوب معها، مش تلقى بون كومينيكاسيون معها. بح جينا قلنا جات الدولة التونسية جدي بيان جدي بيان، هوني راني لنصفق لنطبل لا عندي طموحات سياسية وممنوع عليها باش نخدم السياسة. بح جات الدولة التونسية أخر جوي أخر أوت قالت اخدمونا على العودة الطوعية، جينا للشركة الدولية قلنا له خويا نخدموا على العودة الطوعية،
1: قلناها كنت تذكر أنت من وصل المخيمات أنا ذاك وخرجنا على أرض الواقع.
7: نحكي لك باب الجبل كريمون باش تفهم وين التقصير وين بدات الإخلالات والشكوك. نجيو في احنا النصف الثاني نتاع شهر جوي اوت 15 اوت 2023 نهبطوا احنا كهلال الاحمر بتعليمات من القياده الوطنيه نتاعنا نحكيوا معاهم نسجلوا الاسماء نتاع الراغبين على العوده الطوعيه بطلب من الدوله التونسيه، راهو جدي بيان خاطر ثم ناس تقول هاي الدوله تشجع على التوطين، ثم ناس ما تعرفش الاوكازيون باش تعرف انه راهي الدوله من 2023 على مستوى ولايه فاقس قالت اخدموا لنا على العوده الطوعيه. هبطنا خدمنا حضرنا القوائم الكل، نجيو للشريك الدولي ونقول له هذو من القوائم ونحبوا نخدموا على العودة الطوعية. شو يقولك حتى يجي ستاف الفريق نتاع الفريق الامني نتاعهم السكيورتي نتاعهم حتى يشوف المكان مهيئ باش تخدم نخدموا فيه العوده الطوعيه ولا، والدوله التونسيه حضرت له لوكال في باب الجبلي باش يخدم العوده الطوعيه، والدوله التونسيه جات قالت له هذا الامن كامل الامن التونسي
1: حاضر
7: على ذمتك، تقول لي لا حتى نجيب الفريق الامني نتاعي، نقطه استفهام الاولى. ثانيا يا ودي جينا نخدموا العودة الطوعية، لا لي بيرسونيل في كونشي يجي نخدموا على العودة الطوعية، لا هذه فلسفة كاملة ولازمها استراتيجية ومن استراتيجية، هذه اللي تحكيها هذه مش من عند المسؤولة اللي كانت في صفاقس على مستوى مكتب الهجرة، هذا من المركز نتاعها من المركز نتاعها، بالعكس الله يذكرها بالخير هي والفريق نتاعها على مستوى المنظمة الدولية للهجرة خدموا خدمة كبيرة. كي رجعنا للناسيونال نتاعها باش نخدموا العودة الطوعية بطلب من الدولة التونسية من 2023 اللي يقولوا الدولة التونسية تشجع التوطين مش صحيح على مسؤوليتي، وهبط انا فيديو ليكيب نتاعي وحضرنا لهم القوائم قلنا لهم اخدموا، قالك حتى يجي الفريق الامني، والامن نتاعنا شنو مش يحاذيك مش يوفر لك لوكال وفر لك كذا ما خدموش. نقطه هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نجيو نخدموا على العوده الطوعيه، باه يخدم في الجمعه يعمل في 50 واحد يتصير عليه بريسيون، خليني نقولها لك من الخارجية
1: هذا وقت اللي كان المتصرف هو الشريك الأجنبي كان هكا
7: ولا يخدم على 50، شو ما 50 50 المخيم هذا تعرف شو عمل ولا عمل فوق 4000؟
8: نعم.
7: من جويلية لتو؟
8: نعم.
7: فوق 4000 تخدم لي انت على 50 واحد في الجمعة؟ جينا قلنا لهم نعملوا إدارة نتاع أزمة.
8: أي.
7: قال لك لا ما نعملوش إدارة نتاع أزمة، وضع عادي. ما هوش عادي بالنسبة لي لك انت كي تغير انت رئيس المكتب في صفاقس، كانت التونسية تجيب لي واحد أجنبي ومرحبا بالأجنبي الكل نحكيو مع عمره، العقلية مش تتبدل. كي نقول لك عمل لي خلية أزمة، إدارة أزمة، ادمنستراسيون كومو جيري لا كريز اللي احنا، لا يقول لك الوضع عادي، شنو المشكل؟ دونك من هنا نبدا نطرحوا برشا نقاط استفهام. تجي اليوم انت في 2023 في التدخل الانساني نتاعك كشريك دولي، ضخيت مليار، جو دي بيان تحمل فيها المسؤوليه، مليار ضخوا فلوس باش وكلوه، بارك الله فيه، واضح؟
8: واضح.
7: اليوم الجمعه الفاتت تتكلمني لوبيتال نتاع جبنانه، يقول لي الشريك الدولي ما عندوش 260 دينار باش يخلص اكوشمون تاع افريكا ولدت خارج المخيم هذا، يعني في المخيمات العشوائيه. نقطة الصفر
8: المناب على فلوسه فات بالنسبة لهم،
7: ما لازمش تشوفها
8: جستمون،
7: ما لازمش تشوفها
8: هو تفاصيل اللي يعرف الريزو كيفاش والاعتمادات اللي عندهم اي سورتو في لاجستيون تاع الملف هذايا يطرح 20000 نقطة صفر.
7: قلت لك في الصيف 2023 من 7 جويلية حتى 17 سبتمبر الشريك الدولي عن طريق التبرعات اللي جاته ضخ مليار للإعاشة فقط.
8: نعم.
7: وبارك الله فيه.
8: نعم.
7: تو معاش عنده 260 دينار باش يخلص الهوبيتال نتاع جبنيانة، بخلاف شنو اللي خالص، ويدز الكرة ديما للهلال الأحمر. قال شنو؟ قال الهلال الأحمر على المستوى الوطني ما صححش على الاتفاقية. احنا عندنا رئيس منظمة وطنية مسكول تشهد له بالكفاءة وبالحكمة وبالرزانة نتاعو، وعندنا ناطقة رسمية وعندنا جهاز قانوني.
8: نعم.
7: صححش أنا كهلال الأحمر على الاتفاقية باش نتكلم باسم الداخلية.
8: نعم.
7: راجع روحك.
8: اليوم الوضعية لهنا الهلال الأحمر، العمل بتاعكم، التنسيق، الأمور على أحسن ما يرام،
7: أكثر من أحسن فامية. إحنا هوني عائلة واحدة مع الزملاء من الحرس الوطني، ما حسيناش اليوم أمنين. المشرف هوني حسينا أخونا الكبير، نحن معناتها بالغزرة كل حد يشد بلاصه في بالغزرة، نعملوا في زانترفونسيون بربي نعاود نأكدها. كان هي دولة تونسية وما جو سي با فاليدي باش نحكي باسمها، مي أنا موكب. كان هي دولة تونسية، كان هي الأحمر، راهو اللي نخدموا فيه هوني للناس اللي خارج
8: هذا. وكان عاود نقول أنه هذه حلول وهذا عمل تونسي، تونسي بامتياز،
7: تونسي بحت، تونسي بحت. شحطهم هما ديجا
8: بكل ما فيه،
7: هما شحطهم الشركاء الدوليين الكل مش فاهمين شنو اللي صاير هنا، مش فاهمين وماشي باللي نورم، ماشي بسياسة تطبيق القانون متاع الدولة التونسية والمعادلة الإنسانية اللي لازم تصير. خطرة وشوف في الأخر الناس اللي قاعدة تحكي رأوا الدولة مصحة على مواثيق، مش تو مش في 2019 راهي مصحة على مواثيق، مصحة على مواثيق من وقت الاستقلال،
8: من وقت الاستقلال. لكن الوثيقة الصحيحة وقت مخيم بوشوشة، من وقت بداية الأزمة متاع الثورة الليبية، راهي مش من توا.
7: إيه مش من توا الموضوع هذا، مش من توا، وهذا حل تونسي تونسي. ناس قاعدة تخدم، ناس قاعدة تضحي بعائلتها، ناس قاعدة تضحي نخدموا ليل مع نهار. نقدموا في خدمات كبيرة على المستوى الإنساني، على مستوى التنسيق، على مستوى كيف قلت لك زاد على الدرجة للصحة، بارك الله فيهم، لوبيتال نتاع جبنيانة بارك الله فيهم. فما معتمد قاعد بصفة يومية هونية، السيد الوالي زاد كيف قاعد يتبع، إدارة الوطنية قاعدة تتبع. فما حاجة برك تو الشريك الدولي شو العام
8: نمشيو مباشرة، نحن ماشيين ونحكيو وين يقع توزيع الأكلات. أنس
7: الأكلات يقع توزيع حمونية
8: هذيك
7: في يعني في الـ في الـ في, الـ في الـ الكابين هذيك
8: فكرة،
7: يجي التريتور ومن بعد نبداو في عملية التوزيع. معناتها
8: كنصوروا نجمو نصوروا
7: اي ما جست او يجي يوصل التريتور
8: تورك او يوصل وقت اللي احنا سايل الانديكاتيف باش يطلع.
3: هو في العادة احنا باش نكونوا واضحين الفطور ديما نص نهار ونص، دونك اليوم معناتها حالة استثنائية كلمناها بكري بالجي نورمالمون 11 وقريب توصل. دونك باش تشوفوا أول حاجة نوعية الأكل وطريقة الأكل، دونك باش توكبوها هذاك علاش قدرناها، هي نورمالمون قريب توصل.
8: دونك توصل نصوروها إن شاء الله وقت الموجز شوية
3: إن شاء الله. دونك يوصل التريتور نهبطوا لهنا الماكلة، وبعد بالليستا المشرف على المخيم هذا دونك يبدأ بالليستا يعايد بالجنسية نبدأ بالجنسيات الأكثر تواجد لهنا. وانترو طوام من احنا نعملوا أول حاجة نعرفوا الابيل متاعنا،
8: التسجيل من غادي وين ولا من هوني
3: لهنا دونك، والصف غاديك يبدأ بكل واحد يهز الفطور متاعه ويمشي على روحه. فهمت.
8: هذه هي كيفاش الامور. خلصت الامر سيد العميد، العمل الهوني اللي يسمع فينا الان كمستمعين، شنو نقولوا في خص المخيم الهجره التوعيه او العوده بتو العوده التوعيه للمهاجرين الغير شرعيين والافارقه جنوب الصحراء المتواجدين في تونس؟
3: هو انا قلت كما قال سي انس، هو لهنا احنا المقاربه بين تطبيق القانون والعمل الإنساني، فهمت؟ احنا لهنا نحاولوا كما قال، هو الخدمة كل موجهة للناس اللي تحب تروح، راهو لهنا باش نكونوا واضحين للناس كل تبدأ فاهمة. نعرف برشا هنا حتى نشوف لي كومنتير، برشا ناس قاعدة تقول، فما شكون يقول في كلام باهي وفما شكون يقول في كلام خايب. نحنا في فترة صعيبة، دونك يلزم الناس نكونوا يد واحدة، يلزم الناس تمن اللي راهو فما مشروع تقف عليه الدولة التونسية، محل متابع من أعلى سلطة في الدولة. دونك هذايا وعلى عاتقي وتحمل مسؤوليتي الكاملة، ما يقعد فيه حتى حد ما هوش مروح البر، راهو جو دي بيان، راهو الناس الكل، هذا ديستيني للناس اللي باش تروح عن طواعية، راهو حتى حد ما يقعد لهنا ما هوش ماشي يروح.
8: واضح جدا. اذا هذه تقريبا الجزء اللي حاولنا ناخده من خلاله الشانتي في مخيم الهجرة التوعية سوار. ديك الميكروفون الجزء الثاني باش نمشيو للمعتمديه العامرة، المخيمات اللي وقع تفكيكها، اكيد باش نحاولوا نشوفوا الحياة فيها من جديد اليوم. شكرا لكم جميعا على التنسيق معنا، على ثقة في برنامج الشانتي، إن شاء الله ديما تونس خير والقدام خير إن شاء الله. سواء لك الميكروفون ولا العودة من جديد. إلى اللقاء.
0: شكرا لك صابر وراضي نغمة جورج وصوف، ومن بعد موجز الحديث نرجع نواصل معكم الشانتي.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. استقبل مطار صفاقس الدولي اليوم أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة وعلى متنها حجاج ولاية صفاقس. ومن المنتظر أن تصل غدا رحلة جوية قادمة من مدينة جدة في 4:10 صباحا وعلى متنها عدد من حجاج ولاية سيدي بوزيد. عقدت وزارة التربية اليوم ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية. وبالمناسبة أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الدولة مستعدة تماما تنظيميا ولوجستيا وفي مستوى مراكز الاختبارات من كل الجوانب لانطلاق دورة البكالوريا هذه السنة، متوقعا أن تكون دورة ناجحة. 48% من الرجال في تونس مدخنون بصفة منتظمة، أما الفئة العمرية الأكثر استهلاكا لمنتجات الطبق هي فئة الشباب، إذ تناهز النسبة 50% بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما. مؤشرات وصف رئيس التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بوزيان بالخطيرة والصادمة في تصريح على هامش اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول من وحدة الكوماندوز وإصابة 3 جنود آخرين في معارك جنوب لبنان، أحدهم بجروح خطيرة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباح اليوم غارة استهدفت سيارة بطريق نبطية بالقرب من نقطة إسعاف تابعة للدفاع المدني، مما أدى إلى استشهاد سائقها وإصابة أحد المسافرين. أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن إقامة فأرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة يشكل جزءا من سياسة الاستيطان المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة بشكل خطير. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها توجه سفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله فاطمة بن عمر زوجة الهادي السعداوي والدة ماهر ونبيل ونورة وحياة وسعاد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع عين شيخ روحو طريق جرمدة كيلومتر 2. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الشانتي
1: الشانتي الشانتي

0: 11:07 دقائق نرجع من جديد نواصل معكم أجواء شانتي حتى نص النهار. شانتي لليوم استوديو مباشر من معتمدية العمرة وبالتحديد كان في الساعة الأولى مخيم العودة طوعية مع زميلتنا فاطمة وكل الفريق اللي معاها سواء على الديجيتال وأيضا تقنيا. شكرا ليهم وتواصلوا تابعوا أكيد لحظة بلحظة فاطمة وتنقلاتها عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو سباكس. مرحبا بك مجددا يا فاطمة.
1: مرحبا بك أكيد سوار، تحية ليك ولكل مستمعينا. جست تعودنا الانديكاتيف شوية موسيقى نكون نحضروبونا باش نبدأ ولا في ستريمينج معكم يا سوار.
0: يلا به أنور زمينة أنور بوج البين شوية انديكاتيف ونرجع من جديد لفاطمة نستقبلوها.
2: الشانتي مع فاطمة مقني. الشانتي
3: الشانتي الشانتي الشانتي

0: نرجع من جديد فاطمة وكل الفريق اللي رافقها في الجولة هذه. أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا يا فاطمة.
1: مرحبا بك أكيد سواب بك أنت ولكل الفريق المركزي. تحية تجيكم من فريقنا اللي موجود على الميدان، فاطمة مقني القادري، عائشة بيار، وجوهر بوستة، أسامة المليتي. درجة حرارة صيفية بامتياز، هذاك هو وقت ما يتلم عليه، لكن مع هذا احنا موجودين معكم في النقل النبض الحي بدون رتوش بدون قفازات. ما احناش محضرين حتى شيء، نهبطنا بكل تلقائية اللي تعرفوها في برنامج الشانتي بكل ثقة الناس هذا كيف في اللي نحاول نوصل لكم كملفات. وموجودين كما قلنا في العامرة، كنا في زيارة حصرية لبرنامج الشانتي. شكرا لكل وضع ثقته في برنامجنا، وأن نوصل الصورة كما هي، صورة الحياة الموجودة داخل مخيم العودة الطوعية 100%. يعني أي إفريقي موجود هناك هو من أجل العودة الطوعية وبكل اقتناع. شفت الحياة كما هي كيفاش قاعدة تصير، وإن شاء الله بعد نهاية البرنامج مع زميلتي عايشة تشوفوا الأكل بعد بشوية وقت، لكمان اختمنا معكم وصلت الليبوكس نتاع الأكل وابدأوا في وانطلقوا في التوزيع متاعها. والأكيد وأنه كما قلنا الصورة وفية لكم كما هي، وتعليقكم مهما كانت موجودة ونوصلوها لكم. وهذا هو صورة الواقع، وهذا هو برنامج أعلام الواقع. احنا موجودين في الكربة، تعرف انت برنامج الشانتي ما نجمش يكون إلا بما تكونوا موجودين في الكربة باش نمشي للحميزية، لأنه تقريبا وين ما نحكيه على المخيمات كنت تذكر السوار وكنا نتابعه أكثر نقطة وقع الحديث عليها هي المخيمات نتاع الأفارقة في الحميزية. بسام العقربي اللي هو من أبناء العمرة ومن الناشطين في المجتمع المدني. بسام، الحياة اليوم في الحميزية في كل منطقة موجودة في العمرة كما هي؟
2: مرحبا بك أستاذة فاطمة ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس. احنا حاليا متواجدين في قلب المخيم أفارقة جنوب الصحراء في منطقة الحميزية، اللي هو المخيم العشوائي، المخيم اللي كنتوا تصوروا فيه مخيم العودة الطوعية تحت إشراف الهلال الأحمر التونسي والحرس الوطني. احنا توا قاعدين ندوروا في المخيم العشوائي اللي كان موجود لهنا، كانت آلاف مؤلفة من الخيام وآلاف مؤلفة من البشر. الإحصائيات تقول وأنه المخيم هذايا كان يحتوي تقريبا على 28 ألف إفريقي جايين من جنوب الصحراء داخلين للتراب التونسي بطريقة غير شرعية.
1: نعم.
2: احنا تو قاعدين ندوروا معنا الكاميرا متاع إذاعة صفاقس، فشنو قاعدين نشوفوا احنا في بلاصة المخيم تو؟
1: تقسيم
2: ثم صارت تقسيم لهنا وباش نهبطوا نصوروا بيان سور، وفما ناس عملت فلاحة، ناس عملت آبار، ناس تغرس الزيتون، ناس عندها شوية دلاع، ناس عندها شوية بطيخ. الحياة مش تغيرت، عادت أفضل مما كانت في السابق، وهذايا ما جاش من فراغ. لهنا دخلت القوات الأمنية بشكل كبير إنسانيا مع الأفارقة، ولكن بالعصا الغليظة مع اللوبيات اللي تستغل وتتمعش من الأفارقة اللي كانوا موجودين لهنا، اللي يكري لهم في الأراضي وين يعملوا الخيام، اللي شارجي لهم في التليفونات، اللي يجيب لهم المواد الغذائية لفريزون حتى للمخيم، اللي يصنع لهم في قوارب الموت والسفن الحديدية. فالأمن ضرب في المقتل اللوبيات اللي تاجرت بالملف واللي تمعشت من الملف هذا. حاليا احنا في قلب المخيم العشوائي القديم، نهبتوا نعملوا دورة،
1: نعبتوا نعملوا دورة. هذه سوار أكيد وكل متابعين على صفحة رسمية، هذه هو المخيم وهذا اللي احنا موجودين فيه. هذه من أهم المخيمات اللي كانت موجودة في الحميزية، كانت من أهم المخيمات كما قلنا اللي متواجدين فيها الأفارقة جنوب الصحراء. ونذكر أنه برشا من أولاد المنطقة أنذاك يحكيوا كيفاش أنه أراضيهم ما نجموش يستغلوها، ما نجموش يرعوا الفلاحة متاحهم وغيرها. هاو تو تشوفوا في الصورة كيف أصبحت. خلينا نرجع شويه بالهيستوريك بس وقتاش وقع تفكيك المخيم اهم واكبر مخيم موجود لهنا في الحميزيه؟
2: المخيم هذايا وقع تفكيكه تقريبا بالضبط ما نجمش نقول لك التاريخ بالضبط، ولكن عام هكاك تقريبا قبل سنه وقع تفكيك المخيم هذايا. لو تلاحظوا انتم توا لهنا على يمين هاي ولات سويني وابار البيت هذيك تشوفوا فيها البيت هذي هذا جرياج نتاع باش يغرس هذا باش يزرع. البيت هذيك اللي موجوده هاكا جابيه والبيت هذيك محفور فيها بير. بجنبه الثاني هذيك الجرياج نتاع الجريد ريتوها هاكا فما دلاع بطيخ والقمره تو نقربوا نصوروا. على اللي صار لهنا نشوفوا الخدمه نتاع الامن الخدمه الكبيره. على اللي صار نجموا نصوروا القوارب الموت الحديديه اللي وقع تهشيمها من قبل قوات الحرس الوطني والقوات الأمنية بشكل عام. لهنا كانوا في البلاصة هذه أنا على مد البصر ذيك اسمها غادي آلاف من الخيمات اللي موجودة من جميع الجنسيات اللي وقع تفكيكها. لهنا عندكم القوارب هي مكسرة لهنا لأنه العباد اللي كانت تصنع في الفليك كانوا
1: نعم بيه بيه يلا
2: العباد اللي كانوا يصنعوا في السفن الحديدية هذه كانوا يجيبوا السفن إلى المخيم راهو تجيه الفلوكة متاعه باش يحرق للمخيم قدام المخيم يعني يسيبها له. في فترة ما كانوا يهزوا فيها على الكمين يكريوا كميون وقت اللي ضيق عليهم الأمن الخناق ولا يهزوا فيها على الكرات ساعات حتى على ظهوراتهم لأنه البحر قريب 2 كيلومتر من هنا البحر
1: مش نمشي لهم بعد
2: مش نمشي لهم معناها ينجموا 10 20 إفريقي باش يحرقوا الفلوكة يبدوا يدزوا فيها ولا يهزوا اللي يوصلوا بها للبحر عادي هو اللي جاك 4000 كيلومتر على ساقيه ما تكيدوش فلوكة باش يهز للبحر وعلى ظهره فهمت. وهما أقوياء البنية وجسديا معناها ما شاء الله عليهم عادي جدا. دونك احنا في قلب المخيم التساؤلات اللي تجيني أنا مثلا كمواطن وكمباشر للعملية وديما نجي لهنا ونشوف باهي المخيم فرغ اي وينهم الأفارقة؟ هذا السؤال اللي ديما يتطرح علي ومن حق المواطن انه يسأل ومن حقنا احنا سكان العامرة ان نجاوبه لانه اذا كان تاخذ الاجابة من واحد يسكن في الجنوب ولا واحد يسكن في الشمال في بنزرت ولا في القصرين مهوش قاعد يشوف ومهوش قاعد ما ينجمش يعطيك المعلومة
1: يمشي عين ويمشي يقول
2: يعطوا المعلومة الصحيحة. الأفارقة اللي كانوا موجودين لهنا فيهم الكثير منهم اللي قدم نفسه في إطار برنامج العودة الطوعي فيهم اللي شتتوهم في برشا بلايص معناها كانوا يعيشوا في مجموعات تولي يعيشوا في الشتات وفيهم اللي خرج أصلا من صفاقس وين مشى ما نعرفوش. ابناء المناطق الاخرى نجموا يجيبوا احنا ندخلوا كان في حدود منطقتنا الترابيه. انا ما نجمش مواطن من العامره ما نجمش نتكلم على معتمديه خارج العامره ولا خارج ولايه صفاقس
1: لكن ما يعنيش انه راهو في العامره وفيه وما عادش موجودين بعض الاعداد.
2: هو هاني قلت لك انا البعض منهم قدم نفسه للعوده الطوعيه
1: والبعض اللي مازال موجود
2: البعض مازال اللي مازال حولوا لكن ما حولوش بالطريقه اللي كانوا موجودين لانه هما انت كانوا متكتلين لهنا الاحصائيات تقول 20000 28000
1: نعم
2: كي حولوا تو ولوا اربع خيمات لهنا اربع خيمات غادي زوج خيمات غادي اتسيتيرا. الحاجه المهم واللي نجحت فيها الدوله التونسيه هو انه بعدهم على البحر.
1: نعم
2: علاش؟ لان الناس لازم تعرف السؤال اللي تطرح يا اخي شبيها العامره واش بنينا من دون اضطراب تونس الكل من منظره البرج الخضراء جاوا الافارقه لهنا. نعم. عليه اي لان العامره واش بنينا تاريخيا من عام 1993 94 اول

0: ومعروفة جدا بالحرق. المغاربة كانوا يجوا يحرقوا من الباصة هذه، الجزائريين كانوا يجوا يحرقوا من الباصة هذه.
1: يعني تقريبا هما في الليتود متاعهم عندهم فكرة من الأماكن اللي هي تعتبر لوجستيكيا حاضرة وحاضرة جدا، وأرض خصبة من أجل الهجرة الغير شرعية طبعا نحو الحلم الأوروبي.
0: طبعا هي البيئة الاجتماعية جودي بيان الاجتماعية، فما الفقر
1: طيب.
0: ما نقولوش لا، فما الحاجة، فما الخصاصة، فما ناس وقت اللي جاءوا الأفارقة قالوا ستوب، احنا هذا نعتبره مورد رزق
1: طيب.
0: معناها يوصل يبيع له كيلو كسكسي بربع عليه 5000 فرنك، اللي انت مواطن تونسي تاخذ ب 800 فرنك مثلا، كعبة حلوة باش ياخذ الولد وبيبي وانا افريكا عمره عامين، احنا ناخذه ب 100 فرنك تي نجم عادي جدا نراه كعبة حلوة تتباع بدينار لهنا، تشارجي لك تليفونك ب 5000 ب 10000. فما مواطنين في تولى نحكي معناها عامين وثلاثة التالي وقت اللي كانت الناس تتمعش توصي سكر عليهم الأمن الخناق، العنصر اللي راكب فوق زيتونة في الليل ويعس على الدوريات الأمنية كي تتعدى باش ينبه الجماعة اللي قاعدين يصنعوا في الفلايك، الليلة متاعه توصل 500 متر، الليلة متاعه راهو باش يقول لهم كلمة واحدة باش يهز التليفون يقول لهم دورية الحرس اللي تعدت، راهو ياخذ 500000 في الليلة، 400000 في الليلة، 200000 في الليلة، ينجموا يغروا حتى بحوايج أخرى،
1: أثرياء الأزمات صح
0: التعبير، أثرياء الأزمات وتجار الأزمات، تجار الأزمات. كيما جات الكورونا فما برشا ناس استفادت وعملت برشا فلوس، فما برشا ناس استفادت وعملت برشا فلوس
1: نعم.
0: من أفارقة جنوب الصحراء وحتى الـ الأحداث اللي يحكيوا عليها مثلا سرقات ولا عمليات سطو ولا عمليات براكاجات، راهو الإفريقي يعرف شكون يسرق ويعرف شكون يبراك،
1: بمعنى
0: أنه فما ناس توعدهم بالحرق، أنه فما ناس يخبوا عندهم فلوسهم بالثقة
1: ولا يخدموهم
0: وما يخلصوهمش، راهو عادي جدا يرجع لك في الليل في إطار، طبعا هو يقول في إطار الدفاع عن نفس، راهو ينجم يسرق لك دارك، ينجم يسرق لك تليفونك، ينجم يضربك، ينجم يشد عليك سلاح أبيض.
1: ولو أنه نعود نقوله راهو هذية مش معناتها تشريع للي قاعد يعمل فيه، أما قاعدين نحكيه على الصور اللي موجودة ولا اللي كان اللي صارت، راهو أكيد أنه وراء الحكاية هذية خلفية كبيرة وراء حكايات.
0: ما هو احنا علاش نوضحه في الأمور هذه، لأنه الرأي العام الآن أنت تعرف تو اللي مسيطر على الرأي العام الوطني هي وسائل التواصل الاجتماعي، ماهوش الإعلام الحر. معناه ينجم واحد يهبط لك فيديو يشوفوه 10 ملايين توانسة، فيكون تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يكون كبير وكبير جدا. وسائل التواصل الاجتماعي فيها العديد من المغالطات، يصوروا أن الأفارقة هذوم بكلهم سراق وبكلهم يبراكوا وبكلهم كلهم يقتلوا اتسيتر. حوادث معزولة تتم مع أشخاص ومواطنين تونسيين محددين وبدقة، سرقت لي فلوسي راني باش نسرقك، وعدتني بحرقة وعطيتك 30-40 مليون وفكتهم لي الفلوس راني باش نجيك أنا وكل العباد اللي وعدتنا بالحرقة، رانا باش نضربوك، رانا باش نسرقوك، رانا نحرقوا لك دارك، رانا نعم في
1: هذه الصورة كيفاش كده؟
0: عصابات من هنا وهناك،
1: واضح جدا. هذه الصورة نعود نحكي ونقول بالنسبة لنا يعني تقريبا نحن موجودين في أكبر مخيم للأفارقة، وين كانوا متواجدين الأفارقة اللي هو مخيم الحميزية، الناس كل كانت تعرفوا هذا هو اللي احنا متواجدين فيه. هذوما المقاسم اللي خذوهم بعض الناس وبدأوا يزرعوا فيها كأني ثم رمزية لعودة الحياة من جديد للمناطق هدية، هي اللي كانت تتميز بالفلاحة وبنسق الفلاحي الهام جدا، خاصة في الفلاحات السقوية نعرفوا ثم تجربة هامة جدا في الفلاحات السقوية في العامرة، وكذلك في غراسة الزيتين، ثم كيف غراسة الزيتين لهنا، شوفوا الحياة كيفاش عادت من جديد في المناطق هدية من جديد في الحميزية اللي كانت متميزة أكيد بحب الحياة، وخاصة أني مش بعيدة برشا على البحر. هذه زيدها كشوش نوصلوا شوية الصورة متاع الغراسات اللي موجودة لهنا، خاطر كما قلنا غراسات سقوية تتوتو زيدها كما قلنا يعني بدأوا يغرسوا هوني، هاو كتشوفوا فيها من المقاسم هذه كيفاش موجودة، وثم الزيتون وثم الدلاع ثم الابيار ثم الزيتون. لهنا موجود الزيتون.
0: الزيتون غرسين لهنا غرسين تشوفوا فيه الزيتون مغروس جديد. غاديك ثم شويه دلاع شويه بطيخ اتسيتيرا. وناس حفرت الابار معناها المنطقه هي قبل ما يجيوا الافارقه كانت منطقه شبه ميته شبه صحراويه. جاوا الافارقه وقعلها وعملوا كانه قعدوا فيها عامين ولا ثلاثه كانه ولات متاعهم. بعد العمل الأمن

0: شافت العبيد انه الافارقه بعدها بعدوهم من هنا وهزوهم اتسيتيرا، جاو وحفروا ابار ويغرسوا في الزيتون ويغرسوا في احنا نقولوا البحيره الان في الدلاع اتسيتيرا. الحاجه اللي نحب نقولها والجانب الاخر، وقت اللي احنا عندنا اقتصاد في تونس يعمل في 2.5% نمو، العامره واش بنينا عاملين 7.8% نمو.
1: نعم.
0: علاش؟ من كل شيء موازي مع الأفارقة، من الحرق، من يسكنوا فيهم، يكريوا لهم، يشارجيوا لهم تليفوناتهم، يكريوا لهم حتى في الظل متاع الزيتون. ما فماش عمل إنساني إلا في المخيم، وإن كنا نصوروا في مخيم العودة الطواعية، وكنا نشوفوا غادي ونسمعوا، وأنه حتى الوليدات الصغار قبل ما يرحلوهم يكلموا والديهم، يبدأ هو عمره 10 سنين 9 سنين يكلموا والديه كالكسوة في غانا، في غامبيا، في غينيا كوناكري، في أي مكان اللي هو بلد المنشأ الجاي منه، يكلموا بوه وامه، يكلموا عائلته، يقولوا راهو عندكم ولد راهو ضايع في تونس، راهو جاي تونس، وها هو موجود عند القوات الأمنية التونسية، ورانا باش نرحلوه، راهو باش يرجع لكم الوليد صح سقطة، تقبلوه ولا ما تقبلوهش. الدولة التونسية صحح على عقود وعهود ومواثيق دولية، مش اليوم ومهوش غدوة ومهوش قبل ب3 سنين و4 سنين، راهي مصحح من منذ الاستقلال. من العهد السابق. المواثيق هذه تقولك وقت اللي يجيك واحد أجنبي سواء بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية لازم تتعاملوا معاملة إنسانية. نخلوا القانون على شيرة، ونخلوا الأمم المتحدة والهجرة الدولية كلها على شيرة. أنت كإنسان عربي وكإنسان مسلم من واجبك أنك أي واحد يجيك حتى ولو أنه بطريقة شرعية ولا غلط ولا كذا لازم تتعاملوا معاملة إنسانية. حتى أسرى الحرب يعملوهم معاملة إنسانية.
1: هذا هو. على كل حبينا ناخذ الصورة الثانية كما قلنا من أكبر مخيم، مخيم الحميزية، الناس كل تعرفوا وين كان أكثر منطقة فيها تواجد الأفارقة جنوب الصحراء في العامرة. شكون كان ما يعرفوش البلاصة هذية، ويقول له شكون كان ينجم يدخل أصلا للمنطقة هذية اللي كما قلنا كانت يعني خلينا نقوله نحن الأفارقة كانوا تقريبا المنطقة هذية محتلينها.
0: الأفارقة لهنا وقت اللي خدمنا التعداد العام للسكان والسكنة عام 2024 مع المعهد الوطني للإحصاء، جينا للحميزية دورنا دار الحميزية في 2024 يعتبروا أقلية من الأقليات العرقية قدام الأفارقة جنوب الصحراء. معناها أنت كي تبدأ تدور في الحميزية يعرضك واحد أبيض ويعرضوك 1000 من أصحاب البشرة السمراء، إلى درجة أنا أول مرة نجي لهنا قلت لا، يا إما أنا هزوني حطوني في مالي ولا حطوني في تشاد ولا حطوني في النيجر، لكن لوكاليزاسيون جيوغرافيك متاعي موجود في الحميزية. حاليا المخيم اللي كان يعد بالألاف هاكم تشوفوا فيه، وهي الصورة والكاميرا والعدسة هي أكبر دليل والحمد لله.
1: هذه الجزء الثاني. الجزء الثالث باش نمشيو للبحر مباشرة، شوية برود بتعبوش البحر نسخنا لهنا برشا، لكن باش تشوفوا بقية الصورة يعني كما قلنا، لأنه اللي جاي لهنا باش يمشي يحرق كما قال لكم بسام، راهو تقريبا أدوبال شط من هوني، شفتوا أنتم الفليك ديجا أو لتخاس اللي قادم تاع الفليك، يهزوهم على رؤوسهم ديجا ديجا باش يمشيو يحرقوا. احنا باش نكملوا الحكايه ونشوفوا بقيه الحكايه اللي موجوده غاديكا في الجزء الاخير من برنامج شانتيلي اليوم 1 جوان 2026. لا نعاود بعد قليل سوا ليك الميكروفون.
2: نعم 11:27 دقيقه نسمعوا نغمه قصيره ونرجعوا نواصلوا.

0: الشانتي مع فاطمة مقني.
1: الشانتي لجولة اليوم من مخيم العودة الطوعية في معتمدية العامرة إلى منطقة الحميزية، وتحط الرحال توا في المنطقة الساحلية المعتمدية. مرحبا بك مجددا يا فاطمة.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. احنا في السيارة من جديد وباش نمشيو للبحر كما قلنا، لأنه بقية القصة يجب تكون كما هكا. الأفارقة جنوب الصحراء وقت جايين لتونس يلوجوا على حلم العبور نحو الشق الآخر من البحر الأبيض المتوسط، من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو الحلم شمال البحر الأبيض المتوسط، أو بالتحديد خلينا نقولوا الأفارقة هي رسالة، وأنه أنتم استغليتوا الثروات متاعنا وخليتونا تحت الفقر المدقع، احنا نجيو لكم باش نخدموا في أراضيكم الأوروبية ونتمتعوا ببعض العائدات من الثروات نتاعنا. والفكرة هذه اللي بدأت تتغير في عديد المناطق في عديد البلدان الإفريقية، ونعرفوا يعني شنو صاير في بلدان جنوب الصحراء من تقريبا محاربة إن صح التعبير للاستعمار التقليدي، خاصة البلدان الأوروبية وتحديدا فرنسا. خلينا نحكيوا الآن مع السيد رئيس المجلس المحلي لمعتمدية العامرة، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك أختي فاطمة، مرحبا بإذاعة صفاقس ومستمعيها الكرام. بالنسبة للوضع الحالي تو نحب نحكي عليك، معناها ثم فرق كبير بين ما كنا عليه تو. بكري كانت الأراضي مستولين عليها، تو الأراضي ولت على ملك المواطنين، وناس معناها كانوا حتى مأثرين علينا حتى في المواد الغذائية وفي معناها مصعبين الحياة شوية في الجهة هذه. اليوم ما عادش قلق، تشوف تفرهدت المواطنين وما عندش عندنا حتى إشكال. الفضل يرجع للجهود المبذولة من السلطة الجهوية والمحلية على رأس السيد الوالي والسيد المعتمد، والقوات الأمنية خاصة اللي التعامل مع الأفارقة كان تعامل إنساني بحت على حسب ما نشوفه فيه. وتول
2: غير المخيم، أنت أول مرة تدخل معنا مخيم العودة الطوعية؟
3: أدخل المخيم بتاع العودة الطوعية، لكن الانفراج موجود نحسوا به تو كمواطنين في العامرة وفي جميع المناطق بودربالة. الإشكالية وين تويك معناها ثم بعض المستقرين يمشوا يجوا يمشوا يرجعوا، هذا مقلة وما عارفش كما بكري. بكري ما كناش حتى في القهوة ما تقعدش بكري. تو لا موجودين لا في القهوة لا في المطاعم لا في المحلات العمومية، ما حق ما بقلة نادرة باش ترى واحد من الاثنين من الأفارقة جاي يقضي ومتعدي باساجي. والله ما شفناش معنا حاجات خائبة،
2: يعني حتى الآن الصورة أصبحت أنه بعض التجمعات فقط منهم اللي قاعدين موجودين، لأنه تقريبا ما عادش موجودين كما كانوا قبلهم كوميونيتي كما كنا نحكيه على مخيم الحميزية، لكن موجودين بقلة قليلة هكا بعض التجمعات
3: بعض التجمعات اللي في بلايس نائية معناها يتعدوا على الأصابع. وانت وقت شفتها تو شفت المخيمات اللي مقر المخيم اللي كان في الحميزية، وانا تو داخلين العوابد تشوف مثلا
2: عادة كم ديوم متعدين.
3: انت تو حاليا تو تشوف معناها في المواطنين مثلا حتى ما قبلناش حتى افريقي في المرة من المخيم،
2: وانا صوروا سبونتانيمو ومباشر.
3: هذا هو انت يعني ما جيت على غفله، ماكش مهمش محضرين لك من هال...
2: جينا قبل شفناهم شوفوهم في الوقت هذايا تحت الزيتين
3: شفتوا تو معناها ثم فرق كبير.
2: صح،
3: ثم فرق كبير. حتى الهجره على طريق البحر ممنوعه، معناها منعوه عليها الامن، معناها فايخين من الدرجة الكون ما خلوش حتى واحد يتعدى من اللي يلقوا ارواحهم معناها في البحر. الامن معناها هذيك الزوارق هذيك دي يكسر فيها ويفتك فيها
1: ده. فاطمة صوت تقريبا انقطع. فاطمة اللي متجهة توا إلى حدود الجانب الساحلي لمعتمدية العامرة اللي كانت تشهد عدد كبير من الهجرات الغير شرعية، مش تشوفها اليوم كيفاش يكون على عين المكان وكيفاش كانت العملية تصير. به فاطمة معنا ولا انقطع التواصل معها؟ به رجعتنا من جديد فاطمة وهي في السيارة وتتنقل ماشيين للمنطقة الساحلية. ده فاطمة خلينا ناخذ احنا نسمع نغمة قصيرة إلى حين انه يرجع الاتصال بفاطمة.

0: الشانتي مع فاطمة مقني.
1: الشانتي مع فاطمة مقني 11:39 دقيقة، وتنقل عبر وسيلة النقل السيارة ومشيين إلى حدود المنطقة الساحلية لمعتمدية العامرة. مرحبا بك يا فاطمة مجددا. ده بانتظار أنه ترجع فاطمة من جديد، تنجموا تتابعوا الزيارة اللي كانت اليوم إلى مخيم العودة الطوعية والحوار اللي أجرته زميلتنا فاطمة وكل الفريق اللي معاها، تلقاوه موجود على صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس، وأيضا منطقة الحميزية المنطقة هذه اللي عرفت تواجد كبير للأفارقة فيها نشير الزيتون. واليوم بعد انقضاء والقضاء على هالمخيمات على هالمخيمات هذه كانت الزيارة، وشوفنا المنطقة هذه كيفاش تغيرت وولات مناطق فلاحية بامتياز، فيها الدلاع، فيها الغراسات جديدة من الزيتون، وأيضا أنواع من الغلال اللي إن شاء الله تثمر، وأيضا تم التسييج لهذه المناطق وهذه الأراضي من طرف أصحابها. وما زالت النقطة الأخيرة في مشوار حصة اليوم هي المنطقة الساحلية المعتمدية، المنطقة هذه اللي كانت هي جواز العبور للضفة الأخرى، الحلم الأوروبي اللي كان يجيو من أجله الأفارقة. مرحبا بك يا فاطمة.
2: مرحبا بك أكيد سيوار، تحية ليك، تحية كل مستمعينا ومستمعاتنا. الصورة توصلكم، الصورة ذلك كيف يوصلكم، كيف سواء بالإنترنت ولا بالتليفون، المهم واصلكم. فوالا احنا خلينا غديك السفن هذوما الفلايك الصغيرة اللي وقع صناعتها، خلينا نقولوا نحن مرة أخرى راهو بعلي، خدمة بعلي كانت في ديار وكانت الفلوكة صغيرة كمان هكا، هذه مش ماشي صغيرة، سما كبيرة شوية، أقل فلوسة تبدأ بأربعين مليون أنت ماشي حاصله يا سيوار، بما فيهم طبعا المجهودات اللي موجودة لهنا، ونحاولوا نوصلوا الصورة لكم نسكن في هذا الصباح حبر موجود إلى صفاقس في برنامج الشانتي. عايشة أكيد تاخذ لكم في الصور، احنا على الشط على الاقل شويه برود وشويه هواء لهنا هكا متاع بحر بعد السخانه اللي كنا فيها، باش نحاولوا نوصلوا الصوره. اذا بس كنا في اكبر مخيم في الحميزية اللي وقع تفكيكه تقريبا منذ قديش وقع تفكيكه اكبر مخيم؟
3: تقريبا منذ سنه. احنا توا قاعدين بجنب حاجه غريبه، كتله حديديه اللي هي سفينه حديديه، هذه تتصنع يمكن حتى العصابات في كولومبيا والمكسيك ما يخترعوش طرق كما هكا باش هذه، وقت اللي الامن ضيق الخناق كانوا يصنعوا فيهم البرة، ولا اللي يصنعها يجيب حداد يصنعها في بيت النوم متاع داره، في الصالة متاع داره، في الكوجينة متاع داره. ده يقول القايل سفينة طولها تقريبا 10 متر كي يصنعها لداخل، كيفاش خرجها؟ حسب رايك انت كيفاش خرجها؟ المواطن لازم يعرف الدار متاع الحيط متاع الصاله ولا متاع بيت النوم متاعه، يهدوا
2: النهار يتهدوا يعاودوا من جديد،
3: فوالا يهد الحيط ويخرجوا السفينه والبني حاضر والياجور حاضر والسيمان حاضر، يعاود يتبنى معناها ما يصبح عليها الصباح
2: مادام الفلوس كاينه اخويا،
3: مادام الفلوس موجود ما يصبح الصباح كان بيت النوم تتليق وحتى الدهنة تدهن
1: ولا أثر.
3: كيفاش تم القضاء على الظاهرة هذه؟ ثم عمل أمني كبير وفما وسائل وتكنولوجيا حديثة استعملها الأمن عبر سواء عبر الطائرات أو عبر الدرونات، ولو يتبعوا في المسالك هذه ويتبعوا في اللوبيات هذوما، وتم القضاء عليهم فردا فردا. تو حاليا ندوروا في الجبنيانة، في العامرة، في الدشر، في المسالك الفلاحية، في الزيتون، في المباني المهجورة، في ما تلقى ما عادش مستحيل
2: الأثار متاعهم فقط لقد
3: ما عادش مستحيل. الحاجة اللي نحب نأكد عليه راهو اللوبيات ما تقتصرش كان على لوبيات في الداخل، راهو فما لوبيات في الخارج، راهو موصلوا يتفاهموا بحارة ولا لوبيات توانسة في البحر مع لوبيات إيطالية يعطوهم الموتيرات، لي موتور اللي باش يخدم الفلوكة باش توصل فيه نتاع 50 حصان و100 حصان يوصل اللمبادوزا في 4 في 5 سوايع، راهم يتكانوا يتعاملوا مع لوبيات ايطالي بحكم ان لي موتور اللي مصنوعين ميد ان ايطالي هذوما قوي وبرشا وينجموا يستعملوهم ويوصلوا بهم برشا سواء اللمبادوزا ولا اي مكان من التراب الايطالي. معناها الدولة التونسية ماهيش قاعدة تعاني فقط في اللوبيات الداخل، راهو الحرس والاستعلامات والأمن والعسكر وصلوا حتى اللوت تخدم وتنشط خارج تراب الوطن،
4: لأنه الهجرة غير شرعية هي لوبيات دولية.
3: لأنه أستاذة فاطمة، لأنه الحكاية فيها برشة فلوس، فيها برشة فما برشة ترافيك متاع فلوس، حتى جيرانك ولو حتى هما يحبوا يقسموا الكعكة. الحاجة الثانية اللي نحب نأكد عليها هو أنه إحنا في تونس الدولة التونسية قائمة بالواجب في خصوص أولا محاربتهم، وثانيا بخصوص برنامج الحوض الطواعي. لكن أنت عندك شريك أجنبي، منظمة دولية للهجرة أو أي منظمة أخرى، ما تنجمش تتجاهله. فما بعض التلكؤ في باش هاو الورقة هذه ناقصة، هاو هذه ناقصة، إيش الرئيس المنظمة كان تونسي، كانت الأمور ماشية، رئيس المنظمة تو ما هوش تونسي، ودونك مش نقول لك فما بعض العراقيل، ولكن العمل متواصل والمجهودات متواصلة والمجهودات جبارة في القضاء، وتحدي كبير كبير. الحاجة اللي نحب نأكد عليها سياسة الدولة، لازم المواطن يفهم وأنه سياسته هو لازم تتماهى وتتماشى مع سياسة الدولة. ما تقعد ليش وراء إكرام تاع تليفون وتقعد تنبر في الفيسبوك وانت بعيد على العامرة وش بنيانه وعلى المخيمات 400 و500،
4: ما تعرفش الصورة وما تعرفش الواقع. ونعود يقولوا أنه مخيم الهجرة الطوعية راهو اليوم قاعدين نشوفه من كل الولايات، وثم السعي في البرشة من الهلال الأحمر موجودات الداخلية من أجل الإقناع.
3: حاجة أخرى حاب نضيفها، راهو فما دول في العالم يعيشوا في شكل ولايات كيما الولايات المتحدة الأمريكية، كل ولاية عندها قوانينها الخاصة، ترامب ما نجمش يتدخل فيها. وقتاش يتوحدوا الولايات هذوما؟ يتوحدوا في الأزمات الداخلية أو في حالة الحرب. احنا تو شعب لازمنا نتوحدوا باش نحاربوا هذه الظاهرة ونبعدوا على هاك التجارة الخسيسة بكل ملفها ولا فارقها ومن عرشنو ومن عرشنو. وهكاك يتشتت الشعب، ينقسم الشعب، تتشتت البلاد وتتفتت المجهودات اتسترا.
4: بسام احنا وين بالضبط؟ اللي يسمع فينا يشوف فينا في اللايف ستريمينج، المنطقة هذه شنو اسمها بالاساس؟ دول الفليت مازالوا حتى الداخل غارقين.
3: توا بالضبط في البرط نتاع العوابد وين قاعدين نشوفوا في الفليك الحديد مكسرة. هذه الفلوكة هي على الشط، فما فليك الداخل في البحر او في المد، وهذيك في المد تتغطى وفي الجزر تتعرض.
4: واش اللي كانت متزوبي عليهم يا عائشة؟
3: بعيدة شوية ولهنا على حافة الحجر والصخر في الميناء او كموجودة الفليك الكل هذيك مكسرينها، مكسرها الامن الحرس الوطني بالاستعانة بمجهودات البلدية والسيد معتمد العامرة والناس اللي قاعدة شادة الملف هذا وتخدم عليه ليل ونهار، وناس ما عيدتش وناس ما ذبحتش على لشها وناس ما فرحتش مع صغارها وناس ما تخدش كونجياته وناس تعاني في الشتاء وناس تعاني في الصيف. مجهودات كبيرة، مجهودات كبيرة، العمل لا يزال متواصل. صحيح رانا ما وصلناش للي تزيره صحيح، أما العمل جبار وقائم وبحول الله ماشيين من حسن إلى أحسن.
4: تقريبا الجزء الأخير توا 48 دقيقة. سيد معتمد العامرة، سيد نجم الدين الخليفي، عمل ماراثوني كبير برشا، مش أول مرة شان تكون معكم في متابعة لهالصور الموجودة ماراثونية عبر السنوات لتواجد الأفارقة جنوب الصحراء في جزء نقاط، لكن أهمها هي العامرة. واليوم احنا وين بالضبط بالاساس؟ اللي كان عاودوا نعطيوا فيدباك على مستوى المجهودات اللي قمتوا بها على مستوى مجابهه ومكافحه هذه التحديات، سواء كان الملف هذا او بقيه الملفات الاخرى ذات الصبغه الاجتماعيه والاقتصاديه بعلاقه ملف الافارقه جنوب الصحراء.
5: مرحبا بك استاذه، احنا ما بدنا الشانتي المره الثانيه في معتمد العامره نفس الملف 2024، خدمنا وقتها نفس ملف افارقه جنوب الصحراء وتواجدهم وبعض صورته المخيمات تقريبا الكل. اليوم نفس الشيء، شفت الوضعية معناها تغير تقريبا شامل، المخيمات اللي كانت موجودة اليوم مفهمش تقريبا بعض العشرات من الخيم اللي هي منتشرة معناها في بعض الأراضي اللي هي اليوم عدد انقص برشا. ثم خدمة كبيرة تخدم فيها الأجهزة الأمنية الدولة التونسية تقريبا منذ أوائل 2024، خدمنا على عاتقنا أنه لابد من التخفيض ولا الحد من هالظاهرة هذه ظاهرة اجتياز الحدود البحرية. خلصة أكيد لاحظتوا أنه العدد انخفض، ثم تغيير كبير، الناس معناها اللي يجي للعامرة يشوف أنه العدد انقص، ثم خدمة متاع دولة كاملة في إطار، خاصة شفت المخيم العودة الطواعية، مخيم من النقطة الكيلومترية 21، عدد كبير معناها من الأفارقة متواجدين، وشفت يسجلوا، وطبيعي العودة بإطار طواعي، ثم احترام القانون واحترام الجانب الإنساني اللي معناها غلبناه على أنه ثم طرق أخرى معناها نتاع ترحيل. احنا شفتوا معناها طريق تعامل الدولة التونسية والأجهزة الأمنية والمشرفين على المخيم كيفاش تتم معناها موفرين لهم تقريبا كل الضروريات، مع إجراءات التسريع في إجراءات العودة الطواعية تقريبا في حدود من بين 48 ساعة حتى 10 أيام كحد أقصى، ونجحت العملية. وشفتوا معناها تقريبا الأعداد اللي كانت قبل بارشا، ما نجمش نعطيك رقم، أما كانت أعداد بارشا ممكن حتى في مخيم على مخيم فيه حتى 7000، اليوم معناها تشوف بعض المئات أو بعض العشرات في بعض المخيمات الصغيرة، اللي هي ما عادش حتى المتعدي والملاحظ ما عادش نجم يشوفهم كما قبل. كنا اللي ماشي من طريق صفاقس في اتجاه المهدي يشوف معناها ديفول متعدين برشا اعداد، اليوم بعض ما ثماش اصلا تقريبا، مش حتى باش
4: بعض العشرات فقط،
5: يمكن بعض العشرات وما هوش يومين، كان قبل تقريبا العدد يومي. حتى على مستوى الناس اللي وافدين سجلنا تقريبا صفر معناها وافد من افارقه جنوب الصحراء على معتمديه العامره في تقريبا السنه الاخيره، خاصه أواخر أو وسط 25 واليوم حتى 26 ما عادش جايين لفارقة، يعرفوا أنه هنا تونس ما عادش منطقة عبور، ما هوش منطقة معناها استقرار. دونك فهموا أنه الملف هذا بالنسبة أو موضوع الحرقة أو اجتياز الحدود البحرية خلصة من السواحل معتمدية العامرة ما عادش ممكن، وهذاك اللي خلى أنه ما عادش يجوا لزفريكا لهنا للعامرة. اللي شاف 23 كيفاش كانت وافد أفارقة جنوب الصحراء وحتى عملية اجتياز الحدود كيفاش كانت، اليوم تقريبا انك تشوفه معناها ما شاء الله، حتى الفليك اللي صورتوه تقريبا الحديد ما فماش فلوكه جديده، تقريبا اللي تشوفها عندها عامين معناها باينه بالجديد نتاعها، صوره معناها تعبر
4: على متحف للفليك هذا،
5: نعملوا اكيد هذا باش قاعدين باش تعملوا معهم في اطار معناها رفع الحديد هذا الكل
4: في اللوزه وغيره.
5: اكيد اكيد ان شاء الله معناها ثم خدمه عليه في لون تيرم. احنا ديما معناها راهو نحب نوصل ميساج للمواطنين في العامر، نقول لهم راهو اسمعني، الدوله ماخذه ملف افارقه جنوب الصحراء وتواجدهم هنا في العامره بكل معناها اولويه مطلقه، فهمتني ولا؟ وان شاء الله بحول الله ان شاء الله بعض الاشهر وان شاء الله نسكروا هالملف على الاقل هنا في العامره. خلينا نحكوا على العامره، احنا موجودين نخدموا راه صباح وليل، ناس ما تعرفش انه مسؤولين وامنيين، ناس كيما احكي شكون قبلي معناها راه الناس نخدموا في برشا وقت، 3 نتاع الصباح نبدو نعبوا في الكيران ونرحلوا ويطلعوا للعاصمه للمطار وصباح، وديما موجودين ونخدموا سبت وحد، وهذا بواجبنا وما عندناش حتى امسيه على بلادنا.
4: مازلت موجودين لتفكيك مخيمات ولا تقريبا مخيمات وقع القضاء عليها؟
5: المخيمات كل تم القضاء عليها معناها تفكيك.
4: العمره وش بنينا؟
5: خلينا نحكي على العمره، حتى نفس الشيء مصاير في جبنيانة، نعرف خاطر مرة تشد نيابة، نفس الشيء في جبنيانة، ولكن على الأقل خلينا نحكي على العمرة، راهو المخيمات اللي كانت بأحجام كبيرة، اليوم راه نحكي على بعض العشرات، وهذا أي واحد ينجم يلاحظه ويتفضل يشوف، مرحبا به، يشوف يزور العمرة، واللي زاروا العمرة يلاحظوا هذا ويبلغوه لنا إما بالهاتف أو حتى في إطار معناها مساج، والناس تعرف اللي زاروا العمرة أنه الوقت أنه العدد اللي كان قبل ما هوش العدد متاع اليوم، أن نحكو حتى ممكن 10%. ومرة نتفرج شكون عامل ديريكت وجاء سل بعض التجار، والتجار تنجم تعرف الحقيقة متاع تواجد الفرق لأنه يتعامل معهم ربحه وخسارة. كي سهلوا شكون أو سهلت وشكون في فيديو أون ديريكت قلت له شنو الأمور كذا هو خضار، قال لها نقصوا 10% مازال 90% نقصوا، مازالوا يمكن 10%.
4: سبونتانيمو
5: لانه حاس بجيبه، فهمتني ولا؟ لانه هو كان يبيع لهم، كان معناها يوفر لهم في منتوجات خضروات وكذا، انهارت هو يعرف جاب حسب المداخيل نتاعو، المداخيل نتاعو نقص، دونك لي افريكان نقصوا، وكي تخرج وتعاين وتصور وتوثق، وهو ديجا البرنامج اون ديريكت وشفتوا كل شيء، ما فيش مونتاج على عين المكان، ساعتين وانتم تصوروا، شفتوا في المخيم الناس اللي معناها تسجل يومين وطالب العودة الطوعية، وشفتوا كذلك المخيمات الأماكن اللي كانت فيها قبل معناها مخيمات كبيرة، اليوم صفر تقريبا صفر معناها في المخيمات اللي كانوا نحكوا على 4000 و5000 و7000 اليوم ما عندناش تقريبا مسجلين صفر في بعض في المخيمات اللي صورتوهم على الأقل. وتنجموا كان تمشوا تشوفوا حتى الفلاحة أصحاب الأراضي هذه والعقارات هذه وتتواصلوا معهم تيحكوا لكم أنه تقريبا من نهار 16 أفريل 2025 بداية عملية الإخلاء اللي تمت في ظروف إنسانية وفي إطار القانون اللي يحفظ كرامة كل إنسان على الأرض هذه، أرض بلاد التونسية اللي تحترم الإنسانية وتحترم القوانين المتعانة وقوانين الدولية. وخرجت الناس هذه في ظروف معناها طيبة واليوم جايين وعندهم أكثر من 10 أشهر وقاعدين يجوا للمخيم ترحيل ويسجلوا ويغادروا في اتجاه بلدانهم عبر مطار تونس كارتاج، باش نأكد أنه الناس راهي تغادر عبر مطار تونس كارتاج. وحتى الناس اللي قاعدين يتحركوا في تقريبا في أغلب الملف نفهم وعارف ونعرف، حتى اللي قاعدين يتحركوا في كامل تراب الجمهورية هما نفس الأرقام نفس اللي زفريكان اللي كانوا متواجدين هنا في العامرة وانتشروا فيهم اللي يمشي يخدم، ولكن يخدم ويرجع يخدم ويرجع للمخيم هنا ويسجل ويرغب في العودة ويعرفوا أنه تونس بالنسبة لهم معاش منطقة متاع عبور للضفة،
4: لا عبور ولا مستقر،
5: لا عبور ولا مستقر، البحر استراتيجية كبيرة، نجاح كبير، نروحوا حتى معناها مسقط رأسنا في اتجاه مثلا ولايات اللي كانت تمر منهم ولجوا منهم لزفريكا ما عادش تشوف لا عبر السكة جاي ولا في الطريق. هذه حاجة باهية، هذا نجاح راهو للبلاد، راهو بلادنا هذه لازم الناس كل نقفولها، والدولة التونسية حتى كل معناها مجهوداتها باش الملف هذا يتم تسكيره وغاغلاقه في إطار القانون، في إطار تعامل إنساني المقاربة الإنسانية ثم المقاربة القانونية. والحمد لله ربي الدولة التونسية متاعنا نجحت، وكي تقارنها ببلايص أخرى احنا رانا متفوقين الحمد لله بإمكانياتنا اللي موجودة، فهمتني ولا؟ نجحنا وهذا راهو نجاح تونس كاملة، مش نجاح للعامرة ولا نجاح للفاقس، ولا هو نجاح لتونس. ونأكد أنه الملف باش يتسكر إن شاء الله بتضافر كل الجهود، كاني أمنية كاني مواطن، زاد المواطن يسمو يكون شريك فاعل ويعرف أنه القانون التونسي يمنع الإيواء ويمنع التشغيل وكذا، لازم الناس كل نحترم القانون ونطبق القانون وراه باش ننجحوا وباش ننجحوا.
4: شكرا لك سيد معتمد العامرة اللي كنا بحديكم سيد نجم الدين الخليفي. وتقريبا هذا كمان السوار، هذه هي السوار المباشرة بدون رتوش، نعاود نقول مرة أخرى في إطار زيارتنا لمعتمدية العامرة ومتابعة لهذا الملف، ملف فرقة جنوب الصحراء وتواجدهم فرق كبير كما قلنا بين 2024 وقت لجينا لهنا، كما قال قبل شوية سيد رئيس المجلس المحلي تقريبا أو بسام الأفارقة جنوب الصحراء أكثر حتى من ولاد المنطقة، وكما قال لكم بسام حتى في التعداد السكني اللي قاموا به يلقوا أنه العدد كان أكبر، لكن اليوم في إطار هالمجهودات المضافرة هذه للعودة الطوعية بالأساس تعود نقوله من جديد ثم فرق كبير برشا، وإن شاء الله القدم خير وخادم أفضل. شكرا لكم على السعيد المركزي، شكرا جوهر بوستة، شكرا أسامة عفيف الشقر عفيفسية عايشة بيان القائلة سيئة عملت فيها معك فاطمة مقني القاضي، تحية لك تحية كل الفريق المركزي، خليك سوار أكيد
1: كل
4: تسلامة.
1: هذه لقائنا لكم هدية خطوة خطوة، وتحية لزميلنا خالد المسلماني، النغمة هذه نختم بها لقائنا اليوم في الشانتي، تحية سوار وأنور بوجلبن ووفا من عيد سليم، شو كملوا معكم مشوار مع زميلتي هند الأسود في المنتصف.

السلام عليكم ورحمة الله. استقبل مطار صفاق قسطينة الدولية اليوم أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة وعلى متنها حجاج ولاية صفاقس، وينتظر أن تصل غدا رحلة جوية قادمة من جدة في 4:15 صباحا على متنها عدد من حجاج ولاية سيدي بوزيد. تفتح وزارة الداخلية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني العمر بين 20 سنة و22 سنة على الأقل بتاريخ غرجون في 2026، والتمتع باستثناءات قانونية لمن أدوا الخدمة العسكرية وخدمات مدنية فعلية والمسجلين بمكاتب التشغيل، وأن يكون تونسي الجنسية مستوفيا لشروط السلامة الطبية ولا يقل طول قامته عن 1.70 متر، مع القدرة على العمل بالليل والنهار في كامل تراب الجمهورية. آخر أجل لإيداع ترشح 15 جون الجاري لمن أتم 9 أساسي أو أحرز شهادة تكوين منظرة في هذا المستوى، تسحب استمارة الترشح وجوبا من موقع الانتدابات الخاص بوزارة الداخلية وتقدم إلى مركز الحرس أو الأمن الوطني مرجع النظر من حيث السكنة. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة الداخلية محمد الميلي في ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مؤشرات دورة البكالوريا لهذا العام أن عدد المترشحين للدورة بلغ 162,435 مترشحا، وسجل ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالسنة الماضية. قتل رقيب في وحدة الكوموندوس بجيش الاحتلال الصهيوني وأصيب 3 جنود آخرون أحدهم بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان. عبرت 15 سفينة بين 4 ناقلات نفط مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران في 24 ساعة الماضية، وأعلنت بحرية الحرس الثوري أنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين الإيرانية. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما
2: تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: المنتصف
4: المنتصف
0: المنتصف
3: المنتصف
2: عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم ونورتونا. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، اكيد نحيي كل من يرافقنا الان من نص نهار حتى للساعتين. تحية كبيرة لكم الكل، وفي البداية نحيي الكيب الموجود معايا اليوم، انور بوجلبين وطارق باكور وفي بن عيد السلامي، فريد عبد الجواد وأسامة عبابسية بالنسبة للتليفونات، هندة الأسود. تحييكم الناس الكل. قبل جمعية الصحة الإنجابية فرع صفاقس اللي يحييكم الكل، وعلى رأسهم الدكتورة مديحة الفريخة، يوجه لكم تحية الناس الكل، ووضعين كرسي متحرك على ذمة اللي يحتاجه. إذا فما إنسان توا محتاج كرسي متحرك يتصل بينا، سواء امرأة سواء راجل يتصل بينا الآن على التليفون متاعنا كيف العادة، ومرحبا بكم الناس الكل. أرقامنا اللي تجمو تتصلوا بها تنعطيه لكم أنا بعد الغنية مباشرة، ومرحبا بكم الناس الكل. على كل، في البداية إن شاء الله باش نحكيه على جمعية إبصار ذوي الإعاقة، معنا محمد المنصوري باش نحكيه حول التطويعات البيداغوجية في المؤسسات التربوية باش يسهلوا عملية التعليم للمعاقين. باش نحكيه مع سي عبد العزيز الرقيعي اليوم الخبير في المالية حول معاليم العقود مع الإجابة على أسئلة المستمعين، وفي نفس الوقت باش نحكيه على الوضع البيئي بعد المدى 9:30. عنا العديد من المعلومات اللي تجمو تاخذوها. مرحبا بكم الناس الكل في نشرة المنتصف. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ونورتونا. في البداية نغم ونرجع لكم.

0: بكم الناس الكل، مرحبا بكم، نورتونا على الرقم 70164280، لانه هنا يسالوا فيا هنا في الاستديو، قولوا لي اعطي الرقم باش المستمعين اللي محتاج لكرسي متحرك يتصل بينا. وشكري موصول لجمعية الصحة الإنجابية والدكتورة مديحة الفريخة. 70164280 هذا هو الرقم، 70164280، وعندنا كرسي متحرك جديد تجمو تاخذوه من هنا للساعتين، ومرحبا بكم. ونتمنى اللي يجي زادة هو اللي إنسان محتاج بالفعل ومش قادر يشري الكرسي المتحرك هذية، وجيتو هكا كدو من عند ربي. الحمد لله الحمد لله، مازال فما الخير. هات نمشيو للتطويعات البيداغوجية. اليوم قلت لكم فما منشور خرج من وزارة التربية جديد اليوم حول التطويعات البيداغوجية في المؤسسات التربوية لتسهيل عملية التعليم للمعاقين. فيه تقييم مكتسباتهم بالمؤسسات التربوية من خلال توفير أفضل الظروف لكافة التلاميذ داخل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة عند إجراءهم لمختلف الاختبارات الكتابية، واللي هنا تجمو ترافقوهم وتعهد بهم من قبل الأخصائيين النفسيين حسب الملفات الخاصة بهم. زيادة بالنسبة للذوي الإعاقة، تطويع حسب حاجياتهم كل المؤسسات التربوية حالة بحالة وحسب ما تقتضيه نوعية الإعاقة بدرجاتها المختلفة، اعتماد على تقارير الأخصائيين النفسيين المتعهدين بها، على أنه يكون بإشراف السيدات والسادة متفقدي المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، والسيدات والسادة مستشاري الأعلام والتوجيه المدرسي الجامعي. وهنا فما اختبارات وفق روزنامة تعد في الغرض، ريتوا أنتم ما بش نفسر لكم أكثر بشكل اللغة الخشبية تسهل لكم أحسن. ريتوا الكلام هذا شنو يقول؟ احنا عادة تجين العديد من الاتصالات وشفتوهم انتوما مستمعين يقولوا لي رانا صغارنا يقراوا مثلا في الليتاج الاول ولا الليتاج الثاني، هما معاقين مش قادرين، بما انه العدد متاعهم قليل كل المعاهد في اغلبها تقولك منش باش نبدل انا السيركوي متاعي ولا المدارس هذية ونعمل ربما اقسام خاصة. لا، بالاعلام هذية الزامي انه تكون فما اقسام خاصة تطوع، تكون اللوطة مثلا في الريتش فوسين اللوطة هنا يبدو موجودين فيها التلامذة هذوما، وهكا نسهلوا لهم عملية القراية متاعهم، لأنه نعرف أنا قديش مرة حالة انقطاع مدرسي تتعدى في لونتين ونخرج وين موجوع وما عندي ليهم حتى حل. فما بعض المديرين بارك الله فيهم تجيبوا وغيروا الأقسام وهذه مشكورين، لكن بقات ديما الإشكالية مطروحة، أعفى بعض التلاميذ من ذوي الإعاقة من بعض المواد حسب الحالة اعتمادا على تقرير الأخصائي النفسي واستئناسا بالتقرير الطبي. إذا المعاق هذية عنده حالة نفسية هنا أعفئه من بعض المواد، نسهلوا عليهم أكثر، أعطى الأولوية للفئة هذية من التلاميذ في الاستقبال والإرشاد، توفير المعلومات اللازمة لهم في اختبار المسالك الدراسية وعملية التوجيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. نقطة أخرى بالنسبة للمعاقين، السماح للتلاميذ ذوي الإعاقة باستعمال التكنولوجيا الحديثة، الآلة الحاسبة، اللوحة الرقمية، آلة تعديل البصر، هذا حسب صنف الإعاقة استئناسا بتقرير الأخصائي النفساني وأيضا بالتنسيق مع إطار التدريس المعني. يستثنى التلاميذ ذو الإعاقة من شروط الرسوب والارتقاء عند انعقاد مجالس الأقسام طبقا لأحكام المناشير ذات العلاقة الجاري بها العمل في مداولات مجالس الأقسام في آخر السنة الدراسية، وذلك تصديا لظاهرة الانقطاع. والله الانقطاع المدرسي قديش النقطة هذه مهمة، ريتوا ما فماش هنا دوبل العام وتعاودوا بالنسبة لذوي الإعاقة، لأنه نعرفوا السنة هذه قديش تكلم فهم فلوس وقديش تكلف عائلتهم مجهود باش يهزوا ويجيبوا. النقطة الأخيرة تمكين التلاميذ ذوي الإعاقة من فرص المشاركة في مختلف الأنشطة البيداغوجية والثقافية والرياضية وتدعيم الأندية الدامجة التي تراعي ميولاتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية تفعيلا لحق التعلم ومقتضيات التربية الخاصة. إيه نقول هنا؟ منتهي، نحس اللي هو فما عدل والحمد لله في المنظومة التربوية أخيرا وصلنا له، لأنه هنا يحس روحه ذوي الإعاقة، يحس روحهم اللي هما وكأنه مواطن درجة ثانية، وهذه راهي توجع برشا. ما توجعش كان الأهالي كهو، ما توجعش كان اللي عنده إعاقة، توجعنا حتى احنا كناس ربما احنا ربي اعطانا في اقدارنا انه لحد الان الحمد لله بخير وان شاء الله نكملوا بخير، لكن ما فما حتى واحد اختار انه يتولد وعنده اعاقه. وديما نقول العلم يتطور وما نعرفوش على العلم شنو باش يلقى حلول لذوي الاعاقات. معايا رئيس جمعيه ابصار محمد منصوري، مش نحكيه على التطبيعات البيداغوجية في المؤسسات التربوية لتسهيل عملية التعليم المعاقين. مرحبا بيك، أهلا وسهلا محمد، نورني.
1: مرحبا بيك، عدك الصحة على الدعوة، وثم تحياتي لكل مستمعي ومستمعات الأصدقاء أيضا كل العاملين والعاملات بها.
0: مرحبا بك محمد، جديد جديد وخديتك من رينيون، لكن قلت لك جديد هذه ما لازموش يتعدى بالكل بالكل، خاصة تو نشوفوا احنا مثلا ذوي الإعاقة البصرية فما استعمال الآلة الحاسبة اللوحة الرقمية للتعديل البصر، هذه من النقاط المهمة جدا، هذه حاجة اللي هي تسهل بالنسبة لهم في الامتحانات. انت تو سمعت البنود الكل، خليتك تسمعهم كامل.
1: خلينا بالاساس بالباس.
0: ايوه،
1: مو احنا نفس الكوليكا كتوانسة، هات ناخذوا احنا كتوانسة كمواطنين ومواطنات.
0: ايوه،
1: عندنا حاجة تسمعنا هي الدستور التونسي.
0: أيوة.
1: هو الباس نتاعنا كله، هو الكتيب نحلوه، شنو نقرأ وشنو علينا وشنو علينا وشنو يمكننا بمستفتنا توانسة، شنو عنا حقوق. احنا عنا منظر 2014 ثم تكرر الأمر.

0: سمعت التليفونات واحنا نحكيه تبع التعليم وعن امتحانات تقريبا. احنا تو في مصر امتحانات في شهر امتحانات وهذا اللي الناس الكل نبدا التكلفه في فرص هو ان يكون الناس الكل نتمتع بنفس الاشياء. سمعت نتمتع بنفس الاشياء ان نقرا بس بتاعتي مش ناخذ الاداب احنا اللي مش تقراها انت مش تقراها واللي مش تعديها انت مش تعديها نفس الاشياء نفس المواد نفس الامتحانات معناش امتحانات اخرى نفس المواد يعني الجيل الاساس دون اعاقه البصري هو نفس الموضوع اللي جيت لمدتنا من ذوي الاعاقه البصريه في معهد النقد. بالتالي هذا الناس كل عندهم مبدا تكافئ الفرص. لكن هات ناخذوا السيروره كلها. هل انه احنا لانه القانون التونسي والتشريع التونسي والا حتى المذكر ولا المنشور اللي اصدر على وزير التربيه وعلى وزاره التربيه هو مناشير عده متى منذ تقريبا قلوا احنا 20 سنه فما تم مناشير تصدر بغايه رعايه الاسره العاقله اذا في الوقت مثلا احنا الاسره ذوي العاقله عن صعوبات في القراءه وكذا يزيدوهم ثلث الوقت اللي يتمتع به الاخر. ايضا ثم كاتب ينجم بعد ما تكتب انت بداخل براي ينجم يجي هو تمل عليه ويكتب لك اذا انت غير قادر على الكتابه نظرا لانه لعاقتك متاخره وما تعلمش طريقه البراي وما تعلمش طريقه اخرى كيف القانون يوفر لك كاتب دون مستوى التعليم نتاعك باش نجم يكتب سواء في الجامعه او في الباك او في الامتحانات الاخرى. هذا اجراءات نتاع الدوله مشكوره جدا.
1: بيخلني هو احنا في اجراءات الدوله اللي هي مشكوره جدا ونرفع اذين صلاه الظهر من اذاعه صفاقس ونعود لك انت مره اخرى. أكيد نقول بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

الجليلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نرجع لكم مرة أخرى نص النهار وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم. وأكيد اليوم نحكي على تسهيلات باش أولادنا ذوي الإعاقة يكملوا في المؤسسات التربوية وما عادش نشهدوا الانقطاع في التعليم. إذاك علاش باش نرجع مرة أخرى لمحمد المنصوري رئيس جمعية إبسار ونكملوا نحكي في الموضوع هذية بتفاصيله. نرجع مرة أخرى محمد.
1: مرحبا.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله ربي يتقبل صلاة الناس الكل.
0: أمين يا رب العالمين.
1: قلنا الأساس هو مبدأ تكافؤ الفرص والدولة تضمن ذلك.
0: به.
1: سواء في الدستور سواء في الاتفاقيات الدولية. لكن تو هيك نمر من الكتب الكلام هكا
0: من حبر عليه ورق لي انه يطبق. هذا هو الاساس احنا اللي حشنا به هكا. ولا
1: كلمه ممتازه جدا في الاتفاق الدولي يقول لتمتيع الاشخاص ذوي الاعاقه بالحق. اش معناتها تمتها بحق؟ انك تمارسه كيف غيرك.
0: هو حقه في الدنيا في الحياه هذيا.
1: ما هوش مزيه مش
0: كذا.
1: انت ذكرت قبيله مساله انه في المدارس انه ما تقولك ليه انا مش مستعده نخسر فلوس. مش انا نجهز المدرسه ولا الطابق الارضي باش يدخلوا له كلام بدون ولا اقل حركه. نحب نقول للناس الكل اللي يكونش عندنا واحد بركه واحد تلميذ واحد في الشخص كل فبن يلزم تهيئه المكان.
0: اي
1: لانه شوف هذا حق ماهوش اجراء استثنائي.
0: هو فما نقطه قبل ما نوصل كلمه اجراء استثنائي. هو حق والحق هو النورمال. مو راه مش كان في المدارس احنا في كل المؤسسات.
1: هو حتى
0: منين يطلعوا في العمارات. انا نقعد نغزر ونقول في العمارات خي العمارات ما يسكنوها كان الاصحاء بدنيا. علاش ما فماش هذيك الممشى اللي تطلع منه الكرسي المتحرك مثلا.
1: نقول لك حاجه انا فاجئتني جدا. كنت في زياره في متى عمل مع الجامعه العربيه مؤخرا في القاهره.
0: اي
1: ومنطقه سكنت فيها تفاجئت انه منطقه جديده صحيح لكن المنطقة كل العمارات البلاسات خلوها بلاسات كلها مجهزة ب نقولوا احنا المنحنيات هذيك
0: الممر هذيك
1: اللي رومب هذيكم ومش اللي رومب كيك التصويرة. لا لا لا اللي رومب المتابقين المواصفات اللي مش نقول لكم نقول للناس كل تسعفين
0: شو المواصفات اللي لازم يكون فيها مثلا
1: كيبدأ الدروج ترى نص متر على الأرض على مستوى الأرض. لازم نمشيه بالرومب 8 متر مش تقيس انت اسكو الرومب هذيك مثلا داخله في المؤسسات الدوليه ولا لا. يلزم الشخص يطلع ويهبط وحده باستقلاله
0: ما غير ما يكون معاه مرافق
1: دون الاستعانه بالاخر لانه الاهداف نتاع الاجراءات
0: هي الاستقلاليه بالنسبه للانسان ذوي الاعاقه.
1: هو الاستقلاليه مش انا نهبط وندخل وحده. وتعرف المؤسسات هذه المؤسسات ملزمه به مؤسسه الدوله المؤسسه الخاصه وايضا المؤسسه ذات الصبغه العموميه.
0: ايوه
1: صورت تو احنا داخلين على السيف اللي هو ابار النجاحات وكذا الشيء اللي بيفرحنا. بس كل عندك الافراح مثل العريس فما خساره غير تشوف انت بس افراح فما خساره مهيئه حتى مش يدخلوا لها على الزوج مثلا تكون الزوجه مثلا عندها كرسي متحرك ولا الزوج عنده كرسي متحرك. لان كلنا نفكروا للناس كل امورها بريقله والناس الكل كيف كيف
0: واحنا كلنا تحت لطف ربي.
1: احنا كل تحت لطف ربي لانه في الاخر بكل كلنا معرضون ان نكون اشخاص من ذات ذوي الاعاقه كلنا. حتى لفتره تمبوريه يعني مؤقته. حتى
0: واحد يعمل عمليه مثلا
1: صحيح حتى واحد يكون عنده
0: ولا تكسيره كمان
1: تكسيره وعايز لو انت معلم ولا استاذ ولا مدير مؤسسه يبيده يقول لك ليه غدوة بعيد شرع الناس الكل ولا اللي يقدر الناس الكل غدوة معرض التشعيرة في سيخ في هذا ايه المدرسة عشان نجي بدخل لها المكتبة بتاعهم عشان نجي بمشيله بتالي يفكر فاني راح تدي فتلة امبريزية الامبريزية تكون في الناس الكل ونعرض ونكرر اللي هو حق. نجي تول التكنولوجيا المساعدة اللي هو عامل مهم على الاخ. تعرف اللي توا عاد انت وحدك بتليفونك ولا الناس كل عندنا تليفون ايش تعمل حتى عملية الاملاء. ما انت ما غير قادر ديك تنجمش تكتب كذا تنجم تعمل حتى عملية الاملاء وبالبرمجات الجديدة تو كل تنجم تعمل الاملاء وتكتب حتى النص نتاعك تكتب الموضوع نتاعك. اثنين التكنولوجيا هذوما اللي تحكي عليهم من قبيلة في الوسائل المساعدة فما المكبرات معناتها اللي هي تكبر لك الكتيبة مش نجم ضعيف البصر لانه حتى الاعاقة حاجة اما فما حاجة قبل الاعاقة هو ذوي صعوبات القراءة هو مش ذوي الإعاقة اما عنده اشكال
0: عنده عسر في القراءه
1: يدخل في خانه صعوبات القراءه بتبيع لي صعوبات القراءه كيف كيف ما دفقيه دوليه اسمها دفقيه مراكش تنصدق عليها ما شاء الله ويدخل فيها المال. هذا ضروري صعوبه القراءات. نجم توفر له برشا اليات والتكنولوجيا الحديثه اللي نجم يسكاني دوكيمون ويقرا، ينجم يجيب الزوم وزوم ما شاء الله فما دي زوم مثلا ما نحكيلكش نجم الزوم تتحط الورقه وفلسه تسكاني ويقراه لك النفس كيما بالزوم هذيك اللي تحط انت ديك بستير وتخزر الكرون كبيره يد الكرون في مستوى الوجه وتحته ثم كيما الشاريو صغير تحط عليه الورقه اذا مش تكتب انت وتدي ستير ويخرج لك في الكرون تكتب لكن انت بدك تخزر الكرون تبدل حتى الالوان في الكرون تكبر تنقص حتى تولي معدل على مستوى البصر نتاعك. ايضا الاشخاص ذوي الاخر حركيه توا في التكنولوجيا الحديثه وبيستعمل الذكاء الاصطناعي لكن الناس مليح انا تخوفت الوزاره تخوفت انه نجم نستعملوا انا اوتومو
0: اي تستعمل الذكاء الاصطناعي بشو يجي في عوضك مثلا واحنا توين ستبركل علينا في المجال هذا
1: عاد نصير خايب اكثر ايوه لكن ثم تبركل بالمهندسين نتاعنا كذا نجم نضبطوا في الحالات نتاعنا والمراقبه بدون صح لكن في نفس الوقت نجم نستعمل التكنولوجيا الحديثه تحت
0: تحت مراقبة
1: تحت سيطرة أكثر من مراقبة يعني محدودية الاستعمال
0: وبالتالي هذه نقطة مهمة محدودية الاستعمال لأنه يعني خلينا نقول مثلا مراقب في البكالوريا قاعد يراقب في تلامذة الكل شو مش عم مراقب ثاني باش يقول لك يولي ياسر
1: لأني أنا إيش عندي أنا عندي عندي وهذه سبق قوس أخي نفتحوها مثلا إحنا رجال التعليم وتحية لهم الناس الكل ثم مجموعة منهم غير قادرين على مواكبة التكنولوجيا الحديثة يعني تبني بالتالي الواقع نتاعنا هذا هو مثلا أنا عندكم في الجامعة في السويق في أحد الجامعات في السويق الشيف ديبارتمون منع على طالبة أنها تستعمل الكمبيوتر أنها تكتب الكمبيوتر نحن نجم نكتب الكمبيوتر أنا مثلا عديت في الساعة أفريل عديت بآلة الدكتيلو الدكتيلو ما تنجم تزيدني شيء لأنه آلة جامدة أمكن عدي اليوم بالكمبيوتر يخاف هو بيده ويخاف يقول لك كي هو يحط الكمبيوتر يحب يعدي ويكتب الكمبيوتر قد يستعمل الانترنت وقد يستعمل كذا مش يدخل ياخذ معلومات أو يخزنها بالمسبق. هنا حلول موجودة شو يعملوا في أوروبا إنه أنت كإدارة توفر الكمبيوتر اللي هو محمي اللي هو متى يقولوا إحنا قادر أنت متى تعطيني الكمبيوتر ما يقوم كان بثلاث عمليات مثلا الكتابة وفسخ وإعادة الكتابة وتباع فقط أنت دون ان في هذا الانترنت او مخزون اخر والسيبار كلهم يكونوا بلوكي مثلا السيبار كل تقدر تدخل فلاش مكتوب ينجم يبلوكي لوحدين ثم دي بي سي ما فيهمش حتى سيبار فلاش فهمت بالتالي شوف الحلول والتكنولوجيا توفر لنا برشا حلول وفي نفس الوقت يجب الاعتماد على انه تدربوا ونطوروا مهارات تلامذتنا لاستعمال هذه الالات
0: معناتها تقول انت تو ذوي الاعاقه من المفروض تصير لهم فورماسيون
1: بتبيع
0: ليمات القادمة باش انهم يستعملوا الآلات
1: هذية شوف ليمات القادمة كل شيء باستعمال الزوم
0: هو حاليا يقول لك الآلة الحاسبة واللوحة الرقمية آلة تعديل البصر هي مثلا
1: شوف ثم آلة حاسبة مثلا إذا ما تكونش آلة حاسبة ناطقة أنا ايش نعمل به
0: إيه لا إيه هو هيك المفروض إيش يكون إيه عندك حق مثلاً أنا إعاقة بصرية عندي إعاقة بصرية لازمني إلى حاسبة اللي هي
1: لأنه الوزارة خذت اللي تحاسب النافقة ما نعرفش
0: لا هنا أنا اللي فهمته من التطويعات البيداغوجية اللي صارت من وزارة التربية إنه تكون الإله من عندك أنت وتجم تسحبها معك
1: ما هو إيش قلت
0: مش هي بس توفر لك أنت زيادة الإله ذوكا فهمت
1: ما هو اسمع مليح مش نقدر يعلم الناس اللي ريت احنا البرمجيين ناطقة تسوى 2000 يورو
0: اي
1: اذا بتشتري انت برمجيين ناطقة وهنا نقول لك انا 99% من البرمجيات المستعملة حتى في المؤسسة التربوية هي برمجيات مقرصة وبالتالي الكو
0: الكلفة والتكلفة متاعها مش تكون باهظة
1: الكتروني تربطوا ان تجيك يا في شيلك كل ما موضوع الشاشه يخرجكم من برايك احسن الفاتح الالكتروني المحترم مش الجتاب المحترم يعمل لك 3500 يورو بالتالي انت طالب مش تجهز بهذا ما يلزم على الاقل 15000 دينار امام انه فئه اشخاص من فئات في 80% منها من فئات تحت خط الفقر
0: هنا نقولوا محمد منصوري الإجراءات هذه مشجعة، ونشكر الوزارة أنه فكرت في ذوي الاحتياجات الخصوصية وذوي الإعاقة. بعد احنا شو نقولوا هنا؟ ماذا بينا تطويرها بمهارات أخرى جديدة، بآلة تكنولوجية أخرى اللي هي تساعدهم باش أنهم يقوموا بتسهيلات هذه الكل وينفذوها على أرض الواقع، باش نخدموا مع بعضنا يا محمد.
1: اسمعني لالا، شوف اسمعني لالا، هنا المطلوب من الدولة التونسية، لأنه الدولة هي استمرارية
0: أكيد،
1: أنه فرنا استراتيجية متى 15 سنين. أنا اليوم غدو الامتحانات أفكر في امتحانات 27 28 30، هت نعملوا احنا استراتيجية متى 5 سنين، اللي ما جبناهوش سنين نجيبو عام جاي، اللي ما عملناهوش سنين نعملوا العام اللي بعده، وهت نبدأوا أيضا تدريب حتى المدرسين والمدربين والمراقبين للامتحانات، وعطيه مفهوم لانه دائما نتحدث على التربيه الشامله، شرط التربيه
0: هي البرشا، هي البرشا
1: انه للناس الكل. وانا دعوتي عبر اذاعه سيكس انه يصير عندنا مخطط كامل في عمل يلم المتدخلين كل تاع 5 6 ايام، ويخرجوا باستراتيجيه وطنيه من اجل ان تكون عندنا تربيه شامله فيها كيف نتمتع بالتعليم، كيف ان نوصل يوصل الكتاب، كيف ان المدرس والمعلم يرتاح كيف وهو ينتفع بالتدريب على التربية المختصة. شنو آلية التربية المختصة؟ مش من مجرد إجراء أن نقصه زوسفية أو ثلاثة، مش مجرد منحة نزيدها له وندخله ثلاثة تلامذة ونحسبها ثلاثة تلامذة وهي تجارب فاشلة للأسف.
0: يعطيك الصحة محمد المنصوري، خلينا نقوله هنا الطلب من محمد المنصوري رئيس جمعية أبصار إنه نشاركه كل الأطراف اللي عندها، كل واحد إعاقته نوع الإعاقة، بشكون استراتيجية شاملة. شكرا لك محمد، لأنه عنده ضيف آخر. أيوة
1: نتمنى النجاح لكل الناس مهما كانت المثل المستوى بتاعهم أو فئاتهم أو جهاتهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا
0: الكل. ربي يوفقكم الكل. زيد محمد منصوري رئيس جمعية أبصار، إلى اللقاء. نص نهار 37 دقيقة. يقولوا لي بالنسبة للكرسي المتحرك، عاود للمستمعين الرقم 70164280، اللي يشوف اللي عنده جاره بحذيه محتاج ومحتاج كرسي متحرك، ولا عنده في العائلة ويعرف اللي هو مش قادر يشري الكرسي المتحرك هذية، اي كلمنا ومرحبا بكم الناس الكل. ونعرف وإحنا في التونسي عنده رحمة في قلبه بالحق، معناتها مش رحمة كلام أكهو، ليه مفعل؟

0: نرجع لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. ندخل الموضوع الثاني مع سي عبد العزيز الرقيع، متفقد المالية وخبير في المالية. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي عبد العزيز ونورتنا.
1: عيدكم مبروك الناس الكل يسمعوا فينا، يسمعوا سمعيدات شخص الكل.
0: إن شاء الله كل عام أنت حي بخير.
1: زملاء اللي موجودين معك في الاستوديو إذاعة شخص،
0: مرحبا.
1: إن شاء الله كل أيامنا أعياد
0: وإن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة. وكل عادة نعطيهم احنا الإضافة باش يحسوا هكا بالراحة النفسية شوية، لأنه نعرفوا اللي توا وقت الخلاصات زيدا موجود. هيت نمشيو لموضوع معاليم تسجيل العقود اليوم اللي اخترتوا باش نحكيو فيه. العقود شنية هذه إذا نقولوا تسجيل العقود
1: بالضبط؟
0: هل هي في الباق هكا ولا فما عقود معينة؟
1: بالضبط، هي العقود الناقلة للملكية العقارية، يعني ملكية العقارات سواء بالبيع ممكن نقولوا عقارات، نحكي على أراضي بيضاء، نحكي على مباني مساكن، نحكي وكل ما هو عقار يعني تسجيله ونقلته من شخص إلى آخر.
0: أي.
1: سواء بالبيع ولا بالهبة ولا بالأرث ولا بالتنازل أو غيرها من الصيغ، كل صيغ هي تنقل الملكية من شخص إلى آخر لعقار، كما قلنا أنه هو العقارات اللي نقصد بها سواء أراضي بيضاء ولا مساكن ولا كل عقار معناه موجود فيه، معناه مباني عمارة وغيرها من العقارات المبنية أو البيضاء. هذا هو موضوعنا اليوم، فيه جديد اسمع في قانون المالية لسنة 2026.
0: أي.
1: جاء الوقت باش نحكيو فيه الموضوع.
0: يقول القائل شنو هو جديد خاصة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش معلومة توا ولازم نوصلو لهم المعلومة جديدة.
1: وفما تقريبا زوز ثلاثة نقاط جديدة. النقطة الأولى تخص، خلنا نبدأ بالفلاحة الصغار والبحارة الصغار، كانت عقود القروض اللي ياخذوها من البنوك، البنوك بصفة عامة الوطنية ولا غيرها، البنوك الخاصة أو كذلك من بنك التضامن، كانت تسجل بال 30 دينار الصفحة في قانون مالية لسنة 2026. إضافة جاءت بإعفاء العقود هذه من معاليم التسجيل، إذن أصبحت تسجل مجانا العقود هذه، وهذا في إطار تشجيع الفلاحة على الاستثمار والانتصاب والعمل، ومعناها توفير رأس المال اللي هو يمكنها من توسيع العمل نتاعهم ومجابهة التكاليف ومجابهة ربما في بعض الأحيان الأزمات. فجاءت الإضافة هذه أن تسجل كل العقود هذه بصغار الفلاحين، نقول جيد صغار الفلاحين والبحارة تسجل مجانا.
0: علاش مجانا للفلاحين وللبحارة وما هيش تبع زيدا المواطن العادي اللي هو مثلا باش يسجل عقار ما المفروض زيدا حتى هو تشمله؟
1: هو شوف ما تعرف أنت، دولتنا مبنية في ميزانيتها في الغالب على الجباية، فمن بين المداخيل اللي تمثل أهمية للدولة هي هذه الضرائب غير المباشرة.
0: أي.
1: ومنها معاليم التسجيل. فقطاع الفلاحة أفرد
0: تليفون عاش على الشتغس ولا فما كونيكسيون ما هيش لابس الأمور. صوت انقطع
1: بهنا.
0: نسمع فيك. أيوة
1: قلت لك جاء الإجراء هذا في إطار تشجيع الفلاحة صغار الفلاحين والبحارة على الاستثمار والعمل، ونعرف أنه بلادنا مبنية على القطاع الكبير ياسر والقطاع منتج اللي يوفر لنا الأمن الغذائي، فجاء في الإطار هذا تشجيع الناس هذوما وإعفاءهم من معاليم. يبقى باقي العقارات، تعرف أنه نعرف أنه توجه الدولة وميزانيتها مبني على الضرائب سواء المباشرة والغير مباشرة، ومنها المعاليم التسجيل. معناها
0: هي تنعودوا للناس اللي يسمعوا فينا، تسجيل العقارات بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للبحارة
1: تسجيل القروض.
0: القروض. أيوة.
1: القروض الممنوحة سواء من البنوك، يعني البنوك العمومية ولا الخاصة، بنك التضامن، وكذلك من الجمعيات، ربما في بعض الأحيان تكون يلتجم إلى بعض الجمعيات المنتصبة ولا بعض الجمعيات المنتصبة في إطار إصدار القروض. فتسجيل العقود هذه كان خاضع للمعاليم اللي هي 30 دينار الصفحة، إثناء أصبح مجاني. هذه هي الإضافة الجديدة.
0: الفلاح إذا شرى مثلا قدمة أرض باش يعمل عقد، باش يسجل عقد،
1: نعم،
0: يعفى ولا لا زيدا؟
1: لا يسجل بالمعادن. نعم
0: بالمعادن.
1: يسجل بالمعادن.
0: كان في القروض. كان في القروض.
1: هي بالضبط الإضافة السنة جت في القروض. فعلا. جت في القروض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما خص تسجيل الهبات. نعرف أنه العديد يمنح هبة سواء للأعقاب ولا للأسلاف، يعني الأبو والأم ولا
0: الأبناء. هذا نفسره للناس إيش معناتها يمنح هبة للأعقاب والأسلاف. شكون هما الأعقاب وشكون هما الأسلاف؟
1: بالضبط. الأعقاب هما الأبو والأم والأسلاف هما الأبناء. يعني نعرفوا أنه موجودة الصيغة هذه خاصة في السياق معروفة وموجودة في بلاد تونسية بصفة عامة.
0: يقول لك نعمل أنا نعطي ملك ملكي أنا هبة.
1: بالضبط.
0: فما نقطة أخرى عمرة. فما فرق ما بين الهبة والعمرة؟
1: به نوضحها. الهبة فيها نوعين. يا إما هبة تعني انتقال الملكية التام من الحين من حين كتابة العقد، وثم الهبة اللي نسموها احنا عمرة معناها اللي هي ملكية الرقبة. إيش معناها عمرة؟ يعني انتقال الملكية الفعلي يكون بعد وفاة الواهب. بعد وفاة الواهب في الأثناء مدى بالواهب مازال حي، فمن حقه التصرف في ذلك العقار تصرفا تاما. كان حب تنزل عليه للموهوب له ولا يتصرف فيه فله ذلك. إنما عقد الملكية ناقل الملكية يكون من خلال عقد الهبة هذا اللي هو عمرة كما نقول احنا، ولكن الانتقال الفعلي يكون بعد وفاة الواهب. نعم.
0: كل صفحة من الصفحات هذيك زيدة بثلاثين دينار مفروض.
1: لا، بالنسبة للهبة كانت المعاليم متاعها 100 دينار معلوم قار يمشي لدفدر خانة، مع 30 دينار تمشي للدولة. السنة جت الإضافة، هيش إضافة كبيرة ياسر، ولات 200 دينار تمشي لدفدر خانة و 30 دينار كالعادة تمشي للدولة. يعني مش إضافة كبيرة ياسر، هذا تشجيعا للتآزر الاجتماعي، وهذا هو المشرع من الأول علاش مشى في الهبة.
0: عودنا باللي الهبة كانت قديش ولا تقديش لو تسأل فيها مستمع؟
1: كانت 100 دينار تمشي لدفدر خانة و 30 دينار للدولة، إذا الهبة ب 130 دينار. السنة من قانون المالية 2026 ولات 230 دينار.
0: زادت هكا.
1: هي زادت 100 دينار، ماهيش حاجة كبيرة، ما تعتبرش معلومة كبيرة ياسر أضيفة. ربما هي توفير بعض الموارد بميزانية الدولة، ولكن ماهيش إضافة كبيرة ياسر اللي هي مش شكل عائق. احنا كي نشوفوا معنى انتقال الملكية العادي معنى ب 6%، فنقولوا معنا 200 دينار ماهيش حاجة كبيرة، وهو أمر ترتيبي ما فيش ضرر كبير ياسر للناس هذوما. هذه الإضافة الثانية. الإضافة الثالثة في قانون مالية لسنة 2026. نعرفوا أن العقود النقل للملكية فيها التقادم. إيش معناها التقادم؟ أنا كتبت عقد بيع عقار من إكس ولا إيجريك، ولكن المشتري العقار هذا العقد هذا كان مش عارف بالإمضاء في البلدية، عرفنا بالمضى ولكن ما سجلوش في القبض. والعقد هذاك بقى أكثر من 10 سنوات عند المشتري دون التسجيل في القبضة إلى غاية 31 ديسمبر 2025. كان التقادم 10 سنين، إذن بعد 10 سنوات القيمة العقار هذيك تضاف إليها 10% عن كل سنة تأخير. نعطيك مثال. صالح باح علي عقار ب 100 مليون. علي ما سجلش العقد نتاعو في القبضة، خلاه عنده، عرف بالمضى وخلاه عنده، ولو انه الاشكال هذا احنا
0: وقتها لا يعد مسجل وقتها قانونيا.
1: لا يعد مسجل. نعم. واحنا نصحنا العباد باش ما يمشوش في الاجراء هذا، لانه صارت عديد الاشكاليات وافردناها بحصه، وان شاء الله تزيدوا نذكروا به الموضوع. اذا خلينا في جوهر الموضوع. عليك شراء العقار ما سجلوش في القبض، عرف بالمضى وخلى نسيه العقد، ولا ما عندوش الفلوس الممكنه باش يسجل وكذا، خليه في الدار. بعد 10 سنين، بعد 11 12 سنه استحق للعقد هذاك، ربما باش يثبت ملكيته، ربما باش ياخذ قرض، ربما كذا، مشى للقبض. اذا هو شراه كما قلنا ب 100 مليون إلى غاية 31 ديسمبر مثلا 12 سنة، مش تضاف عليه كل سنة 10%. إذا العقار هذاك مش هو اللي قيمته عند التسجيل 220 مليون، وناخذ عليه نسبة مئوية 3%. إذا مش ناخذ 3% على 220 مليون، لأنه كما قلنا العقد بقى 12 سنة دون تسجيل. بسنا في قانون مالية لسنة 2026 وقع التراجع عن هذا الإجراء، يعني وباقي العقد كما هو في قيمته المالية، إذن هو كتبناه بمئة مليون يبقى بمئة مليون ولو مر عليه حتى 20-30 سنة ويسجل ب3%. إذن إجراء هذا جاء بعد تشكيات من العديد، قل لك قيمة العقار ما تضافش ب10% سنويا، واللي هي نوعا ما إضافة مشطة شوية، 10% قيمة العقار صعيب شوية باش تضاف كل سنة 10%. فمن خلال الجدل هذايا ارتأت وزارة المالية في قانون مالية لسنة 2026 أنه تعفيهم من هالإضافات هذه، ويبقى تبقى قيمة العقار كما هو موجود في العقد، إذا تبقى 100 مليون وتتسجل ب3% في القبضة. ونزيد نذكر الناس حاولوا أن تسجلوا عقودكم في وقتها، أولا باش تجتنبوا خطايا التأخير، ثانيا باش تضمنوا حقكم، وحقكم مش في التسجيل في القبضة فقط لأنه هو إجراء إداري ضروري ما يثبتش امتلاك العقار 100%، وإنما يلزمنا كذلك نمر بعد الدفتر خانة نمشي إدارة الملكية العقارية ونزيد الرسم العقار متاعنا من خلال العقد المسجل في القبضة، اللي هي إجراء ضروري كما نقولوا احنا وضعية الحالة المدنية بالنسبة للأشخاص. الملكية العقارية هي وضعية الحالة للعقار مهما كانت صيفته، سواء من خلال البيع والشراء أو من حيث الرهن أو من حيث التنازل أو من حيث الهيبة أو غير ذلك. فدفدر خانة هي تمسك وضعية العقارات والتحيين اللي وقع فيها، سواء كما قلنا بالبيع أو بالرهن أو غير ذلك من العمليات العقارية اللي هي معروفة عند الناس كل. هذا الإجراء الأهم والمهم اللي نعتبره جنب الناس دفع أموال كبيرة، لأنه تعرف فرق بين 3% عن 220 حسب المثال اللي خليناه، وفرق 3% على 100 مليون فرق كبير ياسر. وبالتالي هذا إجراء تحفيزي يخلي الناس تسجل عقودها في وقتها. هذا أولا فيه إنسيابية وفيه موارد ميزانية الدولة، وفيه تسهيل للمواطن على تسجيل العقارات متاعهم في القبضة ثم ترسيمها لدى إدارة الملكية العقارية. هي تقريبا إضافات قانون مالية لسنة 2026،
0: وهذا هو جديد بالنسبة للناس الكل اللي حبوا يسمعوا. أكيد فما تساؤلات بالنسبة للمستمعين، فما تساؤل الأسبوع الماضي بعد حكاية الزيادات، بقينا في حكاية الزيادة المتقاعدين قديش وعطيناهم فكرة على هذه الزيادات، لكن فما حكاية الحسبة متاع التقاعد باش يحسبوا السنوات، يعطيك الصحة، باش يحسبوا السنوات كيفاش انت من اليوم خدمت حتى للتقاعد قديش باش تعمل من عام. انا اللي نعرف اللي هو 25 سنة، يعني تاخو 50% من شهريتك
1: بالضبط.
0: الحسبة كيفاش تتحسب؟ واحنا طالعين نبداو نحسبوا
1: من نبداو من 15 سنة فما اكثر، لانه ما كنت نعرفه القانون بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العمومي.
0: أبي.
1: اللي ما يعملش 15 سنة راهو تقاعد ومش يجيها كل شهرية البسيطة كنتا 200 دينار ولا 220 ولا 230 دينار. إذا موش مش يجيه تقاعد دي كأنه يعني جراية عمورية نسميها.
0: جراية عمورية.
1: من 15 سنة فما فوق نبدأ ونحسبه طريقة الاحتساب، عدد سنوات العمل في السنين مع 10.
0: هي تعطيهم العملية ترى كيفاش 15
1: في السنين
0: 30
1: مع 10 يعني 40% من الأجر الخام اللي كان يتمتع به عند المباشرة.
0: باهي، هات نعطيو احنا مثلا الشهرية توا مثلا نقولوا زوز ملايين
1: عمل 15 سنة عمل، إذا 40% من
0: لا ما يصيرش هات نعطيو عمل 29 سنة عمل، لأنه هذا هو اللي جاني أنا السؤال.
1: لا 29 في الاثنين يجيو 58 هكا ولا
0: ما شاء الله
1: مع العشرة 68.
0: أي
1: إذا مش دي 68% من زوز ملايين.
0: قديش يجيو هذوما؟
1: 68 عندك 6 في الاثنين مليون و200 و8 في الاثنين 16 مليون و360 خام. الأجر الخام مليون و360 هذا
0: مش معناتها كي نقولوا الأجر الخام معناتها اللي يجي في اليد ولا؟
1: لا، الأجر الخام هو اللي نحتسبه بعد الضريبة والمساهمة الاجتماعية. هو حتى كيحسبنا احنا زوز ملايين توا هذايا اللي مباشر ماهيش مجدي في زوز ملايين، مجدي تقريبا هكا بعمليه بسيطه جدا مجدي تقريبا في يدو مليون ونص وقت اللي كان مباشر. خام زوز ملايين المباشر مليون ونص تقريبا.
0: مليون و360 خام قديش يجي في يدو نهار اخر؟
1: مليون و360 خام يعني مش نحيو منهم هذايا تقريبا يجي في الشريحه نتاع 22% اداءات نزيدهم تقريبا 10% ضمان اجتماعي، يعني تقريبا 30% من 1,260,000، يعني تقريبا بعملية بسيطة جدا تقريبا 900 دينار في الدو. صافي نحكيه على الصافي. إذا كان يأخذ في 1,500,000 هذا اللي عامل 29 سنة تقريبا 900 دينار صافي. مع العلم سيدة هندة وسادة المستمعين، إذا كان السيد هذا كانت أجره الخام 2,000 دينار كما قلنا وعنده هو والصافي يجي 1,500,000، إذا كان عنده 13 و14 وعنده بعض المنح اللي هي إضافية كما نقوله منحة إنتاج ولا منحة تحفيز ولا أحد المنح اللي هي منفردة بها كل وزارة عندها منح خصوصية، كل وزارة تعطي أعوانها بخلاف الشهرية منحة إنتاج نعرفوها الناس كلها ثلاثية، منحة إنتاج هذا كيف تزاد في الحسبة، يعني منحة 13 و14 يزاد في الحسبة. يعني سيد هذايا أكيد عنده بخلاف الأجر هذايا متاعه عنده منح أخرى أقلها منحة الإنتاج.
0: هيكم الكل تزيد قديش منحة الإنتاج بالمستوى المواطن التونسي؟
1: المواطن التونسي منحة إنتاج تجم توصل من 90 دينار حتى توصل 300 دينار أنت والصنف. إذن هيك المنح إنتاج مش تضيف 2,000 دينار هيك الخام اللي قلنا عليه. عملية حسابية اللي عنده 13 وعنده 14 كيف يزيدها للشهرية متاعه. والعملية بصير بخلاف النسبة المئوية شنو اللي نعمله؟ أنا مش نخرج توا في تقاعدي. ثلاث سنين الفارطة معناها كما نقولوا.
0: لا قبل 62 سنة.
1: بالضبط. يعني
0: من اللي عمره نقولوا احنا 59 سنة.
1: أيوه من 59 ل 62 هيك ثلاث سنين هذوكم قديش خذيت أجور وقديش خذيت منح مهما كانت نوعية المنح اللي يعطيها لك، خاطر ماهيش موحدة كل إدارة وكل وزارة عندها منح خصوصية
0: يعني من المفروض تحسب على هذوما هي الشهرية من 59 ل 62
1: على الشهرية ومعهم المنح نضربهم في 36 نجمعهم الكل يعني 36 شهر ونقسمهم على 36 مش تعطينا معدل، يعني هذا ال 2000 دينار خام ماهيش باش تكون بعد 2000 دينار تكون اكثر، ربما تكون 2300 2400، وبالتالي ال 2300 2400 هي اللي نعملوا عليها النسبه المئويه اللي كنا نحكيوا عليها اللي هي 68% في الحال هذه اللي عنده 29 سنه عمل.
0: سمعتوا الحسبه كامله امركم الكل واضحه. شكرا لك سي عبد العزيز الرقيعي نورتنا برجا كيف العاده اكيد معك كان الافاده. شكرا لك على كل معلومه تقدمها لنا سي عبد العزيز الرقيعي متفقد وخبير في الماليه. شكرا لكم هند الاسود تحييكم الناس الكل، نرجع لكم ان شاء الله بعد النشره وسبور ونكمل مع بعضنا المشوار حتى لساعتين في نشره المنتصف.

0: مرحبا بكم. مطار صفاق فلسطين الدولي يستقبل غدا أولى رحلات حجيج ولاية سيدي بوزيد بعد استقباله اليوم أولى رحلات حجيج صفاقس. وزير التربية يعلن جاهزية كل الأطراف المتدخلة لانطلاق امتحان البكالوريا بعد غدا الأربعاء وباقي الامتحانات الوطنية. 11 حالة وفاة غرقا في الشواطئ التونسية خلال شهر ماي الفارط. حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أمر نتنياهو بقصفها، وطهران تتهم واشنطن بالتناقضي وتعطيل المسار الدبلوماسي. وفي التفاصيل، حطت في حدود 6:30 من صباح اليوم بمطار صفاقسطينا الدولي أولى رحلات العودة لحجيج صفاقس، وعلى متنها 257 حاجا وحاجة، على أن تصل صباح غد طائرة ثانية تقل حجيج ولاية سيدي بوزيد. وعبر عدد من القادمين في رحلة اليوم عن ارتياحهم للظروف الطيبة لأداء المناسك. وفي هذا السياق أوضحت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس آيات الحامدي أن حصول تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة يأتي تتويجا لمجهودات كل أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس في رعاية ضيوف الرحمن.
1: أول رحلة استقبلناها اليوم كانت وجودهم على الساعة 6:35 دقيقة صباحا. الحمد لله تعطيت ظروف طيبة وظروف أكثر من طيبة في إطار الإحاطة والرعاية اللي قامت بها وزارة الشؤون الدينية، واللي على إثر هالرعاية هذه والإحاطة اللازمة تحصلت فيها وزارة الشؤون الدينية على الجائزة البرونزية وراء نظام محكم وخطة محكمة من قبل البعثة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية. فريق ملتزم منضبط للتعليمات وللخطة المرسومة، سواء في الطواف، سواء في الإقامة في عرفات، سواء في النفرة، سواء في عملية رمي الجمرات. 257 الحاج والحاجة موجودين والحمد لله، معناها الكلهم لباس عليهم. غدوة إن شاء الله مش يكونوا موجودين الحجاج ولاية سيدي بوزيد، وبقية الرحلات مش تكون نهار 7 جوان، وفما 10 جوان، وفما 13 جوان.
0: إلى موسم الحصاد الدراسي، وزارة التربية استكملت كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والبيداغوجية لضمان سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف. وأكد الوزير نور الدين النوري أن جميع الهياكل المتدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيميا ولوجستيا بعد غد الأربعاء. وخلال ندوة صحفية انتظمت اليوم حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية، أعلن الوزير عن أقرار تعليق عديد الأنشطة التي قد تكون مصدر إزعاج للتلاميذ، ومنها نشاط الأسواق الأسبوعية المجاورة لمراكز امتحان البكالوريا. وقد تم الاتفاق مع الولاة على تعليق دوريتها خلال فترة الامتحان.
2: استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية استكملت، مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا يوم الأربعاء 3 جوان. استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ للحلول السهلة بما في ذلك شبهة الغش الإلكتروني، أقول أننا أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية نحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعيدهم بالنجاح الواهم والمزعوم. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح وسيطبق القانون لأننا لن نتردد في حماية الشهادة الوطنية.
0: اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تنطلق إذن بعد غد الأربعاء، على أن يعلن عن النتائج يوم 23 من جوان الجاري. وأكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة، وكشف خلال الندوة الصحفية أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة وسيجتاز امتحان البكالوريا رياضة، أما أصغر مترشحة فهي من شعبة الرياضيات وتبلغ من العمر 16 سنة. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين 162,435 مترشح، منهم 135,274 مترشح بالمعاهد العمومية و 18,943 بالمعاهد الخاصة، فيما يترشح 8,218 بصفة فردية. كما أوضح مدير عام الامتحانات الوطنية عن تسجيل تراجع في عدد المترشحين لمناظرتي شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مقارنة بالدورة الماضية. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب، كما تشهد درجات الحرارة حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا بداية من اليوم. تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع توقعات نزول الأمطار اعتبره المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي الصحبي بن أحمد عاديا في مثل هذه الفترة.
3: تقريبا بداية من بعد ظهر هذا اليوم الطقس بشكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا جهات شرقية للوسط والجنوب بما في ذلك جهة صفاقس وخاصة المناطق الغربية لولاية صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، حيث تتراوح مجموعة الأمطار ما بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور صحب رعدية. درجات الحرارة اليوم شهدت ارتفاع طفيف تقريبا على أغلب مناطق البلاد، بالنسبة لجهة صفاقس سجلت تقريبا 30 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وبالنسبة لتفسير هذا الظهور خلايا رعدية تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة في هذه الفترة الانتقالية دخول فصل الصيف. سحب الرعدية نسميها السحب ذات الحمل الحراري تتكون عامة بالمرتفعات الغربية لطبيعة تضاريسها، وتتشكل خلايا رعدية نشطة وتكون حتى مصحوبة بتساقط البرد الهواء الحار يعمل حركة تصاعدية، وبالتالي يصير تبريد الهواء مع ارتفاعه في الطبقات العليا، وبالتالي تتشكل خلايا رعدية وسحب رعدية نشطة تساهم في سقط البرد بأماكن خاصة اللي تكون فيها مرتفعة درجة الحرارة. هذه ظاهرة عادية في هذه الفترة، وإن شاء الله بالنسبة للأيام القادمة مازال يتواصل ارتفاع في درجات الحرارة باش نعيشوا معناتها أجواء صيفية إن شاء الله بامتياز.
0: ارتفاع درجات الحرارة صيفا يؤشر إلى قرب موسم الاصطياف، واستعدادا له شدد المكلف بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، وقال إنه تم الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة سنة 2025 إلى 350 نقطة حراسة خلال العام الجاري، وكشف أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة غرقا خلال شهر ماي الفارط.
4: ما زلنا توكي دخلنا الفصل الصيف، احنا من العيد الى البارح سجلنا حالة وفاة وثمانية حالات اسعاف في اربع ايام على الشواطئ. الحصيلة تاع ماي سجلنا 11 حالة وفاة غرقا، خاصة انه توا باش ندخلوا في الموسم اللي هو جوان وجويلية وأوت باش تكثر الحالات هذية، نحاولوا نخرجوا بالموسم الصيفي هذا باقل الاضرار. ان شاء الله تكون الخطة نتاعنا ممتازة لسنة، اللي هو زدنا في عدد نقاط الحراسة الرئيسية والفرعية على عم ناول، كانت عم في حدود 280 نقطة حراسة موزعة على شواطئ الجمهورية كل أثناء 350 نقطة حراسة. دونك ركزنا في الخطة الجديدة نتاعنا على الولايات اللي شهدت عم ناول أكثر حالات غرق اللي هما نابل وبنزرت. احنا العدد المطلوب واللي نحبوا نوصلوا له باش ننجموا نامنوا شواطئ البلاد الكل هو تقريبا 2300 سباح منقذ. تم فتح باب الانتداب وبدات الدورات التكوينية تقوم بها الحماية المدنية.
0: نيابيا تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان بعد ظهر اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تتلاحق تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. أبرز مستجد اليوم هو إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستنفذ ضربات على أهداف بالضحية بمجرد المصادقة عليها. ونشرت حسابات لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حركة كثيفة للسيارات تخرج عن عجل من الضاحية الجنوبية. بالتزامن مع ذلك أكد مصدر رسمي لبناني أن بيروت تقود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع المجتمع الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي وقرار استهداف الضاحية. كما شدد المصدر على أن السلطات اللبنانية مستمرة في سلوك خيار التفاوض على رغم التصعيد لأن لا خيار بديل عنه. ومع استمرار غارته على بلدات الجنوب والبقاع، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في مواجهات جنوب لبنان. وفيما يهم مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، حملت إيران الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسي جراء مواقفها المتناقضة، على الرغم من استمرار المفاوضات بين الجانبين عبر الوسطاء. وبعد الضربات الأمريكية التي طالت مواقع إيرانية، أدان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف ما وصفه بعدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. وكتب قليباف في منشور على منصة إكس اليوم إن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل ما يوصف بالنظام الصهيوني يعدان دليلا واضحا على عدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، مطار صفاقسطينة الدولي يستقبل غدا أولى رحلات حجيج ولاية سيدي بوزيد بعد استقباله اليوم أولى رحلات حجيج ولاية صفاقس. وزير التربية يعلن جاهزية كل الأطراف المتدخلة لانطلاق امتحان البكالوريا بعد غد الأربعاء وباقي الامتحانات الوطنية. 11 حالة وفاة غرقا في الشواطئ التونسية خلال ماي الفارط. حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد أمر نتنياهو بقصفها. وطهران تتهم واشنطن بالتناقض وتعطيل مسار الدبلوماسي.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: حوصل لمجمل الأحداث الرياضية مع الزميلة أنس أرباعي. تقبلوا أجمل تحيات أمن القبسي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز. سبور نيوز.
9: مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواجه اليوم نظير النمساوي بداية من الساعة 7:45 في العاصمة فيينا ضمن تحضيراته لنهائية كأس العالم 2026 المقرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية القادم. مباراة تجي في إطار التحضير إذن اللي وضعوا الجهاز الفني للمنتخب بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات المونديال. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ في المرمى، ثم منتصر الطالبي، كريم رقيق، علي العابدي، يان فاليري، لياس الصخيري، راني خضيرة، أنيس بن سليمان أو خليل العياري، حنبع المجبري، إسماعيل غربي، وفراس شوات. مباراة منقولة على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي صفاقسي أعلنت عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية 2026-2028 يوم الجمعة 3 جويلية 2026. وفي إطار الأعداد لهذا الموعد تم تكوين لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع. اللجنة تتكون من شفيق قدورة رئيس اللجنة، سلمى بسبيز حاج صالح عضو، مهدي محمد المعالج عضو. وأكدت الهيئة أن اللجنة المستقلة ستتولى لاحقا الإعلان عن فتح باب الترشحات وكافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم الجلسة العامة الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. إدارة النادي الإفريقي حددت تاريخ 18 جوان 2026 موعد لاستئناف النشاط وشروع فريق أكابر كرة القدم في التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء أمس عن التشكيلة المثالية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، وضمت هذه التشكيلة في حراسة المرمى محمد الحزقي حارس أمل حمام سوسة، في خط الدفاع مصعب العجيلي قائد فريق التقدم الرياضي بتسقية الدير، ثم كظهير أيمن خليل سيسي لاعب الملعب الجيبسي، كظهير أيسر شوقي الزيتوني مدافع مستقبل قصرين، وبيرة من ويسر مدافع نادي حملنف، في خط وسط الميدان حمدي الجيناوي لاعب التقدم الرياضي بسقيط الدير، وهارون العياري لاعب اتحاد طاوين، ومحمد الرويسي لاعب جندوبة الرياضية، في الهجوم هاني العمري لاعب نادي سكاك الحديدة الصفاقسي، نور ماني مهاجم أمل حمام سوسة، ووليد الجربي مهاجم الملعب الجبسي. نادي النهضة العماني أعلن عن تعيين سعيد السيبي مدرب جديد لفريق النهضة العماني الموسم القادم. سبق للمدرب سعيد السيبي أن خاض عدة تجارب في تونس وخارجها، آخر تجربة كانت مع الملعب التونسي في موسم 2025-2026. يدخل بداية من يوم غد الثلاثاء المنتخب التونسي لكرة السلة في تربص جديد في مدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. وواجه الناخب الوطني عادل التلاتلي دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في هذا التربص، هم عمر عبادة، يوسف ضيف، أشرف القنوني، بلال الجزيري، أسامة مرناوي، محمد عزيز المغيربي، محمد منافذ، جوهر الجوادي، ياسين تومي، زياد الشنوفي، أحمد عديمي، بالحسن الشيحي، فراس الحياني، هيثم سعادة، واصف المثناني، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى، ومختار غيازة. في أخبارنا المتفرقة، منتخب البرازيل حقق فوز عريض على نظير البانامي 6-2 في مباراة ودية لعبت اليوم الفجر في ملعب ماراكانا في مدينة ريو جانيرو في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026. ومن أخبارنا المتفرقة أيضا، سيشارك سالم الدوسري قائد السعودية في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد اختياره على رأس تشكيلة ضمت 26 لاعب للمشاركة في البطولة. وكان الدوسري البلغ من العمر 34 عام شارك في آخر زوز نسخ من كأس العالم في 2018 في روسيا وفي 2022 في قطر، واختار اليوناني جورجيوس مدرب السعودية الجديد، اختار التشكيلة النهائية للفريق اللي ضمت 26 لاعب، وذلك بعد هزيمة السعودية 2-1 أمام الإكوادور في مقابلة ودية. نهاية سبور نيوز، أجمل تحيات أنس الربيعي، شهية طيبة، وبعد قليل يرجع لكم منتصف برنامج المنتصف مع هند. إلى اللقاء.
10: سبور نيوز، سبور نيوز.
11: سبيسيال سبور،
12: موعدكم في سبيسيال سبور الليلة من 8 غير ربع حتى العشرة مع وليد الشاهد. إذا تسفاقس باش تتابع لقاء دولي ودي اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب النمساوي في ملعب فيينا، كونوا في المتابعة وسهرة رياضية شيقة.
13: إذا تسفاقس عشرة دائمة
14: المنتصف
15: المنتصف
14: المنتصف
15: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
0: المنتصف
2: المنتصف
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في نشرة المنتصف اليوم. وزارة التربية في آخر الأخبار ونزل صار له ساعة أي تلميذ بكالوريا لازم يدخل لموقع edunet.in باش يثبت من البولتان ولا أعداد تي بي ولا الباكسبور من 4 جوان إلى 9 جوان. يعني هنا بإمكانكم باش تثبتوا في كل أعدادكم تلامذة البكالوريا في الموقع هذي edunet.in من 4 جوان إلى غاية 9 جوان. اليوم نحكيه على المعاقين وهذا اللي بدينا به برنامجنا اليوم. فما العديد من الإجراءات الخاصة بهم. ماذا بكم باش تدخلوا لوزارة التربية باش تسمعوا التطويعات البيداغوجية بأكثر تفاصيل، خاصة بالنسبة للأولياء اللي عندهم تلامذة موجودين في الليسيات ولا موجودين زادة حتى في الكليات باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا في الفترة هذية. في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات، وتعرفت بركلة الوشويشة واللي توانيستنا في الديار الكل واللي هي المواطن اللي كمل العائلة، قامت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس نهار الجمعة بتنفيذ عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية حي بورقيبة وحبينة، شملت بالخصوص الأحياء والأنهج الرئيسية وعدد من النقاط الحساسة هذية إلى جانب ضفاف الأودية والمجاري المائية والقنيل الحزامية. تتواصل التدخلات هذية في الأيامات القادمة بصفة دورية باش تشمل بقية المناطق، وهذه بطبيعة تبعا لتطور الوضع الميداني. بالنسبة اللي يسمعوا فينا توا وأكيد برشا مستمعين اللي هما يحبوا يعرفوا شنو صاير في البلاد، أكيد فما العديد من الأخبار اللي هي تنزل زائفة، لذا تدخلوا لمسبار القناة هذه اللي من خلالها تدخلوا تكتبوا مسبار تلقاو الأخبار الصحيحة من الزائفة، لأنها مجموعة بروفيسيونيل من الصحفيين اللي يقوموا بكل الإجراءات الخاصة بمعرفة كل الأخبار الجديدة الواضحة واللي زادة في فائدة المواطن التونسي. اللي يقولوا لي فما دي فيديو تنزل زادة بإمكانكم تطمينوا، لأنه موقع مسبار ينزلكم حتى اللي فيديو صحيحة ويعطيكم الفيديوهات اللي هي مفبركة من أما عام ساعات تكون قديمة لكن يتم فبركتها. يوم نحكي على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى. في آخر إحصائيات لقات اللي فما 560 تدخل رقابي وتحسيسي ومعاينة 202 حالة مرضية بالأضاحي والذبائح، وهذه الكل بطبيعة ناتج إنه العديد من المراقبين كانوا في المستوى الرقابة، وأيضا الشكر كان موصول للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي مع الفرق الميدانية والحرص على طلب الاستشارة البيطرية. هذه من النقاط الإيجابية اللي كانت نتائج تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى 2026. نبقى مع أغنية ونرجع لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا ونورتونا.

أكيد بدينا نحضروا لتلامذة البكالوريا، تحية ليهم الكل وربي ينجحهم. نحب نقدم تحية خاصة لكل المربين اللي هما قاعدين يحضروا توا مؤخرا في كل الإمكانيات ويحضروا في كل ما يلزم في الليسيات باش تكون القراية والتعدية خاصة في أحسن الظروف. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لزياد الملولي ومثله من الأساتذة الكثر، لأنهم يقوموا بدروس مجانية، مراجعة مجانية لفائدة تلامذة البكالوريا، شعبة علمية مثلا وشعبة الأدب بمعهد بير علي بن خليفة مثال في صفاقس يقوم بهم زياد ملولي، إلى جانب بطبيعة نصايح وطرق بيداغوجية باش يضمنوا نجاح امتحان مادة الفرنسية في الامتحان الوطني للبكالوريا. إن العجبني في النقطة هذه هو زياد، راني ناخذه ديما مثل لأنه أو مثال، لأنه فما برشا أساتذة اللي وناشطين في المجتمع المدني اللي يقوموا بمثل هذه المجهودات ويعطيهم الصحة كي يتكاتلوا الكل ليك مع بعضهم، كما سي محمد العذار والعديد من المجموعة من الأساتذة الموجودين. المجانية الدروس هذه لأنه فما خصاصة، راهو المواطن التونسي ما عادش قادر باش أنه يقرأ بفلوسه، وإحنا نزيدوا عليهم أنه الدروس الخصوصية، لذلك علاش أنا مع منع الدروس الخصوصية، خلي على الأقل كل مواطن تونسي يكون عنده الحق في التعليم المجاني، وإحنا أولاد بورقيبة اللي تعلمنا من الأول بمجانية التعليم. هذه من النقاط المهمة جدا وياليت أنها تتواصل. فما نقطة أخرى مهمة بالنسبة للناس اللي قاعدة تعاون، حب نقولكم يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كلمتونا، قديش يقولوا لي عدد كبير برشا، سالم عيسى قولي راه عدد كبير لحد الآن يتكلم على الكرسي المتحرك. حب نقولكم راه بعد منتصف النهار كلمتنا شيمة وماشي الكرسي هذية لأم شيمة، لأنه المرأة هذية من جانفي وهي مقعدة ما عندهاش حتى باش تتحرك، وكانت لها طاقة من الجنة كما تقول هي أنه وصل لها الكرسي هذية. نعاود نقول شكرا شكرا كبير برشا برشا لجمعية الصحة الإنجابية وعلى رأسهم الدكتورة مديحة الفريخة اللي كل عام تقوم بالبادرة هذية، تحية كبيرة لها. والكرسي هكا نقول لكم راهو ضمن ومشي لماليه. وبالنسبة للأخوة الأخرين إن شاء الله وين جينا احنا جديد أكيد احنا نعملوا أعلان وإن شاء الله نسهلوا لكم أمور حياتكم. تحية لكم الناس الكل، هندة الأسود تحييكم، كانت معاكم وفاء بن عيد السلامي في التنسيق العام، أنور بوجلبين منورنا بالنسبة لكل ما هو توهك تعدى تحت تأثيره، طارق بكور اللي هو أستاذه في التقنية توا وما شاء الله عليه سان فوت وكل التركيز، ما شاء الله عليك أنور. هذو مولداتنا الشباب اللي بشروا بالخير واللي هذو متقات إن شاء الله اللي بشكل نور معاكم كل عوامكم القادمة. يقول لي طارق بكور أنا شيخ الشباب، شيخ الشباب يا طارق ديما منور حتى أنت طارق. وأكيد نقدم تحية لكم الناس الكل، سالم عيسى تحية كبيرة برشا، جوهر بوستة زيدة بحذينا هنا في استوديو، مديحة ريم بوعسيدة بعد شوية بشكون معاكم في استوديو تكمل معاكم المشوار، وهند الأسود تحييكم، قلكم يلا بسلامة وشيء طيبة.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء ارتفاعا لتتراوح بين 32 و 37 درجة بالسواحل، وتصل حتى 40 درجة بالجنوب والمناطق الداخلية، وفق ما أفاد به كهيئة مدير الاستغلال بالمعهد الوطني للرصد الجوي المهندس باسم النحالي. من المنتظر أن تصل غدا مطار صفاقس تينا الدولي رحلة جوية ثانية قادمة من مدينة جدة في 14 دقائق صباحا، وعلى متنها عدد من حجاج ولاية سيدي بوزيد، وقد وصلت اليوم أول رحلة تقل حجاج جهة صفاقس. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي في 6 أشهر الأولى من الموسم الراهن حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2442 مليون دينار في الموسم الفارط، مما يمثل زيادة بحوالي 50% وفق معطيات صدرت اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في ندوة صحفية اليوم لتقديم أبرز مؤشرات دورة البكالوريا لهذا العام أن عدد المترشحين للدورة بلغ 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالعام الماضي. في العالم، أطلقت المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان صاروخين باتجاه مستوطنات ومواقع عسكرية صهيونية، خاصة إصبع الجليل شمالي الأراضي المحتلة. وقال بيان صدر اليوم عن حزب الله اللبناني أنه يتم خوض حرب استنزاف ضد العدوان الصهيوني بذراوة خاصة ظهر اليوم. عبرت 15 سفينة بينها 4 ناقلات نفط مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران في 24 ساعة الماضية. وأعلنت بحرية الحرس الثوري أنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتراتيب الإيرانية. تلتقون الأخبار بإذاعة صفاقس مجددا إن شاء الله في 3 بعد الزوال. أشكر لكم حسن المتابعة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جونة تونس.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: والدنيا زينة.
1: الدنيا زينة ما تكون كيرنا زينة ما دامكم انتم عدلتم موجة إذاعة صفاقس تكون رفيق لكم وين ما كنتم تتابعونا. مرحبا بكم الناس الكل. بداية أسبوع موفقة للجميع، بداية الشهر إن شاء الله فيه كان الخير، شهر جوان 2026 واحد جوان، واليوم الاثنين أول أسبوع بعد عيدنا عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، سنين ديمة ورب يحييكم الأمثيل. وإحنا في الدنيا زينة كما العادة كل نهار اثنين من الساعتين ونص حتى للأربعة متاع العشية. البرنامج البيئي المختص مجموعة من الاستضافات مع أهل الاختصاص مع برشا خبيرات من هنا وهناك، حاولنا نحكيوا على الحاجات اللي تهمكم، حاجات اللي ظهرت في الأفق، الحاجات اللي ناس تحكي عليها. أولها باش نحكيوا على رجل الحرب البرتغالي، شكونوا رجل الحرب البرتغالي وشنو علاقته بعالم البيئة، هذا الكل تو نكتشفوه مع السيدة الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار سيدة عفيف فتحلي، بعد شوية تكون حاضرة معنا بالتليفون. أيضا في خلال الساعة ما بين الثلاثة والأربعة متاع العشية باش ناخذوا جمعية أحباء البيئة بصفاقس باش يكون حاضر عليها زياد محفوظ باش يحكينا على عودة على حملة العيد وحملة حماية البيئة من التلوث الورقي، حملة لتمزيق الكراريس والكتب وتجميعها كيفاش، كل التفاصيل مع زياد. أيضا باش نمشيو بكم للمنستير وين موجودة الموسم اللي انطلق فعليا، الموسم تعشيش السلاحف البحرية بجزيرة قوريا في المنستير. فما برشا ناس يقولك مين تجي هذه الجزيرة وما نعرفوهاش في المنستير، دونك خليكم برونشي معنا جمعية نوتر جران بلو أزرقنا الكبير باش تكون حاضرة معنا من خلال عضوها سي محمد سليمة اللي باش يعطيكنا أكثر تفاصيل حول الجمعية، حول موسم تعشيش السلاحف البحرية اللي مهم جدا لتوازن المنظومة البيئية. هذا صوت صديقتكم ريم بواسيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية، معايا كوتي تكنيك حمدي الأحول اللي يغني لكم الدنيا زينة، وتابعونا ما تكون دنيتكم كان زينة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: دقيقة على موجاتنا بالأخضر. أول استضافة في حصتنا اليوم في والدنيا زينة، نحكي على موضوع شد انتباه برشا ناس، نس على فضاء التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكل والإنستغرام والتيك توك وكل يحكيوا على رجل الحرب البرتغالي. هذي رجل ولا شنو حكيته الكائن هذي شنو هذيك؟ علاش حبينا ناخذوا المعلومة من مصدرها؟ وصحيح فما جمعيات هبطت عليه وصورته وفهمنا اللي هو هكا نوع من أنواع الكائنات البحرية اللي جاء وقت الجاب. هات ما نحرقش المراحل، هات ناخذوا أهل الاختصاص الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار سيدة عفيف فتحلي اللي حاضرة معنا بالتليفون. حاضرة معنا حمدي في انتظار أن تكون حاضرة معنا سيدة عفيف، ناخذوها معنا في المباشر. هذية رجل الحرب البرتغالي، هو ولا الفيزيالا، كائن بحري ينتمي لمجموعة شبه قناديل البحر كما الحريقة. حاجة شبه الحريقة هي من الكائنات المميزة للمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في المحيطين الأطلسي والهندي، واللي تعيش في أعالي البحار ضمن أسراب تضم آلاف الأفراد. موجودة معنا ضيفتنا حمدي سيدة عفيف فتحلي. ألو، مش موجودة به، نعود الاتصال يا حمدي. شكرا. قلنا الرياح والتيارات البحرية هي اللي تنقل الأفراد من رجل الحرب البرتغالي، هي اللي تقوم بتنقلها. مع التغيرات المناخية تنقل بعض الأفراد هذوما بصفة معزولة إلى أنظمة بحرية جديدة، وهكية تعبر بعض الأنواع هذه بشكل عرضي مذيق جبل طارق قادمة من المحيط الأطلسي نحو حوض البحر الأبيض المتوسط. بديت كعبيت منه جينا البحر الأبيض المتوسط، وتسمية الكائن هذية إلى شكل ولون الجزء منه العائم منه اللي يذكرنا بأشرعة سفن الأساطير الحربية البرتغالية القادمة. هيك علاش سميوه برجل الحرب البرتغالي هكا ولا سيد عفيف فتحلي؟
1: أي
0: مرحبا بك على موجاتنا. الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، أكيد قلت لك عمل في نفوفة هذه الرجل الحرب البرتغالي.
1: أي
0: نس خايفة منه. نعم مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: شكرا هذا واجب،
0: وشكر خاص لسي نادر بالحاج حميدة مدير المعهد الوطني
1: صديقنا
0: المدير الجهوي بصفاقس. نعم
1: مرحبا. للا نحب نعطيك شوية معلومات على الفيزاليا هو الاسم العلمي.
0: نعم فيزاليس
1: هو الاسم العلمي لونون لاتا اللي يفهموه في العالم الكل، كي تقول فيزاليا فيزاليس يفهموه التوينسا والأوروبيين والأمريكان والكل. دي لونون سيانتيفيك اللي متفق عليه واللي هو ستان لون لاتا. تعدت التسميات نتاعو من الفرنسية للإنجليزية للعربية، لكن عادة ما يتسمى باسم المظهر نتاعو على خاطر هو يطفو فوق سطح الماء. نلقاوه ديما على سيرفاس او اير، دونك تلقاه البارتي العايمة فوق الماء وفما بارتي تحت الماء،
0: معناها يظهر مش كيما الميديسم للحريقة تبدا تحت الماء. هو
1: كيما الصراع، انت شفت التسميه اللي جات رجل الحرب البرتغالي والا نعم. البارجه دي هي سفينه الحرب البرتغاليه. المنظر نتاعو كيما الصراع ويبحر في المحيطات عاده. هو في المحيطات وجوده في البحر الابيض المتوسط وجود محدود جدا مش ديما راوه، ويجي كيما نقولوا ضايع خاطر هو ما الكائن هذايا اللي هو ينتمي الى فصيله اللاسعات الكندار واللي هو ماهوش اون فري ميديوز، هما حريقه بالمعنى العلمي للاشياء. سي با اون فري ميديوز، سي اون فوز ميديوز، مي كيما نقولوا ولد عمها، معناها ولد عم الحريقه
0: نفس الفصيله نفس العائله الكبيره
1: فصيله الكندار اللاسعات
0: فوالا.
1: كما قلت لك
0: احنا الحريقه وعملت فينا عمال، معناها هذيك علاش الناس وليت متخوفه.
1: هو راهو
0: شكون هذا الكائن اللي باش تخلينا البحر نتاعنا؟ دونك الناس باش تصيف تخمم في البحورات. نسمع فما فيزيلا هكا فيزاليا
1: فيزاليا فيزاليس
0: فيزاليا فيزاليس
1: نقولها فيزاليا ولا فيزالي بالفرنسي
0: هي اسمها مزيان هي
1: اسمع مزيان هكا ولا
0: اما كي يولي رجل الحرب البرتغالي يولي يخوف شويه
1: نسيت نخليوها البارزه البرتغاليه هكا احلى قلت لك هي هو كائن هذايا يعيش في المناطق الحاره في المناطق الاستوائيه والشبه الاستوائيه من المحيطات خاصه المحيط الاطلسي والمحيط الهندي
0: نعم
1: وجوده في البحر الابيض المتوسط هو وجود عرضي لانه هو كائن ينتمي الى معناها حياته يعيشها بطريقه كما نقولوا ينتمي الى العوالق هو معناها ما عندوش ما ينجمش يتحرك بطريقه اراديه هو هيك البارتي العايمه منه فما التيارات البحريه فما الريح اللي دزوا في الاتجاه اللي هي تمشي فيه
0: صحيت مع التغيرات المناخيه دونك التيارات جابته لنا
1: لا مش بالضرورة التغيرات المناخية راو ما خلطنيش للتغيرات المناخية قلت لك هو كي تبدأ فما تيار ما فما تيارات بالضرورة تدخل جينا من المحيط الأطلسي وتدخل عبر جبل مضيق جبل طارق وتدخل للبحر الأبيض المتوسط فهمت فما كوميونيكاسيون ما بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وفما مياه تدخل لنا من غاديكا دونك التيارات المائية هذيك باش تجيب معها زيدا كل الكائنات الموجودة بما فيهم الكائنات العائمة نقصد مش الكائنات اللي تعوم بطريقتها الخاصة الكائنات العائمة اللي هي العوالق اللي ما تتحركش وحدها اللي الماء يهزها ويجيبها اللي الهواء ينفخ عليها ينفخ عليها الريح تتحرك في اتجاه الريح جي وتدخل عبر مضيق جبل طارق وتلقى روحها في البحر الأبيض المتوسط
0: احنا عام 2021 سامحني كان قطعتك نتفاعل معك
1: تفضل.
0: تم تسجيل 18 فرد من فيزاليا فيزاليس موجودين في بلادنا
1: ومش كان العام هذيك راهو قاعدين معناها سجلت 1000% سجلت قبل ما هذاك الموثق اللي تم توثيقه بطريقة علمية واللي نشرت فيه أبحاث علمية لكن البحارة والكل نعرفوا اللي هي تلقات قبل 2010 وقبله في شيرت جالطة في برشا بلايص أخرين في سيدي المشرق والكل ما لقيناها قبل ما
0: هذاك بنزرت اي في لوس انجلا كبسبيب
1: اكزاكتومون
0: اكزاكتومون
1: جست لالا حبيت ناكد على حاجه اللي الكائن هذايا راهو يعيش في اسراب كبيره جدا معناها تلقاه في المحيط الاطلسي ولا الهندي تلقاه ساعه في اعالي البحار الداخل ما يقربش للشط
0: اما قالوا معناها الخيوط نتاعو توصل حتى 50 متر معناها تجم انت على الشط تعوم هو داخل 50 متر
1: لا
0: يلسعك.
1: جست نقول لك هذه بركة
0: معناها هو
1: تفضل لا هو ال 50 متر موجود منها ما حبيت نكمل الفكرة للاخر هو الاسراب هذه تبدا الدنسيتي نتاعها بالالاف الكائنات يبدو مع بعضهم عشرات الالاف يبداو يعوموا مع بعضهم على ذلك تسميه الاسطول الحربي معناها كي تشوفهم انت في المحيط الاطلسي ولا الهندي تشوفهم اسرع احنا في تونس ولا في البحر الابيض المتوسط عمرنا ما لقينا سرب فيه اكثر من 10 ولا 20
0: معناها عندنا جنود هاربين معناها كابيس
1: فوالا هذه باش نقول لك راهي حاجه عرضيه جدا دخلت مع التيارات البحريه تو نرجعوا للطول نتاع المجسات اللي هما لي تونتاكول هو ما هو حيوان ولازم يتغذى ولا لا
0: بالضبط
1: هي مسطرة حيوانية راهو
0: على شنو يعتمد في حياته الغذائية
1: باش نقول لك باش تفهم منين جات ال 50 متر هو ما هي كيما بالفليقي كيما كورة معبية بالهواء وتطف على سطح الماء هكا ولا لا دونك اما كيفاش باش يتغذى هو لازم عنده دي تونتاكول ياسر طويل مدلين تحته على فيرتيكال هابطين لوطه بالكل وياسر طويل يخلطوا حتى ال 50 30 متر باش هو ينجم يشد اليرقات نتاع الحوت ولا الحوت الصغير ويشدهم بالمجسات نتاعو هذيك وفي المجسات فما ماده اللي تشل حركه هيك الحيوانات هذيك وتخليها تتاكل باش ينجم هو يتغذى عليها. فهمت؟
0: معناها يلقى الجو المناسب باش يقعد.
1: في وين؟ في تونس؟
0: أي.
1: لا ابدا ابدا. حتى الان مع بالتغيرات المناخيه ما احنا بينا ما نجموش نقولوا مي حتى الان ما فما حتى معناها ادله علميه ظهر اللي هو قادر على التكاثر. ما هو جامي ما هو لازم يتكاثر باش
0: جستمون هذاك علاش
1: باش يستوطن في بلادنا.
0: كما قبل ما كناش نسمعوا بالداعش في بلادنا من هجا بعد استوطن ولا يتكاثر في في في شطوطنا.
1: مش كيف
0: هذا هو الاستفسار نتاع الناس يحبوا يفهموا شنو اللي كيف وشنو اللي مش كيف.
1: هو مبدئيا الداعش نجم يتأقلم ونجم يتكاثر. تيزاليا تيزاليس درجة الحرب البرتغالية لم تتأقلم حتر هي مجموعة هي مستعمرة كاملة لم تتأقلم ولا تستطيع التكاثر في مياه البحر الأبيض المتوسط.
0: ممتاز. هذه ما أثبتت الأبحاث أنها لم تتأقلم ولم تستطع التكاثر.
1: أني نحكي لك معناها هي قلت لك حتى التوى نحكي بفرد وفردين وكل ما هي
0: أي صحيح. هي بالكعبة معناها
1: في أسراب كبيرة جدا.
0: به معناها هذه مطمئن خطاب مطمئن للناس راهو هذوما فما كعبات ما همش حاجة كبيرة وما همش ما لقاوش الفي فافورابل الحياة معناها باش ينجم يستوطن وباش ينجم يتكاثر في المحيط نتاعنا البحر الأبيض المتوسط.
1: وكي يبدا فما ان كورون دو داخل من معناها تيار مائي ولا هوائي جاي من البحر وداخل للأرض يدخل معاه للأرض على ذلك نلقاهم ساعات نفطين ولا نلقاهم طايفين على حرف الشط وإلا إيه. فهمت معناها على هذيك هما نورمالمون ما يقربوش للشط مي يجيبهم لهوي يبدا يدز فيغ لو كونتينون
0: خاطر هو ما يتحركش كيما قلت انت تهز التيارات التيارات الهوائيه به. الله لا يقدر الله لا يقدر. استاذتنا عفيف فتح لي مشكوره الباحثه بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار الله لا يقدر شفنا الكائن هذايا ولا الفرد هذايا في بحر في الصيفه هذيا شو نعملوا؟ نبلغوا السلطات نصطادوه نخرجوا شو نعملوا؟
1: هو ساعة ما يزمكش تمسوا على خاطر هو تري فيرتيكال معناها يحرق كيما انت تعرف الحريقة نتاعنا كالحمرة الصغيرة اللي تحرق بالكدا عرفتها هذيك هو يحرق أكثر منها مي نقعدوا ديما في إطار أنه يحرق ما فماش خاطر اللي تكاثر المدة الأخرى واللي وقع تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي
0: يعني
1: هي ستون ميدوز مورتيل
0: مي
1: راهي كتاثر مورتيل راهي راهي راهي حارقة جدا وكهو معناها باش نتعاملوا معها كيما نتعاملوا مع لي ميدوز كي لا قدر الله واحد تضربوا
0: هذا النوع الله لا قدر واحد تضربوا شنو
1: نعمل باش يتعامل كيما نتعاملوا مع الحريقة العادية دونك صب برشا ماء بحر نأكد على ماء البحر ماهوش ماء الحلو معناها البلاصة باش تغسلها برشا ماء بحر برشا من بعد تحاول إذا كان لقيت فما خيوط على المكان المصاب نحاولوا نحيوه ما نحيوهش بيدينا ناخذوا شوية رمل شايح ونحطوها على المكان من غير ما نفركوا من غير ما تفركوا تحطوا حطان هو رمل شايح تحطوا حطان ومن بعد حاجه يبسه تغاكل البلاصه معناها تحاول تنحي هكا الرمل باللي شدوا من خيوط من خلايا فيها شويه مواد حارقه يتنحى ومن بعد تعاود تغسل البلاصه برشا بالماء البحر يغسل مليح ونورمالمون الامور باش تتحسن لكن اللي سبب أو لآخر أو إذا كان الإنسان اللي أصيب عنده حساسية معينة ولا حالة صحية حساسة وقعد تواصل معه الألم إلى مدة طويلة وقتها يجب يتصل بالأقرب مركز طبي
0: نسعفه معناها يجب
1: تدخل كيف العادية راول حتى الحريقة العادية نفس الأبخوش كيف معناها تعمل اللي يجبك تعمله الكل لكن كي يتواصل لحريق تخاف انه الانسان هذاك يكون عنده حساسيه معينه معناها يكون هو اللي عنده الحساسيه دونك نمشيو للمركز الطبي
0: نمشيو للمركز الطبي وان شاء الله السلامه للجميع. على ذلك انا حبينا نعطيو اكثر تفاصيل على فيزاليا فيزاليس رجل الحرب ولا البرجه درجة الحرب البرتغالية الأعداد حسب التقريب توا قداش لقينا ما بين شهر مارس وأفريل، لأنه علاش حكيت عليها الجمعيات والناس لأنه الأعداد كثرت شوية في شهر مارس وأفريل.
1: هي بالعكس ماشية وتقل، خاطر الأعداد اللي سجلناها في شهر مارس وشهر أفريل كانت أكثر شوية أكثر شوية، معناها كل شيء نسبي، معناها المشاهدة تكون 4-2-3، لكن في المرة هذه في شهر ماي قاعدة نشاهدوا في فرد في كل مكان، فرد فيه الملاحظة بتاع الكائن هذا.
0: نعم، تبرق نهار 26 ماي فرد واحد القوة رصد آخر على شاطئ برج السدرية بتاريخ 30 ماي 2026، منطقة سليمان نهار 31 ماي 2026، زاد كيف نحكيو بالفرد بالكعبة، معناها
1: بالكعبة.
0: والحجم متاعها كي تبدأ طافة قداش حسب التقريب، معناها الدورة متاعها من فوق البرج
1: هذه ما بين 15 سنتيمتر و 30 سنتيمتر تشوفها فوق الماء.
0: على الموف معناها
1: اي على الموف
0: بنفسجية
1: مزيان، هو تخيزة تيران وتنجم، معناها تنجم العبد يغلط يحسبها ساشي بلاستيك ولا يحسبها كورة فوق الماء، لكن معناها ما يزمش تتمس،
0: ما يزمناش نمسوها بالكل.
1: ولا
0: باش ما نعرضوش روحنا للسعة
1: وللهذيك اللسعة متاحة اللي هي مؤلمة جدا.
0: لطف عليكم الناس الكل ولباس الحادثة، نقولوا احنا الصيف هذا شنو نعملوا، معناها نمشيوا للبحورات بصفة عادية ما نخافوش
1: عادية نتعاملوا، ما نمشيوا نبحروا على روحنا، حتى لتو احنا راو المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار عنا المراكز متاعنا على طول الشريط الساحلي، قاعدين نراقبوا في الشطوط متاعنا، معناها بإذن الله إذا كان فما حاجة نعلمه، لكن مبدئيا ما فما حتى شيء يدعو للخوف.
0: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحة. شكرا لك سيدة عفيف فتحلي باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار فرع حلق الوادي، شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، والسلامة والاصطياف ان شاء الله يكون ممتاز لكل المصطفين اللي يقصدوا سواحلنا التونسية. الساعتين و 56 دقيقة على موجتنا نتيو للنغمة، وصلنا للثلاثة متاع العشية، الثلاثة حتى للأربعة مازلنا مواصلين معاكم المشوار في الدنيا زينة، هنا راجعين.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
0: والدنيا زينة
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تسجل درجات الحرارة غدا ارتفاعا وتتراوح بين 32 و 37 درجة بالسواحل وتصل حتى 40 درجة بالجنوب. شارك عدد من أهالي معتمدي المكناس من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين بالمجتمع المدني اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناس، طالبوا خلالها بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناس بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة عقب وفاة شخصين نتيجة التسمم الغذائي الذي طال 9 من أفراد عائلة واحدة الجمعة الماضية. وفق معطيات صدرت اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة، بلغت صادرات زيت الزيتون التونسي في 6 أشهر الأولى من الموسم الراهن حوالي 3643 مليون دينار، بزيادة 49.2% مقارنة بالعام الماضي. وتستحوذ السوق الأوروبية على الحصة الأكبر من الصادرات ب 56.5%، تليها أمريكا الشمالية ب 23.2%. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في ندوة صحفية خصصت اليوم لتقديم أبرز مؤشرات البكالوريا لهذا العام أن عدد المترشحين لهذه الدورة بلغ 162,435 مترشحا، وسجل ارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالسنة الفارطة. أطلقت المقاومة اللبنانية ظهر اليوم في جنوب لبنان صاروخين باتجاه مستوطنات ومواقع عسكرية صهيونية في أصبع الجليل شمالية الأراضي المحتلة. وقال بيان لحزب الله أنه يتم خوض حرب استنزاف ضد العدوان الصهيوني. ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم أن فريق التفاوض الإيراني سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، وذلك بسبب الهجمات التي تشن من قبل الكيان الصهيوني على لبنان. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله من إذاعة صفاقس على رأس الساعة وستكون موجزة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعون في المنستير على 100.2
2: عشرة دايمة.

0: لكم بعد موجز أنباء الثالثة مع جورج بسوف. قل لي ولا تخبيش يا حبيبي، احنا مواصلين معاكم المشوار في الدنيا زينة حتى للأربعة متاع العشية، والمتابعات اللي بقية كما سمعتوا في سوتيتر نمشيو لجمعية ناشطة في صفاقس، جمعية بيئية، والناس الكل المنخرطين تحت ليوئها هما من أحباء البيئة، واسمها على جسمها جمعية أحباء البيئة بصفاقس. قاموا مجهودات كبيرة في العيد، إن شاء الله كل عام هم حين بخير، باش نرجعوا عودة على الحملة اللي قاموا بها أثناء عيد الفطر المبارك، وأيضا عندهم حملة لنظافة البيئة من الكراريس والأوراق اللي وتمزيقها لتمزيق هذه الأوراق وكيفية تجميعها. يحضر معنا بكل محبة سي زياد محفوظ، عضو الهيئة المديرة لجمعية أحباء صفاقس. حضر معنا بالتليفون زياد، أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بكم زياد، شنو أحوالكم؟ داير إن شاء الله وسنين دايمة.
1: عيدكم مبروك، سنين دايمة.
0: وانت بالامثل، نعيدوا على كل الناس وكل اعضاء جمعيه احباء البيئه بصفاقس. عوده على حمله تجميع جلود الاضاحي وحملتكم في اثناء ايام العيد.
1: اي كما تعرف
0: ارقام. نعم
1: كيف ما العاده جمعيتنا موجوده دائما على التوالي للعام الثالث ان شاء الله السنة. قام جمعيتنا بتجميع بعض الجلود وقامت بالتحسيس بالمحافظة على النظافة في العيد، وتلسيق نقول احنا بعض الأوراق نقول احنا على الحاويات اللي عملتها البلدية.
0: معناها بالتنسيق مع بلدية تمهي البلدية،
1: بلدية صفاقس.
0: بلدية صفاقس الكبرى.
1: بلدية صفاقس الكبرى ديجا هم عملوا 22 حاوية في 6 دوائر. بلدية سقيدة الزيت عملت 7 حاويات. بلدية العين عملت 2 حاويات في 2 أماكن. بلدية سقيدة الدير 10 حاويات. وبلدية قرمدة عملت 9 حاويات.
0: والجمعية شنو قامت؟
1: والجمعية قامت نقول احنا هي ونقول احنا وجروب عشاق الحياة بتعليق أوراق تحسيسية على نقول احنا مع الحاويات اللي عملتها البلديات، ونسبة تفاعل المواطنين 18 على 22.
0: ب 18 على 22. شو معناها؟
1: 22 مردود نقول احنا 15% كما نقول احنا حاجة نقول احنا متوسطة، مايش باهية ومايش خايبة،
0: معناها بلغة الأرقام.
1: فنقول احنا في بعض كيفاش نقول احنا نسبة صغيرة ومايش كبيرة،
0: معناها نسبة تفاعل المواطنين
1: متوسطة على عام ناول على أولة عام ناول
0: أقل من العادة؟
1: نسبة متوسطة. فما المواطنين اللي قايمين نقول احنا بالدورة متاعهم التحسيسي ماش كيفاش نحب نوصل لك الفكرة.
0: نعم، ثم المفيد المواطنين تفاعلوا خليوا الجلود في الحاويات اللي موجودة اللي تابعة للبلديات، وهذه حاجة حاجة باهية.
1: ومركز مركز الجلود والأحذية زادة، ثم حالهم نقول احنا ينسقوا بين البلديات ببعضهم كثير باش المواطن زاد حتى هو يقوم بالوعي نتاعو، والبلدية زاد حالها تعمل ملصقات على الأربع جهات نتاع الحاوية.
0: هذه مهمة البلدية أكيد. أنت بمهمة خليني في جمعية أحباء البيئة بصفاقس، شو عملتوا بخلاف أنكم لصقتوا وعاونتوا البلدية بتلصيق الملصقات المعلقات هذه باش الناس
1: تنتبه وتعرف نقول احنا الحاوية هذه
0: عاونتوا البلديات باش الناس تفهم وين الموجودة.
1: ايوه صحيح،
0: واتت اكلها، معناها الناس وقت يقراوا البلاكة يعرفوا هذيك راهو مكان مخصص.
1: يعطيك الصحية، الحاوية هذه راهي مخصصة للجلود، مش نقول احنا الفضلات المنزلية ولا حاجة أخرى.
0: واضح. شنو آخر عملته في العيد؟ هذا هو؟
1: هذا هو.
0: به عندكم الحملة الثانية اللي باش نحكيو عليها؟
1: الحملة الثانية لتمزيق الكتب والكراسات في الشارع. كما نعرفوا كل آخر عام المدارس أو بالأحرى الكوليج يكملوا نقول احنا
0: القرايه نهايه السنه الدراسيه.
1: هيك الاوراقات نتاع الكراسي والكتب العباد وكطيشهم في الكياس. احنا لا قلنا ليش ما نقوموش بحمله نركزوا نقولوا احنا كيس حكايه في كل ليسي ولا في كل مدرسه.
0: واتت شو تركزوا شنو يا زيد يا معني؟
1: نركزوا كيس.
0: أكياس.
1: نقول احنا أكياس صحيح.
0: أكياس ولا أكياس ربما تتقطع ما إذا كان فما حاويات خاصة لل كيفاش معناها أكياس؟ شنو هي الفكرة؟
1: أكياس أكياس كبار نقولوا احنا.
0: باهي
1: كيما اللي ساعات يلمدوا فيهم البلاستيك.
0: باهي
1: ركزناهم في 16 مؤسسة تربوية.
0: باهي ممتاز. هذوما وين ركزتهم؟
1: في معهد الصغيرة.
0: 16 أكياس.
1: 16 مؤسسة تربوية.
0: 16 وين؟
1: معهد الصغيرة
0: الأعدادية
1: تاع الأعدادية نتاع قارب الأعدادية النموذجية مشتقف مقداع مدرسة جوهرة مدرسة بغداد أحمد التليلي أعدادية حي الحبيب الأعدادية نتاع كنز أكتوبر وبرشا القومية سيدي القومية بن سعيد مصر فراتي بن سليمة.
0: هذوما كيفاش تعاملتوا مع مديري المدارس والا مع الاداره الجهويه لل
1: مع الاداره احنا
0: مندوبيه الجهويه للتربيه
1: اي صحيح مش نتكلمنا مندوبيه نتاع التربيه في الشخص واحد والشخص اثنين قلنا لهم انتم تراسلوا الكون كل احنا اللي سي هذوما ولا المدارس تراسلوهم واحنا مدين يدينا معطف
0: وقع توزيع كما قلت انت على 16 مؤسسه تربويه وبديتوا تلقطوا في الأوراق
1: بدينا بشوية بشوية
0: فما تفاعل صراحة
1: فما تفاعل بطبيعة ما حتى واحد ما يرضى باش نقول احنا الطب والكراس نقول احنا يمسخوا الشارع ولا يمسخوا الليسي لا المدير يرضى لا احنا نرضوها
0: بالضبط لأنه راهو شفناه من المشاهد السنة شفنا
1: هاي للأسف ما بنسبة قليلة موجودة بنسبة قليلة مش بنسبة قليلة
0: ما زلت احنا نطمح وانه تنتهي وما عادش نحكيو عليها ما عادش نعملوا لها حملات هكا كيما هكا لكن موجود هي المدارس الاعداديه كملوا الدراسه نتاعهم امتحاناتهم والمدارس الابتدائيه مازالوا قاعدين يعدوا في الامتحانات والمؤسسات التربويه هذوما مدارس ولا معاها ولا مدارس اعداديه
1: لا مدارس
0: اساسيه ابتدائيه
1: قلت انا المدرسه نتاع حي البحري مدرسه ابن رشيق مدرسه نتاع حي بورقيبه واحد
0: ما هماش مدارس اعداديه هذيك شنو نقصد انا
1: لا لا لا لا, لا
0: مدارس ابتدائيه دونك
1: ابتدائيه وعملنا زوج شعارات بمحيط المدرسه نتاع مجد بوليله الاعداديه نتاع الاعداديه هذه نتاع علي بالهوان معناتها نقول احنا قدام الباب وين لونتري وين نقول احنا صغيرات يبداو متلمدين قدام المدرسه من الشارع وكان عاملين لهم ورقه نقول احنا الورقه نتاع تحسيسيه هكاك
0: اوراق تحسيسيه حاولتوا تقربوا اكثر الاطفال تحكيوا معاهم فماشي هكا دي فلاير ربما هكا نهزوهم
1: صغيرات وزعنا هكيك وزاد مشينا زاد عملنا زاد لفتت نتاع حملات في اماكن عامه مثل في شط الكازينو في التوتا دار الثقافه بالانس دار الاسره زاد وتنا رحله مشاو الحمامات زاد بظهرنا رحنا فينا مدرسه غاديكيه عملنا منك مشينا حكينا مع المدير نتاع المدرسه ومن فقره تحسيسيه صغيره
0: ممتاز معناها حتى خرجنا نتفرهدوا ورانا ما احناش ناسين بامتعنا
1: ما احناش ناسين
0: والله يعطيكم الصحه بالحق راهو ديما الحس المواطني هذايا رانا محتاجين ليه برشا في كل الاوقات معناها مش كان راهو فما مناسبه في كل الاوقات ديما انسان مهووس بالنظافه وبالعنايه بالبيئه نتاعنا.
1: ودعوه زاد للمديرين ودعوه للمديرين والمربيين حتى الاولياء زاد عندهم دور كبير.
0: اكيد جدا.
1: باش يجيبوا ما لديهم نقول احنا نطبوا كراسات ونقول احنا حتى يجيبوا من مقر الجمعيه وباحد المؤسسات اللي ذكرناهم توا كاع.
0: وين مقر الجمعيه زيد؟
1: مقر الجمعيه في شارع 5 اوت. عمارة الكارفور يلجموا يتصلوا على الرقم 22 728 046.
0: نعود الرقم 22 728 046. هنا لتجميع شنو الأوراق؟
1: الأوراق الكراسات تسكية من ورق
0: أدوات
1: أي حاجة أدوات مدرسية
0: أدوات مدرسية فقط؟
1: لا أدوات مدرسية بلاستيك كل شيء جمعيتنا تقبل كل شيء
0: كل ما هو يقابل الرسكلة
1: كل ما هو خاصة للرسكلة
0: معناها تقبلوا أوراق كردونة بلاستيك شنو اخر؟ فما شي بلار؟ فما شي زيت
1: بلار؟ لا
0: دبيش
1: ماذا بينا واش خصو كان يحلوا لنا معمل هكاك يقبل بلار
0: تسمين. اي
1: خاطر بلار صعيب باك سي توك نروض في الدجاج طيش ساعات في الشارع وخافوا حتى على
0: هيك هو عموما تو اغلب الجمعيات معناها ماشيين في الاوراق في الكردونه في البلاستيك
1: البلاستيك
0: هذم هما معناها الطاغين اكثر على مستوى التجميع. انتم زيدا كيف كيف تقبلوهم في
1: كيف نقبلوهم
0: تقبلوهم في مكان التجميع نتاعكم؟
1: نعم
0: توسكي شنو يا زيد
1: نقبلو توسكي كردونه بلاستيك ادوات مدرسه.

0: معناها مفروزه ما نخليوش الفضلات كلها على بعضها.
1: احنا ركزنا في قدش من في قدش من نقول احنا من طريق في قدش من عملنا قدش من نقطه بيئيه
0: نعم
1: في كل برسك في كل طريق.
0: اخر نقطه تتفكر هيشي
1: والله غايبة على راسي توتي
0: هاي غايبة ميسيلش أما نتفكر سي محمد رقيق ديما يعطينا آخر النقاط اللي تم فيها تركيز حاويات كل حاوية مخصصة لحاجة معينة.
1: آخر حاوية آخر حاوية في المدرسة في المدرسة شيرة اسمها
0: به مش مشكلة
1: في البحر القومي بن سعيد غاديكية منا واحدة غاديكية وأخرتها في مدرسة
0: به ما غير ما نذكر حتى أسماء نعم به في دار الأسرة صحيح
1: في دار الأسرة
0: في دار الأسرة ركزتوا مجموعة من الحاويات كل حاوية
1: حاوية غاديكية نقول احنا بشي التلميذ للبلاستيك وكل ماشي
0: بصفة معناها منظمة. يعطيك صحة زيد محفوظ
1: تحية تحية لكافة الجمعيات اللي شاركت معنا والأطراف الدعم كل
0: تحية لهم أكيد عبر موجاتي الشخص احنا قدمنا لهم التحية منذ البداية اللي كنتم للجمعية ولكل الناس والأطراف والجروبات الداعمين لجمعية أحباء البيئة بصفاقس. شكرا لك زيد محفوظ نرجو احنا للنغمة ونرجو نواصل معكم المشوار في الدنيا زين.

0: والدنيا زينة.
1: البيئة تحكي.
2: البيئة تحكي.
3: البيئة تحكي وما زلنا نحكي وبيئة ضمن البرنامج البيئي اللي طلع عليكم كل نهار اثنين من الساعتين ونصف حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل، تحية ليك يا حمدي. ما سمعتش شنو قلت لي في الكاسك، أما المفيد الضيفة معنا، حاضر معنا بالتليفون جاهز سي محمد سليمة، عضو فريق جمعية أزرقنا الكبير. أنا قلت منذ البداية باش يكون معنا سي محمد سليمة، مش نحكيه على انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية وأهمية الموسم هذايا في إطار الحفاظ على التوازن البيئي. سي محمد أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
4: أهلا، اسمي محمد سلامة، عضو بجمعية أزرقنا الكبير. شكرا مدام ريم على الاستضافة، وشكرا مرحبا ونرحب بجميع مستمعي ذات الساق.
3: شكرا ليك أنت على تلبية الدعوة، أكيد مهم جدا اللي قاعدين تقوموا به. جمعية أزرقنا الكبير ما شاء الله تو منذ سنوات وقاعدين تعملوا في حاجات ياسر مهمة لفائدة البيئة ولفائدة التوازن البيئي، منها تعشيش السلاحف البحرية في جزيرة قوريا. برشا ناس يقول لك يا أخي مونستير، ولاية المونستير فيها جزيرة؟ نعم فيها جزيرة وقاعدة تنوط بمهمة كبيرة برشا، هكا ولا سي محمد؟ احكينا اكثر يا سي محمد، خلي الناس تزيد تعرف.
4: ولاية المونستير هي فيها برشا جزر تنجم تقول، ومنهم اهم جزيرة او اهم ارخبيل اسمه ارخبيل قوريا، اللي هو يتكون من زوج جزر، اللي هي جزيرة قوريا الصغيرة اللي هي تتكون من 70 هكتار، اللي هي معناها جزيرة سياحية يقوموا معناها السياح بزيارة الجزيرة معناها كل يوم في فترة الصيف. وفما جزيرة قوريا الكبيرة اللي هي 270 هكتار، اللي هي معناها تابعة للجيش.
3: ممتاز جدا. احنا تو في الجزيرة الأولى،
4: احنا في جزيرة صغيرة
3: متاع 70 هكتار اللي فيها تو سلاحف، وموسم التعشيش بدا الفترة هذه تاع السلاحف البحرية.
4: أول حاجة هي ساعة الجزيرة يخدم، مش كون يخدم عليها، هي اللي تسمى وحدة التصرف المندمج بالمحمية البحرية والساحلية، اللي هي تتكون من جمعية أزرقنا الكبير مع الشراكة مع الوكالة للحماية وتهيئة الشريط الساحلي لابال. هما اللي احنا ديما نخدموا مع بعضنا في الجزيرة، اللي هي جزيرة كما قلنا معناها سياحية جيوة برش زيار، اللي هي من أهم الخدمة اللي نقوم بها احنا هي متابعة تعشيش السلاحف البحرية، اللي هي معناها تعد من قوريا اللي هي أهم موقع لتعشيش السلحفات وفي العالم. الساعة نقول وإحنا عنا راو 7 أنواع من السلاحف، منهم في البحر الأبيض المتوسط عنا 3 أنواع: سلحفات الخضراء، سلحفات جلدية الظهر، وسلحفات ضخمة الرأس.
3: ضخمة الرأس يدور لي أكثر واحدة عنا.
4: صحيح. جزر قوريا أو بالأحرى في معظم الشريط الساحلي في تونس عنا سلحفات ضخمة الرأس، اللي هي معناها تقوم بالتعشيش متاحة على السطوط التونسية متاعنا، اللي هي كما قلنا معناها قوريا من أهم من المواقع اللي تعشش فيه السلحفات هذه.
3: نقولوا فما محظنا غادي.
4: بس تبدأ الفترة متاع تعشيش السلاحف من ماي إلى شهر أكتوبر، منه فترة التعشيش والتفقيس متاع صغار السلاحف. احنا نكون موجودين على الجزيرة في الصباح وفي الليل. ليلة محمد رسول الله نكون موجودين، فما معناها فريق موجود على عين المكان في الليل يقوم بالمتابعة الليلية للسلحفات، خاطر تنجم تخرج لك في أي وقت هي في الليل، قالت ما عندهاش وقت معين، فهمت؟
3: من البحر مش تضع البيض متاعها. سبحان الله.
4: تولي كي تخرج هي السلحفات تختار المكان المناسب باش تعشش، تحط معنا العظام نتاعها. ساعات تكون سلحفات اول مره انها باش تقوم بالتعشيش، دونك معناها تنجم تكون تبيض معناها قريب للشط، والا تكون في بلاصه ماهيش مهيئه، دونك احنا وقت ندخلوا ان معناها باش نقوم بتنقيل العش الى مكان امن، اللي هو احنا سميناه المحضنه نتاع التعشيش نتاع السلحفات.
3: ايوه هذا هو هذا هو.
4: احنا معنا بالخدمه وبالخبره اللي نقوموا بها معنا بالخدمه نتاعنا في جزر قوريا، اللي فما برشا بلايص مؤخرا قاعد نشوفوا فيهم اللي ساعات السلحفات ان تقوم بالتعشيش نتاعها او بوضع البيض نسبة النجاح متاع العش ما تكونش معناها كاملة معناها 100%. دونك احنا وقت ندخله إننا باش نقوموا بتنقيل العش إلى مكان آمن، وطبيعة نقوموا بمتابعة الفترة متاعه اللي هي تتكون ما بين 50-55 يوم لين يخرج الصغار من القشور البيض متاعه.
3: بالله معاك باش نكتشفوا العالم هذا يا سي محمد، تو بين 50 و 55 يوم هي تضع البيض متاعها وترجع تسرح ولا تحضن التقعد؟
4: لا هذه فما مثل يقولوا فكرا ولا جعلوا باش فكرا، معناها تجي تحط العظام متاعها وتمشي تسرح على روحها، ما تقعدش لا تكرك فوق ولا حتى
3: لا تكرك فوق من حتى شيء.
4: لا
3: وقديش تقريبا معناها كل سلحفات تجم طبيب؟
4: هي في العام تنجم السلحفات بيض ما بين مرتين ثلاثه مرات كي تبدا هي، وال
3: قديش تعطينا كعبة اثنين ثلاثة كيف تبيض قديش؟
4: هاش نقولك هي كما قلت لك في العام تنجم تبيض مرتين ثلاثة مرات، هي وشنو عندها ماكلة وهي وشنو مخزنة معناها من العظام نتاعها، اللي هو تنجم تبيض في المرة واحدة ما بين 80 و120 بيضة.
3: يا ما شاء الله
4: نقول المعدل معناها 100.
3: اي ما شاء الله معناها كي تبيض تعطينا 80-100 بيضة.
4: صحيح هذا المعدل. بالطبيعة كان تبيض المرة الثانية اللي هي بعد 14 يوم تنجم تعاود تخرج تبيض المرة الثانية، مش كيما في المرة الأولى معناها باش ينقص أقل شوية مش 80 نقولوا عظمة،
3: معناها تنجم بعد 14 يوم تعاود تبيض.
4: صحيح بعد 14 يوم تنجم تعاود تخرج بتبيض.
3: ما شاء الله ما شاء الله. ونفس تقول لي أقل شوية المرة الثانية. وكيف أنتم تدخلوا وتهزوه من البيبينير اللي عندكم هنا البيض الكل ينجح ولا فما ريسك في وقت نشدوا البيض؟ نعرف البيضة ماذا بيها كيف تجي معناها يتكون فيها السلاحف في السلحفات ولا ما نعرفش انا ما يزمنهاش نشدوها باليدين هكا ولا
4: بطبيعة فما متابعة كاملة نقوموا بها احنا معناها ماناش نخدموا كيكة على الهامش، فما عبارة بروتوكول كامل نقوم بمتابعة متاعه اللي هو معترف به معنا على الشال العالمي معنا اللي هو في صورة ما انك باش نجيو نقلوا العش بطبيعة نحافظوا اول حاجة على نفس العمق متاع العش اللي هو مثلا خاطر يختلف علاش
3: وقديش كبر البيضة سمحني.
4: اي بطبيعة نحسبوه البيض بطبيعة احنا باش نجيو نقلوا كما قلت لك نحافظوا على نفس العمق علاش على خاطر العمق يأثر او بالاحرى درجة الحرارة تأثر على جنس الصغير السلحفات اللي هو نقوله احنا فوق 29 درجة الأغلبية من الصغار سيكونوا إناث، الأقل من 29 درجة الأغلبية سيكونوا ذكور. ويكون
3: معناها الحرارة هي اللي تحدد جنس السلحفات
4: معناها جنس السلحفات.
3: سبحان
4: وبطبيعة
3: الله
4: العظمة اللي نلقاوها أول كعبة موجودة معناها في العش نرجوها آخر كعبة معناها نحافظوا على نفس ترتيب متاع البيض على خاطر كما درجة الحرارة تأثر أوك علاش.
3: فهمتك
4: نقوموا بالبيعة لابسين معناها ديغون معقمين معناها كل شيء وعنا معناها كل صندوق صغرون معناها بالبيعة مهيئ انه باش نحاولوا فيه معناها الصغار والبيض هذوما للمحضنة متاعنا اللي هي علاش اخترنا المحضنة هذه على خاطر كما قلت لك معناها بعد الخبرة
3: درجة الحرارة
4: صحيح الخبرة ودرجات الحرارة معناها اللي موجودة معناها في مؤخرا في السنوات هذه دونك احسن بلاصة لقيناها اللي هي محضنة اللي هي موجودة بحذا العبارة عنا كل اكواخ موجودين معناها على الجزيرة اللي يكوخ موجود للفريق اللي يقوم بالمتابعة الليلية وكوخ موجود معناها للسياح والزوار.
3: هذوما السلاحف اللي موجودين في قرية محظوظين لأنهم عندهم جمعية أزرقون الكبير. نمشيو للسواحل التونسية عادية السلحفات تخرج ما تعرفش روحها وين في أي ساحل تجم تخلي البيض متاعها. شو نعمل احنا مواطن عادي تعدى يلقى من عرشين بيض وقديش كبر البيضة قديش الكبر؟
4: كبر البيضة هو براس كما الكورة متاع البيك بونك معناها نفس اللون ونفس الشكل ونفس الحجم.
3: سبحان الله معناها دائرية مش بيضاوية
4: دائرية كثير ما كان موجودة معناها على شطوط الأخرى التونسية معناها كما مؤخرا قاعدين نلاحظوا انه فما شط آخر اللي هو في مهدية في الغضابنة ان هي قاعدة تخرج معناها بكمية باهية معناها السلحفات انها قاعدة تعشش دونك معناها فما زدشتوت اخرين قاعدين نكتشفوا فيهم اللي هما كيما في شط مريم ساعات نسمعوا فما خروج متاع سلاحف فما زده في بنزرت فما الحقيقة ما نذكرش برشا بلايس اما اي واحد مثلا انه بشلقة العش كيفاش
3: الشعب انا لقيت مثال انا اس ايغريك لقى واول مره يشوف كيفاش يتعامل معهم
4: كيفاش باش يلقاه هو الساعه اول حاجه اول حاجه انه باش يلقاه انه ينجم يلقى الاثار نتاع السلحفات معناها اللي هي عباره الجره نتاعها اللي هي تكون كيما العجله نتاع التراكتور عجله كبيره دونك هي تخلي الاثار نتاعها بالزعانف نتاعها
3: بالزعانف
4: لين توصل معناها تختار المكان المناسب تحفر الحفره نتاعها تضيف ومن بعد ترجع في صورة ما كان في الليل للمواطن معناها لقى السلحفات هي قاعة تعشش اول حاجه خليه مسافه امنه بيناتنا احنا والسلحفات ما نشعلوش الضوء الاحمر الابيض علاش الخضر يقلقها اللي هي ساعات معناها في تبدا مثلا القمره معناها موجوده في الليل دونك هي ساعات ولي تخرج معناها وتبع الضوء القمره باش نجم تخرج فهمتني دونك احنا كي باش نشعلوا الضوء ابيض ولا فماشي كالنار فماش يكون يشعل في النار دونك هذيك بالعكس نحاولوا نبعدوا عليه الحاجه هذه نخليه تكمل للتعشيش نتاعها بوضع البيض الكل لين تردم العش ومن بعد تولي ترجع لروحها للبحر
3: صار هي تردمه معد ما تخليه في الحفرة تردمه
4: العش نتاعها وتولي ترجع للبحر نحاول على القليل المواطن البعيد انه حسب التقريب معنى انه نقمروا بلاصة العش سواء كان عندوش جي بي اس ولا عندوش معناها لوكاليزاسيون في تليفونه معنى ابسط حاجة ينجم عقيلة يقمر البلاصة بالضبط وين باش من غدوتها والا حتى في الليل ينجم يتصل بالجمعيه ولا يتصل فما جمعيات اخرى نزاف قراب للمكان هكا ينجم يمشيوا على عين المكان باش يحدوا مكان العش واسكو مكان امن والا لا
3: ده ممتاز جدا تعطينا رقم الجمعيه باش اذا كان فما شكون يسمع فينا وشيئة الصدف انه يلقى هكا عش من عشاش السلاح في البحريه كيفاش يتصل بكم
4: نعم هو ديما موجودين احنا معنا الاكثريه ديما اي واحد يكلمنا سواء حتى على سلحفات نافقه تخرج على الشط ولا سلحفات حيه واحله في اشتباك نتاع البحاره ديما قاعدين يكلموا فينا ديجا مؤخرا البارح برك كنت معنا في هرقلة كلمونا جماعه الحرس الوطني مشكورين انه فما سلحفات خارجه معناها في الشط نتاع هرقلة بحث البرج كلمونا باش مشينا على عين المكان باش خذينا السلحفات وهزيناها معنا للمركز الرعايه نتاعها اللي موجود في مسير باش نقوموا بالمتابعه نتاعها
3: ممتاز جدا يعطيكم الصحه عطينا الرقم
4: 96
3: ايوه
4: 282 802
3: 800 96
4: 882
3: سؤال فضولي هو انا محاله حبيت نعرف انا حياه السلحفات كيفاش بالضبط التعشيش هذا وقت اللي تردهم السلحفات وتمشي تسرح على روحها قديش يقعدوا تحت في العش نتاعهم باش يفقسوا السلاحف
4: قلنا 50-55 يوم
3: 50-55 قلت لي انت المعلومه
4: قلنا
3: ما سمعتش من 50-55 يوم تقعد السلحفات في البيضة وبعد ذلك تفقس البيضة
4: لين يتكون الجنين باش ينجم يخش ويتحب له زادة هو الجنين باش يوصل لسن البلوغ معنى الإناث باش يعودوا يرجعوا يعشوا فبلهم 20 عام باش يعودوا ينجموا يعشوا معنى في الجزر الجنسيان
3: ما شاء الله معنى أقل حاجة يزمع 20 عام باش تتولي تعشش هي كيف كيف
4: نعطيكم رقم مؤخرا سجلناه اللي هو عم ناول سجلنا في تونس اللي هو معناه ركور اللي هو 123 عش سجلناه ما بين جزر قوريا
3: ما شاء الله 123 عش ممتاز جدا هذي خلينا معناها نستبشروا خيرا أنه في المستقبل إن شاء الله باش ترجع ما عادش مهددة بالانقراض سلاح في البحرية
4: ان شاء الله ان شاء الله بطبيعة ذلك اللي كان لازم عنده دور هام جدا اللي هو توعية سواء المواطنين العاديين ولا سواء للبحارة على خاطر راهي سواء وقت اللي هو صغير باش يخرج ينجم يوحل في الشباك ولا حتى وهي كبيرة زادة تنجم توحل في الشباك وإلا حتى زادة التلوث البلاستيكي اللي قاعدين نشوف مؤخرا النفوق والأسباب النفوق متاع السلحفات اللي هما قاعدين معناها كي نجيو نعملوا عملية تشريح باش نشوفوا شنو سبب النفوق متاعها فمعناها موجود فيها برشا كميات من البلاستيك
3: تغلط ما بين الميديس اللي هي غذائها الرئيسي والساشي تغلط متاع الحريقة تسخيل ساشي تسخيل حريقة
4: القنديل البحر
3: هو غذاء الأساسي متاعها
4: اي وذلك هو قنديل البحر زاد بطبيعة تتغذى على الحوت وفما لانواع السلاحف الاخرين زاد يتغذى على حاجه اخرين كل واحده
3: وتتغذى على الداعش زاد يظهر لي
4: نعم
3: تاكل الداعش هي
4: اي تاكل الداعش تاكل برشا حاجات في الحفلات كل واحد شنو عنده الماكل المفضل نتاعها
3: ما شاء الله وتبارك الله ويعطيكم الصحه نقول لكم برافو كل القائمين على جمعيه ازرقنا الكبير مجهودات تذكر فتشكر وان شاء الله موسم مليء بالسلاحف البحريه
4: ان شاء الله شكرا مرسي بوكو مرسي على الاستضافه
3: سي محمد سليمة عضو جمعيه ازرقنا الكبير شكرا على هذه كل التفاصيل نغمه ونرجع باش نختم معاكم اللقاء زيدا بخبير مش بعيد برشا على تعشيش اما حاجه من نوع اخر والمره هذه باش نحكي على جنس الطيور

0: الصال تاني ورا احب لما يصفى الجو
1: هيك ما خليهم الاصوات هذوما الكل باش يهزوني للخبير اللي حضرته مش بعيد برشا على الاصوات هذويا نحكي على الحدث البيئي العلمي الاستثنائي في تونس اللي جاء مع العمل الميداني المتواصل اللي تقوم به الجمعيه التونسيه لعلوم الطيور لمتابعه التنوع البيولوجي ومراقبه الطيور في مختلف انحاء البلاد. نحكي الحدث هذا هو خبر يعد من أبرز الاكتشافات البيئية لسنة 2026. تم تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي الفلامينغو في تاريخ بحيرة إشكل داخل الحديقة الوطنية بإشكل أحدى أهم المناطق الرطبة في حوض البحر الأبيض المتوسط. الإنجاز هذا كما قلت جاء ثمرة العمل الميداني المتواصل اللي تقوم به الجمعية التونسية لعلوم الطيور لمتابعة التنوع البيولوجي ومراقبة الطيور في مختلف أنحاء البلاد. وكان عضو الجمعية سيد بدر الدين جمعة أول من رصد مؤشرات التعشيش ليتم بعد ذلك تأكيد الحدث وتوثيقه علميا. تعشيش النحام الوردي في تونس يعتبر ظاهرة نادرة وغير منتظمة. يختار الطائر هذية مواقع محددة جدا للتكاثر تتوفر فيها شروط بيئية دقيقة من حيث مستوى المياه والهدوء وتوفر الغذاء. لذلك فإنه نجاح التعشيش هذايا بإشكل يمثل مؤشر علمي مهم على تحسن الظروف الإيكولوجية في المنطقة ويكتسي الاكتشاف هذايا أهمية خاصة لأن الحديقة الوطنية بإشكل مصنفة ضمن التراث العالمي وتعد من أهم المحميات الطبيعية في أفريقيا وتستقبل سنويا آلاف الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا وأفريقيا. تأكد الجمعية أن المستعمرة الجديدة تحظى بمتابعة ميدانية دقيقة ومتواصلة من قبل فريقها العلمي إلى غاية انتهاء فترة التعشيش بهدف حماية الطيور وجمع المعطيات البيئية والعلمية الضرورية لفهم هذه الظاهرة الفريدة. إن شاء الله تكون الجمعية حاضرة معنا في حصة من الحصص. والجمعية أيضا تعتزم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لأحداث مخيم ميداني للمتابعة على مدار الساعة حفاظا على هذا الحدث البيولوجي النادر بالتوازي مع أعداد دراسة علمية متخصصة باش يتم نشر نتائجها للعموم فور استكمال جميع التحاليل والبيانات. لحظة تاريخية للطبيعة التونسية أكيد رسالة أمل تؤكد أن حماية النظم البيئية واستعادة التوازن الطبيعي يمكن أن تؤتي ثمارها وأن التنوع الحيوي ما يزال قادرا على مفاجأتنا بأجمل الأخبار. بالأخبار هذه الجميل ننهي معاكم اليوم برنامجنا والدنيا زينة. أحكينا على تعشيش السلاحف، أحكينا على تعشيش طائر النحام الوردي، هذه الأخبار المزيان الاستثنائي. ونختم معكم اللقاء هذية فقط بحالة الطقس اليوم. بعد ظهر اليوم الطقس باش يكون ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين قفصة سيدي بوزيد والقروين. تتراوح أعلى الكميات ما بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ربي يرحمنا الناس الكل. أجمل تحيات كل الفريق ريم وحمدي. بعد شوية فتحي في إيكو سبور، عودة ميمونة يا فتحي ومتابعة طيبة المختلف برامجنا. فتحي وسيمراد، سيمراد معه سيمراد الرنين، تحياتي لكم جميعا إلى اللقاء. متابعة طيبة المختلف برامجنا.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة

0: الرابعة مساء.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاع. صدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، والتي تم تنظيمها أمس بكامل ولايات الجمهورية. أورد المصد الوطني للفلاحة أن السوق الأوروبية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.5%، تليها أمريكا الشمالية، وتظل إسبانيا أبرز مستورد بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا والولايات المتحدة. أعلن كل من المجلس التونسي الإفريقي للأعمال والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة على مدار السنة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانيات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار. في العالم، وجه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم انذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تمهيدا لتنفيذ تهديداته بقصفها إذا وصل حزب الله قصف قواته بالمسيرات والصواريخ. قالت هيئة بحرية بريطانية أنه سمع دوي انفجار ضخم إثر إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة أم قصر في العراق، وأضافت أنه لا معلومات حتى الآن عن وقوع تأثير بيئي للحادث. اعتبرت حركة حماس اليوم أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة تمثل تصعيدا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية، وعدتها جزءا من مساع لفرض وقائع جديدة على الأرض. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام الخامسة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة دايمة.

0: على الساعة الرابعة أحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة من إيكو سبور من طوال حدود الساعة الخامسة على مستوى المواكبة المتابعة لآخر الأخبار لآخر النتائج الرياضية. أكيد باش تكون عودة لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم اللي جمعة البارح الترجي الرياضي التونسي بالترجي الرياضي الجرجيسي وتتويج فريق الترجي بلقب الكأس. كذلك باش نحكيو على الأخبار الخاصة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي الاجتماع الأخير للجنة العليا للدعم ومخرجات هذا الاجتماع وآخر الأخبار اللي تهم أكيد فريق النادي الرياضي الصفاقسي. أكيد باش نركز بطبيعة على أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باعتبار أنه ثم مباراة ودية اليوم مهمة ضد المنتخب النمساوي. ثم برشا كلام على مستوى القنوات الناقلة لأنه آخر التسريبات اللي عنا تشير أن القناة الوطنية الثانية الفضائية مش تنقل المباراة. في انتظار طبعا مزيد من التأكيد ونثبت المعلومة بصفة رسمية, لكن يبدو الأمور سائرة أنه فعلا القناة الوطنية الثانية الفضائية مش تنقل المباراة بصفة رسمية. على كل طبعا نرجع بأكثر تفاصيل لهذا الخبر. وبطبيعة اليوم على مستوى المونديال باش نركزوا على المجموعة السابعة, مجموعة السابعة الخاصة بالمنتخب تضم المنتخبات بلجيكا مصر إيران ونيوزيلندا. هذه المجموعة السابعة طبعا نحكيه على التفاصيل الخاصة بهذه المجموعة تقريبا هذه مختلف الفقرات من توا حتى الخمسة. كالعادة معكم فتحي الصامت على مستوى الإعداد والتقديم, حمدي الأحمر على مستوى الإخراج الفني, ومراد الرنين كالعادة يحضر على مستوى تأثيث مختلف فقرات هذه الحصة.
1: أهلا وسهلا بك مراد, عيدك مبروك سيدي.
2: عيدكم مبروك ونعطوا بخير فتحي ليك أنت السفونة حمدي كافة المشتغلين وكافة الخدمة من اللي يخدموا هنا في الإذاعة وكافة أكيد مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس الأوفياء. دونك كما قلت أنت نهار الاثنين اللي فات نستناو في العيد, اليوم تعدى العيد نستناو إن شاء الله في الكوب دي موند. ولو إنه يا فتحي الكوب دي موند نتاع السنة ما فماش كي تستنيه نتاع العادة مش كيما نتاع
0: اي ما فهمتش الحماس الكبير
2: صحيح. تحس ما انا
0: الشوط مفقود شويه
2: تحس اللي حتى الاغنيات وحتى كانت تتذكر احنا كنا قبل ان نتذكر ليز البوم نتذكر برشا حاجات. دونك ان شاء الله نستناو في نعرف بيريود نتاع امتحانات ربي ينجح صغيراتنا الكل ان شاء الله وربي ينجح الناس الكل. دونك كيما قلت لك انا موسم صيفي مش يكون سخون سخون سخون سخون. طبعا بعد نحكيه واحنا على البطوله وعلى الكاس نتاعنا على الموسم السيء جدا اللي فات ومن بعد نحكيه. دونك ان شاء الله الناس كل بصحه جيده وان شاء الله كما قلت لك انا بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل
0: ان شاء الله. على كل بصفه رسميه بصفه رسميه المقابل تونس النمسا مش تكون على القناه الفضائيه الوطنيه الثانيه 8 غير 4 ان شاء الله بالتوفيق لعلى سن الوطنيه في لقاء تونس مع النمسا ان شاء الله كما قلت بصفه رسميه على القناه الفضائيه الوطنيه الثانيه. يعني كبرش كلام تقال انا فقط القناه الارضيه باش تعدي للقناه الفضائيه حقيقة حقوق ملك البث طبعا خاصة بهذه المباراة ورسميا باش يتم بث هذه المباراة على القناة الفضائية الوطنية الثانية. إذا باش نبدا مراد بالحدث البارح مسابقة كأس تونس لكرة القدم اللي الدور النهائي اللي جمع في ملعب حمد العقبي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي تتويج الترجي بلقب 17 لي في هذه المسابقة. برشا كلام تقال على هذه المباراة لأنه ثم برشا كلام واحتجاجات على مردود طاقم التحكيم تاع المباراة اللي يمكن ما كانش في قيمة هذا الحدث على مستوى بعض القرارات اللي تم اتخاذها واللي ساهمت في تتويج الترجي الرياضي التونسي بهذا اللقب. نفس الشيء برشا ناس كذلك حكيت انه المستوى الفني كذلك المباراة لم يرتقي للدرجة المطلوبة وما شفناش لربما مباراة كبيرة فنيا على عكس الانتظارات منها وعلى عكس ربما حتى اللي هي 2005 اللي كان مشوق إلى بعض الحدود كان فيه برشا كرة.
2: ما نذبش عليك جيست لقطات ما تفرشت ما تعرف انت الهزيمة المرة والانسحاب القاسي بتاع الجمعة اللي فات مازال يخيم. صدقني كي يقول لك مازال يخيم لأنه مول البارح من المفروض كان فينال يجمع النادي الصفاقسي ولكن لا علينا. دونك
0: تحكيم الكره في الوقت
2: جيستو دونك النهائي نتاع البارح لخص تقريبا المشاكل اللي تخبط فيها كره القدم التونسيه. رينا كل شيء, رينا فوضى كبيره, رينا احتجاجات, رينا سامحني في الكلمه ظلم, رينا مظلمه كبيره, رينا سرقه نتاع استحقاق نتاع فريق. في تعرف البارح معناها بديت نتفرج وقتي تقريبا بدات اللقطه نتاع الشهيره نتاع الهدف المشكوك فيه ولا رجعت بها الذاكره تقريبا 30 سنه لتالي عام 97 فينال اللي كنت حاضر فيه هنا دونك ضد الترجي الرياضي نفس الفريق وكيفاش اهدي الكاس لفريق الترجي بنفس الطريقه تقريبا. دونك هنا خليني نقول لك مع كامل احتراماتي لفريق الترجي لكن الفوز والتتويج بكاس كين هكا وناس تفرح كين هكا والله بالحق انا خلي روحي في مكان ترجي جيس قول لهم برافو برافو اما وقت تكون فما منظومه فاسده يشاركوا فيها الناس كل هذه كانت نتيجه لانه من الاول عرفنا قلنا مستحيل باش فريق معين يخرج صفر اليدين في اخر الموسم. دونك اذا كان البطوله مشات نادي الافريقي اكيد كنا توقعنا بنسبه كبيره تقريبا نسبه ممكن حتى 99.99% اللي الكاس مش يكون من نصيب فريق الترجي. علاش ما كانش فما تحكيم اجنبي؟ قل لي علاش ما كانش فما تحكيم اجنبي يعلق لي ينجح العرس؟
0: وعلاش زاد التحكيم التونسي ما كانش لربما في حجم الانتظارات؟
2: ما تنجمش يكون في حجم الانتظارات
0: اللي يجم يكون علاش
2: من اسباب التدهور
0: معناها معنا حتى حكام يهنيوا على مستوى تقنيه الفار خاصه. والله نحب نسال الحكم مجدي بلاغه مع احترامنا ليه طبعا الحكم هذا
2: اكيد لا والله انا عارف شكون
0: في برشا لا فتح مجدي بلاغه يعني توقعنا على الاقل انه هذا الحكم كان دائما محل ربما احتجاج من عديد الانديه. توقعت انه على الاقل انه اداره التحكيم تنأى بنفسها عن لربما العديد من التأويلات وإلى غير ذلك. يتمش تعليل هذا الحكم ربما اللي هو محل احتجاج من العديد الأندية. وكانت فرق حتى طالبت بأنه حتى تحكيم أجنبي يكون حاضر في هذه المباراة تفاديا للتأويلات إلى غير ذلك. لكن ثم إصرار كأنه ثم إصرار أنه يقع تعيين حكم على مستوى طبعا اللي هي الكاس تونس محل احتجاجات من عديد الانديه. وطبعا الشيء هذا اللي خلى ربما منذ بدايه المباراه حسينا انه كانه مش فقط فريق الترجي الجرجيسي حتى فريق الترجي هذا التونسي هو في الاخر داخل من الاول مش حابب مقررات اللي سفرها طاقم التحكيم وما خلص ضغط عليه في نفس الوقت.
2: اخر مره جاء تحكيم اجنبي شنو اللي صار؟ اخر مره جاء تحكيم اجنبي في تونس مباراه الديربي ولا
0: اي بطوله
2: دونك شكون اللي تضرر منها؟
0: نعم
2: سوا ديزون درما هو راهو كان من احسن درس كان الحكام تاع تونس. وهنا خليني نقول لك احنا في الفار استنسنا اللي على اي لقطه اي لقطه ساعات حتى لقطه ما تسحقش احنا نتفرج ما تسحقش باش يرجع لها الفيديو اسيسون في لقطه كان هذيه في في في في في, في معناها نورمالمون من المفروض حتى ما غير فار يرجع هو معناها لقطه بالحق. خليني نقول لك اللي تتويج هذيه ولازمني نقول مش ينضم الى التتويجات المشبوهه للفريق الترجي لانه بالحق البارح رجعت الذاكره كما قلت لك انا موسم الشاي 96-97 الفينال كيف كيف نفس اللي صار على الترجي الجيش صار علينا احنا في الموسم هذاك
0: سجلت هدف
2: اي ولحال مراد الدعمي مراد الدعمي دونك صحيح البيريود هذيك كان يحكم فيها سليم شيبوب وكان صعيب ياسر باش الواحد ينجم يتخطاه وينجم لانه في للسلطه وفي للقوه اللي وقتها في البلاد. اما بالنسبه للماتش نتاع البارح بكل صراحه ظهر بالكاشف اللي التحكيم التونسي هو سبب تدهور وسبب الداء
0: و... تاع كره القدم التونسيه ويفسر في الاخير
2: انه اللي عندنا ما يمنعش اللي
0: عندنا باش ناكد كلامك يعني انه بالفعل عدم اختيار الفيفا لاي حكم تونسي في التظاهرات الكبرى يؤكد الامر هذا. الفيفا ما تلعبش في الامور هذه يعني في الاخر تتبع في التحكيم تتبع في المباريات تتبع في المردود وتشوف.
2: خليني نقول لك تو نخرجوا على الماتش به الفوضى اللي صارت البارح في المباراه نتاع النهائي عمري ما ريتها انا. تصور انت رئيس فريق يقلد يعطي في ميداليه الحكم هذه وين صارت؟ أو قد ما تفرجنا في اللي فينال عمرها ما صارت في التاريخ. تصور انت تصور ناس تعرك على الكره نتاع المباريات في بالك ولا بعد المباراه معناها راهو دي ديليغي نحكي لكم نتاع الجامعات راهو شيء حشم شيء اسف. تصور انت ريت اللقطه الشهيره معناها مع كامل احتراماتي لزميلتك ولا بكل صراحه معناها كيفاش طريقه التخاطب وكيفاش طريقه حتى باش تحاور انت مدرب ولا مدرب مساعد انت ريت معناها كيفاش التكالب توا في البلاتوات وكيفاش الناس كل واحد ماذا به سباق عرفت معناها سباق باش كل واحد شكون يفوز برحله الى امريكا للكاس العالم برحله لكاس العالم. شفت انت معناها الشعبوي وشفت الكريم وشفت دوا الناس كل قاعده تخبي في الحقائق الناس كل قاعده تخفي في الحقائق دونك وين ماشيين كروتنا هذه وين ماشيين فينال بكل صراحه
0: معناها حتى على المستوى الفني ما كان ماهوش حاجه بصراحه
2: ما عادش نحكيو على المستوى الفني لانه هذيك هو المستوى نتاع البطوله نتاعنا. يا اخي انت سنا عجبتك البطوله المستوى نتاعنا كان نحسبوها بما فيه من نادي الصفاقسي بما فيه من الفرق الكل صدقني ممكن بعض الاشواط نتاع بعض المباريات تصور انت 30 جوله في كل جوله فما 8 مباريات اضرب انت 30 في 8 قداش يطلعوا 240 هكا ولا 240 مباراه لو كان خرجوا منها احنا اشواط تو خرجوا مشي منهم ممكن 3 4 مجموعه نتاع 3 4 مباريات دونك هذاك المستوى نتاع البطوله نتاعنا. وقت يبدا فما كما قلت انت وقت يبدا فما تحكيم اجنبي الناس كل تنضبط معاش نشوفوا هاك امس فيراج في ريتا ولا امس في الفيراج في الـ في الـ في الاسباستيك معنا في السيرفيس في السيرفيس في المانكورون في السيرفيس تيني دونك علاش وقت يبدا فما تحكيم اجنبي تبدا الناس كل تنضبط حتى المراقبين حتى الديليغي حتى الناس كل علاش وقت يبدا فما تحكيم تونسي علاش ديما هكا علاش وين ماشيين دونك علاش قلت لك انا مستوى فني كان بعيد بعيد تحت تحت حتى تحت المتوسط. ما نجمش تقول لي انت على خاطر ممكن في نهايه الموسم يا اخي ورينا قبل بنهار الفينال نتاع اشبيا ونهايه موسم وناس لعبه تقريبا 67 و 68 مباراه. راهو نحكيوا على البطوله نتاع تونس, نحكيوا على مستوى تحت مش ضعيف, مش حتى تحت المتوسط, مستوى ضعيف لانه لا فما لا ريتم لا فما حتى شيء. دونك هنا يا اخويا على الاقل امور على الاقل في الفينال الاستحقاق يمشي للفريق اللي يستحق باش يكون. شنو ذنب ترجي جرجيز؟ كيما شنو ذنب نحن نادي رياضي الصفاقسي فك الموسم الشهير هذاك الموسم الفار موسم 97؟ شنو ذنبي انا تظلمني على حساب فريق لانه يزمو يتوج لانه صرف برشا فلوس؟ شنو ذنب؟ شنو ذنب ترجي جرجيز؟ خلينا نحكيو تو شنو ذنب ترجي جرجيز اللي يستحق البارح كما قلت انت بون توك احكام الكره يستحق باش يكون في النهائي. اما شنو ذنبه باش هو عليه ما عندوش حق باش يتوج, ما عندوش حق باش ياخذ حقه. خليني نقول لك انا باش حتى باش يتوج. دونك مالوريزمون مالوريزمون مالوريزمون بالحق وتوقعت راني انا والله توقعت لانه ما بني على باطل فهو باطل لانه موصل كامل رينا فيه تقلبات رينا فيه احداث واحداث واحداث. تذكر انت الاحداث نتاع اول موسم وسط الموسم
0: هو الموسم هذا في رقم قياسي على مصر في جهات التحكيم يعني بصراحه ما ثمش
2: واش خرجنا في الاخر
0: مش جوله بزوز كذا مقابلات ديما اللي تكون مش عاجبها حد شيء من التحكيم على كل
2: ما خرجنا موضوع في الاخر موضوع دونك مع كامل احتراماتي للمكتب الجامعي الجديد هذا لم يوفق في صدق اولا في في في في حسن اداره المباراه هذه وتعيين على الاقل الحكم المنا كان كما قلت انت يقول حكم اجنبي ونسكر التليفون نتاعي ونسكر كل شيء باش ما تبدا فما حتى تاويلات. معناها تصور انت توا تبعات نتاع المباراه نتاع البارح ما زالت راهو ما زالت فما برشا تبعات مش تبعها لانه
0: على كل على كل هم ضاعوا سكروه ترجي فاز بلقب 17 ترجي جرجيس برا بجانب حدث لروما كذلك ثم ظروف ما خدمتوش في المباراه هذه الى غير ذلك. على كل مباراه للنسيان مقابلة بصراحة كانت دور نهائي عادي جدا دور
2: نهائي عادي جدا عبارة مباراة كبيرة وسط موسم ولا بداية متاع بداية متاع موسم لا فما انشينمون لا فما ما ريناش الخدمة ما ريناش حتى ترجي جرجيس المستوى اللي ريناه هنا ضد سي سيس. دونك معرفتك اللي يمكن ما نعرفش ان البريسيون كانت كبيره يمكن قله ثقه كما قلت لك انا ديما نرجعها في التحكيم لانه الملاعبي باش نختم لك لانه الملاعبي وقت اللي ينزل وقت ديجا من التعيينات ويعرف الاربيتر معناه باش يضره ديجا
0: يخرج من المقابله قبل
2: ما يبدا. دونك
0: هو في موضوع المسابقات على المستوى الوطني موضوع السوبر مازال الحديث فيه برشا مراد لانه مازلنا نحكيه حتى على السوبر بين الترجي اللي تصفيقش فيه ما تلعبش حد ذين معز مستيري نطق رسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم نسمعوا شو قال البارح انا السوبر اللي باش يمكن يكون بين الترجي الافريقي وكذلك بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي.
3: احنا اليوم تعرفنا على الطرف الثاني نتاع مقابله السوبر التونسي. دونك ما تعرفنا على الطرف وتعرفنا على الطرف الاول باعتبار النادي الافريقي بطل تونس. اليوم الترجي الرياضي التونسي تمكن من الحصول على الاميره. دونك زوج اطراف نتاع مباراه السوبر هما النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. اليوم كي تعرفنا ما تتصوروش انه فما معناتها برمجه مسبقه ولا فما تخطيط مسبق للامور هذه لانه كان ينجم يكون الترجي الرياضي الجرجيس اكيد انه معناتها باش نحاولوا نبرمجوا علاش لا في تونس وعلاش لا برا. معناتها الفرضيات كل ما تروح احنا معناتها في السنوات الفارطة دعبنا انه المقابلة متاع السوبر اللي نفتتحوا بها الموسم تكون بحضور جماهير متاع الفريقين الاثنين. دونك هذا توجه عام اكيد انه معناتها فما جهات نستشيروها في الامور التنظيمية لكن مبدئيا ما نجمش يكون الا بحضور جماهير متاع الفريقين باذن الله. اذا كنالوا الارضية الملائمة والوقت المناسب خاطر شوف السوبر متاع الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي احنا حابين نبرمجوه في مستهل الموسم الرياضي الفارط اللي كمل اليوم. ما تمكنناش نظرا للضغط الكبير متاع روزنام. اكيد انه لجنه المسابقات باش تتقدم بالبرمجه هذه ولا بالمقترح وباش تخليه على انظار المكتب الجامعي هو اللي باش يقرر المكتب الجامعي باش نلتزموا به بوركوا با. دونك فما سوبر مازال معناتها موجود في الخزينه نجمو نلعبوه.
0: اذا السيد معز بستيري نطق رسمي الجامعه التونسيه لكره القدم برشا حديث ربما خاصه على السوبر اللي بس كل استنيت في صفاقس بين الترجي والصفاقسي طال ربما
2: واللي مش

0: وضحك قدام العالم كامل. هو حتى هو حتى البرمجه نتاع المباراه هذه في بالك انت يحبوا يلعبوا في قطر
1: يمكن يلعبوا
0: في قطر. شفت جديد في قطر السلطات القطريه مبدئيا رفضت لانه التاريخ نتاع التعيين نتاع المباراه هذه يحبوا يلعبوها في مكتار في قطر ديما لي فينال هذوما يتلعبوا في اخر نوفمبر او ديسمبر. ما يمشيش يصير لانه فما تنظيم قطر مش تنظم كاس العالم وان دي سيد دونك مستحيل باش يصير فيها السوبر التونسي هذاك علاش قلت لك انا
1: على كل هو موضوع مازال ما
0: الاتحاد القطري اقترح ان يكون تكون في مارس وقت في الـ في الـ في الجورني في مارس 2027 فوالا. دونك انا بالنسبه لمباراه السوبر نتاع الترجي والنادي الصفاقسي صعيب ياسر لانه تو كيفاش يعمل شاينو اليوم تلعب بالسيسيس والاسبيرانس وبعد ما عاش جمعتين ثلاثة يعينوا مباراة الاسبيرانس
1: ما يقولك ثم لخطة كبيرة على مستوى القصة انت والكسة على بيشوفهم اخر الفرق بشدة تحضر مخر شوية زادة بداية موسم من عاش في اخر اوت ولا ديبي سبتمبر
0: معناها هو المعروف بطولات العالم الكل معروف الدول العالم الكل اول مباراة تبدأ تحت استفقوا بها الموسم هذيك مباراة تحضيرية مباراة على الاقل باش تبدا الناس عيب كما نقولوا احنا حفلة دونك
1: واضح هذا موضوع مازال ثم وقت فيه الحديث موضوع السوبر باش نمشي الاخبار اللي درت الصفاقسي نقزم من الموضوع بيسالنا الوقت يزرب اللي الصفاقسي نذكروا اللي كان يعني الهيئه التشريعيه الفريق اعلنت عن عقد الجلسه العامه العاديه التقييميه وكذلك الجلسه العامه الانتخابيه الخاصه بالمده النيابيه 2026 2028 نهار الجمعه 3 جويليه 2026. طبعا تم تكوين لجنه مستقله للاشراف على العمليه الانتخابيه وقبول الترشحات ومتابعه عمليه الاقتراع. ذكر شفيق دوره رئيس اللجنه سلمى بسبيس حصالح العضو محمد معالج عضو والهيئه اكدت ان اللجنه المستقله باش تتولى لاحقا الاعلان عن فتح باب الترشحات وكافه الاجراءات المتعلقه بتنظيم الجلسه العامه الانتخابيه لفريق النادي الصفاقسي وفقا لما ينص عليه القانون الاساسي للفريق. نذكر كذلك انه كان ثم اجتماع للجنه الهيئه العليا للدعم طبعا نهار السبت واللي اسفر عن تعيين السيد مصطفى سلامي رئيس للهيئه وتم الاتفاق على توفير التمويلات اللازمه لخلاص عدد من الديون المستعجله. مصطفى سلامي سمعوا شنو قال بعد الاجتماع هذا تحدث على شو باش يصير لربما في مركب طريق المطار ثم احكى على مستوى خلاص الخطايا. نسمعوا سي مصطفى سلامي.
2: عرف اللي عندي 88 سنة فأنت أولا مس عملت 88 سنة ما قيناش على غالب في الوضع هذا لازم عليا كونه نقعد شهرين أو ثلاثة حتى إن شاء الله شيء أبرك من شيء فماش بيعان اللوكال يعني نعملوا فيه مشروع يكون فيه مواد قارة يعني احنا اخترحنا مدة 4 أو 5 شهور اخترحنا بنيان مركب فيه ترانات وفيه مبايت وفيه سنتر كوميرسيال وفيه سوبرات. هذا هو المشروع متاعنا اللي ماشيين به في مخص التران اللي موجود في ثنية المطار وهذا هو اللي ماشي يكون يعني الجو كان طيب في لجنة الدعم وكان بعض اختلافات اللي ديما يصيروا مع الجمعيات. النقطة الأساسية اللي شفناها في الاجتماع هو الوضع المالي ثم بعض ديون تراكمت وصار وقتها ويعني ما خلصناش زاد كالكموع يعني بعض شهور للجوارات ولهذا يعني لمدنا بعضنا وقسمنا هذه الديون مش على واحد برك مش على اثنين على مجموعة واحد خذ الجوار هذا والاخر خذ الجوار هذا وكوننا يعني مجموعة من الاخوان من جهة الدعم بس تلمت فلوس من الاحباء على النادي الصفاقسي ولهذا كل قدير على قدره متاع 10,000 20 دينار 50 دينار 100 دينار مليون اللي قدير على قدره يصير لحمة كبيرة بين الاخوان في مخصص النادي الرياضي الصفاقسي وان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله يخرج من الوضعية الصعيبة.
1: إذن هذا السيد مصطفى سلامي والله حبيت تحية كبيرة للرجل هذا اللي قاعد بصراحة تقريبا في المعركة وحده صحيح ثم رجال معاه الناس تحاول لكن أعطى درس كبير ربما لبعض الناس اللي مش قاعدة تعاون مش قاعدة تقوم بدورها من بعض رجال الأعمال في صفاقس وخارج صفاقس لأنه الوحيد تقريبا اللي شفناه أنه مثال يعطي في درس كبير برشا والكلام هذا مش انا برك نقوله، حتى جمهور ندس في اختيار اللي يشوف به يعني السيد مصطفى سلامي.

0: من الناس اللي قاعدة عاملة مجهود وفوق المجهود على مستوى دعم النادي الرياضي الأسفلس. لكن دعم واحد ما يكفيش.
1: جيست ما مش أقول لك أنا ليه الواحدة ما تصفقش، لأنه النادي الأسفلس مستقبله مربوط بخلاص الديون بتاعه في آخر الشهر هذا. فما ديري نتاع لترون جوان دونك راهو اليوم لبرومي راهو غدو تو عمل هكا تو سي تو تلقاه لترون دونك الوقت يجري. قداش تقعد تقعد مش تلم من عند الجماهير قداش يلزم فما شو انا قلت لك من الاول راهو باش نقضيو على المشاكل نتاع الكره القدم
0: التونسيه
1: يلزم تغيير القوانين تغيير القوانين راهو عندنا كيما قلت راهو موجودين راهو قداش تقعد انت تستنى في شخص معين يجي باش هو يمد يد راهو فما عندنا رجال اعمال شباب اما تو هذوما يقول لك انا يا خويا مش نعمل استثمار انا مش تغير لي القانون يا خويا غير لي القانون تو انا ندخل تو يدخل زوز ثلاثه نادي سفيرس تو تشوف يقول لي البيدجي نتاعو مليارات مش مليار ولا اثنين دونك انفستيسمون استثمار معناها انا اليوم مش ندفع انا زوز مليارات مش نصور فيهم ثلاثه راهو هيك هي تو ولات بدلنا راهو في 26 راهو يا حسره يا خويا شكرا لي هو السي موسى بالسلامه ما لي متى مش يقعد وحده قداش باش يقعد يضخ هو في الفلوس وقداش بتقعد الجماهير اكشفت انت شفت الظروف تو ولينا نعيشوا فيها دونك كم يوم زاد ونحب نحكي لك على اللوكال القديم
0: ايوا احكي لي
1: اي جست اللوكال القديم راه وصلنا بتنافيره اللوكال القديم راه اعلى طراز قبل ما يتعمل برشا ممكن الناس ما تعرفش قبل ما يتبنى اللوكال الجديد راه اللوكال القديم كنا نبيتوا فيه في التسعينات مركب من اعلى طراز تيران غازون من اعلى طراز نبيتوا غادي ونعملوا لي ستاج غادي ونترينيو غادي راهو نحكي لك تو راهو في التسعينات اش عندنا دونك شفت كيفاش الحاله كيفاش وليت نتاعو عسب انا اللي نعرف يظهر لي وقع فما رهنيه ولا حاجه كيناك مناش وفات رهنيه
0: نتاعو ممكن تصير في الاستثمار فيه
1: دونك علاش موقع ممتاز كيما هذاك نورمالمون من المفروض موقع استراتيجي دونك من شيرا نجي نحب نقول لك ماذا بينا الناس كل نهبوا ماذا بينا الناس كل نعاونوا من شيرا نقول لك زاد كم ماك تعرف الظروف ماك تعرف الحياه كيفاش دونك يلزم فهم كيما قلت لك انا اول حاجه هي تغيير القوانين الاساسيه نتاع الفرق يا خويا رجوع ما تحبوا الاحتراف هات نجربوا نعملوا تجربه الفرق الكل شكون يحب انه ليه شركات خاصه تو تشوف صدقني تو تشوف حتى كل فريق يتبنى يقول لي هو يلعب يبني استاد نتاعو ما عادش تقعد تستنى في مدينة رياضيه وفي الاحلام وفي في دونك انا صحيح مصطفى السلامي قام من قامات النادي مصطفى السلامي معنا من اول ما جاء للنادي الصفاقسي في 2006 2007 حاجه كناك نتذكر وقت احنا كنا نستغلوا في الاصناف الشابه وقت نشوفوا مصطفى السلامي نبره لانه الناس كل مش تخلص هي الحقيقة الفلوس مش تجي يقولوا مصطفى السلامي يقولوا الفلوس مش تجي لأنه مصطفى السلامي
0: تقريبا من الداعمين الكبار
1: صح أول مش من الداعمين الكبار أول داعم كبير النادي الصفاقسي مع كامل احتراماتي اللي تعداو قبل واللي مش يجيهم بعد دونك نحب نخمم على المرحلة اللي بعد مصطفى السلامي
0: لأنه إذا كان مش تقعد كل الموسم نحكيو على أزمة مادية وأزمة هذه مش حل
1: مش حل
0: لازم حل نهائي يخلي ثم مداخيل
1: قارة بالنسبة للفريق النادي اسكو تو اللي قايمين تو في سلطة الإشراف ولا في الجامعة ولا في الرب يا أخي ما يعرفوش شنو المشاكل نتاع كرة القدم
0: موجودة المشاكل موجودة وقاعدة تتعاود في كل موسم والفرق كله تعاني اذا ثم النجم الساحلي
1: اي شفت
0: وضعيه كارثيه على مستوى الوضع المادي بالنسبه للفريق
1: ولا يعني تو كنت نحكي مع عمدي قلت النجم الساحلي تبدا على الاقل بالمشاكل هذوما ماشي يقعد يتخبط فيهم تبدا على الاقل 7-8 مواسم
0: حتى تشوف
1: تبعات نتاع الديون الكبيره نتاع 60
0: بل النادي الافريقي زاد قبل من النجم الساحلي
1: شفت انت النادي الافريقي كما كان شكل الامريكي اللي جا يا اخي خلص لهم قد تاكا ولا
0: اي صحيح
1: دونك راهي بولدوناج راهي
0: كوره تكبر وما ثماش حلول ثم حلول ظرفيه فقط ماهيش قال حلول
1: انا والله ساعات فما حاجات يا فتحي ساعات جيست 30 ثانيه ونني ساعات فما حاجات تنطق من الاجنب يا اخي سوبو ما معناش شكون في الوزاره ما معناش شكون
0: موجود لكن ما ثماش حلول عمليه ما ثماش
1: نحكيو على
0: برامج كيف هكا موجود الموضوع لكن ما ثماش اراده صحيحه باش تبدل مع الاسف الشديد هذا نقولوه في انتظار انه ربما تجي حاجه تبدل على مستوى قوانين الهيكل
1: الرياضي. مش يصير الناس الكل هربت بينا
0: العالم كامل هربت بينا بصعوبه باش نلقاو رئيس جمعيه برشا مرات تصير جلسه عامه انتخابيه ما يترشح حد
1: بخلاف
0: لا بالنسبه للنادي الصفاقسي بالنسبه للفرق الاخرى
1: خليني من رؤساء تو هذاك ممكن
0: موضوع مهم شو يترشح حد جلسه عامه انتخابيه ما يترشح حد في فرق الكل ولد هيئات تسئيريه في الاخرى
1: راهو انا مش يجي نهار ما عادش نجم نلقاو حتى وين باش نلعب وين باش نمارسوا كره القدم راهو الناس هربت
0: الوضعيه بالحق لازم معالجتها
1: الاصل
0: نتاعها على كل هذا موضوع
1: ان شاء الله تاخذوا انت القرار ولا انا ولا سلطه الشرف هي اللي تاخذ القرار لازم يكون فما رغبه سياسيه من اعلى سلطه في البيت تلعب سبور
0: ومساله الحل المشكل المادي كيف يحل برشا مشاكل أخرى في صورة وجوده طبعا على مستوى تحضيرات الفريق للموسم القادم على مستوى الإفريقي وعلى مستوى الانتدابات إلى غير ذلك، لأنه مهم جدا حل الأزمة المالية بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هيك الهيئة اللي باش تشد تعرف على الأقل ما لها وما عليها وفاش باش تحضر وشو باش يصير، الإطار الفني كيفاش، الملاعبين المنتدبين كيفاش، كم باش يخرج كم باش يجي إلى غير ذلك. على كل موضوع للمتابعة. نمشي المنتخب الوطني التونسي الآن لكرة القدم، كما قلت مباراة اليوم ضد النمسا الثاني غير بعض بالعاصمة فيينا ضمن تحضيرات ونية كاس العالم مقرب الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية، مباراة في إطار البرنامج التحضيري اللي وضعوا الإطار الفني للمنتخب بهدف الوقوف على جائزة اللاعبين قبل خوض منافسات المونديال. ذكروا المنتخب التونسي يبدا مشوار نهار 15 جوان توتو مش مازال كملنا وصلنا السويد مع السويد نهار 15 جوان في مونتيري في المكسيك
1: في الفجر
0: اي تصبح اي تصبح. ثم المقابله الثانيه ضد اليابان يوم 21 جوان في نفس المدينه 5 تاع الصباح، ويختتم مباراه الدور الاول بمواجهه هولندا نهار 26 في نصف الليل في كانساس سيتي بالولايات المتحده الامريكيه. المنتخب المساوي طبعا نذكره عنده المجموعة العاشرة، منتخب المساوي في الأردن الجزائر الأرجنتين
1: يعني إذاك على شيء يحب يلعب
0: مع تونس. ومقابلة اليوم كما قلنا بصفة رسمية مش تكون منقولة على القناة الفضائية الوطنية الثانية مش الأرضية، مش قناة الفضائية الوطنية الثانية. طبعا قبل ما نحكيه على المنتخب الوطني التونسي نسمع صبري لموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي الناخب الوطني شو قال عن مقابلة النمسا، نستمع.
2: L'équipe qui va être alignée va beaucoup se rapprocher de du match de dans 15 jours, même si dans 2 semaines. Mais il est évident qu'on est obligé de préparer un petit peu quelque chose qui pour nous est très important. C'est l'entame de la Coupe du Monde, ce match contre la Suède dans 15 jours. Et la meilleure façon de préparer ce premier match de Coupe du Monde, c'est... une belle confrontation en faisant une belle performance avec une belle attitude face à une belle équipe. La deuxième, c'est le choix de l'Autriche. Quand j'ai signé la tournée à Toronto et la tournée en Autriche et en Belgique avait été déjà finalisée par la fédération, mais je trouve que à la fois la tournée au Canada et ces deux matchs, puisqu'on a deux équipes européennes dans la poule, sont des tests qui vont être certes importants, mais on a une poule difficile et je trouve que c'est la bienvenue, c'est très adapté, même si effectivement il faudra prendre dans la mesure du possible le bon résultat ou le moins bon résultat, on retiendra les choses, mais on est ici pour préparer le 14. Et en Belgique, ce sera exactement la même chose, si ce n'est que ce sera le dernier match de notre préparation. Donc ces deux matchs font partie de notre préparation et il est essentiel de bien les préparer.
0: إذن هذا تصريح ناخب الوطني صبري لموشي اللي أكد على أهمية المقابلات الودية ذوما الاثنين اللي تم اختيارهم ضد النمسا وضد بلجيكا. يقول لهم زوج مقابلات مش حد على أثر الملامح التشكيلة الأساسية اللي بيشتلع بالمونديال، وقال أنه بصفة عامة تقريبا التشكيلة اللي بيش تنزل اليوم وبيشتلع بأكثر وقت من المنتظر أنا بيش تكون موجودة في المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. تقريبا هذا مجمل ما قاله الناخب الوطني صبري لموشي في تحذيرات متواصلة للمونديال. كان تربص في تبرقة، تم الاختيار على النمسا، خارج الميدان لإجراء هذه المباراة. بلجيكا تولي زوج منتخبات من الطراز الرفيع مرات
1: أكيد النمسا وبلجيكا سيرتو
0: بلجيكا على كل جيشي فيرمي باش تلعب ماتش بلجيكا.
1: أيوه ريت الفرق بينه وبينهم ريت، خاطر هما ديجا هذوم الفرق الأوروبية يعرفوا ديجا بنسبة 99% 26 ملاعبين، يعرفوا بنسبة 100% ولا حتى خلينا نقول لك 99% التشكيلة الأساسية اللي مش تشارك في كأس العالم. احنا الفريق الوحيد اللي مشاركين في 48 فريق اللي مشاركين ما نعرفوش شكون التشكيلة. تعرف انت تكون مش يلعب بكاس العالم، نحكي على المباراه الاولى هي كيكه
0: سبعة ملابس.
1: خلينا نديلك بالاختيارات، احنا قلنا من الاول، انا قلت لك من الاول، قلت لك راهو الاختيارات من الاول خاطئه جدا، لانه لي ستاتستيك والاحصائيات نتاع الملاعبيه اللي موجودين تو نعطيهم لك انا من بعد بكل صراحه. انا من الاول وديما قلت لك من الاول كلمتي هذه، قلت لك من اللي تعين هو، وانا كداز ضد تعيين المدرب هذا على راس المنتخب لانه ربي يستر لنا نخرجوا بفضيحه.
0: مراد اليوم ما عجبوش لا دور نيل كيس لا منظومه كل مش عجبته
1: معارضه اليوم
0: اليوم كل شيء مش عاجبه
1: والله العظيم خاطر بالحق خاطر تشوف حوايج ماذا بي ما بو على الاقل ما نجمش نبدل
0: شنو الاختيارات الخاطئه شنو
1: الاختيارات مثلا كي تشوف الاستاتستيك نتاع اللاعبيه لانه عمرها ما صارت في العالم ناس تلعب تصفيات وناس تمشي لكاس العالم ملعبية تلعب تسيرك في تساهم وترشح المنتخب
0: فمش استحقاق
1: وملعبية تجي تعيط لكاس العالم خاطر لانه فما ملعبية كان ما كانش فما كاس عام والله يجي يحط سيقه في تونس والله مستحيل يجي به سيمون تسر الطالبي لعب لوريون هذا لعب 25 لعب عمره 25 سنة لعب 29 مباراة على 34 29 مباراة فيهم تقريبا 8 ولا 9 تيتولير الاخرين الكل يدخل به قبلها 51 هدف الفريق نتاعو سيدي لامبرون يلعب في سيرفيت جنيف 30 سنة لعب 30 14 مباراة موسم كامل ناس تلعب مش لعب وراه ضد فرق لعب تلعب فوق 60 مباراة في لو نيفو فريق لوريون فرنسي دونك ديجا ترتيب العاشر معناها لا ترشح لا لعب على حد شيء دي لامبرو يلعب في سيرفيت جنيف عمر رقيق يلعب في ماريبور هذا فريق سلوفيني ديجا لعب 27 مباراة خذا ثلاثة ديجا عنده 9 صفر وخذا حمراء ديجا فوالا به مش تلعب علاش قلت لك انا هذه اولا هذا الملعب هذا يلعب في الشامبيون تاع سلوفينيا بعد نقول لك على سلوفينيا تلعب ضد فريق السويد ضد اليابان وضد ضد هولندا ثلاثة ملعب ثلاثة ايكيبات هذوما يسون تري ترابي معناها فاسيلمون اذا كان مش يشارك في اي مباراة مش ياخذ 2-0 وحمراء ويخرج هذا السويد هذا مع روسي قاسم باشا 21 مباراة بون الشيخاوي نتاعنا هذا كما نحكي مش عليه نتاع المستيام فاليري لعب 14 مباراة على 38 في يانج بويز انت تكروا هذوما الديفونسورات النفاتي في فريق هذا نور شوبينغ في في, في السويد لعب 25 مباراة على 41 مباراة دونك بن حميده نتاعنا نتاع الترجي والعبدي في فريق نيس ونعرفوا المشكل اللي صار الاخيره ما مشكل كبير اللي صار لعب 22 ما ترجع مردود وبرشا اصابات جبت لك المدافعين المدافعين هذوما ما فما حتى واحد في ساقيه عامل على الاقل على الاقل عنده ريتم وكومبيتيسيون تاع ماتشويت به هذوما يا اخي ما كانش يكون على غرام معهم ما كانش يكون هشام بكر معهم ما كانش يكون علي المعلول معهم هذوما اللي حكيت لك عليهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ملاعبيه هذوما يا اخي ما كانش يستحق على غرام يكون مجال ولا هشام بكر ولا علي المعلول حكيت لك انا على كان ثلاثه مدافعين هذوما راهو جاوبني قول لي ما كانش يكونوا على الاقل فما واحد
0: يزوز منهم الارقام نتاعهم خير برشا
1: إيه. شوف انت الارقام اللي السخيري تراجع مبون لعب برشا مباريات
0: اما عمل خبره ديما معاه
1: زيرو اسيست تصور انت 25 مباراه من معناها 8 في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشامبيونز ليغ وماش في الكاس دونك راني خديره يونيون برلين لعب مباريات الكل تقريبا اكثر واحد كومبيتيتيف اما مشكله في العمر كما قلت لك انا 32 سنه اسكو نجم يقاوم يلعب ثلاثه مباريات كبيره وانت معناها ملعبي مش تهتك عليه
0: ومش
1: تفرض عليك حاج محمود يلعب في لوغانو 30 على 38 مركز الاهداف الياس الغربي في اوكسبورغ هذا ملعب حتى مباريات ستة مرات تخلتنا المباريات
0: مشكل
1: ملعب حتى مباريات تيتيدير حتى مباريات ملعب أساسي شارك ستة مرات تخل وكور دي جو كو بس معناها تصور هذا إسماعيل الغرب يكون موجود في وسط ميدان به المجبري نعرف المشاكل متاعه لعب 27 مباراة والفريق متاعه نزل تقريبا من ديسمبر ولا حتى من جانفي أنيس بن سليمان 22 مباراة سجل 5 أهداف وعمل 2 أسيست مرتضى بن ونيس في قاسم باشا والله مرتضى بن ونيس أنا كنت نحسبه منعش أنا كنت نحسبه اعتزل ما كنتش نحسبه مازال يلعب دونك واحد اللي سنة 28 مباراة هدف واحد نجيو للمهاجمين هنا الوحيد اللي هو تونيكتي الوحيد اللي هو تونيكتي يلعب في سيلتي تقريب لاعب بالكدا بالكدا عنده جيستو 10 في الأوروبا ليج 22 في
0: بودروكيس
1: أما تشوف أنت نسبة الأهداف نتاعهم دونك الياس سعد في هانوفر طبعا المره الجايه تنجيب لك نتاع لي ستاتيزيك نتاع لي نتاع لي زاتاكو العاشوري في كوبنهاغ خليل العاير في جي بي رين اللومي في فانكوفر حازم مستوري في الفريق هذا الروسي تو محفظت اسمه كيما الملاعب نتاع بي جي دونك في رشاوات نتاعنا دونك تقعد هنا علاش قلت لك انا الـ الـ الـ الـ الـ المستوى العالي
0: الاحصائيات
1: الاحصائيات
0: ما تعطيكش
1: هنا نسال انا هنا اسكو كيفاش صارت عمليه نتاع انتقال الملاعبيه هذو كيفاش صارت عمليه استبعاد بعض الملاعبيه دونك فما كاس ما قال حسبوني بعد كاس العالم حسبوك بعد كاس ان شاء الله ما تكونش ان شاء الله انا نتمنى ان شاء الله ما نخرجوش بفضيحه ان شاء الله ما تكونش ثلاثه هزائم متتاليه في الكاس العالم اللي هي عمرها ما صارت لتونس دونك مع اللي صار ومع التحضيرات ومع اللخبطه الكبيره ومع المكتب الجامعي في بلوش اللي ولده جاء ومع اللي صار ومع البوليميك الكبيره ومع اللي مشى ومع فضيحه
0: على كل مستوى التشكيله ربما المثاليه مراد اللي قالت
1: اللي مش تقريبا
0: معظم اسئله عليه قالت هبط فيها
1: ما حكيش على ثلاثه حراس خاطر ثلاثه حراس نتاعنا تابعينا في تونس
0: من المنتظر باش يكون اساسي اليوم حسب اخر الاخبار. منتصر الطالبي، كريم الرقيق، علي العبدي، يان فاليري، السخيري، خضيره، بن سليمان، حنا بعل، اسماعيل الغربي، وفراس شوار. هذه تشكيله اللي منطقيا منتظر باش يلعب بها المدرب الناخب الوطني صبري اللموشي. نعرف التكتيك نتاعه بالضبط 4-5-1 4-4-2 اربع مدافعين على الاقل، فما زوز في الاكس ما تبغوش يلعب بهذا في الاكس
1: جيستو، ما هو اربع مدافعين وزيدهم على الاقل، فما زوز ملاعبين في الوسط الميدان اللي ما عندهم دور دفاعي.
0: ياسر في الهجوم انا باش يلعب شواط وخليل
1: كان 4-5-1 4-5-1 لانه كيما قلت لك تلعب ضد ايكيب، اولا انت ماكش جاهز بدنيا، ما عندكش ماتشات برشا ماتشات في الساقيك، تلعب ضد فريق النمسا. تشوف النمسا عباره المانيا مصغره، فريق الماني مصغر، لانه النمسا عندها كاليتي نتاع يلعبوا الكل في البوندسليغا، وعندها كاليتي دو جو نتاع معناها تكنيك ورابيد، فهمتش؟ دونك باش نلعبوا اليوم، مش نتبعوا في بلجيكا، مش نتبعوا عاد في كاس العالم، هذاك ما نحكي لكش.
0: خلينا نجيبين شويه، نسمعوا سماز مسيري مره اخرى تقرا اسم جامعه التوصيل الكره القدميه، انه برشا حديث قال على ابن صبري اللموشي، ديما حاضر في استاجات، ديما حاضر في الانترينمون، ديما حاضر في كل بلاصه. برشا ناس قالت هذا شيء يعمل في مع المنتخب الوطني التونسي، ما عنده حتى الصفه، ماذا يصنع هنالك؟ ومع ذلك شفناه البارح متواجد في سفر او البارح من المنتخب الوطني التونسي الى النمسا. الناخب الوطني صبري اللموشي قال انه بالنسبه لي كل شيء خالص من عنده هو، بالنسبه لعنده قال انه زاد الجامعه في الاخر نبت عليه باش ما يهزوش، هزوا مره اخرى. معز مستيري شنو قال على هذه الحادثه؟ نستمع شنو قال معز مستيري.
3: ابن الناخب الوطني معناتها في فترة سابقة في الطرابلس بيطلب من الولد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربوا لتونس، معناتها باش ما تصيرش الغلطة نتاعو، لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصة، طلب هذا كتابية، لكن الحقيقة معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافلة نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب رئيس وحكينا في الموضوع هذا وباش تم معناتها بيان سور امباسينيالي معناتها الحكي هذه ناخب وطني، انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني. صبري اللموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعه التونسيه في تونس، دونك لزمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا، ومتاكد انه ما عادش باش تلقاه باذن الله. دونك هذه مساله اشرنا لها وما عنده حتى علاقه توجد نتاعو لا بصفه رسميه ولا بصفه شبه رسميه، ما لازمش يكون موجود.
0: واضح كيما معز مستيري ثم تحس بالنبره بتاع صوته انه ثم عدم رضا على التصرف بتاع الصبري اللموشي.
1: معناها تصور انت شنو تقول لي مش تعرفش معناها في تعرفش معناها ديليغاسيون وفد وقت يمشي ديجا مشيت مع المنتخب ومشينا وسافرنا، وقت ثم فبدوا عندك وفد وماشي في في في في في ستاج ولا في مشارك ولا في حاجه، راهو اولا لي فيزا يتعملوا الكل فيزا كوليكتيف معناها فيزا جماعيه، هذا السيد معهم في الطيارة رينيه، والناس اللي تحكي لا مثالش وحبوه في تونس يا ودي راه حبوه، راهو يا ودي راهو السيد قاعد يخدم، راهو تحضير كأس العالم، راهو مش راهو بالحق راهو ساعات تسمع في حاجات يا فتحي، راهو غير مقبولة وغير معقولة. شو ملا شو ترنجي مع يا اخي هذا كان جاي يرني في فرنسا مثلا نجم يعمل هكا؟
0: مستحيل
1: نجم يعمل هكا،
0: مستحيل.
1: علاش انا سبو
0: مستحيل
1: ايه؟ علاش سبو دينا
0: فرضاً حتى كان خلص التذكره
1: ايه؟ فرضاً وتخرج تقول لي انت على نفط وش مني في على نفط ولا انا اخي انا قلت لك عاشي عنا ملا انا تو كنت انا ملاعبي وعندي وزن في المنتخب يا اخوي، نحب نجيب امي معايا ونحب نجيب ولدي ولادي معايا على نفط خاصه زياده هاي وليت
0: ثم
1: ولا وكيل
0: موجود
1: صدقني اللي ريت في والله العظيم معناها تنظيميا ولوجستيا و و و وحتى ديجا الحكايه نتاع باش نغرموا في تونس يا ودي لا تغرموا ولا في تونس يا خويا يغرموا في تونس ما يلبس الزي نتاع المنتخب هكا ولا تعرفش معناها يا خويا زي نتاع المنتخب انت نورمال تعرف
0: يحضر حتى في الانترينمون
1: اي رينا في التيران دونك هذه استهتار سامحني بالكلمه هذه استهتار وقله احترام للشعب التونسي وللجامعة التونسية هما في وجه هما الجامعة التونسية لأنه تخرج تقول أنهم في باليش اسمعنا اللي هو في تبرقة كيفاش ما في بالك هذا السيد يمشي في الكار يطلع في الطياره يمشي مع ملوتيل تقول لي عندنا فقط الخاصه ما تجيش تسفي با هذا عندك انت معسكر
0: عباره تدري صبري لموش ضرب مالي قالش بكم مركزين برشا
1: ايه مركزين لانه اللي صار
0: مش مركزينش قال لك على بس
1: ما نسالوش يا خويا على نفق يا خويا ولدك البرا خارج وقت يوفى ستاج او كان قبل احنا وقت يوفى ستاج الناس كل تروح اللي يحب يقعد في الاوتيل يجيب معاه عيلته يجيب معاه عيلته يا اخي نعطيك اكزامبل انا وقت صارت البطوله العربيه في قطر وقت اللي فات وعلي كان يسمعني علي علي وقت خذا إجازة جاب مع مرته معناه هاي تجيبهم في قطر غادي فهمتي باش يكملوا معي ثلاثة أيام مرة كان ينجم يفرض عليهم يقول لهم يا خويا نحبكم تجيبوا لي ما تجيش فما حوايج تسويبا
0: والتبريرات معينة لازم تكون حاضرة
1: أنا اللي غض معناه اللي حس في نفسي ومش يحس في نفسي يزيد ينرفزني لأنه بالحق التبريرات اللي في البلاد تقول لا ما يسالش ولده باش نحبوه في تونس يا ودي يا ودي شنو تحبوه في تونس يا ولدي احنا نحبوه
0: في تونس بطرق أخرى مش بحضوره في الطرابوسات على كل
1: وتو تشوفوه مش تشوفوه في في الماتش تاع اليوم
0: التصريح
1: الاسماعيلي وتو تشوفوه في بلجيكا وتو تشوفوه في المكسيك وتو تشوفوه في
0: ننتظر على كل ننتظر في الأخرى التطورات الخاصة بهذه الحادثة اللي ألقت بذلالها وخلت برشا تعليق بصراحة وحب برشا انتقادات لتصرف الناخب الوطني صبري لمش
1: دوك الوقت يجي نعم. باش ندخل ديريكت في الجروب سيت يا فتحي
0: لا بل ندخل الجروب سيت نعمل استراحه خاصه بالنغم الرسمي لكاس العالم داداي الشاكيره

0: نهائية كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة السابعة التي تضم كل من منتخبات بلجيكا، مصر، إيران ونيوزيلندا، والتي ستقام مبارياتها في الفترة الممتدة بين 15 و25 جوان 2026 في ملاعب الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، تحديدا لوس أنجلوس، سياتل وفانكوفر. المنتخب الإيراني شارك في 6 مناسبات سابقة في المونديال 78 98 2006 2014 2018 و2022 دون تجاوز دور المجموعات، محققا 3 انتصارات تاريخية على الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة 98، وعلى المغرب في نسخة 2018، وعلى بلاد الغال في نسخة 2022. إيران أحد أعرق المنتخبات الآسيوية والتي تسعى دائما لتحقيق أداء قوي في المونديال. المنتخب المصري ضمن تأهله للمرة الرابعة لكأس العالم 34-90-2018-2026، وهو أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في مونديال رغم عدم تحقيقه أي فوز في 7 لقاءات. منتخب الفراعنة يسعى لتقديم أداء أفضل في هذه النسخة وتحقيق أول انتصار له في كأس العالم. منتخب نيوزيلندا الوايتس الذي تأهل لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه 82-2010 و2026، أبرز مشاركة له كانت في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا، حيث خرج دون أي هزيمة في دور المجموعات بتحقيق 3 تعادلات ورغم عدم تأهله للدور الموالي. ويبقى المنتخب البلجيكي والشياطين الحمر بتاريخ حافل في كأس العالم، حيث شارك في 14 نسخة، وأحد أفضل إنجازاته المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 والمركز الرابع في مونديال المكسيك سنة 86، مع أداء قوي في العقود الأخيرة خاصة مع الجيل الذهبي لكرة القدم البلجيكية. مباريات هذه المجموعة السابعة ستكون كالآتي: الجولة الأولى 15 جوان في 9 ليلا مصر مع بلجيكا، الثلاثاء 16 جوان 2 فجرا إيران مع نيوزيلندا، الجولة الثانية 21 جوان 8 ليلا بلجيكا مع إيران، والاثنين 22 جوان 4 صباحا مصر مع نيوزيلندا، الجولة الثالثة 26 جوان في 6 صباحا مصر مع إيران، وبلجيكا مع نيوزيلندا. هذا المرات هذه المجموعة خلصنا شوية.
1: لا نسمع في المواقيت نتاع المباريات. والله العظيم كان البارح لحد رياض مش صار زعلي قد
0: لازم نستعد
1: نمط
0: الحياة كله
1: نعيش على التوقيت الأمريكي دوك. ومولا التقرير يستحق مشينا
0: المكسيك
1: جروب سات هذه. خليني نقول لك الفريق المرشح الأول بارز هو بلجيكا، لأنه بكل سهولة هو أقوى فريق. بلجيكا اللي ديابلو روج هذوما، هذا الفريق اللغز بلجيكا ديما عنده تقريبا من احسن اللاعبين، اما ما عندوش فريق. لانه كي تشوف انت غارسيا هو المدرب، رودي غارسيا المدرب نتاعهم، هو كي تشوف رودي غارسيا المدرب الفرنسي هو اللي شاد دونك. كي تشوف الملاعبيه لوكاكو مثلا مازال موجود يلعب في نابل، دي بروين كيف كيف عيط له، دوكو الجناح الشهير
0: تاع سيتي يمكن ما يلعبش مقابل
1: دونك ما تعرف انا الملاعب اللي نقول عليه كبير بيسترو برا دونك كورتوا حارسنا هذاك حارسنا في الاخر. فما قايد فريق نتاع استون فيلا تيليمانس هذا يلعب دونك تقريبا اقدم واحد ملاعبي، وفما تروسار اكيد لاعب فريق ارسنال اللي شارك مؤخرا. دونك تقعد بلجيكا من اقوى الفرق، لكن تقعد كما قلت لك انا بلجيكا عندها احسن ملاعبيه ما عندهاش فريق. لغز محير باللي تداول عليهم مدربين باللي داخل من النجوم وديما ما يعملش رجتا، لانه فريق بلجيكا بالنجوم الكبار اللي تعداو اللي تو ما وصلش حتى ما عملش حتى معناها دومي فينال مش حتى. فريق المصري هو المرشح الثاني، رتبته معنا فريق المصري اكيد محمد صلاح اللي خرج من ليفربول هو هيترأس النجوم، هو عمر مرموش نتاع لاعب السيتي. اعتقد المفاجاه هي استدعاء اللاعب، فما لاعب محمد عبد المنعم هذا مدافع فريق نيس اللي هو تقريبا ما لعبش عام كامل، عمل لي ليغامو كروزي
0: رباط صليبي عيطوا له عشان له ما لموش
1: والاستغناء على المدافع نتاع نونت مصطفى محمد دين الفريق نتاعو نزل نونت والفريق الشهير هذا. دونك هنا فما الحارس الشناوي فريق الاهلي والرومبلاسون نتاعو استدعى 4-4-4 حراس مرمى وشوبير ناش يقرب الشوبير ولا دونك ما نعرفش دونك المدافعين فما اكشفت انت فما دونك محمد حمد فريق بيراميز فما حسام عبد المجيد فريق الزمالك اللي هو توج بالبطوله فما رامي ربيع العين الاماراتي وسط الميدان فما احمد
0: فتحي من البطوله المصريه فما برشا من البطوله المصريه
1: فما مصطفى زيكو فما بيراميز فما احمد سيد زيزو نتاع الاهلي محمود تريزيغي ما تعرف في مصر تريزيغي فوالا مثلا فما دونغا نبيل عماد دونغا زاد كيف كيف فريق النجمه دونك حمزه عبد الكريم من
0: خليل احسن اللي كمشي جينا
1: جيستوم هذا لاعب فريق
0: ممتاز
1: فريق المصري نتوقع منه فريق المصري ينجم يترشح ينجم يترشح في ظل كما قلت كان الترتيب اللي عملته لانه ايران بالمشاكل اللي صارت عدم قبولها في امريكا وتحولت مشيت للمكسيك قبلوهم المكسيك تلعب تمشي تلعب في امريكا وترجع للمكسيك معناها ديفول نتاع تقريبا 8 ولا 9
0: سنين هذا اللي يمكن يطلع
1: عندهم دخلت وشفت فما لاعب برك مهدي تريمي هذا تقريبا اللاعب هو الهداف التاريخي 103 مباراه 59 هدف يلعب في اولمبياكوس تقريبا رجوني معناها تقريب تشبيب صارت عمليه تشبيب الفريق الايراني تو نكتشفوا بعد الازمه اللي صارت
0: كيف سيقول مردود
1: اسكو مش تلقي بالظل نتاعها مع العلم انه فريق ايران معناها 24 لاعب 24 لاعب مش 26 احنا ناس لانه ما نعرفش شنو اللي صار دونك اسكو المشاكل السياسيه مش تاثر على المشاكل تو بعد نشوفوا
0: نيوزيلندا اللي هو المنتخب اللي يمكن
1: خليني نقول لك البوم نقولش الاضعف انا نقول
0: حسب الحلقه الاضعف المجموعه حسب على الورق يعني
1: لانه لو ما كانش فما ترشح 48 نيوزيلندا ما تكونش موجوده اكيد حتى بعض الفرق الاخرى دونك عندهم كريس وود هذا القادم تاعهم يلعب في نوتنغهام فورست معروف اللي 88 دور 45 هدف عندهم لاعب يلعب في فريق سنتيتيان لعب دينامو في مباراة البراج ضد نيس عنده لاعب مصط ميدان بايديس هذا يلعب في نيوكاسل دونك 4 ولا 5 نجوم فريق اوكلاند فريق اوكلاند هو اللي تقريب هو
0: اللي معظم اللاعبين منه
1: جيستم هو
0: بعد يلعب برشا في كاس العالم الانديه هذه
1: دونك ما نعرفش انا
0: يعني مجموعه شكون توقع يترشح منها مراد على الاقل الاول والثاني
1: نحكي مش تكون البطاقة الأولى البلجيكا البطاقة الثانية مش تكون بين مصر وبين إيران لأنه السنة مش فما ثلاثة مش يترشحوا دونك فما فرصة كبيرة لا فما فرصة كبيرة لأنه مش تقعد كما قلت كان البطاقة الأولى البلجيكا البطاقة الثانية والثالثة مش تكون شكون الثاني وشكون الثالث بين مصر وإيران
0: واضح إن شاء الله بالتوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية طبعا في كأس العالم ما كنكونوا علينا هذا العدد من إيكو سبوت إكسا حمولا لمسنا برش على موجه إذاعة صفاقس شب قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية نختم بمايكل جاكسون ميسي شنختم مايكل جاكسون نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة بإذن الله

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كشف مدير عام الامتحانات عن أن 30 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، وأفاد بأن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذا العام يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. قال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت خلال جلسة استماع أمام لجنة مالية بمجلس نواب الشعب إن تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية كقاعدة عامة في مجلة الصرف الجديدة أصبح ضرورة. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس غدا أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، والتي يمثل فيها 35 متهما بينهم 11 في حالة فرار. في العالم، وجه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني مساء اليوم تحذيرا لسكان مناطق شمال إسرائيل، وطلبهم بالإخلاء في حال نفذ جيش الاحتلال الصهيوني تهديداته بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أنه قصف بالصواريخ تجمعات للعدو الإسرائيلي بمحيط قلعة الشقيف وبلدة القنطرة ودبين والقوزح، واستهدف بمسيرة أبابيل انقضاضية غرفة قيادة في موقع عسكري على الحدود اللبنانية، محققا إصابة مؤكدة. نهاية الموجز، نلقاكم في السادسة مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخواتي في عشوية جديدة تجمعني بكم من قيس القارة من تو الخامسة ونص حتى الثمانية غير الربع. في مسيكم بالخير، مسيكم بالخير. اليوم الاثنين 21/26 ميلادي، 15 ذو الحجة، 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 3 أيام في الصيف. تحيات كل الفريق العامل معي اليوم العشية، يأنسني في العزف التقني على الكونسوليت حمدي الأحول. كل الفقرات موجودة بإذن الله في مسيكم بالخير. استنستوا بها ركاب بعد نشرة الأخبار وسبور مع فيصل الجيبسي، كارت بوستال مع زاهر كمون، إضافة لعديد المتابعات والأغاني الجميلة. مش نكملوا بكري شوية اليوم، مش نفتحوا المجال لمقابلة المنتخب الوطني، تبدأ 8 غير الربع بإذن الله. 32 دقيقة بعد الخمسة نبدأ عشويتنا بكوكتيل لحليم بيمضى أيمن لسيق.

0: شكرا.
1: 45 دقيقة بعد الخمسة كان ذي أيمن للسيق في كوكتيلي حليم. مرحبا بكم اليوم في مسيكم بالخير. 1 جوان 2026 ميلادية، 15 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 3 أيام في الصيف. أوقات الصلوات المتبقية للمغرب بإذن الله مش يكون في 7:28 وصلت العشاء في 9:10. ناخذ فكرة عما تبقى من طقس اليوم في الميتيو.
2: ميتيو
1: طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فمحليا كثيفة سحب المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 31 و35 درجة ببقية الجهات. قلت لكم اليوم مقابلة المنتخب التونسي العشية، مباراة ودية أمام المنتخب النمساوي على ملعب العاصمة فيينا انطلاقا من 7:45 8:15 اليوم، ذلك ضمن استعداده للمشاركة في نهاية كأس العالم 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية. تندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي اللي يسطر الإطار الفني لينصور قرطاج بهدف تقييم جاهزية العناصر الوطنية من ناحيتين البدنية والفنية والوقوف على مدى استعدادها لخوض غمار المنافسة العالمية. يستهل المنتخب التونسي مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان بمدينة مونتيري المكسيكية، قبل أن يلاقي المنتخب الياباني يوم 21 جوان في المدينة ذاتها، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان في مدينة كنساس سيتي الأمريكية. 47 دقيقة بعد الخامسة، عودة للموسيقى في مسيكم بالخير، نسمعوا ما يفرق.

0: مرحبا بكم. بلدية العين تضع على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية للتصرف في النفايات الخضراء والمنزلية المفروسة. عشية امتحانات البكالوريا، وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات وتشدد على أنها لن تتسامح مع أي محاولة للغش. 63.9% نسبة صادرات زيت الزيتون خلال النصف الأولي من الموسم الفلاحي الحالي. إيران تنذر سكان مستوطنات الشمال بالإخلاء ردا على تهديد جيش العدو قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وترامب يقلل من شأن إيقاف تبادل الرسائل مع طهران ويمهلها إلى يوم الأحد قبل استئناف الحرب. وضعت بلدية العين على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية www.elain.ddns.net99 للتصرف في النفايات الخضراء والمنزلية المفروزة، ويمكن من خلالها الإبلاغ عن النفايات الخضراء بحديقة المنزل بعد القيام بزبر الأشجار أو تنظيف الحديقة، وتحديد الموقع عبر التطبيقة والتوجه إلى مقر البلدية لخلاص المعلوم المستوجب. البلدية ستتولى رفع النفايات وتحويلها إلى السماد الطبيعي في أقرب الأجال، ويمكن للمواطنين إرفاق البلاغات بالصور التوضيحية داخل التطبيق سواء عند التبليغ عن النفايات الخضراء أو فواضل المطبخ، ما يساعد على تسريع التدخل وتحسين دقة المعالجة وضمان نجاعة الخدمات البلدية. وتتولى البلدية رفع النفايات المنزلية المفروزة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وذلك عبر فريق خاص مكلف بجمع هذا النوع من الفضلات لضمان حسن التصرف فيها وإعادة تثمينها. ساعات قليلة، ويشرع أكثر من 162 ألف تلميذ وتلميذة في اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. وعشية هذا الحدث التربوي أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة صحفية استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وأكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء امتحانات نزيهة. الوزير أعلن أن وزارته تعمل منذ بداية الموسم الدراسي الجاري بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية على تفكيك شبكات تسعى إلى الترويج لوسائل الغش، وأشار إلى أنه تم تكوين العاملين بمراكز الاختبارات على كشف مختلف محاولات الغش، ودعا في المقابل الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أجهزة إلكترونية على غرار النظارات ذات الخصائص التقنية والسماعات أو الهواتف الجوالة تجنبا لأي شبهات. في شأن اقتصادي، بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2444.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني الفلاحي. السوق الأوروبية تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 56.5%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 23.2%، ثم آسيا بنسبة 12.1%، وإفريقيا بنسبة 4.5%. أما أبرز بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي فهو إسبانيا بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا بنسبة 19.6%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%. بعد حادثة التسمم التي تسببت في وفاة شخصين بمعتمدية المكناسي، نفذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناسي بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، إضافة إلى سد النقص الحاد في طب الاختصاص وتفعيل قسم الجراحة وتوفير وحدة أو بنك للدم. وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن درجة الحرارة ستسجل ارتفاعا يصل غدا في الجنوب إلى 40 درجة ويتراوح بين 32 درجة و37 درجة ببقية المناطق. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي باسم النحالي أكد أن درجات الحرارة خلال أشهر جوان وجويليا وأوت ستكون الأعلى من المعتاد في بلادنا مع احتمال تسجيل موجات حر. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. عاد شبح الحرب ليطل من جديد في منطقة الشرق الأوسط رغم مسار المفاوضات القائم بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد التصعيد الخطير الذي انتهجته حكومة العدو الصهيوني اليوم بتوجيهها انذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفها. هذا التهديد الصهيوني واجهته إيران بتهديد مماثل، حيث وجه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني مساء اليوم تحذيرا لسكان مناطق شمال فلسطين المحتلة وطلبهم بالإخلاء في حال نفذ جيش العدو تهديداته، وقال إن صبر القوات الإيرانية له حدود إزاء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار. وبالإضافة إلى مواجهة التهديد بمثله، أوقفت طهران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات وقف الحرب بعد الهجمات على لبنان. وأكد المفاوضون الإيرانيون أن المحادثات لن تستأنف حتى تتم تلبية مطالب إيران، وأكدوا أن جبهة المقاومة وإيران وضعتا على جدول أعمالهما تفعيل جبهات أخرى بينها مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال تعليقا على القرار الإيراني بإيقاف تبادل الرسائل أنه لم يتم إبلاغه به، وأنه لا مشكلة لديه إن كان قد اتخذ فعلا مكررا تهديده باستئناف قصف المنشآت الإيرانية بشكل أقوى وأعنف بعد المهلة التي تنتهي يوم الأحد القادم. ورفض ترامب بشكل قاطع ربط مفاوضات السلام بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أو غزة. وإزاء هذا التصعيد، يكثف الوسيط الباكستاني تحركاته لمنع تجدد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل وانهيار وقف إطلاق النار، حيث سارع وزير الخارجية وقائد الجيش الإيراني بل قائد جيش باكستان باتصال وزير خارجية إيران عباس عرقجي، وأكد له أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار للحيلولة دون انهيار التفاهمات القائمة. وفيما يخص الموقف اللبناني الرسمي، قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه أبلغ الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي بأن حزب الله سيلتزم بوقف شامل متزامن لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل وعلى الميدان، وفضلا عن العمليات النوعية المتواصلة لحزب الله ضد القوات الصهيونية والمستوطنات. أكد الحزب أن العدو يجد صعوبة كبيرة منذ فجر أمس في تثبيت قواته في محيط قلعة الشقيف التي سعى لتصوير سيطرته عليها على أنها انتصار ساحق لتهدئة مستوطني الشمال، في حين أنها كانت خالية من أي وجود عسكري للمقاومة التي تخوض حاليا معركة استنزاف ضد قوات العدو الموجودة في القلعة. وفي جريمة جديدة من سلسلة جرائمه ضد المدنيين في المنطقة، قصف جيش العدو ساحة مستشفى جبل عامل بمدينة صور، ما أدى إلى استشهاد 4 لبنانيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين في المباني المجاورة وفق حصيلة أولية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. بلدية العين تضع على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية للتصرف في النفايات الخضراء والمنزلية المفروزة. عشية امتحانات البكالوريا، وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات وتشدد على أنها لن تتسامح مع أي محاولة غش. 63.9% نسبة صادرات زيت الزيتون خلال النصف الأولي من الموسم الحالي. إيران تنذر سكان مستوطنات الشمال بالإخلاء ردا على تهديد جيش العدو قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وترامب يقلل من شأن إيقاف تبادل الرسائل مع طهران ويمهلها إلى يوم الأحد قبل استئناف الحرب.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية سامير الحسيني وسهام الشعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترك المصدح الآن للزميل فتح الصامت وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظاف، كافح الفساد خليها تنظاف.
5: سبورت نيوز، سبورت نيوز.
6: 13 دقيقة بعد الساعة السادسة. حابب رضا في كل مكان، مساء الخير. البداية بإعلان التلفزة الوطنية أنها بتبث مباراة المنتخب الوطني التونسي الودية ضد نظيره النمساوي على الشبكة الفضائية، بعد ما كان من المقرر نقلها على الشبكة الأرضية. مباراة تكون مساء اليوم في فيينا، منقولة بداية من الساعة 7:45 مباشرة على القناة الوطنية الثانية والقناة الوطنية الرياضية. ذكر إذا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يلعب اليوم ضد نظيره النمساوي 8:45 بتوقيت تونس بالعاصمة فيينا ضمن تحضيراته لنهاية كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المباراة هذه تكون في إطار البرنامج التحضيري لوضع الإطار الفني للمنتخب بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات المونديال. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يكون مشواره في المونديال بداية بمواجهة السويد نهار 15 جوان في 3 الصباح في مونتيري بالمكسيك، قبل ملاقاة اليابان 21 جوان في نفس المدينة في 5 الصباح، على أن يختتم مباريات الدور الأول بمواجهة هولندا نهار 26 في منتصف الليل في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. منافسنا اليوم الودي منتخب النمساوي يلعب في المجموعة العاشرة مع منتخبات الأردن، الجزائر والأرجنتين. صبري اللبوشي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتحدث على أهمية اللقاءات الودية ويوضح كذلك علاش تم اختيار على النمسا وبلجيكا في هذه المرحلة من التحضيرات.
7: ليكيب كي با ايت اليني فا بوكو سو رابروشي دو دو ماتش دو دان 15 جور ميم سي دان 2 سمان مي ايل ايت ايفيدان ك اون اي اوبليجي دو بريباري ان تي بو كيلكو شوز كي بور نو اي تري امبورطان سي لانتام دو لا كوب دو موند سو ماتش كونتر لا سويد dans 15 jours et la meilleure façon de préparer ce premier match de Coupe du Monde c'est une belle confrontation en faisant une belle performance avec une belle attitude face à une belle équipe. La deuxième c'est le choix de l'Autriche. Quand j'ai signé la tournée à Toronto et la tournée en Autriche et en Belgique avait été déjà finalisée par la fédération, mais je trouve que à la fois la tournée au Canada et ces deux matchs, puisqu'on a deux équipes européennes dans la poule, sont des tests qui vont être certes importants, mais on a une poule difficile et je trouve que c'est la bienvenue, c'est très adapté, même si effectivement il faudra prendre dans la mesure du possible le bon résultat ou le moins bon résultat. On retiendra les choses, mais on est ici pour préparer le 14, et en Belgique ce sera exactement la même chose, si ce n'est que ce sera le dernier match de notre préparation. Donc ces deux matchs font partie de notre préparation et il est essentiel de bien les préparer.
6: صبر لمونشي كي نحكي على أهمية زوز مقابلات الودية قال لنا المجموعة تاعنا فيها زوز منتخبات أوروبية طبيعي جدا مش يكون تحضيراتنا مع زوز منتخبات من أقوى ما ثم على المستوى الأوروبي منتخب النمسا منتخب البلجيكي قال لنا تحضيرات مش يكون مهمة على مستوى تحديد ملامح التشكيلة اللي مش يكون حاضرة في المباراة الأولى نهار 15 جوان ضد المنتخب السويدي وقال أنه في العموم الاختيار كان محكم على مستوى تنظيم هذه المقابلات الودية وقال أنه مش نلعب مقابلة دوما بجدية كبيرة وأكيد أنه المقابلة دوما مش تعطي فكرة أكثر الإطار الفني على جاهزية العديد من اللاعبين. نذكر على مستوى التشكيلة المتوقعة للمنتخب التونسي اليوم بعد شوية في لقائه ضد منتخب النمسا الودي 8 غير 4 مهيب الشامخ في حراسة المرمى منتصر طلبي رقيق علي العابدي فاليري سخيري راني خذيرة نيس بن سليمان حنب على المجبري اسماعيل الغربي وفراس الشواط تقريبا التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي بعد قليل. جاني فونتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أعرب عن دعمه للمنتخب التونسي قبل المشاركة في كأس العالم وتمنى له التوفيق في مشواره بالمونديال وأكد فونتينو في رسالة انشرها عبر انستغرام أن تونس تحمل إرث تاريخي باعتبارها أول منتخب أفريقي وعربي يحقق فوز في كأس العالم وأعرب عن أمله في أن ينجح المنتخب الوطني التونسي في كتابة صفحة جديدة من التاريخ. على المستوى الوطني أعلنت الهيئة التسييرية لفريق نادي الصفاقسي عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية 2026-2028 نهار جمعة 3 جويليا القادم. ذكروا في إطار الإعداد لهذا الموعد تم تكوين لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية وقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع باش تكون من شفيق قدورة رئيس اللجنة سلمى بسبيس الحصالح عضو محمد المعالج عضو وأكدت الهيئة أن اللجنة المستقلة بشتولى لاحقا الإعلان عن فتح باب الترشحات وكافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم الجلسة العامة الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. كذلك إدارة النادي الإفريقي حددت تاريخ 18 جوان الجري موعد لاستئناف النشاط والشروع فريق كبير كرة القدم في تحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. في السياق ذاته إدارة النادي بالتنسيق مع الإطار الفني برمجة تربص إعدادي أول بمركز تربصات بعين درهم باش ينطلق في بداية الأسبوع الثاني من شهر جويليا المقبل في انتظار أنه يتم برمجة تربص ثاني بأحد جهات الساحل مع برمجة بعض مباريات الودية اللي باش يقع تحديدها لاحقا. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت أعلنت مساء أمس عن التشكيلة المثالية لبطولة الرابطة الثانية هذا الموسم. ضمت في حراسة المرمى محمد الحزقي حارس مرمى الأمل حمي سوسة، بالنسبة لخط الدفاع مصعب العجيلي قائد فريق تقدم رياضي بساقيه الدير ظهير أيمن، خليل سياسي لاعب ملعب القيبسي ظهير أيسر، شوق الزيتوني مدافع مستقبل قصرين، بيرم نويستر مدافع نادي حملنف. في خط وسط الميدان حمدي جيناوي لاعب تقدم نادي بساقيه الدير، هارون العياري لاعب اتحاد تطاوين، محمد رويسي لاعب جندوبة الرياضية. في الهجوم هاني العمري لاعب الرلوي، النورماني مهاجم أمل حمي سوسة، ووليد الجربي مهاجم الملعب القيبسي. نادي النهضة العماني كان أعلن البارح عن تعيين سعيد السيبي مدرب جديد للفريق للموسم القادم. سعيد السيبي نذكره كان خاض عدة تجارب في تونس وخارجها كان آخرها مع الملعب التونسي خلال موسم 2025-2026. غدوة ثلاثة المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة في تربص جديد في مدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. الناخب الوطني عادل تلاتلي كان وجه دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في هذا التربص، كل من عمر عبيد يوسف ضيف، أشرف القانوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز كذلك المغيربي، محمد منافق، كذلك جوهر الجوادي وياسين التومي. ذكروا إذن هذه العناصر اللي تم اختيارها من قبل الإطار الفني عادل تلاتلي، كذلك زياد الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس الأحياني، هيثم سعادة، يواصف المثنيني، كذلك كمال الله الحامي، بشير بن يحيى ومختار غيزة. في كرة القدم العالمية حقق منتخب البرازيل فوز عريض على نظيره البنامي 6-2. المباراة الودية كانت قيمت فجر اليوم على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في المونديال. منتخب البرازيلي ذكروا إذن تمكن من الانتصار في هذه المباراة الودية باش يواجه منتخبات ذكروا المغرب اسكتلندا وهايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة بينما ستلعب بنما في المجموعة 12 اللي ضم انجلترا كرواتيا وغانا. باش نختم بالمقابلات الودية المبرمجة مساء اليوم، مقابلة انطلقت في 6 بين النرويج والسويد، كذلك 6:30 بعد شوية تنطلق مباراة تركيا مع مقدونيا الشمالية، وكما قلنا المنتخب الوطني التونسي مع المنتخب النمساوي 8 غير 4 في فيينا، والمباراة منقول نذكره على القناة الوطنية الثانية الفضائية والقناة الوطنية الرياضية. 21 دقيقة بعد الساعة 6 إشارة التوقيت على موجة صفاق صفقتنا إلى سبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور وفتح حساب، نلتقي معكم في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
5: سبور نيوز.

0: العشرة مع وليد الشاهد. إذا تسفيقس باش تتابع لقاء دولي ودي اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب النمساوي في ملعب فيينا. كونوا في المتابعة وسهرة رياضية شيقة.
1: إذا تسفيقس عشرة دائمة.
0: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.

0: 30 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم من جديد في مسيكم بالخير. الميسيون بدات نقيلي أحلى زهرة. إذا الغنية مش نعديهم بعد يا حمدي عطينا الموزيكا متاعنا. الميسيون بدات من الخمسة ونص تواصل بإذن الله حتى الثمانية غير ربع، وقيد توا الركاب مع فيصل الجبسي.
1: ريكاب دي جور. ريكاب دي جور.
0: مسيك بالخير فيصل.
2: مسيك بالنور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين. جد وتهنئة لكل المستمعين بالعيد، ونتمنى بداية موفقة للجميع، خاصة مع الفترة هذه، فترة تتزامن مع موعد الامتحانات الوطنية، مرحلة التتويش، تركيز كبير. اليوم معناها الجانب الإعدادي انطلق منذ مدة، واليوم وصلت الإعدادات والاستعدادات لآخر مراحلها على المستوى الوزارة. اليوم فما ندوة صحفية لتقديم دورة بكالوريا 2026. الأولياء والتلامذة أيضا هم بيدهم تقريبا نس كل في نفس المستوى، وصلوا إلى نهاية مرحلة الإعداد. هذا الصمت غدوة الحياة، الصمت صمت الامتحان
0: الامتحاني
2: معناها غدوة كان صلاة النبي.
0: صحيح ألف ولا يزيد صلاة، صحيح
2: بداغوجين. هذا هو
0: نركحوا هيك حصل ما في الصدور،
2: توا شوية شوية
0: شوية على الكوتشينج على المستوى النفسي، على مستوى الإعداد الذهني، خاطر راهو معناتها المعلومات والقراية ماهيش هيك هي المعيار الوحيد للنجاح في أي امتحان. المعلومات موجودة بطريقة أو بأخرى، لكن طريقة توظيفها كيفاش الذهن يكون راكح، النفسية متاع التلميذ تكون زادة من شرحة مصباح، مع تخاطر إذا كان التلميذ يستريس يروحه مصباح في قومين مخر مثلا، ولا قد عرفت هيك استريس الكل، هيك الطاقة السلبية الكل مش يهزة معاه وقت الامتحان مش تأثر عليه. دونك نقوموا بكري معتها نحضروا قهوتنا على بكري، ماذا بينا نكلوش حاجة حلوة، وذي حتى الخبراء يقولوا انه اكثر حاجة خايبة بالنسبة للناس الكل، ما خاصة اللي عندهم امتحانات التلامذة، كل حاجة مالحة خاطر تيك الحاجة حلوة تعطيك
2: السائد عند الناس،
0: تعطيك خاطر الانسولين يطلع، تعطيك دفعة كبيرة متاع طاقة، بعد ساعة من زمان مش تاكل انتكاسة، عرفت اذا اللي منحبوهاش. دونك ناكلوا حاجة خفيفة.
2: انا خليتك تحكي طمنت عليك تو لبس في فورما حاضر
0: انت في بيتك احكي
2: لا معناه نعملوا عليك امورك واضحه يحاول ربي يجيب فرصه
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله. وزير التربيه كيفاش كانت الاعدادات، شنو تقديمه للدوره الجديده لبكالوريا 2026، ثم نعود بالتحليل والتعليق.
3: استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية استكملت، مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا يوم الأربعاء 3 جوان. استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ للحلول السهلة بما في ذلك شبهة الغش الإلكتروني، أقول أننا عددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح سيطبق القانون لأننا لن نتردد في حماية الشهادة الوطنية.
2: كان هذا إذن مقتطف من ندوة صحفية لوزير التربية اللي يقدم فيها البكالوريا والتوصيات. الدورة الجديدة ضم 162 ألف مترشح بزيادة تقريبا في حدود 10 ألف مترشح، 162 ألف و435 مترشح ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية، 12 منهم إلى المعاهد الخاصة، يترشح 5% بصفة فردية، وارتفاع عدد المراكز إلى 5988 بزيادة 88 مركز مقابل 5900 السنة الماضية، وتخصيص 27 مركز إداء، 7 مراكز تجميع وتوزيع، و 32 مركز إصلاح على المستوى الوطني، كذلك 54 مترشح مواضيع بطريقة البراي، وتضخيم الخط ل 130 مترشح، ومنح ثلث الوقت الإضافي، إجراءات استثنائية لحالات استثنائية ل 1127 مترشح، ويجتاز 30 مترشح داخل مؤسسات سجنية إلى جانب ثلة من المترشحين من أطفال القمر. بعض الأرقام والهوامش: أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة،
0: وأصغر مترشح في شعبة سجنية شعبة الرياضة،
2: رياضة
0: 75 سنة في شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشح 16 سنة في شعبة الرياضيات.
2: الرياضيات يعني الحقيقة يعطي القوة، ممتاز جدا معنا
0: البلاغ هذا كاش خرج معناتها فهمت صحيحه غريبه شويه، لكن
2: نجم فما ناس تهتم بالرياضه بنسق معناها حرام تمارس في الرياضه بصفه متواصله، ونجم يكون حتى ما نعرفش عن البروفيل نتاعه، او نجم يكون مختص في احدى الرياضات الفرديه وبقى يمارس، معناها يلقى روحه متهيئ ما فماش علاش. والطموح الأهم أنه مازال 75 سنة ومازال عنده أهداف ومازال عنده صحيح. طموحات، والطموحات هي والإرادة هي اللي تحقق الأهداف. اللافت للانتباه، الوزير حكى على الشبكات وحكى على ضرورة معناها أن الأولياء يحكيوا مع أبنائهم، وتشدد في مستوى العقوبات، في مجرد حتى حمل وضبط هاتف جوال فهو بالتالي عملية غش بصفة آلية وخمسة سنوات وغيره، وهذا صارت في السنوات الماضية، فما بعض التلامذة مشاو ضحية لأنه ما يقصدش ولكن ما عندوش المعلومة ولا قل التركيز ولا ضغط البكالوريا وغيره. ولكن أنا حبيت اليوم الوزير البداية يتحدث بالأرقام والإحصائيات على الشبكات أنواعها والعدد متاعها، وكذلك أيضا العقوبات، ويقول راه الدورة الفايتة ها وقديش من واحد وقع ضبط ومتلبس وشنية نوعية العقوبات اللي خذها، لأنه في في المواعيد هذه لابد انك تحس بان الدوله تبسط نفوذها، السلطه التنفيذيه لابد انها تكون حاضره وبقوه. علاش نقول في الكلام هذا؟ راهو فما اشكال توا قاعدين نعشوا فيه بصفه يوميه، معناها جينا علوش العيد نحكيوا على متدخلين ومحتكرين ومضربين، نمشيوا للامتحانات نحكيوا ايضا على شبكات، فما ناس تتاجر بالفلوس، فما الناس معناها المواسم هذه ترتزق منها وتدخل منها أموال طائلة، في حين أنه أكثر من هكا تضرب مصداقية الشهادة. وهك علاش أول ما حكى على مصداقية الشهادة وفي الامتحانات الوطنية، فمهم أنك تعطي رقم يضرب عند ينبه يفايق برش عباد، كي تقول راه وشدينا كذا كذا وراه وقع حرمانهم لمدة 5 سنوات من إجراء اجتياز الامتحان من جميع المعاهد وكذا وكذا وكذا، فما حتى عقوبات سجنية، وراو فما حتى مثلا إذا كان الناس مخرطين معاهم راو تطبق عليهم الأحكام كذا وكذا، فمهم جدا مهم أنا نعرف المعطيات هذه.
0: أما رغم هذه الكل معناتها قاعدين نلاحظوا أنه كل عام معناتها بعد نصف ساعة ربع ساعة ساعات فهمتوا لا نلقاو في الفيسبوك الدوارات خرجت،
2: خلينا نقولوا راو فما تطور اليوم بقدر ما فما ذكاء اصطناعي في الجانب الإيجابي، فما تطور للعلم وللتكنولوجيا، ويقع توظيفها مع الأموال المرصودة بشكل لافت. فما برشا كلام، فما برشا حديث ما فيهوش جهات رسمية تحكي فيه، ولكن فما برشا كلام. انت كي تشوف الأرقام مثلا عملوا صار إشكال في البكالوريا من حيث دورة المراقبة، الأرقام قفز في بعض المناطق من غير ما ندخل في التسميات والتفاصيل، طرحنا تطرح برشا أسئلة فهمتني. فأنا حبيت أنه الوزارة والوزير كان اليوم يحكي على المعطيات هذه، ويا اخي في النهايه اللي يغش يتحمل مسؤوليه، يطبق عليه القانون،
0: واللي غلط يخلص،
2: واللي غلط يخلص، وهذا هو المطلوب، لانه هذا هو مبدا تكافؤ الفرص. مش معقول انت عام كامل تلميذ معناها يجاهد ماديا ومعنويا ويسهر الليالي، والاخر يجيب لي مجرد انه ربط خيوط مع بعض الشبكات وبعض الافراد، معناها واحنا تقاليدنا وسمعتنا ومكانتنا في مستوى العالم مرموقة ومعترف بها، فبالتالي ما نجموش يكونوا مجموعة من الأطراف ولا من الأفراد مهما كانوا، معناها بشي يكون عنده تأثير بطريقة أو بأخرى على الموضوع. نتمنى النجاح ونتمنى التوفيق على كل حال للجميع، وربي يوفق ان شاء الله. هذا اهم حدث. ما نعرفش تحب نواصل ولا لا؟
0: نواصل مازال عندنا
2: وقت. ثم الاخبار هي اليوم اول طائره عودت من حجيج لحجيج ولايه صفاقس اللي خرجوا نهار 8 ماي عمتنا الخطوط التونسيه واللي فيها 257 حاج وحاجه. باش نحكي ايضا على البحر تو الناس كلها معناها بحرت ولا
0: ما زلت وين ما بحر تو لهي بالبحر احنا كنت فرجوا فيه شيء هذا شويه في الصور وبرا فما حركيه على الشطوط
2: الشطوط لانه تغير المناخ وارتفاع درجات الحراره. على كل حال جمعيه التونسي للعلوم التشاركيه تؤكد رصد كائن رجل ما يعرف برجل الحرب البرتغالي لثلاث مرات في شواطئ مختلفه. الجمعيه تقول انها رصدت خلال الايام الثلاثه الاخيره ظهور الكائن البحري وفي شواطئ مختلفة وسجلت المشاهدات في طبرقة 29 ماي برج السدرية 30 ماي وسليمان نهار 31 ماي دون أن يقع تسجيل إصابات. والجمعية تنبه أن المواطنين تعرفوا على الكائن هذا بفضل حملات التوعية والتحسيس اللي سارة وتأكد على أن الكائن هذا ظهوره نتيجة ظاهرة طبيعية مؤقتة مرتبطة بالطيارة البحرية والرياح وداعية خاصة إلى عدم لمسه والتبليغ عن أي رصد جديد.
0: اللي يميز الكائن هذا أنه عكس معناتها الحريقة الأخرى نقولها بالدرجة أنه المجسات نتاعه بعيد
2: خيوط طويلة خيوط لاسعة وسامة
0: لا وعلى امتداد أمتار عديدة راهو ما تعرفت.
2: اللي يميز أيضا أن خطوط هذه اللي حكيت عليها يقول لك قد تسبب آلاما وحروقا جلدية وتبقى قائمة حتى بعد نفوقي معناها الخطر متاعها حتى كان هو ميت إلا أنه راه مجرد لمسها فبترك تعرض روحك إلى ضرر.
0: صحيح على كل الاحتياط واجب هكا ولا وش على
2: هو في النهاية ديما معناها لهنا دور الأولية مازال وقت ظهر للبحر لأنه حتى الطقس المتقلب شفنا الأمطار في عدد من المناطق الداخلية شفنا بلاغات المعهد الوطني للرصد الجوي
0: بورتون فما الناس بداو يعوموا يمشيو نهار الأحد طقس سخون شوية الناس مشيت لينا حتى فيديوهات في الشفار مثلا فما تهيئة فضاءات جديدة فضاءات خاصة في الشفار
2: وإن شاء الله يكون معناها البلديات تشتغل على الموضوع هذا لأنه العباد مع ضغط كما قلنا مع الامتحانات أكيد أنه برشا عباد باش تلتجأ إلى متنفس معنا البحر اليوم متنفس. ولكن تعرف يا قيس في ظل التغيرات المناخية وحالة هي حتى الخبراء وأهل العلم يقول لك راهو الطقس كالأريحية اللي عشنا بها لسنوات ما عادش دوم. اليوم فما حالة من التغير وفما حالة من الانقلاب المناخي هذاك علاش راهو يحكيوا على إمكانية تدمير أو ضرر ل 167 مليون منزل في العالم من هنا ل 2040
0: يكون على الشريط الساحلي.
2: نعم تقريبا معناها تقريبا يقول لك تدمير تدمر المخاطر المتعلقه بالمناخ 167 مليون منزل في العالم يقطنون في مناطق معرضه لمستوى كبير من خطر الفيضانات. ثم مبالغه لانه دخلوا برشا على الشطوط والأراضي والمياه البحرية وغير ولا في مجرى مائي ولا معناها العشوائية اللي هي مربوطة بالعالم أجمع مش كان في تونس فقط.
0: فما تقديرات أنه حتى مثلا
2: وارتفاع مستوى البحر
0: أيضا. المالديف مثلا من هوني حتى ل 2035 الجزر هذه جزر المالديف كلها مش تمحى من الخريطة.
2: فما مشهد شفناه في تونس وقت الأمطار المياه منسوب المياه اللي جاية من حلق الواد ارتفعت معناها ولت المياه الطرقات ولت كلها مغمورة بالمياه. نفس المشهد هذي عاشته سوريا نهارين هذوما اللي تعيش على وقع أمطار كبيرة وفيضان الأنهار كذلك ارتفاع منسوب البحر خلى الطرقات كلها عائمة معناها بالمياه وهذا يتطلب خطط ويتطلب استراتيجية من الدول لأنه الاستباق باش يكون في كل الأحوال على كلفة الأموال المرصودة يربح الأرواح والأموال لأنه أنك تخلي الأمور وتبقى بعد تلاحقها فبالتالي ما تنجمش تخلط. وربي ان شاء الله يبقي الستر على الجميع ويحفظ الجميع ان شاء الله.
0: شكرا لك فازل الصحه. نهار ثلاث نهار الاربعاء معناتها بدايه امتحانات البكالوريا، نهار 23 جوان باذن الله الاعلان الرسمي عن نتائج.
2: نهار 21 مش ما تنتظرش نهار 23
0: باللي سامح.
2: هي هي الحاجه الحاجه الممتازه اسمع اكل الفجئيه.
0: لا لا هذه الرعب الرعب اللي احنا عشناه في جيلنا اللي وقتها لا اس ام اس لا تليفونات لا حاجتين وتمشي انت
2: تمشي للتليفون
0: وتلقى لا لا الليسي الناس الكل في الليسي.
2: انا خديتها بالتليفون
0: واصل انت وقتها.
2: لا خدينا بوقتها موزع صوت معناها
0: نتيجتك انت. لا لا انا خديتها انا في في في في الحي في الليسي العشية الليسي الكل بالعائلات بالكبار بالصغار الناس الكل قاعدة وتحكي بعديك والكل معناتها العيون الكل متجهة إلى
2: شخص
0: غرفة الإذاعة الداخلية كي يدخل السيد المدير
2: يعمل كذرتين هكا
0: ويعم الصمت. عرفت الناس الكل كأن على رؤوسهم الطير في انتظار النتائج. بعديك راهو اسمع اللي دايخ دايخ اللي مفجوع مفجوع اللي يضحك يضحك اللي معناتها عرفت
2: جو العام اللي بعد في البكالوريا.
0: متى وسهل الحكايه
2: في البكالوريا وقتها تمشي للتاكسيفون تمشي التاكسيفون تحط ما عرفش 100 200 ولا هما وتاخذ تحط عندك رقم وتحطه ويقول لك مبروك كذا ولا اسف ولا لقد وقع ارجائك والحاج كما هيك حسب نجحت في البكالوريا. العام الثاني مشينا لكليه الاداب عشتها
0: ملا
2: في كليه الاداب في كل عام خاصه سنه اولى. اسمع تنسى البكالوريا حكايه بسيطه جدا وهينه جدا اللي تحكي عليه انت توا في
0: كليه الاداب كيف
2: تتعلم النتائج انت عربيه كيف معناها عربيه معروفه انها نسبة نجاح ضعيفة وضعيفة جدا فصدقني وقتها يوم يفر المرء ما عادش تلفت على أصحابك ما عادش كذا. المهم انت نجحت المهم انت نجحت. انا نتذكر معناها الحقيقة من بعد بدأت تخف بشوية بشوية ولكن لحظات هذيك تبقى في البال خليه مهم انه ما يعيشوها لأن تحفزهم لأنه في الاخر يلزم باش يصبح أستاذ او باش يصبح مسؤول او اي منصب اي وظيفه كانت لابد انه يمر بخسارات. قلت الحي باش يكون اب او باش يكون ام لابد انه هو يكون متهيئ لجمله من الصعوبات والتعثرات احيانا وغيره باش يكون في مستوى معين من النضج.
0: ان شاء الله نهار 21 نهار حد يقابله تخرج ال
2: يا ودي ما تخرجلكش نهار لحد باش تخرج من نهار جمعه
0: في
2: تقاليد الامتحانات. انا تو نحكي معك
0: بأريحية بلا سمس ان شاء الله يا ربي.
2: فما عام قالوا راه مستحيل هبطت الوزارة فما عام هبطت الوزارة بيان قالوا راه النتائج باش تخرج في كذا وكذا وكذا. الناس في الليل في الليل بدات لي سمس تسمع تفيقك الزغاري.
0: ان شاء الله يا ربي نسمع الزغاري
2: ان شاء الله الزغاري في كل العائلات وتبقى اول شعبة هي شعبة الاقتصاد وتصرف تقريبا ما يناهز 52 كما خذتنيش لذلك 52 ألف وبعدها مباشرة تجيك شعبة العلوم 28 بعدها الأداب بعد الأداب التقنية والإعلامية ثم الرياضيات اللي هي تقريبا نسبة ماشية تنخفض من 7-9.
0: الأغنية هذه إن شاء الله نسمعها في كل البيوت التونسية يا ربي فرحة الناس الكل.

0: يوم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: إذاعة صفاقس.
0: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: السابعة مساء.
1: خلينا نفهمه
2: وش معناتها القيمة السوقية، كيفاش شركة بلا مصانع تكون أغلى من دولة. تخيل معايا شركة نجم ما تملك حتى مصنع كبير، ما عندهاش أراضي لكن قيمتها توصل مليارات وأحيانا أكثر من اقتصاد دول صغيرة. وسؤال الطبيعي، منين جاءت القيمة هذية؟ وهنا ندخل المفهوم القيمة السوقية. المفهوم الاقتصادي شنو؟ القيمة السوقية اللي هي Market Capitalization هي القيمة الإجمالية لشركة في السوق، ويتم حسابها عبر سعر السهم في عدد الأسهم، بمعنى قديش السوق يقيم الشركة اليوم، مش قديش عندها فلوس في البنك، لا قديش الناس مستعدة تدفع فيها. المفهوم المبسط، القيمة السوقية هي قديش تسوى الشركة في عينين الناس، مش في الحقيقة المطلقة بل في رأي السوق فيها. مثال بسيط جدا، شركة عندها 1,000,000 سهم وسعر السهم ب10,000، القيمة السوقية شنية 10,000,000 دينار، 10 في 1,000,000. لكن لو الناس ولات تثق فيها أكثر، ما هو السهم يطلع ل20 ولا، والقيمة تولي 20,000,000 دينار من غير ما يتبدل حتى شيء في الواقع. وهنا يجمع الخطورة، على خاطر القيمة السوقية تكشف حاجة خطيرة برشا، الاقتصاد اليوم قائم على التوقعات أكثر من الواقع. إش معناتها؟ معناتها مش شنو عندك، أما شنو الناس تتوقع باش تولي. والاقتصاد النفسي راهو يأثر برشا في المسألة هذه. إش معناتها؟ معناتها السوق يتحرك بالعواطف، الثقة تساوي صعود والخوف يساوي انهيار. إذن فما مسألة تضخيم القيمة، شركة نجم تكون خاسرة لكن قيمتها مرتفعة. علاش؟ خاطر الناس تتوقع نجاح مستقبلي. وهنا الفجوة بين القيمة الحقيقية والسوقية، القيمة السوقية لا تساوي القيمة الحقيقية. وهنا شتولي فقاعة اقتصادية، هي راهي عندها برشا إيجابيات كما تشجيع الاستثمار، الشركات تنجم تجمع فلوس بسهولة، كما التقييم سريع تعطي فكرة على قوة الشركة، كما زاد التحفيز الابتكار خاطر الشركات الرقمية تكبر فيسا فيسا. أما السلبيات زادة موجودة وبكثرة، كما التضليل، ما الناس تخلط بين القيمة السوقية اللي تساوي الثروة الحقيقية وما تعرفش الفقاعات، معناتها السوق ينجم ينفخ القيمة بشكل غير منطقي وبعد ينهار فجأة. وزاد فما مسألة عدم الاستقرار، على خاطر أي إشاعة تنجم تغير القيمة، وبارشة أمثلة عالمية تنجم تفهمنا الفكرة هذية. مثال شركة تكنولوجيا قيمتها ضخمة رغم قلة الأصول، وشركة تقليدية عندها مصانع وأراضي وقيمتها أقل. هذا إيش يثبت؟ يثبت أن السوق يقيم المستقبل مش الحاضر فقط. والقيمة السوقية في تونس أي الواقع الحقيقي في تونس، السوق المالية راهي محدودة، عدد الشركات في البورصة قليل، فما ضعف السيولة، قلة المستثمرين، ويؤدي إلى تقلبات ضعيفة. وثم مسألة غياب الثقافة المالية، بارشا ناس ما تفهمش القيمة السوقية وهذا يأثر على المواطن التونسي، والتأثير يكون بشكل غير مباشر، كما مثلا القيمة السوقية تأثر على الاستثمار، على الاقتصاد العام، زاد تأثر في الفرص لأنه تنجم تقول فما برشا فرص ضايعة. قلة الوعي يخلي المواطن ما يستثمرش، وفما خوف من السوق، الناس تعتبر البورصة مخاطرة. به كي ننقضوا احنا الواقع التونسي نقولوا اللي راهو المشكل مش في السوق، المشكل في ضعف الثقافة المالية خاطر المواطن ما يعرفش كيفاش يقيم، المشكل في غياب الثقة خاطر فما قلة الشفافية، المشكل زاد في الاقتصاد الغير رقمي كفاية خاطر ما فماش شركات تكنولوجية، هذاك علاش. والمقارنة الذكية في العالم، القيمة السوقية تساوي محرك الاقتصاد، في تونس القيمة السوقية تساوي مفهوم شبه غائب. وفما برشا خطر كبير لازم نفهموه، القيمة السوقية راها يا جماعة نجم تكون فرصة للربح أو فخ كبير إذا ما تفهمهاش، تنجم خاطر تستثمر في وهم. الخلاصة، القيمة السوقية تقول لك حاجة مهمة، السوق ما يقيمش شكون انت اليوم، اما شكون تنجم تولي غدوة، لكن راهو مش كل التوقعات صحيحة. واذا تحب تدخل عالم الاستثمار ما تسألش فقط قديش قيمة الشركة، اسأل هل القيمة هذه منطقية ولا مجرد حلم جماعي.
1: خلينا نفهمه.

0: العشاء دائما ان شاء الله باذن الله دائما وابدا مع اذاعتكم اذاعه صفاقس 12 دقيقه بعد السبعه. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعه لمسيكم بالخير. الميسيون حتى الثمانيه غير الربع اليوم العشيه. نذكر انه اذن صلاه المغرب باش يكون في السبعه 28 دقيقه وقيت وكارت بوستال مع زهير كمون.
1: كارت بوستال
0: زهير يمسيك بالخير. شحالك اي الو زهير كمون.
2: الو
0: اهل زهير. الو الو عاود تعرف مسيتش اتكلم انت في بلاص زهير مسي ما علقناش التليفون بالباهي. زهير معايا زعما ولا نعاودو نطلبوه؟ نعاودو نطلبوه شويه موسيقى تراتيك النمور وين

زاهر مرحبا بك. الو لا عاد هذا شكون اللي زوم توا الصوت لا طرح باهي وتو ما عندنا مشكله في التليفون احنا هكا ولا يا والله حبيبي هاي باهي هاي شعملوا جمليح يا ولاد موجود زاهر

0: الحمد لله نائب ربي. يا وزير معنا على الخط، مسيك بالخير يا زهيري.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعات
0: الشخص. لباس عليك صح؟ لباس
1: الحمد لله يا ربي.
0: المعذرة راي المشكلة عندنا احنا مش عندك انت، انت مريقة. لا
1: لا
0: لباس يا سيدي. وين ماشيين؟
1: احنا ما زلنا في الجوله نتاعنا في تونس، مشينا شفنا تطاوين، شفنا جبس، شفنا توزر، واليوم نمشي شوي قفصه باش
0: ناخذ لنا جميله
1: اي في الوسط. قفصه جميله، قفصه المدينه الحدوديه مع الجزائر، مع الجزائر قفصه من اجمل ما تشوف. هي قفصه في الاصل قفصه اللي هي منين مهد الحضاره القدسيه او الحضاره القدسيه، واللي هي من اهم الحضارات في عصور ما قبل التاريخ. والمنشا نتاعها كما قلنا قفصه، وكمن جات قفصه باللغه اللاتينيه ولا الحضاره القدسيه. وقفصه مدينه جميله جدا، مدينه بيدها والا المدن والقرى اللي حولها. ما نجموش ما نحكيوش على مدينه المدن والحوض المنجمي، عندك رديف والمتلوي اللي مدن وقرى جميله جدا.
0: اي
1: فيها الفوسفات وفيها جبال وفيها مناظر طبيعيه جميل جدا. والحوض المنجمي نعرفه ديما مظلوم، لكن في برشا حاجات جميله. كيف كيف اللي يمشي للحوض المنجمي فما قطار سياحي معروف اللي هو الحرضون الاحمر والغاوز، واللي يشق جبال الثلج، وحاجه عظيمه وحاجه من اجمل ما تشوف. هو كان للأسف مع السنوات الفارطة السكة تعطبت على خاطر صارت أمطار غزيرة، لكن الحمد لله في الأشهر الماضية تم إصلاحها ورجع الخط هذايا للعموم. نمشي توا لوسط المدينة، ومدينة قفصة فيها برشا برشا معالم. فيها المدينة العتيقة الجميلة جدا اللي فيها منازل جميلة كما دار لونغو اللي هي تو مقر جناية سيانة المدينة بقفصة. كيف كيف المتحف الأثري واللي يحكي على تاريخ قفصة، نلقاو فيه مجموعة كبيرة من الأدوات الصوانية اللي ترجع لعديد الفترات القديمة، فترات ما قبل التاريخ، وكما قلنا قفصة هي مهد للحضارات ما قبل التاريخ. كيف كيف ثم لوحات فسيفساء مهمة جدا نلقاوها في قفصة وفي مدينة الطلح وغيرهم. ولكن زاد بحث المتحف نلقاو أحواض رومانية جميلة جدا، أحواض للماء يعوموا فيها لقفاصة الصيف. وفما أغنية معروفة لنخلة وادي البي اللي هي تحكي على قفصة، واللي يحكيوا على نخلة وادي البي اللي هي النخلة الموجودة على الأحواض هذه، واللي معناتها نقولوا احنا تظلل على الأحواض هذه، واللي هي تتعبى بالماء في الصيف وتبدأ بلاصة باردة وجميلة جدا للاصطياف والعمان وغيرهم. ما ننساو الزادة جامع صاحب الوقت اللي هو الجامع الكبير متاع قفصة، اللي هو كما جميل جدا كيف كيف، فيه مئذنة جميلة وفيه مزولة وإلا ساعة شمسية. زادة كيف كيف مش بعيد على قفصة نلقاو رمادية اللي هي معناتها حاجة من آثار من عصور ما قبل التاريخ، واللي هي رمادية يعني هي قدس نتاع رماد، فيه بعض الأدوات الصوانية وفيه كيف كيف الببوش. نقولوا احنا خاطر قبل سكان ما قبل التاريخ كما القدسيين وغيرهم كانوا يتغذوا على الببوش، وبعد ما ياكلوه يطيشوه في قدس كبير يبدا لونه رمادي، خاطر هو رماد نتاع النار ونتاع وتلقاهم في برشا ببوش وحلزونات وغيرهم، وتتسمى رمادية. ومن أكبر الرماديات ومن أشهر من رمادية قفصة. ونختم الزيارة بواحد قفصة اللي هي واحة جميلة وغناء وفيها برشا أصناف من النباتات، خاصة الغلال كما المشماش القفصي كما الكرموسي القفصي، واللي ثم أصناف ما تلقاهم كان في قفصة وفريدة من نوعها الواحة هذه، وهذا اللي خلاها تتسجل في لائحة اليونسكو كأحدى الحدائق وأحدى الطرق الفلاحية المعتمدة في العالم، واللي فريدة من نوعها ما نلقاها كان في واحد قفصة.
0: برافو عليك زهير كمون، نتلاقاو نهار الاثنين الجاي ان شاء الله في كارت بوستال جديدة. تحياتي لك صديقي العزيز، 18 دقيقة بعد السبعة.

يا من له الأمر كله وإليه وحده المرجع والمآب، نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك وأن ترزقنا حب أوليائك، واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا وأن تزكي بالخشية نفوسنا، وأجب اللهم دعوتنا واقبل توبتنا وعافنا واعف عنا يا

يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. ارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك يا رب العالمين.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير إذاعة سبيقس
0: عشرة دائمة
1: عشرة دائمة. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعم لكم جو سيدي رمضان في خامس أيام عيد الأضحى المبارك. أذن سطع شمش يكون بإذن الله في 9:10. أنا مش نغادر الاستوديو باش نفتح المجال لزميلي وليد الشاهد صحبة المحلل الفني زهير الواتي باش يقدموا لكم مباراة المنتخب التونسي المباراة الودية ضد النمسا في تحضيرات كأس العالم. نتلقى معكم بإذن الله ومشيئته كان حياتنا القدرة نهار الجمعة في الكلمة الطيب صحبة الشيخ الطيب أحمد بوشحيمة من 10 إلى 12. من هنا لك الوقت أتمنى لكم أسعد وأمتع وأبرك الأوقات وبالتوفيق لكل عائلة عندها شكون في البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح وبالثبات بحول الله. إلى اللقاء، ليتكم زين، أصبح على خير.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير
0: يمسيكم بالخير.

0: سبيسيال سبور 45 دقيقة بعد السابعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع الرياضة. اليوم مش يكون عنا طبعا متابعة لمباراة ودية, مباراة المنتخب التونسي ومنتخب النمسا في العاصمة فيينا. إذن لقاء ينطلق بعد دقائق قليلة من الآن. العاصمة فيينا كما قلنا تحتضن هذه المباراة, مباراة في إطار البرنامج التحضيري اللي خلاه وحضروا طبعا الناخب الوطني للوقوف على الجاهزية بتاع ملاعبيتنا طبعا الفنية والبدنية قبل منافسات المونديال. زوال الواتي معانا اليوم في تحليل وقراءة أداء المنتخب اليوم أمام جمهور غفير وغفير جدا, جمهور النمساوي اللي قاعد يتابع في المباراة, يعني عاطين قيمة طبعا لهذا اللقاء باعتبار أنه موجود في مجموعة المنتخب النمساوي, مجموعة موجودة في المنتخب الجزائري, المنتخب الأردني والمنتخب الأرجنتيني. قراب برشا يقولوا احنا من أداء المنتخب الجزائري, هيك علاش عندهم انتظارات كبيرة من مواجهة المنتخب التونسي. زوير مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد, مرحبا بك معناتها, وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا,
1: ان شاء الله تكون أمسية رياضية طيبة لكل مستمعين إذاعة صفاقس. نحب نقدم أول شيء تحية لمستمعين أو في لإذاعة صفاقس, خاصة البرامج الرياضية, سي سامي كريدة, سي منصور حواس, من المتابعين للبرامج الرياضية والناس مغرومين زاد بالكورة ومحبين محيط قرقنا, فنقدموا لهم تحية شكر, وإن شاء الله معناتها جل نكونوا معناتها نرضي وكل جل المتابعين الرياضيين بإذاعة صفاقس. ومرة أخرى نقولوا عيد مبروك للناس الكل, وان شاء الله المنتخب التونسي معناتها يخلي انطباعات معناتها باهيه ويخيب معناتها الظن اللي هو معناتها برشا ناس مش عاطيه ثقه كبيره على مستوى
0: كلنا مع المنتخب. احنا كلنا مع المنتخب وان شاء الله يورينا كما قلت زهير اليوم وجه مشرف في شرف كره القدم التونسيه. اليوم شقاو مهيب الشامخ كحارس مرمى, يان فاليري على الجهه اليمنى, علي العابدي على الجهه اليسرى, منتصر الطالبي, عمر رقيق في محور الدفاع, امامهم راني خضيرة, لياس الصخيري, ثم أمامهم أيضا حنا بع المجبري, في الهجوم أنيس بن سليمان, إسماعيل غربي وفراس شوات. تشكيلة منتظرة ولا لا زهير؟ كنت تنتظر الأسماء هذه
1: ولا؟ الحقيقة بالنسبة للمنتخب التونسي أكيد أنه على المستوى 4-2-3-1 أكيد أنه مش يلعب ضد فرق أوروبية على مستوى عالي, خاصة نعرف المجموعة اللي تحنا فيها فرق تعتمد أكثر على اللياقة البدنية على الضغط العالي هذه ما تنشوفوه خاصة جليا في المباراة اللي مش نلعبوها اليوم. اخترنا منافس قريب تقريبا بنفس الأسلوب, فريق زد النمساوي مع يمتلك كوكبة من اللاعبين اللي ينشطوا في فريبورغ اللي ينشط كيف كيف, عندما رقم ماركو أرموفيتش دي مهاجم من طراز عالي يلعب في النجم الأحمر بلغراد 37 سنة رغم كبر سنه من الملاعبين المميزين. توتنهام كمعتا مدافع قوي كيتن يلعب في توتنهام, عديد اللاعبين في فريبورغ معتا في البوندس ليغا معتا
0: منتخب محترم,
1: جل اللاعبين معتا اللي ينشطوا في المنتخب النمساوي يلعبوا في بطولات محترمة. بالنسبة لي نحن الحقيقة الفترة قصيرة, تجمع لاعبين كان في فترة قصيرة لأنه التزامات لاعبين خاصة اللي ينشطوا خارج تونس. بالنسبة لي نحن اليوم أنا حسب رأي الناخب الوطني عنده فكرة مسبقة على التشكيل الأساسي اللي مش يلعب به, لكن اليوم مش يحاول يمكن لاعب اثنين يمكن يغير, لكن أنا نشوف اللي هو داخل كأس العالم هذه من الأول عنده تشكيلة في تفكير بتاعه ومش يحاول كما يقول احنا اللاعبين هذوما التشكيله نتاع اليوم اسكم مش تقنع ولا لا على لاعب اثنين النجم يغير. لكن نصور بالنسبه لاربع مدافعين حارس مرمى الناس كل ما كانت تنتظر في يمكن دحمان بحكم الخبره, لكن هو خير انه اليوم مهيب شامخ ياخذ فرصته كامله باش يشوفوا في مباراه رسميه, مع انه حافظ الحقيقه اللي شفته انا في المباراه فرت كان يعتمد على اللاعبين السريعين على مستوى الهجمة المرتدة. اليوم شفت اللي هو لعب تقريبا على مستوى الهجوم في رأس شوات كرأس حربة ثابت, إسماعيل الغربي نعرفوه لاعب مهاري يلعب أكثرية على الجهة اليمنى, وأنيس بسليمان اللاعبين الذين هذوما مش سريعين معناتها على مستوى الهجمة المرتدة, ولكن حنا بال على مستوى الإمداد الكروي, والياس الصخيري ورانا خضير على مستوى وسط ميدان دفاع يمكن تو نشوفوا اكثر من خلال الصوره.
0: ننتظر اليوم زهير, انت حكيت على حراس المرمى حتى على اللاعبين, ننتظر ممكن المدرب يعمل برشا تغييرات ولا اليوم مش يستقر على تشكيله اللي ممكن تكون اساسيه عنده هو؟
1: والله بالنسبه لي انا كما قلت لك يمكن تغيير لاعب اثنين، لكن انا على مستوى وسط المدافعين تقريبا الاربع مدافعين هذوما الاكثريه الشارع الرياضي معناتها والمحللين معناتها كانوا متفقين على عمر رقيق ومنتصر الطالبي علي فاليري وعلي العابدي، هذوما تقريبا الاربعه اللي كانوا متفاهمين على مستوى وسط الميدان. تقريبا راني خضيره وسخيري اللي معناتها عنده برشا معناتها اكسبيريونس ما حنا بال يعطي امداد، لكن على مستوى الهجوم
0: انطلقت المباراه. اذا ننتظر ان شاء الله زملائنا من تلفزيون معنا باش نرفضوا اذا مباشره مع الوصف والتعليق. نرجع ان شاء الله بين الحين والاخر معك زهير نعمل قراءه تحليليه في مجريات المباراه.
2: ديم اكثر من 28 سنه تقريبا اخر مونديال لعبوا المنتخب النمساوي كان مونديال فرنسا 1998، هذه كره للمنتخب الوطني التونسي ترجع متفتك من جانب النسور قرطاج الى فراس شواد يرجع لايمير يقطع الكره ثم يدخل الابا منكم قائد المنتخب النمساوي اكيد صولات وجولات في مع البايرن مع الريال مدريد اسم كبير دافيد ألابا موجود في محور دفاع المنتخب النمساوي من أكثر اللاعبين تقريبا خاضوا مباريات 112 مباراة دولية لألابا مع المنتخب النمساوي 15 هدف هذه كرة من يان فاليري يرفع التميز مقطوعة الكرة من جديد المنتخب الوطني للتونسي خاطئة التمريرة القصيرة مقطوعة من جديد إلى لايمار إلى دافيد ألابا الباب لمس الكرة إلى نيكولاس سيفال يغير لليمين إلى ستيفان بوش يرجع الكرة من جديد إلى فيليب لينارد يرجع بالكرة من جديد إلى نيكولاس سيفال إلى دافيد ألابا نجم المنتخب النمساوي ونجم ريال مدريد طويل الكرة وسهلة في يد الحارس مهيب الشامخ في ثاني مبارياته مع المنتخب الوطني التونسي اليساري إلى علي العابدي عابدي التمرير إلى حنبع المجري العابدي طويل التمرير على إسماعيل الغربي ثم في رأس شوات المتابعة يرجع التغطية الدفاعية فيليب لينارد إلى حارس مرمي ألكسندر شلاجر دافيد ألابا يغير إلى لايمير كونراد إلى من جديد إلى دافيد ألابا بلمسة إلى فيليب لينارد ينتظر الحلول يلقى الحل من اليمين عند ستيفان بوش الكرة التمريرة تقصيرة تصويبة قوية وسهلة في يد الحارس التصويبة كان من مارسيل سابيتزر أو أميركم واحد من أبرز نجوم المنتخب النمساوي اللي ينشط محل دورتموند الألماني واحد من أبرز الفرق العالمية والألمانية هذه كرة مقطوعة من جديد المنتخب النمساوي وأكيد مراد يعني المنتخب النمساوي يملك في التشكيل هذه عديد من النجوم يملك أيضا عديد من الأسماء الخبرة على غرار دافيد ألابا هذه كرة ترجع من اليمين من جديد هجمة لستيفان بوش والتدخل من علي العابدي ويربح المخالفة يرتكب علي العابدي الخطأ على ستيفان بوش يربح المخالفة الأولى للمنتخب النمساوي أو منكم ستيفان بوش ولا التدخل كان بهذه الطريقة من علي العابدي ويقول الحكم الفرنسي مخالفة لفائدة المنتخب النمساوي حكم المباراة الفرنسي دافيد بينار مراد
3: اللي ساعدوا أوريليان دروي أيضا ألكسيس أوجير والحكم الرابع ستيفاني فرابير وثلي الفار طبعا باستيان ديشيبي ونيكولا رامفيل في مباراة اليوم هذه ضربة المخالفة عبد المهيب الشامخ طبعا وتوصية للمنظومة الدفاعية لمدافع المنتخب التونسي دافيد ألابا موجود مع مارسيل سابيتزر نجم بروسيا دورتموند في تنفيذ ضربة المخالفة حذيري من كرة الأولى للمنتخب النمسا في القمة الثانية بالرأس دخل لاعب المنتخب التونسي فاليري لاعب يونغ بويز السويسري رمية التماس من الجهة المقابلة في 6 دقائق لعب من زمن الشوط الأول وهذا على الصورة حامل قميص رقم 7 ماركو أرناوتوفيتش مهاجم المنتخب النمساوي الهدف التاريخي لمنتخب النمسا أيضا أكثر لاعب تقمص ألوان منتخب النمسا ماركو أرناوتوفيتش يلعب في نجم الأحمر بالغراد. هذه محاولة ما زالت العملية مقطوعة ترجع منتخب تونسيا للسرعة. إسماعيل مقطوعة رجعت الكرة منتخب النمسا مرة أخرى يكتسح يسيطر في البداية أكثر الكرات عند منتخب النمسا. مرة أخرى منتخب تونسي دفع بكل عناصره في مناطقه. هذه كرة من الجهة اليسرى كرات قصيرة لمسات بين لاعبي المدرب رانا فرانك نيك. كرة من جديد من الجهة اليسرى لدافيد ألابا الكابيتانو يرجع مرة أخرى عبر اللعب كوراد لايمر ثم كرة الإمداد إلى ألابا ويدخل الدفاع حكم اللقاء الفرنسي هذا تحت انظار المدرب الالماني رالف فرانكنيك على الصوره. مدرب منتخب نمسا منذ 2022 مع المنتخب النمساوي العاد بقوه المتطور في السنوات الاخيره بعد الغابه عن كاس العالم منذ مونديال فرنسا 98. ملعب الكره رمي التماس طويله ترجع من الجيد دائما على استحواذ السيطره كره عرضيه والمحاوله يخليها ترجع من علي العابدي ثم اسماعيل الغربي بالراس عادت دائما نمساوية الكرة السيطرة الاستحواذ رجعت للعب نيكولاس سيفالد يرجع الحارس مرمى ألكسندر شلاغر يعود إلى سيفالد مرة أخرى البحث عن اللعب رومانو وشميت يتدخل مع اسماعيل الغربي ورمية التماس يمشي للتنفيذ ستيفان بوش الظهير الأيمن سيفان بوش يعود إلى سيفالد مرة أخرى في محور الدفاع مع دافيد ألابا. ألابا يلف ويدور يرجع ضغط العالي يطلع لي حنبال مجبري مرة أخرى الكرة هذه المرة عبر نيكولاس سيفالد ثم مزيد الكرات يحاول المنتخب النمساوي السيطرة يملك الكرة كرات قصيرة باللاعبي منتخب النمسا ومنتخب التونسي متشارك بشكل جيد في البداية يحاول انه ما يقبلش الاهداف مع البدايه. كره خطيره بالراس من سابيتزر يحاول يدخل الدفاع في مناسبه اولى يحاول اسماعيل الغربي يخسر كره رمي تماس. امكانيات بدنيه كبيره لمنتخب النمسا صبري اللموشي البدايه صعبه امام هجوم منتخب النمسا. ترجع كره من اسماعيل غربي طويله في منطقه موجود فيها الكسندر شلاغر. الكسندر يلعب لي ظهير ريال مدريد ألابا ثم مرة أخرى عبر سابيتزر هذا هو أمارهم واخترهم سابيتزر خطيرة وخطيرة الكرة يدخل الدفاع عبر يان فاليري يمنع المنتخب التونسي ارتباك في هذه الكرة. رجعت كرة تونسية والهجمة ضربت المخالفة للمنتخب التونسي يدخل شميت على الصورة شميت طبعا وضربت المخالفة للمنتخب التونسي فردر بريمن رومانو شميت ضربت المخالفة المنتخب التونسي في وسط الميدان في 9 دقائق لعب منتخب قوي منتخب النمسا سامي بوعزيز وأكبر برهان الدليل السطع على قوة منتخب النمسا العاد بقوة في السنوات الأخيرة انتصار كبير في تصفية المونديالية منطقة أوروبا أمام منتخب سان مارينو 10 أهداف مقابل 0 وأعرض أكبر انتصار للنمسا في تاريخه طبعا في مباراة الدولي
2: وأكيد في أيضا في مجموعة كان فيها المنتخب الروماني المنتخب البوسة والهرسك اللي خاض مباراة البراج ضد المنتخب الإيطالي وأيضا منتخب سان مارينو ماهوش بالحجم الكبير منتخب سان مارينو لكن المنتخب الروماني والمنتخب البوسة والهرسك يعني كانوا هما تقريبا النديين للمنتخب النمساوي في المجموعة اللي خليته تأهل إلى المونديال الأمريكي الكندي وكذلك المكسيكي يعني تنظيم ثلاثي للمونديال في النسخة القادمة لكأس العالم تقريبا أيامات قليلة تفصلنا عن انطلاق المونديال. المونديال أكيد ينتظر منه الكثير
0: 10 دقائق لعب إذن المنتخب التونسي متعادل مع منتخب النمساوي بدون أهداف. وقفة مع الأخبار أخبار الثمانية مع زميلتنا فاطمة زلوزي نرجع نكلم معكم أطوار المباراة مباشرة بعد الموجز.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn قدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة من مناطق الوسط ومحليا، فيما تتراوح درجة الحرارة بين 18 و 23 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات. عشية الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الترابلسي أن التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو ثلاثة أيام من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللذين قد يؤثران سلبا على الأداء يوم الامتحان. شدد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، شدد على أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي والثلاثي، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين المهني وبناء القدرات والصحة، وأشار إلى إمكانية البناء على مشروع إحداث مركز وطني للجراحة الروبوتية بأحد المستشفيات الجامعية بتونس، فضلا عن بحث سبل مساهمة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في دعم مشروع المنصة الوطنية والإفريقية للصناعات البيولوجية والصيدلانية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه تواصل مع حزب الله عبر وسطاء وحصل على تعهد بعدم مهاجمة الكيان الصهيوني، كما أعلن أنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وأن تل أبيب وافقت على سحب أي قوات كانت تستعد لشن هجوم جنوبي لبنان. بث حزب الله اللبناني اليوم الشاهدة قال إنها توثق استهدافا مباشرا لجنود إسرائيليين وآلية عسكرية في محيط قلعة الشقيفة التاريخية جنوبي البلاد. وأخيرا استشهد طبيب عسكري وأصيب قائد كتيبة في معارك جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة والعودة إلى الأجواء الرياضية مع وليد. متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: ثمانية نرجع لكم نرجع طبعا مع الوصف وتعليق على اللقاء. لكن زوير طبعا بعد 14 دقيقة 0-0 يعني كيف لاحظ دخول المنتخب بتاعنا في المباراة؟
1: ولا الحقيقة هو انه المدرب اختار انه تكون فما كتة دفاعية منخفضة وخلى امتلاك الكرة للفريق النمساوي. الحقيقة هذا زاد يبدا مرهق على المستوى الذهني على المستوى البدني. والحاجة اللي ما ظهرتش به معناتها وخاصة انه تجم تلعب معناتها في بخطة الدفاع المنخفض، لكن على اساس انك لي ترانزيسيون للهجمات المرتدة لازم تكون
0: بسرعة
1: بسرعة. يمكن دقيقة 12 الوحيدة جينا فيها فرصة عن طريق كرة ثابتة
0: كيما الفرصة دي مثلا
1: حنبال، ونفس الشيء نخسروا كرة بسرعة. لكن هو اسلوب معناتها نقولوا احنا منطقي تجم تلعب ضد فريق انك تلعب بكتلة دفاعية منخفضة، لكن لازم يكون فما تحذير على مستوى البناء الهجومي او الهجمات المرتدة بما يسمى معناتها لي ترانزيسيون. معناتها
0: نقبلوا لعبة ما نسرعوا في الهجمات المعاكسة لنفاجئ المنتخب النمساوي في المباراة.
1: تقريبا سمحني على المستوى التكتيكي شفنا معناتها تقريبا نلعبوا ب 4-3-3. شفنا ساعات الغربي يكون هو موجود وراء شوات كاسان لعب وحنبال ياخذ جهه اليسار، وساعات نشوف الغربي هو اللي يجي على الجهه اليسرى وحنبال يكون هو
0: ورا المهاجم.
1: هاي
0: نرجع مع الوصف والتعليق اذا على المباراه. 16 دقيقه 0-0 تونس النمسا.
2: الندوه الصحفيه والمؤتمر الصحفي اللي سبق هذه المباراه تحدث باسهاب على المنافس اليوم طبعا منتخب النمسا، وقال انه التشكيله اللي هبط بها اليوم طبعا ستكون بنسبه 99% وقريبه برشا للتشكيله اللي باش ينزل بها في المباراه الافتتاحيه يوم 15 جوان القادم امام المنتخب السويدي ترجع كره لمنتخب النمسا. منتخب النمسا شبيه لمنتخب السويد في القوه البدنيه وكذلك، وهذه كره خطيره محاوله ما زالت العمليه والمنتخب النمسا ثم اللمسه ما زالت الكره ترجع من اسماعيل الغربي محاوله المراوغه ورميه التماس. قلنا منتخب النمساوي يعني متميز من خلال الانتفاع البدني القوه البدنيه السرعه في بناء الهجمه وخاصه في التحول السريع من الوضعيه الدفاعيه والهجوميه. ايضا القامه الطويله اللاعبين تاع منتخب النمسا يلعب مليح ويركز مليح على الكرات الثابته. قلت هذا هو صبري اللموشي مدرب المنتخب التونسي طبعا خلف سامي الترابلسي اللي كان قائد المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا الاخيره في المغرب وايضا في التصفيات تاع المونديال امريكا كندا المكسيك 2026، وهنا منتخب التونسي سامي ابو عزيز عمل يعني انجاز كبير تاهل الى المونديال الحالي دون ان تستقبل شباكه اي هدف مسجلا مسيره خاليه من الهزائم في 10 مباريات 9 انتصارات تعادل وحيد بلا هزائم سجل خط هجومه 22 هدف مقبلنا حتى هدف يعني رقم قياسي يسجل باسم باحرف من ذهب لنصر قرطاج. فاليري مراوغ الكره هيا الكره ما زالت حنبال المجبري به اللمس اسماعيل التصويب ورجعت من دفاع حنبال وفراس شوات كان قريبا من الشباك لكن الاوفسايد التسلل حنبال المجبري ممتاز جدا هذا اللاعب لاعب موجود في كل مكان امكانيات بدنيه ما شاء الله عليه يعني برد عليه. هذه توزيعه من فاليري خذاها حنبال يعمل اللمسه ثم الضربه من اسماعيل الغربي رجعت من دفاع الكره الثانيه يا اخوه من حنبال فراس والفراس شوات كان متسللا ضرب على القامه الايمن او الايسر لمرمى الحارس الكسندر شلاجر. مباراه بنسق مرتفع في هذه اللحظات في 19 دقيقه راعة من زمن الشوط الاول. تعود الكره لعب طبعا راني خذيرة يعود لمحور دفاع منتصر الطالبي المدافع المتألق مع اف سي لوريون في الدوري الفرنسي. رجعت الكرة من الزيبر شتاجر بين زوج لاعبين تعود نمساوية الى حنبال هذه المرة يلا حنبال في التحول السريع اسماعيل كنترول خطأ تعود رمية التماس لمنتخب التونسي يعني منتخب التونسي تجاوز البداية صعبة أمام الضغط الهجومي لمنتخب النمساوي من بعد خذ الثقة في نفسه خاصة بعد الكرة اللي ضربت العارضة والمحاولة من كرة ثابتة من لاعب بيرنلي حنبال المجبري بشكل استثنائي ضربها في العارضة لحارس النمسا الكسندر شتاجر على المنتخب التونسي من أقل الفرص أكثر خطورة وصل وهدد مرمى المنتخب النمساوي. وطبعا موقف محرج من مدرب كان على الصورة رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي. رجعت كرة متسارة لتالدي يخطط بين الهجمة إلى فاليري يعود لعمر رقيق مدافع ماريبور السلوفيني إلى الجهة اليسرى علي العابدي طبعا ضمن البقاء مع فريق نيس في الدرجة الأولى الفرنسية بعد مواجهتين أمام سانت إتيان. يرجع مرة أخرى لعمر رقيق تحت لدغت علي العابدي اللمسة لإسماعيل غربي نعور الفردية الفنية ضربة المخالفة سيد الحكم يعطيش ترجع كرة لمنتخب النمسا. هذه المراوغة من شميد الرومانو الكرة ما زلت دائما إلى سابيتزر. سابيتزر حذيري منه حذيري منه سابيتزر. هذه اللمسة من ليمار دخل الدفاع كانت من الياس سخير الكابيتانو إلى فراس شوات. شوات في عزة يرجع بطريقة فنية تالونات ذكي كرة تعود مرة أخرى يمشي يا فراس الهجمة المنتخب فراس شوات فراس تزويبة وبعيدة والأوفسايد مرة أخرى للمرة الثانية في التسلل من فراس شوات. عملية هجومية سريعة المنتخب التونسي قاعد يجري في المنتخب النمساوي المنتخب التونسي سامي بوعزيز. هذه اللقطة فيها شك فماش الأوفسايد على ما يبدو على فراس شوات والكرة ستعود للمنتخب النمسا في 21 دقيقة لعب. ذكر المنتخب النمساوي يترشح للمرة الثامنة للمونديال بعد غياب ديم 28 سنة
3: تقريبا مع مونديال الفرنسي في 1998. ترجع الكرة للمنتخب النمساوي قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا للأمانة. المنتخب الوطني التونسي شال كامل هكا من المنتخب النمساوي. كرة مقطوعة اليسار من جانب المنتخب النمساوي مقطوعة من جانب نسبة سليمان. كرة طويلة في اتجاه فراس شوار من جديد القائد الخبرة في المنتخب النمساوي دافيد ألابا يمشي له سخيري على اليمين التوزيع على راني خيرة ثم مقطوعة من يام فاليري ثم الكرة من جديد أرناوتوفيتش أكبر لاعب في المنتخب النمساوي في تشكيلة المنتخب النمساوي. نحكو على الهداف ماركو أرناوتوفيتش يعني من مواليد 19 أبريل 89 هو أكبر لاعب في قائمة المنتخب النمساوي بينما أكبر لاعب في قائمة المنتخب التونسي هو حنبا علي العابدي اللي تقريبا أكبر لاعب في المنتخب التونسي بالفعل هو علي العابدي من مواليد 20 ديسمبر 93 45 مباراة 7 أهداف مع المنتخب الوطني التونسي لعلي العابدي. كرة مقطوعة جديد المنتخب النمساوي مش قاعد يلقى في الحلول قدام الوقفة المتميزة دفاعي للمنتخب الوطني التونسي قاري جيدا صبري لموشي المنتخب النمساوي دافيد ألابا تغيير الكرة اللي تمشي من جديد عبيري من الكرة هذه للمنتخب النمساوي من رومانو شميد ترجع له الكرة من دافيد ألابا شميد رومانو شميد لاعب فيردر بريمن 33 مباراة 3 أهداف لشميد لاعب ممتاز جدا هذا اللاعب في وسط ميدان المنتخب النمساوي. كرة مقطوعة في المنتخب الوطني التونسي في عكس الهجمة يا إسماعيل الغربي إسماعيل لاعب بوكسبورغ الألماني من جديد إلى أنيس بن سليمان أنيس بن سليمان قادم ينتظر الحلول من اليمين أو من اليسار لكن تأتي الحلول من وسط من جديد للمنتخب الوطني التونسي من راني خبيرة يرجع الكرة إلى منتصر التالبي علي العابدي إلى الياس الصخيري صخيري بلمسة كرة إلى راني خبيرة الياس الصخيري زوز بالعربية يمشتوا في البطولة الألمانية في البوندسليغا أكيد الإفادة مش تكون واضحة خاصة في وسط الميدان بوجود كل مرة خديرة الصخيري وحنبان المجمري ذي كرة من جديد أنيس بن سليمان بي اللقطة الفنية لحنبان المجمري يراد التمرير إسماعيل غربي التصويبة بعيدة من إسماعيل الغربي أو اللاعب المنتخب الوطني التونسي قاعد يهدد في مرمى ألكسندر شلاغر المنتخب الوطني التونسي وهذا جانب من الجماهير النمساوية الحاضرة على ملعب إيرنست هابل أكيد المنتخب الوطني التونسي قام بزوز كرات كانت تختيرة على مرمى ألكسندر شلاغر أو شاهد في رالف رانكليك أكيد هذا المدرب الألماني المنتخب النمساوي أصبح مع المنتخب النمساوي يصنع في اللعب أكيد مع نجوم أيضا قاعد يدعم فيهم المنتخب النمساوي أكيد خبرة كبيرة لهذا اللاعب طور الكثير كرة القدم خاصة في ألمانيا وكذلك في النمسا أكيد مواليد 29 جوان 58 شاهد أيضا في صبري اللاموشي الفرنسي التونسي مواليد 9 نوفمبر 1979 زوج مباريات ليه مع المنتخب بدايته كانت قوية مع نسور كارتاج انتصار على منتخب هايتي في طرابلس الفارق هدف مقابل صفر تعادل مع المنتخب الكندي وأول مبارياته أكيد سيدون التاريخ كانت منتخب هايتي يوم 28 مارس 2026 والانتصار بوقع واحد ليش وهذا كيف محكين عليه رانكليك أكيد مدرب الألماني المنتخب النمسي 44 مباراة مع منتخب النمسا 26 انتصار 8 تعادلات و10 هزائم أول مباراة ليه يقول الأستاذ عماد الكريم تقريبا يعتمدنا بكل الأرقام الخاصة بهذه المباراة أكيد مشكور عن هذه الأرقام أول مباراة لرالف رانكليك المدرب الألماني المنتخب النمسا كانت يوم 23 جوان يعني 2022 في أمم أوروبا انتصار وقت النمسا على حساب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل صفر.
2: نرجع للكرة في هذه الفترة طبعا 16 دقيقة لعب للحارس ألكسندر شلاغر المنتخب النمساوي يواصل طبعا المباراة الودية كان فاز منذ أسابيع قليلة على منتخب غانا 5-1 في شهر مارس الماضي تحديدا فاز على محاربي تايجوك منتخب كوريا الجنوبية بالحد الأدنى 1-0 وتنتظر أيضا مباراة ضد منتخب غواتيمالا هي آخر مباراة ودية للمنتخب النمساوي قبل خوض غمار المونديال أكيد المنتخب التونسي اليوم أمام النمسا ومباراة منتظرة أمام الشياطين الحمر هذه كرة خطيرة وللمنتخب النمساوي كرة خطيرة منطقة الجزاء توزيع والحمد لله مرت سلامات مازالت العملية وتعود من علي عبدي كرة مرة أخرى لمنتخب النمسا هذه اللمسة ترجع من الدفاع من عمر رقيق ثم رجعت الكرة عبر الياس سخيري كابيتانو تحت الحصار تحت الضغط لاعب المنتخب التونسي إسماعيل غربي بشكل جيد لفراس شوات شوات لحنبعل حنبعل يقاتل لجرينتا التونسية حاضرة على أرضية الميدان ورمي التماس هذه كرة هذه توزيعة كانت خاطئة من لايمر ومرت سلامات وتدخل كان عبر علي العابدي أمام اللاعب حمل قميص رقم 5 بوش ستيفان إذا على الصورة قلت المنتخب التونسي طبعا بخلاف المباراة هذه تنتظر مباراة أخيرة قبل المونديال يوم السبت في العاصمة البلجيكية أمام المنتخب البلجيكي وتشكيلة المدرب الفرنسي للشياطين الحمر طبعا رودي غارسيا ترجع كرة لمنتخب النمسا في مناطقه يلعب الند للند المنتخب التونسي المنتخب النمساوي يعود مرة أخرى ألكسندر شلاغر أول المشاركات المونديالية منتخب النمسا كانت في النسخة الثانية في إيطاليا كمل الرابع في 1934 هذه كرة من جديد مرة أخرى أتدرج بشكل جيد الكرة عبر لايمر المحاولة لفريق المنتخب النمساوي سابيتزر فنان يحاول يعدي مبتل جدا يان فاليري يستأسد في الدفاع عن الراية الوطنية ترجع من دافيد ألابا ألابا ملعب الكرة من جديد منتخب النمساوي إلى سابيتزر مارسيل يرفع الكرة بالرأس تعود من الدفاعات التونسية ومرة أخرى ترجع عبر فيليب لينهار حتى لليسار إلى دافيد ألابا ألابا يرجع لفيليب لينهار في محور دفاع إلى نيكولاس سيفالد سيفالد يتخطى حنبال هل يتخطى إسماعيل حتى الكرة الجاية اليمنى التوزيعة ضربت في إسماعيل الغربي وضربت ركنية بشارة من حكم اللقاء الفرنسي في الكرة الأخيرة في 29 دقيقة لعب نتيجة الحضرين أصفر وحديث بين إسماعيل الغربي المحترف في البوندسليغا الألمانية وحكم اللقاء على ذكر البوندسليغا المنتخب النمساوي في القائمة نتاعو المونديالية فيه عنده 14 لاعب ينشطون في البوندسليغا الألمانية. هذه الجماهير تحفز اللاعبين على أرضية الميدان. وضربة الركنية لمنتخب النمسا حذيري من القوة في الكرة الثابتة لمنتخب النمسا، التركيز على كل التفاصيل طبعا لتفادي سيناريو أول في هذه المباراة. كرة ملعوبة من سابيتزر في القمة الثانية بالرأس، الكرة ياخوها الشامخ، كان شامخا في الوضعية الأخيرة، ياخذ كرة براحة، ترجع الكرة من عبد المهيب الشامخ حتى ليان فاليري. يان فاليري يفكر في المناورة في بناء الهجمة، يخطط، ترجع الكرة عبر الراني خضيرة، يعود لمحور الدفاع التالبي حتى لرفيق الدرب في المحور عمر رقيق، عمر إلى منتصر التالبي، منتصر هز الكرة يبحث بالرأس، الكرة من بنسليمان خطأ، تعود لدفاع المنتخب النمساوي عبر ستيفان بوش. بوش مرة أخرى في المحور للجهة اليسرى في بناء الهجمة من جديد عبر كرات لايمر، يعود لدافيد ألابا، كرات ونقلت وقصيرة بين لاعبي التشكيلة المدربة على فرانك ميك. المنتخب التونسي بشكل جيد يؤدي إلى حد الدقيقة 30 النصف ساعة في هذه المباراة، وكرة دائما نمساوية دون مشاكل على دفاعاتنا. كرة من ألابا إلى سابيتزر، مارسيل يخل كرة سابيتزر نجم بروسيا دورتموند، يرجع يلا يا حنا بعض ميخويش، رجعت الكرة من جديد عبر سيفالت، نيكولا سيفالت حتى للجهة اليمنى، الكرة من جديد لمنتخب النمسا عبر بوش، ثم اللمسة مازلت العملية وخطير العملية، دخل الدفاع بين سليمان والكرة حنبال، ضربة المخالفة توقيت 31 دقيقة لعبة، نتيجة لحد الآن 0-0 بين المنتخبين.
3: والحكم الفرنسي كل مخالفة
0: دقيقة، إذا 0-0 بين المنتخب التونسي ومنتخب النمسا. المنتخب اللي مش نلقاه معنا في المونديال المنتخب السويد في ديربي نجم نقوله زوير من النرويج، نهزم اليوم 3-1 منتخب السويد 3-1
1: سهل في الأخير، هي مباراة ودية عددية، لأنه كما قلنا المنتخبات كل ما عنديش برشا وقت باش نجم تحضر معناتها المنتخب للتظاهر هذه الكبيره معناتها، لكن كما قلت اللي فما فرق اللي عندها من الاول فريق حاضر من كما المغرب والعديد من الفرق اللي والمصر، ولكن احنا شفنا المنتخب التونسي معناتها الاسماء ديما تتبدل، التشكيله ديما تتبدل، هذا اللي يمكن اللي احنا يعاب على المنتخب تاعنا، ما قعدناش مستقرين على نفس الاسماء ولا نفس التشكيله.
0: الان منتخبنا ما وراش وجه كبير برشا، ما شفناش في الحقيقه رده فعل قاعدين نقبلوا في اللعبه من المنتخب النمساوي.
1: ما نشوف صحيح كلامك، لانه المنتخب اول شيء النمساوي شفناه معناتها مشكل المنتخب اللي معناتها مش بعيد علينا الحقيقه، لكن احنا تفكيرنا كان تقريبا دفاعي انه ما نقبلوش، وكنا متفهم محتشمين على مستوى الهجوم، لكن اكتشوف انت معناتها وين كل مره وين حابين نوصلوا، متى وصلنا في دقيقه 17 خلقنا فرصه هدف كره العارضه من شوات اللي يعاب حسب رايي انا، ما تلعب بطريقه كيما هذه انك تقبل اللعب موش عيب، لكن الإشكالية اللي لازمك تكون عندك على مستوى معناتها التنقلات الهجومية ولي ترانزيسيون نقول احنا اوفنسيف، لازمك تكون عندك لاعبين سريعين، لا بن سليمان سريع ولا شوات سريع ولا الغربي سريع، معناتها انت كل مره وين تجي تحب تبني هجمه باش تستغل تقدم المنتخب النمساوي في المناطق نتاعك، وخاصه هما اللي زاد لاعبين ثقال، صحيح عندهم قوه بدنيه كبيره في الاندفاع في الثنائيات، واحنا خسرنا برشا كور، لكن اذا كنت تحب
0: ايضا شفناش خطوره كبيره من منتخب النمسا
1: اللي على العكس اللي ريت انا المدرب منتخب تونسي اللي ريته في المباراتين الاخرانيين كان لاعب توناكتي لاعب العاشوري اللي لاعبين عندهم سرعه، لو نحب احنا ننتهجوا معناتها الطريقه هذه ما نقول معناتها ماهوش عيب، لكن لازمك تحاول تكون عندك اسلحه على مستوى الهجوم باش ما تقعدش تقبل اللعب، ولانه تقبل اللعب راك باش يجري اكثر مساحه، وهنا شفنا حتى المنتخب والصوره قدامنا اللي فما مساحات لو نعرفوا نخرجوا بالكوره ونعملوا الهجمه المرتده صحيحه، في شو كان في الشواء نتاع الباس ولا في الشواء نتاع التوقيت تنجم المنتخب التونسي يقدر انه يوصل عن طريق هجمه مرتده باش يسجل الفريق النمساوي.
0: نشوف هذا ممكن يتحقق فيما تبقى من الشوط هذا، مازال ربع ساعة ومازال الشوط الثاني طبعا 0-0 بين تونس والنمسا. نرجع على وصف التعليق.
3: النمساوي اكيد فيه من العناصر المميزه جدا المنتخب النمساوي، اكيد كوراد لا يمارس 56 مباراه، كريستوف بوم جاردير في 50 مباراه، رومانو شميد 33 مباراه، لينار 40 مباراه، يعني تفهم التركيبه بتاع المدرب الالماني المنتخب النمساوي رالف رانكنيك، يعني يجرب يعني في اللعبيه اكيد ما بين الخبره وما بين اللعبيه ايضا الشوبين، هذاك علاش ممكن المنتخب النمساوي يتطور كثيرا مع هذا المدرب الالماني. ونعرف المدربين الالمانيين يعني وقت اللي يحلوا سواء في اي بلد في العالم الا يطوروا المنتخب.

0: من انجلترا والمانيا الى طبعا الانتماء لمنتخب النمسا. ترجع كره من جديد على الالعاب خاص الميدان. يلا يا راني، كره من خفيره، ينطلق خفيره، راني خفيره يعطي اللمسه ومشت الكره لكن سقط وفقد التوازن بتاعه، والمخالفه والانذار، انذار على لاعب مارسيل سابيتزر في العمليه الاخيره. طبعا هذا هو حمد قميص رقم 20 كرات دايمر، هو اللي تحصل انذار، لاعب متالق مع بايرن ميونخ. شوف العمليه بتاع راني، حاول يفتح لانيس بن سليمان واللايمر فعلا كره في يده، والانذار على متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الالماني هذا الموسم، وكان قريب يعني يصل الامتار الاخيره في دوري ابطال اوروبا، وغادر امام باريس سان جيرمان، غادر امام باريس سان جيرمان المتوج المره الثانيه باغلى كؤوس الاوروبيه. ترجع كره، ضربه المخالفه، علي لعب ديانيس بن سليمان، لعب نوريتش سيتي، لعب نوريتش سيتي الانجليزي في الشامبيونشيب طبعا، وعلي العبدي اللي يعترف مع نيس الفرنسي الذي ضمن البقاء في الدرجه الاولى الممتازه. يمشي حكم اللقاء، يمشي للفار للتاكد لتثبت من العمليه. شاهدوا مع بعضنا هذه الكره من خبيره، واللمس في يد اللاعب لايمر
1: على اخر لاعب اوقف هجمه، تقريبا هو اخر لاعب المنتخب النمساوي.
0: تو نشوفوا المسار بتاع الكره، تقدير حكم اللقاء ممكن يلغي الانذار، يعطي يشهر بطاقه حمراء على كوراد لايمر. ان شاء الله هذا يتحقق طبعا، وباش يعطي قراره حكم لمباراه الفرنسي في هذه اللحظه، والبطاقه الحمراء لكوراد لايمر.
1: تقريبا اوقف هجمه بعد المنتخب كرة الصوات للتهديف، اخر مدافع تنبو الفار، في الفار موجود في المنطقة، الحكم في الفار هو اللي كان موجود في الليسيا، دي سي بي هو اللي اذن الحكم الرئيسي، ممكن كان فتح الورقة الحمراء وكان قرار صعب وصحيح جدا.
0: افضل واحسن سيناريو كما تنبأنا كما تمنينا، هو حضر توا. شوف اللمسة بامتياز بذكاء من خديرة، ضربة طبعا استعمل يده كرات لايمر، والحكم طبعا حكم المباراة، واكيد خاصة ثنائي الفار ما تتعديش عليهم اللقطة، وبالتالي خير مسار قرار حكم المباراة الأول، وبالتالي إلغاء البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء اللي هي الحكم الرابعة الفرنسية معروفة طبعا فرابار في الصورة، وضربة المخالفة المنتخب التونسي تتلعب الكرة والتنفيذ، وخطيرة على البار، ضربة على العارضة، أي كرة هذه الثانية، ضربة على العارضة من أنيس بن سليمان. يا أنيس يا أنيس، أي صاروخ، أي قذيفة، هذا أنيس ينفذ كرة من بعيد من بعيد، والكرة ترتتم بالعارضة، والمنتخب التونسي يقترب من هز شباك منتخب النمسا. يلا فينيا التصويبة، سقوط ضربة جزاء، حكم اللقاء نهاية، هاي نهاية. ترجع اسماعيل الغربي، يبقى لاعب في مناطق الجزاء. شوف اللمسة، هذا الهيجان الهجومي، هذه كرة، هذه اللمسة، وهذه تصويبة غريبة غريبة، كانت قريب جدا في راس صوات الامتياز التعلق شلاغر. المنتخب التونسي هجومه يكتسح دفاعات منتخب النمسا، اضرب يا فراس والحارس يصد يرد، والمنتخب يقترب من شباك منتخب النمسا.
1: اوه قوي المنتخب الوطني التونسي، تقريبا الكرة الثانية عن عارضة بعد كرة حنبال المجر، شاهدنا التنفيذ المخالفة، كانت البريسيزيون تاع الكرة تاع نسبة السريع كانت بطريقة ممتازة جدا، كانت دخلت الحارس الكسندر شلاغر، قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا المنتخب الوطني التونسي. والمنتخب النمساوي كان منذ لحظات خسر لاعب كوراد لايمر محترف بايرن ميونخ الالماني، كمل المباراة بنقص عدد كرات من حرف على المجري، يطلع الحارس الكسندر شلاغر، كرة ثانية ياخذ علي العابدي، علي العابدي على الساق اليمين ياخذ الكرة، علي العابدي، علي العابدي باين المراوغه من علي العابدي، والحكم يقول ما فماش مخالفه على العابدي، ترجع بضربه سته امتار. فاذا المنتخب النمساوي قاعد يبني في البلاء اللي حصل للمنتخب الوطني التونسي، قاعد يقدم في مباراه ممتازه، وهذه واحده من ابرز

0: فرص الاختيار على مرمى الحارس ألكسندر شلاغر تبعها في الزاوية البعيدة، كانت تكون ترانسفيرسار لو هبطت الكرة كانت ممكن يكون هدف للمنتخب الوطني التونسي. باهي التنفيذ من أنيس سليمان، شوف الروح نتاع اللاعبية نتاع المنتخب الوطني التونسي بعد تنفيذ المخالفة الدقيقة والممتازة من أنيس بن سليمان محترف نورويتش سيتي في الشامبيونشيب الإنجليزي. هذه كرة من جديد علي العابدي يقترب الهدف للمنتخب الوطني التونسي. اعتقادي الشخصي انه المنتخب باش يمشي اكثر، المنتخب باش يسجل ان شاء الله. كرة ترجع من علي العابدي، عابدي عمر الرقيق، رقيق حنبال المجبري الى الياس الصغيري، كل ثقة يلعب المنتخب الوطني التونسي هذا اللي نحبوه. حنبال مجبري ينتظر الحلول، يرجع بالكرة الى عمر الرقيق، عمر الرقيق محترف ماري بورا الاسلوفيني، طويلة الكرة طويلة على يان فاليري، يسعد يان فاليري في الكرة هذه لكن الكرة طويلة تخرج التماس لفائدة المنتخب النمساوي. كيف ما قلنا قاعد يلقى في مشاكل كبيرة أمام الوقفة التكتيكية أيضا والحضور الذهني والبدني للمنتخب الوطني التونسي لعصرنا الوطني. إن شاء الله يكملوا هكا وإن شاء الله نغالطوا الحارس ألكسندر شلاغر وإن شاء الله ننتصروا، يعني انتصارنا يكون الأول على المنتخب النمساوي في تاريخ المواجهات. هذه كرة ترجع من جديد إلى ألكسندر شلاغر حارس المنتخب النمساوي، طويلة من شلاغر البحث عن أرناوتوفيتش هداف التاريخ للمنتخب النمساوي، لكن أرناوتوفيتش لقي الرقابة لصيقة أمام صلابة دفاعية لثنائي المحور المنتخب التونسي منتصر الطالبي وعمر الرقيق. هذه كرة طويلة يلا فراس، فراس شوات في وضعية تسلل، فراس شوات تنشيد اللقطة ونشيد الإعادة تاع فراس شوات مهاجم المنتخب الوطني التونسي وأنهى هدف البطولة التونسية. فراس شوات أكيد واحد من عناصر الممتازة في هجوم المنتخب، 26 مباراة تولية لفراس مع المنتخب، عنده 3 أهداف. هذه الكرة ترجع من جديد من فيليب لينهارت إلى حارس مرماه ألكسندر شلاغر، شلاغر بلمسة الكرة، شوف من يرجع صبي زير إلى ألكسندر شلاغر، ضغط عالي يضغط عالي المنتخب الوطني التونسي أكيد بتوزيات من المدرب صبري اللاموشي. شاهدنا وين يضغط حنبال المجبري، وين يضغط حنبال المجبري، وين يضغط أيضا راني خفيرة وأنيس بن سليمان، وكانوا توصيات المدرب صبري اللاموشي هو أنه يخنق دفاع المنتخب النمساوي، ما يخلوش يخرج بحالة طبيعية من حالة الانتقال من حالة الدفاعية للحالة الهجومية، يضغط عالي لأنه المنتخب النمساوي فقد تقريبا واحد من عناصره المميزة جدا كوراد ليمار بعد الرجوع للفار للحكم الفرنسي. كليمون دافيد بينار كلفت الورقة الحمراء لمدافع المنتخب النمساوي. ليمار كرة ترجع من جديد للرومانوت شميد لعب في فيردر بريمن الالماني، واحد من عناصر ممتازة جدا في وسط الميدان. هذه كرة للمنتخب النمساوي، حذيري التحذير من أرناوتوفيتش لكن الكرة مقطوعة من دفاع المنتخب الوطني التونسي. مركز يلا يا فراس، سريع فراس، يرجع دافيد ألابا، دافيد ألابا إلى حارس مرمي ألكسندر شلاغر. حركية السرعة بتاع فراس سواد قاعد تخلق تقريبا في برشا مشاكل في محور الدفاع اللي بتكون من ثنائي المحور فيليب لينهارت ودافيد ألابا، زوج ملاعبيه تقريبا عندهم خبره كبيره، واحد ينشط مع ريال مدريد وواحد ايضا في فريبورغ الالماني. ها امامكم تشاهدوا فيه على الصوره لينهارت اكيد قاعد يقلق المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله الضغط هذا يجيب نتيجه، خاصه ونتيجه ان شاء الله تكون في الشباك ألكسندر شلاغر سواء في الشوط الاول او في مع بدايه الشوط الثاني. مراد
1: انضباط تكتيكي تقريبا لكل لاعبي المنتخب الوطني، واقفين مليح منظمين تنظيم دفاعي، ثم في التحولات الهجوميه المنتخب التونسي ممتاز الى حد الان، المباراه نموذجيه المنتخب التونسي تعطي انطباعات باهيه والتفائل كبير في قبل ضربه المونديال الذي بات على ابواب طبعا، والتواجد في مجموعه تضم المنتخب السويدي اللي خسر اليوم ضد المنتخب النرويجي 3-1، المنتخب الياباني ربح البارح زاندا هدف مقابل 0، وايضا منتخب التوحين المنتخب الكره الشامله منتخب الهولندي. رجعت الكره مجيد انيس بن سليمان، ثم الكره مره اخرى الى يان فاليري من الجهه اليمنى، يلا يان كروس، ورجعت الكره ما زالت العمليه اسماعيل، والحارس يحاول والكره ضربت ركنيه، حاول حارس ريد بول سالزبورغ امام اسماعيل الغربي. نشيد ضربة بقوة وصدمت في الدفاع، تغير اتجاهها، ضربة ركنية المنتخب التونسي، يؤدي بشكل جيد حنا بعل المجبري. هذا هو المجتهد، هذا هو المحارب نسور قرطاج، حنا بعل المجبري بقلي بقريتا بالرجولة رجولية يعني حاضرة، اللعب الرجولي المنتخب التونسي في هذه المباراة، وإن شاء الله تحضر خاصة في الأهم من ينتظرنا في المونديال. كرة ملعوبة من حنا بعل بالرأس والكرة قريبة، المحاولة كانت عبر منتصر الطالبي. هذا هو مدافع المحوري، صخرة دفاع المنتخب التونسي. منتصر الطالبي كان في المؤازرة الهجومية، صعد الهجوم، عنده القامة الطويلة، حاول في العملية الأخيرة بالرأس، والمنتخب التونسي طبعا يجتاح دفاعات النمساوية، ملقاش حل أرناوتوفيتش. هدف منتخب النمسا أكيد يعني مردوده ومستواه تقلص عما كان في السنوات الماضية. أرناوتوفيتش اللاعب المحترف مع الريد ستار، مع النجم الأحمر بالغراد الصربي، رجعت الكرة من جديد منتخب التونسي. حنا بعل المجبري، الضغط يؤدي بشكل جيد المنتخب التونسي، ويحاول يستفيد من النقص العددي في صفوف تشكيلة منتخب النمسا. كرة من جديد من حنا بعل، هو العقل المدبر للكرات، هو ضابط الإيقاع والمايسترو، هو الفنان، هو الماجيكو. وضربة المخالفة يا سيد الحكم، ضربة المخالفة يا سيد الحكم. رجعت الكرة من جديد المنتخب التونسي مرة أخرى بأي اللمسة، لكن كانت خطأ، كانت خطأ. الكرة من إليس سخيني، معليش يا إليس. الكرة الأخيرة من لاعب إنتراخت فرانكفورت، شوف الكرة، ضربة المخالفة واضحة، كانت دفع على حنا بعل المجبري، وحكم اللقاء شاهد ما شافش حاجة في العملية الأخيرة، أعطى الأسبقية، والكرة كانت مخالفة واضحة للمنتخب التونسي. ترجع كرة، نلعب في دقيقة ثانية من الإكسترا تايم، في الوقت بدل ضايع من زمن الشوط الأول. إسماعيل غيب عليه كنترول، رجعت الكرة من جديد عبر سيفان بوش. سيفان بوش وصل لميدان الكرة، يشق لميدان بالعرض، ترجع له بوش هذه المرة، ستيفان، ثم مرة أخرى دائما لدفاعات المنتخب النمساوي في محور الدفاع. فيليب لينهار مدافع فرايبورغ، فيليب إلى دافيد ألابا، دافيد ألابا ملقاش الحلول. المدرب رالف رانغنيك في هذا اللقاء أمام المنتخب التونسي، ترجع كرة من دافيد ألابا، دافيد أمام الشوات يجبر ومجبر على إرجاع الكرة لحارس ألكسندر شاجر، حارس ريد بول سالزبورغ، ينشط في الدوري المحلي النمساوي، واحد من أشهر الفرق النمساوية ريد بول سالزبورغ النمساوي. رمية التماس ليان فاليري، يان فاليري، ونهاية الشوط الأول في ملعب إرناس هابل في فيينا في النمسا في هذا اللقاء الودي على نتيجة التعادل 0-0 بين منتخبين في شوط أول. تألق في المنتخب التونسي، ضرب العارضة مارتين، هذا هو حنا بعل المجري المجبري.
2: نهاية الشوط الأول إذن زهير، 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمسا. منتخبنا تحرك شوية خاصة بعد الإقصاء، إقصاء اللاعب ليمار في دقيقة 37، ليمار ورقة حمراء، تحركنا شوية، بدينا نهدو شوية في المرمى المنافس خاصة في الدقائق هذيك اللي جات بعد الإقصاء.
3: صحيح، هو كما قلت اللي خلى المنتخب التونسي يخرج من الانكماش الدفاعي متاعه ويحاول انه يسجل، وهذا علاش احنا من الأول تكلمنا اللي اي فريق معناتها كي تبدا عندك امكانيات قادر راك انك باش تنجم تسجل. وشوفنا احنا بعد الطرد اللي المنتخب التونسي جازف طلع القدام، شفنا كرة من شوات على العارضة، شفنا تسديدة نفس الشيء كرة ثابتة من
2: بن
3: سليمان. معناتها إذا كان أنت تقعد تعتمد على الدفاع من غير ما تجازف، من غير ما تكون التحولات متاعك من الدفاع للهجوم تكون مبنية وسريعة. وأنا ديما كما قلت أنا الحقيقة المنتخب متاعنا اللوم عليه البطء، خاصة صحيح نعرف شوات هو لاعب كمهاجم كلاسيكي، لكن كي تلعب بأسلوب هذاك ورينا حتى شوات في كورة واثنين وثلاثة رينا أنه باش يمشي، معناتها ما عندوش سرعة، حتى هو المهاجم متاع المنطقة متاع منطقة 18 نتاع انه تجي كره يسجل مو متى صندوق لاعب صندوق كما نقولوا احنا. لكن انا نشوف اللي الاول الناخب الوطني تو يدخل لاعبين.
2: انت كان عندك اعتراض على بن سليمان قلت لي
3: الحقيقه انا الحقيقه بن سليمان
2: المخاف
3: ما تجمش تشفع له كره ثابته لانه كما قلت انا المردود نتاعو الحقيقه كان اذا كان احنا نجمو خاطر التقييم نجم يكون تقييم فردي وجماعي لانه على المستوى الفردي تشوف ألان فاليري متى ساند مره ولا اثنين فقط في الهجوم هذا اختيار مدرب لا اسمه العابدي نعرفوه من اللاعبين اللي يهاجم ويعمل تفوق عددي على الجهه اليسرى جدا شفناه اللي ما طلعش ما ساندش لانه هذه اختيارات تكتيكيه شفنا خذيرة وشوفنا صخيري الأكثرية لاعبين اثنين كما قلت متواجدين على مستوى وسط الملعب معناتها في عمق الملعب اللي كما قلنا احنا اللي أكثر ضمان على مستوى الوسط وشوفنا حنا بال تبادل مراكز بينه وبين الغربي شفنا ما شفناش حقيقة على المستوى الفردي ما شفناش لاعبين قدموا مباراة لكن إجماليا
2: منتخب النمسا كيفاش شفته اليوم هل هو المنتخب
3: الحقيقة منتخب يعني منتخب متوسط
2: قادرين في الشوط الثاني هو في النتيجة معنا مش درجة أولى أعطينا المردود بتاع المنتخب اللي يطمئن ولا لا في تقريبا المرحلة الأخيرة من تحضير
3: ولا شوف أنا بالنسبة لي أنا ما تغير شيء ما تشنوا إحنا الكرة اللي لعبناها طيل التوموس ما إحنا فريق نلعبه بكتلة دفاعية سمونا المنتخب الإيطالي سمونا الطريقة الإيطالية ونستناو كرة ونستناو ما تهافهم الفريق الخصم سجلوا عليها كما تو اليوم تو السيناريو اللي جاء هو في مصلحة المنتخب النمساوي انه يلقى روحه يلعب نقص نجم تصير له معناتها في
2: المباراة الرسمية يعني
3: والمنتخب التونسي نفس الشيء تنجم تصير لك تلعب مع فريق منقوص شنو انت مش تغير انت يمكن سالتني في الاوف قلت لي شنو انت كمدرب شو تغير مثلا نجم يلعب محور واحد اللي هو مثلا
2: يعني وقت المنافس يبدا يلعب 10 لاعبين
3: شنو تنجم انت حتى ما غير ما تغير مع لاعبين ولا تنجم تغير رسم تكتيكي هو يلعب اثنين لاعبين ارتكاز ولا يلعب مثلا بالصخيري كلاعب ارتكاز ويعطي حرية لاعب آخر يمكن الشوط الثاني يغير خذيرة بلعب أكثر هجومي لكن أنا كما قلت أنا اللوم أكثر على لاعبين الأطراف مش يلعب مع فرق على مستوى عالي فرق على لاعبين يلعبوا في منتخب في بطولات
2: وهذا المنتخب باش تواجه هولندا
3: السويد دونك أنت يزمك تكون عندك حلول ماكش متى أنت متى كان إذا كانت باش ما تقبلش تدخل من الأول معناتها تلعب طريقة دفاعية وتقبل هدف شنو باش تعمل فهمت فلازم يكون فما معناتها توازن بين انك ما تلعبش بطريقه معناتها
2: شوات تقريبا كان معزول شفنا برشا كرات
3: شوات كما قلنا احنا شوات هو لاعب شوات ما تجيبش تعطيه كره ومن نص الملعب تقول اجري وسجل شوات هو لاعب صندوق فهمت هو لاعب اللي معناتها على كرات عرضيه على كرات ثابته بالراس ماهوش لاعب اللي تعطيه كره ويعمل لك 50 متر معناتها بسرعه معناتها ماهوش لاعب سريع لكن شفناه عمل مجهود وحاول باش يقوم حتى بادوار دفاعيه
2: يكون ستاسيون هوني ودور
3: صحيح ستاسيون ودور لاعبين الاجنحه يكونوا اقرب يدخلوا اكثر من بروفوندور بروفوندور نجموا يعملوا تفقد الحقيقه شوف مباراه تكتيكين وكما قلنا شفت احنا ريت فما تو كما نقول احنا الفيزيوناج انك تعاود توقف اللقطات وتعاود تشوف بالصوره وتعاود تقص المباراه وتشوف النقاط الضعف ونقاط القوه وتمركز اللاعبين والقرار واخذ القرار والقرار الصح ما تشوفنا احنا في بعض اللاعبين ياخذوا في قرارات خاطئه في تمريره في في في كنترول نتاع كوره معناتها الحقيقه لا انا واحد من الناس بالنسبه لي انا معناتها شوت مرضي
2: سمعين الغربي حنا بقى قاموا بالدور نتاعهم يعني
3: ما نخرجش
2: على مستوى الدفاع
3: انا شوف انا
2: بالنسبه على مستوى الهجوم
3: انا بالنسبه لي
2: الدفاعين قاعدين يعاونوا شويه
3: انا بالنسبه لي انا ما نجيبش نخرج نجم في الشوط الاول نجم نقول لي انا المنتخب التونسي طبق التعليمات نتاع المدرب لعب بكتله دفاعيه منخفضه حاول انه في بعض الاحيان دقيقه 12 باش جاتنا اول فرصه باش ساعه ما تقوم بهجمات مرتده بعد الاقصاء ولي نلعب بتفوق عددي وقت المنتخب تقريبا ما تقى أكثر على المستوى النفسي تفوق عددي وشوفنا المنتخب التونسي قادر لو يلعب هجوميا وما توي جازف قادر باش يسجل معناتها هنا شو لو ما تتألق الحارس في كرة واثنين كنا نجم نكونوا منتصرين 0 ولكن كما قلنا احنا في الأخير مباراة ودية ودوروا توا أنا حسب رأيي مو تصير فما تغييرات لانه كما قلنا مزيت مباراه اخرى ضد بلجيكا بعد 6 ايام دونك لازم يخطب تشكيل اساسي بالنسبه لي انا الحقيقة معناتها بن سليمان ما يجبش يكون أساسي إذا كان تلعب بالطريقة هذه.
2: هو المدرب قال إنه مباراة اليوم التشكيلة مش تهبط تقريبا بنسبة كبيرة برشا هي اللي مش عاول عليها في المباراة الأولى.
3: شو خلينا نكونوا منطقيين منطقيين، أنت كي تلعب دفاع منطقة مش تلعب على هجمات المرتدة يزمك لاعبين سريعين ولاعبين متباطئين. إذا كانت الطاقة بن سليمان بطيء وطاقة الغربي بطيء وطاقة شوات بطيء كيفاش تعمل هجمات مرتدة؟
2: احنا بقى اليوم زاد
3: ما رغم اللي فريق النمساوي شفناه فريق مع تثقيل على المستوى الدفاع مشكل الفريق اللي عمل
2: زوير. نعم بوز صغير ايضا في انتظار نرجع معكم مع انطلاقة المباراة في شوطها الثاني. ذاك 0-0 بالمنتخب التونسي ومنتخب

تشتكي. لما الناس قالوا لنا الجاي شفت انا حلويت ازاي؟ اصل انت المرة دي وحشني ولو انك على طول نساي. لما قالوا لي حبيبي الجاي شفت انا حلويت ازاي؟

0: 56 دقيقة بعد الثامنة. مرحبا بكم، نرجعوا لكم طبعا في هذه المواكبة والمتابعة للمباراة الودية اللي تجمع المنتخب التونسي ومنتخب النمسا بالعاصمة فيينا. 0-0 نهاية الشوط الأول بين المنتخبين. منتخبنا يلعب أمام منتخب نمساوي منقوص من لاعب في الشوط الأول، إقصاء لايمير في دقيقة 37. كيف سيكون مردود منتخبنا طبعا في الشوط الثاني؟ إذن نمشيو مع الوصف والتعليق ونرجع زويل ويتي معنا اليوم في التحليل لهذه المباراة.
1: لزيارة شباك ألكسندر شلاغر في كل مرة، هذه كرة من جديد يان فاليري، فاليري يرجع بالكرة إلى منتصر الطالبي، طالبي عمره رقيق ثنائي المتفاهم يعني في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، على اليسار العابدي وعلى اليمين يان فاليري. التركيبة الدفاعية المثلى بالنسبة لسمري لاموشي في هذه المباراة، وأكيد ممكن تكون التركيبة مش يبدأ بها للمنتخب السويدي. الكرة ترجع من جديد سريعة لهجمة المنتخب النمساوي، حذيري حذيري الكرة، حذيري التصويبة، أوه اختير التصويبة من ساسا كالاديتش اللي دخل في الشوط الثاني، حذيري من هذا المهاجم ساسا كالاديتش لعب لينز لاسك لينز النمساوي، تحصل على مع الفريق النمساوي على الدوبلي هذا الموسم أمامكم، خطير هذا المهاجم ساسا كالاديتش، كيف ما قلنا لعب ينشط في البطولة النمساوية مع لاسك لينز مواليد 7 جويلية 97، 21 مباراة دولية عنده 4 أهداف. هذا المهاجم شاهدنا مراد عمر يعني البنية الجسمانية، شفنا السرعة أيضا في تلبى الكرة في العمق من جانب المنتخب النمساوي، كان قريب من افتتاح باب التسجيل ساسا كالاديتش.
2: ترجع الكرة للمنتخب التونسي، متصل الطالبي في وسط الميدان إلى الياس الأسخيري، القوة الهادية في وسط ميدان المنتخب التونسي الياس الأسخيري، وترجع الكرة عبر الإسماعيل الغربي، إسماعيل إلى علي العبد، ينطلق عليه والتوزيع كرة تخطت الميدان ولا ما زالت الكرة العملية وترجع منتخب التونسي. لا فعلا هو القرار الأخير طبعا، كرة تخطت الميدان، كرة علي العبدي ما سلمش مرماش المنديل، وصل العملية تبعها، وهذه كرة لكالايدزيتش كان قريب، ضرب الكرة بالساق اليمين مشيت على الزاوية اليسرى لمرمى عبد المهيب الشامخ، هذه كرة لمهاجم لانسك ليز النمساوي يتحسر بعد هذه الكرة واللمسة، الباس كانت من زيفر شلاغر، ترجع كرة من جديد عبر ألابا في وسط الميدان، كانت عن طريق اللعب لخذ مكان، وأيضا نحكي على تشوكوميكا، هذه الجماهير النمساوية الحاضرة في مدرجات ملعب الأسطورة إرنست هابل. تعود الكرة من جديد لمنتخب النمسا في مناطقه، يرجع لحارس مرماه هو الأبرز في الشوط الأول ألكسندر شلاغر، ملعب الكرة من جديد المحاولة عبر تشوكوميكا، ثم تعود من سيفالد، ثم في وسط الميدان يعود إلى سيفالد مرة أخرى، كرة في محور دفاع منتخب النمسا، منتخب النمسا للمرة الثامنة في المونديال ولأول مرة منذ نسخة فرنسا 98، تعود من جديد الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، وممتاز لاعبي المنتخب التونسي موجودين في كل مكان، الجاهزية البدنية، التركيز، الانضباط التكتيكي، كلها شعارات ومفاتيح النجاح في هذا المونديال، نحبوه استثنائي، نحبوا منتخبنا يعني يكسر أو يفك العقدة اللي رافقت المنتخب التونسي منذ أول مونديال في 78، ذلك الجيل المتواج طبعا حق المنتخب التونسي إن شاء الله يبلغ لأول مرة الدور الثاني. ترجع كورة،
0: التعادل 0-0 ما زال يحكم لقاء المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي إلى حدود دقيقة 52 من المباراة. نرجع لكم مباشرة بعد موجز التسعة، نكمل معكم ما تبقى من هذا اللقاء.
3: التاسعة ليلا،
4: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت وزارة الداخلية أن مناشير كافة التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. استعدادا للموسم الصيفي، تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، وفق رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار، مشددا على أهمية دور المواطن في الحفاظ على البيئة وإنجاح هذا المشروع. تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوسي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. في أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. وكانت إيران قد أعلنت تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطى بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان حسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء. يأتي ذلك فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال واصلت تل أبيب تجاوز الخطوط الحمر في لبنان وقطاع غزة. أعلن حزب الله اللبناني في 5 بيانات اليوم أن عناصره استهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو في عدة بلدات جنوبي لبنان، كما استهدفوا مقرا قياديا تابعا للجيش الإسرائيلي في ثكنة يعر الإسرائيلية. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
7: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
0: 55 دقيقة في مباراة المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي، مازال التعادل بدون أهداف. إذن مباشرة نمشيو مع الوصف والتعليق، نواصل معكم المتابعة الخاصة لهذا اللقاء.
1: إلى الكرة، إلى المهاجم المنتخب النمساوي، حذر من ساسا كاراتيتش، ساسا كاراتيتش طويل القامة، ساسا كاراتيتش أكيد يعمل على البنية الجسمانية نتاعو. هذه كرة طويلة من سابيتزير، طويلة الكرة ما توصلش لفيليب موني، ترجع من الكرة من جديد من كارني تشويميكا محترف بوروسيا دورتموند الألماني في ثالث مبارياته مع المنتخب النمساوي. كرة طويلة من كيفن دانسو يغير إلى سابيتزير، سابيتزير مارسيل سابيتزير ينتظر مرور ستيفان بوش، يربح المخالفة، يربح المخالفة ستيفان بوش بعد التدخل من اسماعيل الغربي، كلف الورقة الصفراء، يرفع الورقة الصفراء لإسماعيل الغربي الحكم الفرنسي في هذه المباراة. والمخالفة مرتكبة من اسماعيل الغربي أو ميمكم على البوش، ستيفان بوش محترف ماينز الألمانيا، والحوار ينشطوا في البوندسليغا، يعرفوا بعضهم جيدا اسماعيل الغربي وستيفان بوش. هاي الإعادة من كيفة الزوايا، العرقلة متاع اسماعيل الغربي لستيفان بوش الظهير الأيمن للمنتخب النمساوي إلى حد الآن، يعني بالتغييرات اللي قام بها المدرب رالف رانغنيك للمنتخب النمساوي تحسن الأداء بتاع المنتخب النمساوي، أصبح هو اللي يهدد أكثر مع بداية الشوط الثاني، يهدد في مصير قرطاج في هذه اللحظات، وصابت زير يوجه في زملائه نزول أكثر لمنطقة الجزاء المنتخب النمساوي. هذه كرة والتنفيذ، التنفيذ كان بصفة مباشرة بعيدة، التصويبة هذه كانت من ماركو فريدل أيضا دخل في الشوط الثاني. ها أمامكم ماركو فريدل أراد مغالطة مهيبة للشامخ بهذه الطريقة، بعيدة بعيدة عن مرمى الحارس المهيبة الشامخ، وبعيدة أيضا على المرمى نصور قرطاج. وحكيت زميلنا مراد عمر أكيد على المواجهات بتاع المشاركات بتاع المنتخب النمساوي. أول مشاركات المونديالية كانت 1934 ديمي فينال بالنسبة للمنتخب النمساوي، 54 يعني كان أفضل مشاركة للمنتخب النمساوي، كانت حصل وصل ديمي فينال تحصل على المركز الثالث، بينما مونديال السويد 58 كان غادر من الدور الأول، مونديال أرجنتين 78 يعني تجاوز الدور الأول للدور الثاني، ثم في إيطاليا 1990 كان ما تجاوزش الدور الأول، غادر من الدور الأول، وحضور جانب من المنتخب الوطني التونسي من رئيس الجامعة التونسية ونائبه أكيد نحكي على معز الناصري وكأيضا حسين جلي، حضور هذه المباراة المهمة. وآخر مشاركة كما قلنا تعود إلى 28 سنة بالتمام والكمال للمنتخب النمساوي، كان ضد المنتخب كان في مونديال فرنسا ومغادرة الدور الأول، وأكيد المنتخب التونسي أيضا لا يقل أهمية مشاركته، تقريبا 7 مشاركات للمنتخب الوطني التونسي، ولكن يمني النفس نصور قرطاج أنه يتجاوز الدور الأول، وإن شاء الله تجاوز الدور الأول يكون في المونديال الثلاثي أمريكا كندا والمكسيك. مراد
2: لكيد هو المنتخب التونسي لكيد سامي بوعزيز، طبعا المنتخب التونسي من 78 إلى 2026 هذه المشاركة السابعة، ديما المشكلة متاعنا هو الدور الأول فقط، ديما نطمح إلى الدور الثاني، ما زالت هذه العقدة لم تفك إلى حد الآن. إن شاء الله في المونديال الاستثنائي 48 منتخب موجودين، الفرصة موجودة، صحيح المجموعة الصعبة فيها السويد فيها اليابان فيها هولندا، لكن مع كرة قدم فمش حاجة مستحيلة. دي بالرأس الكرة في القمة الثاني، رجعت كلايت زيتش يحاول مع اسماعيل غربي يا أخوها القصير، هذا المكير يتعدى اسماعيل اسماعيل اسماعيل، وما زال يراوغ اسماعيل غربي، ثم الثالثة سيب الكرة في هذه اللحظة، وحكم اللقاء ضربة المخالفة سيد الحكم، يعني في كل مرة حكم اللقاء في بعض التفاصيل الصغيرة في بعض الكرات للمنتخب التونسي يعمل عين رات وعين ما راتش، كانت من المفروض مخالفة لإسماعيل غربي، ترجع على الكرة من سابيتزر مارسيل سابيتزر، رجعت لمنتخب النمسا كما قلت المنتخب التونسي مبارياته في المونديال مجموعة 6 هارت 15 جوان باش نعاودوا نصبحوا سامي بوعزيز، يعني في اوقات متقدمه من يعني متاخره بالعكس في مونتيري ضد السويد يوم 15 جوان 3 بتوقيت تونس، ثم 21 جوان ضد اليابان
0: 9 دقائق بعد 9 ومنتخبنا مازال متعادل مع منتخب النمسا الى حدود دقيقه 60. احنا باش نرجع لكم بعد قليل، الموعد الان مع رفع اذان صلاه العشاء، لنا عوده دائما معكم في سبيسيال سبور.
8: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: التمريره الحاسمه لستيفان بوش، خطا في محور الدفاع، استغلوا سابيتزير ما يرحمش اغاله الحارس مهيب الشامخ، واحد دبليش للمنتخب النمساوي، تقريبا استغل الهفوه اللي صارت في محور الدفاع لاول مره للمنتخب الوطني التونسي، استغلها سابيتزير نجم المنتخب النمساوي. قلت الهدف 26 ليه في 98 مباراه دوليه، لاعبي عنده قيمه كبيره برشا، تقريبا وقت اللي ترك الفراغ في محور الدفاع المنتخب التونسي البيكاش كما يقولوا للمنتخب التونسي، وسجل المنتخب النمساوي واحد بليش اول الاهداف، بالرغم ان المنتخب التونسي قدم مباراه للامانه ممتازه وممتازه جدا، لكن بالتغييرات نتاع المدرب الالماني منتخب النمسا رالف رانجنيك يقري تقريبا دخل برشا لاعبيه وابرزهم كيفن دانسو توتنهام الانجليزي، ايضا دخل ساسا كالاتزيتش، ايضا حضور الجاليه التونسيه
2: زي التقليدي
1: في النمسا اكيد زي التقليدي، وكيد التوانسه باش يتبعوا المنتخب الوطني التونسي كل محل تقريبا في اي نقطه من اصقاع العالم، الا ونسور قرطاج تلقى وراها جماهيرها، تلقى السعاده نتاع التونسي وقت يشوف الدراب، وايضا وقت يشوف لاعبيه المنتخب التونسي لانهم يمثلوا نسور قرطاج، يمثلوا تونس، يمثلوا سعاده بلاد باكملها المنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله يسعد هذه الكره خطيره، اوه على مرتين تضرب على القائم وعلى العارضة، خطيره المنتخب النمساوي، اوه خطيره المنتخب النمساوي، غير في الشكل الهجوم نتاعو خاصة إذا تفرج هكا تقول مش نقص منقوص العدد للمنتخب النمساوي، خطير في العناصر المميزة نتاعو، هذه كرة من جديد حنبال، يلا يلا يا حنبال، حبوا ردة فعل المنتخب الوطني التونسي، الكرة من جديد إلى خليل العياري، دور خليل العياري، صوب خليل العياري، خليل العياري ممتاز العملية، حبوا هدف كيف الهدف اللي سجنه خليل العياري مع البي جي، ايضا كيف مسجلوا في التحضيرات بتاع تربص، اكيد تربص تبرق ان شاء الله، الامير معلقه على خليل العياري شاب المنتخب الوطني التونسي ومحترف بي جي الفرنسي، هذه كره من خليل العياري، كره اختيار للمنتخب الوطني التونسي، يلزم الضغط بهذه اللحظات، خليل العياري الكنترول ثم مقطوعه من جديد للمنتخب التونسي، يرجع يقطع الكرة أمامكم كارني تشوميكا محترف بوروسيا دورتموند الألماني، هذه ثالث مباريات ليه مع المنتخب النمساوي، عنده هدف، كرة من حنبال المجبري، حنبال المجبري، مجبري دور يبقى يفركس على الحلول إلى خليل، خليل العياري سريع بالفريات نتاعو، خليل يمر من جديد ديان فاليري على مستوى اليمين، التوزيع يلا الهدف بدا يقرب المنتخب التونسي، كوره من لومي ترجع الكوره تصويب،
2: الهدف بدا يقرب، هذا نتمناوه طبعا بعد مرور 66 دقيقه لعب في المباراه، المنتخب النمساوي يفاجئ المنتخب التونسي، يفاجئ والا لا، يعني ضغط هو منذ بدايه المباراه، سابيتزان يسجل الهدف الاول اذا لمنتخب نمسا، زهير طبعا باش نعلقوا على الهدف ونعلقوا حتى على التغييرات، لانه المدرب صبري لاموشي خرج بن سليمان اسماعيل الغربي في الشوات وادخل خليل عياري تونيكتي واللومي.
3: اول حاجه المنتخب التونسي بدا بدايه شوط ثاني مع تسيئه، وكان منتظر انه المنتخب النمساوي معناتها يبادر بالتسجيل، شفنا خلل كبير على مستوى التنظيم الدفاعي وخاصه على الجهه اليسرى، شفنا معناتها اختراقات معناتها اكثر من مره على الجهه اليسرى، معناتها حاول الفريق انه يصعد الظهير اليسار على الالعاب دي، لكن ما كانتش مش تغطيه وفما خلل على مستوى تمركز دفاعي ادى الى هدف فريق النمساوي. الحقيقه
2: اول ارتباك للمحور جاء هدف،
3: ما فماش حتى كانت فماش حتى تغطيه على رده فعل من مهيب الشامخ، وجات اكثر جدا من فرصه اخرى على عرض كان نجم المنتخب النمساوي يسجل هدف ثاني. التغييرات الحقيقه كانت منتظره منذ معناتها بدايه الشوط الثاني، حبينا تكون تغييرات لانه المنتخب التونسي فما تفوق عددي، المنتخب التونسي كيف محتاج لاعبين سرعه كما العياري كما توناكتي، نفس الشيء على مستوى شواد دخل كما لومي نفس الشيء لاعب سريع، وحتى على مستوى التنظيم الهجومي شفنا السخيري كلاعب ارتكاز واحد وعطى اكثر حريه للاعب
2: خضيره
3: باش يكون اكثر متواجد. لكن الحقيقه تفاجات بالمستوى، مستوى ببدايه الشوط الثاني كان مستوى سيء، وكان معناتها رده فعل المنتخب النمساوي كانت سريعه، والهدف الحقيقه كان معناتها بطريقه نقولوا احنا كان نجم يتسجلش الهدف الحقيقه. وهنا الشوط الثاني الاخطاء نتعلموا منها، الشوط الثاني تو لازم المنتخب التونسي يحاول يعمل رده فعل، خاصه كما قلنا ما لاحظناش
2: في ظل النقص العددي،
3: ما لاحظناش حقيقه ما لاحظناش اللي المنتخب النمساوي يلعب نقص عددي، معناتها تقريبا يلعب باربع 4-1 معناتها على مستوى المنتخب النمساوي، معناتها فما انضباط تكتيكي، فما لاعبين معناتها قاعدين يلعبوا بانضباط معناتها كيما على مستوى الدفاع مستوى الهجوم. ان شاء الله كما قلت احنا التغييرات هذه
2: اللي مست تقريبا خط الهجوم الكل،
3: التغييرات هذه انا نتصور يمكن تعطي اكله للمنتخب التونسي، ونتصور هذيك حسب رايي انا متاخر الناخب الوطني في التغييرات هذه، اللي ان شاء الله هو كما نقولوا احنا نلعبوا بها في المباراه الرسميه ان شاء الله.
2: نرجع اذا مع الوصف والتعليق ونواصل معكم الرحله ديما في هذه المباراه، المنتخب التونسي والمنتخب النمساوي 1-0 للنمسا بين تونس في 77 دقيقه.
4: المباراه الوديه في طرابلس كندا امام منتخب هايتي، ترجع كره ضربه المخالفه للمنتخب التونسي، حنبع المجبري يلا رده الفعل، شخصية المنتخب التونسي شلت بين في هذه الكرة مرعوبة، والحارس يخطأ في الكرة الأولى ثم الكرة الثانية يا أخوها ألكسندر شلاغر في كرة القدم وخاصة في المواعيد الكبرى، يعني مش مهم الأداء، أعطيني نتيجة، حط الكرة في الشبكة، طبعا هذا هو الأهم في المواعيد الكبرى كما المونديال، هي مباراة ودية تحذيرية اقتربة موعد المونديال أكيد لمعرفة آخر استعدادات ملعبيتنا على مستوى الفني على مستوى البدني على مستوى التكتيكي، الخطة الممكن باش يتم اتباعها في المونديال. هذه كرة من جهة المنتخب التونسي، محاولة المراوغة من الجهة اليسرى وكانت خاطئة، الكرة من سيباستيان تونكتي رجعت من الدفاع ثم تحت الضغط ما زالت العملية، سيباستيان يلا يا تونكتي مناطق الجزاء، كنترول كان خاطئ من راني خضيرة، رجعت من جهة يان فاليري، يان فاليري يحاول يهرب من الجهة اليمنى، يان فاليري يبحث المساندة يلقى مع خليل، يلا خليل خليل العياري يرجع لمحور الدفاع من عمر الرقيق للجهة اليسرى من جديد للمنتخب التونسي، سيباستيان تونكتي مزيت العملية يعمل مراوغة مناطق الجزاء الثانية، يلا يا سيباستيان، والحارس ألكسندر شلاغر موجود عمل شغل كبير، انتعاشة بدنية فنية مهارات من سيباستيان تونكتي، يعدي الأول يفسخ الثاني والكورة الباس لاسيست لم يكتمل في العملية الأخيرة، والحارس موجود في السد والرد، ألكسندر شلاغر. الجماهير التونسية تتفاعل مع هذه المباراة، مع تطورات المباراة، مع كل تفاصيل المباراة. ترجع كرة منتخب النمسا، عمر رقيق وقطعوا ضربة المخالفة لمدافع منتخب التونسي، هذه الجماهير النمساوية أيضا في الجهة المقابلة الحاضرة في المدرجات، 1-0 لمنتخب النمسا والكرة التونسية. طبعا العملية كرة عبر يان فاليري من جديد عبر خليل عياري، خليل حاول يعمل مراوغة ثم لتوزيع كرة ترجع من دانسو، كرة بالرأس منتصر التلبي يسترجع الكرة، المنتخب التونسي قادر بشوية تركيز بنجاعه هجوميه بفاعليه واقعيه يرجع في المباراه. كره تعود للمنتخب النمساوي، كره من جديد كانت عبر بول فانر ثم ترجع لدانسو تحت الضغط من الجهه اليمنى عبر بوش ستيفان والكره رامي تماس. 73 دقيقه لعب 1-0 النمسا امام تونس.
1: تمريره بوش كانت طويله مراد على ساسا كالاتزيتش لاعب لاسكليز النمساوي. كره من جديد للمنتخب التونسي يلزم يلقى الحلول في اقرب وقت. صبري اللموشي لغى بالرغم من دخول سيباستيان تونكتي اكيد بالفورمه بتاع تونكتي خاصه من الكولور اللي صار، وايضا خليل العياري اكيد يعتمد على السرعه صبري اللموشي لانه ايضا ملاعبي عندهم السرعه وعندهم الفنيات. وان شاء الله الاهداف تجي للمنتخب الوطني التونسي. هذه كره طويله من الى صابت زير يطلع بالراس التدخل من جانب المنتخب التونسي الى عمر رقيق. عمر رقيق علي العابدي، علي العابدي ينطلق من جهه اليسار، علي العابدي ينتظر مرور سيباستيان تونكتي. تونكتي حنبال مجبري، حنبال يدور يبحث عن الحلول يمين يسار للمنتخب الوطني التونسي الى منتصر طالبي. طلع البلوك المنتخب التونسي الى منتصر طالبي الى سيباستيان تونكتي المنتشي بالدوبلي في الدوري الاسكتلندي وكاس اسكتلندا اكيد عنده قيمه كبيره برشا. سيباستيان تونكتي خاصه في الخط الامامي واحد من الورقات الهجوميه للمنتخب الوطني التونسي. هذا التدخل، التدخل من دفاع المنتخب النمساوي تقريبا غير في السرعه نتاعو، غير في التكتيك نتاعو المدرب الالماني رالف رانجنيك. اكيد المنتخب النمساوي في الشوط الثاني مغاير بالرغم من نقص العدد كيف ما قلنا خسر يعني واحد من ركائز المنتخب النمساوي. نحكي على كوراد لايمير محترف بايرن ميونخ الالماني اللي عنده 56 مباراه وسبع اهداف. مع ذلك بالرغم من نقص العدد لم يتاثر المنتخب النمساوي. وصل لشباك الحارس مهيب الشامخ وغالط سابيتزير القائد اللي يصبح اللي انتقلته شارط القياده لانه مباراه بدات بدافيد الابا محترف ريال مدريد كان في المحور والاكثر مباريات يعني 112 مباراه دوليه. وفما ارناتوفيتش ايضا اكثرهم لعب للمباريات مع المنتخب النمساوي. مع ذلك سابيتزير قاعد يقوم بدور كبير في وسط ميدان المنتخب النمساوي. هذه كره وهجمه من جديد للمنتخب النمسا. شميد الكره

0: ينظر الحكم الفرنسي أمامكم على الصورة، ينظر كيفن دانسو أمامكم الناشط مع توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي اللي ضمن البقاء نتاعو في آخر الجولات في البريمير ليج بعد صراع أمامكم الكرة الأخيرة وتدخل قوي للأمانة من كيفن دانسو على حنفاء المجبري، هاي طرقت من الصغيري، شوف التدخل تدخل قوي، لازم يرجع عليه الفار
1: حمراء
0: المباراة، يرجع الانترفونسيون تاع الفار ترجع لمثل هذه الحالات مراد، لأن تدخل قوي جدا، ممكن لو يرجع الفار حكم الفار يلزم يطلب الحكم الرئيسي في المباراة انه يراجع اللقطة هذه لأنها تدخل قوي جدا على حنا فعل المجبري، وممكن قاعد يحكي على اللي موجودين في غرفة الفار هوني في الفار، يلزمه يناديله لوسيان ديشيبي، تدخل بقوة فما اجريسيفيتي كبيرة على حنا فعل المجبري، ممكن مراد نستناو انه حكم الفار اللي موجود فيها باستيان شاك لوسيان ديشيبي نادي للحكم الرئيسي، نحكي على الحكم المباراة دافيد بينار عملي، ها فما التغيير حاج محمود يدخل ويغادر حنا بعد المجبري، قالوا ما عادش نجم نكمل المباراة، مازلت انا ننتظر انه يرجع للفار، ممكن ورقة حمراء ثانية، ما فيش كلام في صفوف المنتخب النمساوي لان الصورة كانت واضحة تمام الوضوح على التدخل الاخير على حنا بعد المجبري، ونعرفوا الحالات اللي يرجع فيها للفار تقريبا هوني مطلوب يلزمه ينادي للحكم دي شيبين ويرجع يعاين اللقطة لأنها قوية جدا مراد، كلفة حنبال المجري مش يخرج ويدخل مكانه الحاج محمود، مازلنا في الانتظار، أنا مازلت بركز برشا مع الحكم الفرنسي، زعما يرجع مراد ولا
1: والله هو ديجا تقريبا يعني كمل المباراة حكم اللقاء، غريبة العملية، من المفروض أنك ترجع للفار أو حكم الفار يعيط للحكم الرئيسي الفرنسي،
0: يقول لك نيمار خرج بورقة حمراء،
1: لكن هذا مستقبل لاعب من أبرز العناصر في المنتخب التونسي في المونديال، مش معقول من طاقم تحكيم المباراة في اللقطة الأخيرة كان التعمد واضح من مدافع دانسو على لاعبنا حنبع المجبري وتدخل فيها برشا خطورة، وطبعا المدرب صبري اللموشي حب يحمي لاعبه خرجوا في هذه الفترة
0: أكيد يعني من ثواب بتاع المنتخب التونسي حنبع المجبري،
1: من المفروض البطاقة الحمراء أوضح حتى من البطاقة الحمراء اللي خذاها كوراد لايمر، من المفروض أن يتم إقصاء دانسو، لكن حكم اللقاء ثنائي الفار شافوا رأي آخر ووضع آخر. نرجع ألكسندر شتاغر تحت ضغط كرة من جهة المنتخب النمساوي في مناطقه، محاولة الخروج بالكرة من فريدل لمحور الدفاع، دائما كرة قصيرة باللاعبي منتخب النمسا في وسط الميدان عبر ساحة الهدف الوحيد، سابيتزر مارسيل يمشي له خليل عياري، رجعت الكرة من جديد لمنتخب النمسا من بول فانر أصغر لاعب في منتخب النمسا، يرجع لي دانسو ثم الكرة دائما في المحور عبر فريدل، ماركو فريدل يعود من جديد، دائما كرة نمساوية في تحكم هذه المرة في الكرة، تلمست ورمية التماس، دخل يان فاليري في العملية الأخيرة، ستعود كرة جانبية، رمية التماس منتخب النمسا، شوف العملية الأخيرة للمنتخب النمساوي والتدخل هذا للتغيير، براس سيأخذ مكانه في هذه اللحظة، سيغادر صاحب الأسيست الهدف الوحيد لمنتخب النمسا، هدف التقدم في النتيجة لحد الآن، نحكي على ستيفان بوش يغادر وبراس يأخذ مكانه، ألكسندر براس المحترف في هوفنهايم في البطولة الألمانية، ترجع كرة رمية التماس منتخب النمساوي، كرة من جديد من ألكسندر براس، واللمس الكرة والمحاولة عبر كالاتزيتش مازلت العملية وضربة المرمى أو الركنية لمنتخب النمسا على يمين حارس عبد المهيب الشامخ، العملية الأخيرة كان موجود فيها حامل قميص رقم 14 ساسا كالاتزيتش، يمشي للتنفيذ نجم بروسيا دورتموند مارسيل سابيتزر، نلعب في 81 دقيقة من عمر المباراة، سابيتزر في تنفيذ ضربة الزاوية ملعوبة بالقام الأول بالرأس، يدخل الياس الصخيري، رجعت مرة أخرى المحاولة من يان فالي

0: يرجع كورة يشتت الخطر والكورة تعود لمنتخب تونسي من عمر الرقيق. عمر مرعوبة الكورة التونسية. يلا يا تونكتي وين المراوغات وين الفرديات وين المهارات يا سيباستيان مع المدافع يتعدى الأول. سيباستيان يدخل مع الدفاع وضربة المرمى أطنب في الاحتفال بالكورة يقول سيباستيان طبعا الحكم اللي قانتي مخطئ في القرار متاعك ممكن آخر لمسة كانت من مدافع منتخب النمسا والتغيير منتخب التونسي مرة أخرى. سعد إلياس سيأخذ مكان ويغادر راني خذيرة. هذا إلياس سعد المحترف أيضا في البوندسليغا الألمانية في الدرجة الثانية مع هنوفر 96. ترجع كرة لمنتخب النمسا ألكسندر شلاغر. ذكر منتخب النمساوي مباراة المونديال في المجموعة السادسة في المجموعة العاشرة معاه منتخبات كيما منتخب الجزائر منتخب عربي. هذاك علاش منتخب النمسا اختار انه يلعب مباراة ودية ضد منتخب التونسي انه باش يقابل منتخب الجزائري اخر مباراة ليه. ثم ايضا مواجهة ضد منتخب الايران ومواجهة الاردني عفوا ومواجهة ضد منتخب بطل العالم في النسخة الاخيرة منتخب الارجنتيني بقية التانجو الساحر ليونيل ميسي.
1: وهكا نعطيو البرنامج كيف عطينا حق المنتخب الوطني التونسي حق نعطيو حق المنتخب النمساوي كيف ما قلنا المجموعة العاشرة. الانطلاقة باش تكون 16 جوان على ملعب سانتا كلارا النمسا المنتخب الاردني بالتوفيق لمنتخب النشامى المنتخب العربي المنتخب الاردني. 22 جوان 2026 في ارلينغتون المنتخب النمسي يواجه زملاء ليونيل ميسي وحامل اللقب الاخير في مونديال قطر 2022 المنتخب الارجنتيني. 27 جوان اخر مباريات المنتخب النمساوي تكون على كانساس سيتي المنتخب النمساوي ضد الشقيق المنتخب الجزائري. وان شاء الله التمثيل العربي يكون في هذه المجموعه الاقرب الى جانب المنتخب الارجنتيني. هذه كره بجديد للخليل العياري باي الكنترول من خليل يحط كره على الساق اليسار ثم يراوغ خليل العياري التوزيع اختير المنتخب الوطني التونسي باي ترجع من الصغيري ثم عمر الرقيق الى الياس سعد يربح المخالفه للمنتخب الوطني التونسي. الياس سعد ان شاء الله يكون هو في التنفيذ. الياس سعد شاهدنا التنفيذ تاع بن سليمان انيس بن سليمان لكن انيس بن سليمان خرج محترف نورويج سيتي في الشامبيونشيب الانجليزيه الدرجه الاولى الانجليزيه. وهذه المحاوله من الياس سعد بعد التدخل الاخير من ساسا كارازيتش كان بالمهاجم بادوار دفاعيه في الكره الاخيره رجع غطى عمل التغطيه الدفاعيه وربح من خلالها الياس سعد مخالفه المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله الاولى كان ضربت على العارضه وكانت ترانسفيرسال ان شاء الله الثانيه تكون ثابته في الشباك. هذا الحارس الكسندر شلاغر قدام الرباعي امامكم اللي جدار الدفاعي اطولها كاكا كرازيتش الكره كانت من علي العابدي قويه كره العابدي صحيح كانت القوه موجوده لكن افتقدت للدقه. شوف الكره نتاع علي العابدي بعيده على مرمى الحارس الكسندر شلاغر اختار القوه على الدقه علي العابدي في الكره الاخيره ظهير ايسر للمنتخب الوطني التونسي. 47 مباراه مع نسور كارتال 7 اهداف هذه مباراته رقم 48 تقريبا اكثر من لاعب في التشكيله الاساسيه اليوم اللي نزلت هو الياس الصغيري ب 80 مباراه 4 اهداف محترف اينتراخت فرانكفورت الالماني ودائما وراء هذه الارقام المتميزه احقاق الحق هو للاستاذ عماد الكيلين تقريبا قريب من كل العمليات وقاعد يمد فينا بكل كبيره وصغيره والحيثيات التاريخيه عن هذه المواجهه التونسيه النمساويه. مراد عمر
0: الياس خيري ثالث مونديال ليه طبعا في المونديال الحالي 2026 كان حاضر في مونديال 2018 في روسيا ايضا كان حاضر في مونديال 2022 في قطر كان سجل طبعا ديلان برون في تلك المباراة ضد المنتخب البلجيكي وخسرنا صحيح هزيمة بنتيجة ساحقة 5-2 أمام المنتخب البلجيكي اللي باش نواجهوه نهار السبت في اختتام المباريات الودية بالنسبة للمنتخب التونسي في العاصمة البلجيكية السبت القادم أكيد. وإن شاء الله الاستفادة تحصل لتشكيلة المدرب صبري طبعا في العاصمة البلجيكية أكيد لاستفادة تحصل المنتخب التونسي في هذه المباراتين الوديتين الأخيرتين في عدية المنتخب التونسي طبعا، ويكون لاعبين على تم الجائزة على مستوى الفني على مستوى البدني في المونديال. ترجع كرة من جيد تونسية، ياس سعد بيخش الكرة أولى، ترجع مرة أخرى عبر اللاعب ياس الأسخيري، حاول ياس الأسخيري إلى خليل عياري، كنترول حاول يعمل مراوغة، خليل عياري، خليل لعب ممتاز ابن الملعب التونسي والمحترف في شوبين، يلعب طبعا صف شوبين فريق باريس سان جيرمان،
1: الفريق ايضا طلع
0: صف الاكابر،
1: لويس انريكي طلعوا يعني في الصف الاكابر،
0: صف الاكابر لويس انريكي الاكيد طبعا طلعوا لصف الاكابر، هذا يدل على شيء، يدل على المخزون الفني الكبير لهذا اللاعب، الموهبه القادمه للمنتخب التونسي.
1: مش معنا مدرب عالمي يعرف على قيمه وقت الملاعب، يلقى فيه الفنيات ويلقى فيه السرعه والفنيات، اكيد ينجم يكون عنده وجود في التشكيله الاساسيه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شاهدوا خليل العياري برضه،
0: خليل العياري وبقيه اللاعبين طبعا الكل مطالبين ان شاء الله يكونوا حاضرين في الموعد الاهم المونديال. هذا الياس سعد يتحصل على ضربه المخالفه، سيفالت يرتكب الخطا، وكره ثانيه الياس سعد يحاول، منذ قليل كانت المحاوله عبر علي العبدي استقصار غاب التاطير في كره علي العبدي محترف نيس الفرنسي، والكره الثانيه الياس سعد في هذه الكره، يلا الياس، الياس يتقدم ينفذ كرة مرة أخرى، تقريبا نسخة تبقى الأصل لكرة علي العابدي لسعد، غيب التركيز، تفاصيل صغيرة تحكم في مثل هكذا وضعيات.
1: والصورة اللي عجبتني مراد حتى قبل التنفيذ، شوف يعني الجمهور التونسي اللي موجود في العاصمة النمساوية فيين تقريبا في التنفيذ المخالف، شوف الروح متاع الجماهير التونسية متاع الجالية التونسية اللي موجودة في النمسا، ولا سواء اللي تحولت من كافة أصقاع العالم لمشاهدة نصور قرطاج، الروح التونسية ديما موجودة تقريبا في كل الملاعب. ترجع الكرة من جديد للمنتخب التونسي خليل عياري، لكن يرجع للمخالفة الحكم الفرنسي دافيد بينار بعد التدخل يان فاليري أمامكم على اللاعب المهاجم صاحب الهدف صابي تزير، واحد من أبرز الملاعبية تقريبا مباراته هذه 98 وسجل فيها الهدف رقم 26 الهدف الدولي، وعلى ذكر القريب من مباراة 100 نحكي على صابي تزير، نذكر الملاعبية التاريخية اللي فاتوا تقريبا 100 مباراة أو حدا بحد 100 مباراة يعني من المنتخب النمساوي، فما ماركو أرناتوفيتش يعني 132 مباراة 47 هدف، تبعوا الهجمة من جانب المنتخب التونسي، يلا الكرة من جانب اللومي يطيح اللومي، قول ما فما حد شيء، حكم المباراة محاولة المنتخب التونسي بعد دخول هذا القوي المدافع اللي يلعب في اللونيفو في البريمير ليج مع توتنهام الانجليزي كيفن دانسو، امامكم الدفع والتدخل على اللاعب المنتخب التونسي ريان اللومي اللي دخل في الشوط الثاني، كيف ما قلنا اللاعبين اللي تجاوزوا 100 مباراة دولية منتخب النمساوي، ماركو أرناتوفيتش 132 مباراة، اول مباراة وقتها مع المنتخب النمساوي كان في يوم 11 اكتوبر 2008، دافيد رباني غادر يعني كان عدد مباراة 112 مباراة، اندرياس الضيف السابق مراد بلاعب اسمه اندرياس ايرزوغ 103 مباراة 26 هدف، وانا مسيرته وقتها مع منتخب النمساوي في 30 ابريل 2003، الكسندر دراغوفيتش ايضا 100 مباراة وعنده زوز اهداف، من المنتخب التونسي اكيد اللي تجاوزوا 100 مباراة تحكي على رضي الشعايدي الاسطورة، اكيد واحد من المدافعين المتميزين السابقين للمنتخب الوطني التونسي 105 مباراة، يوسف المساك 104 مباراة، وفرجاني سيسي 101 مباراة 9 اهداف في الفترة ما بين 2013 2026، هذوما الاسماء اكيد اللاعبين سواء السابقين الدوليين من جانب المنتخب الوطني التونسي او من جانب المنتخب النمساوي، والقراب ايضا في عدد مشاركاتهم المونديالية، المشاركة الثامنة للمنتخب النمساوي والسابعة للنصور قرطاج. مراد عمر
0: جيل جديد المنتخب التونسي بقيادة تونكتي راين اللومي طبعا الياس سعد وخليل عياري والبقية، هذه كرة ملعوبة مازالت العملية، يدخل دفاع يحاول في الومضات الأخيرة في الدقائق الأخيرة، 4 دقائق وقت بدل ضايع تقريبا، دقيقة تعديت ملك سيرا تايم في المباراة في ملعب إرنست هابل طبعا في العاصمة فيينا. شرجع كرة الياس الصخيري، رمية التماس، المنتخب التونسي يسعد الكل في هذه العملية. يان فاليري محترف يونغ بويز السويسري باش يطول التماس المنتخب التونسي، لعل وعسى احد الكرات ارتباك من دفاع النمسا. يلا يا فاليري مراوغ الكرة بالراس دخل الدفاع، وحكم اللقاء يقول ضربة 55 لمنتخب النمسا. يبقى لاعب من المنتخب التونسي على أرضية الميدان، عمر الرقيق إن شاء الله لابس. شوف العملية، رأسي الرقيق يدخل معه 14 كلايتزيتش في الوضعية الدفاعية، والكرة الرأسية من عمر الرقيق مدافع ماري بور في الدوري السلوفيني. الجماهير طبعا النمساوية تشجع في هذه اللحظة بالذات المنتخب التونسي، وجماهيره حاضرة في المدرجات بأعداد كبيرة في العاصمة فيينا النمساوية. الجمهور التونسي والمشجع التونسي والتوانسه بصفة عامة سيمي بوعزيز، ناس تتنفس وتعشق كرة القدم، وناس تواقة للنتائج الإيجابية، وتبدأ حاضرة بحرارة كبيرة مع المنتخب التونسي في كل المحافل قريبة لنصر قرطاج. إن شاء الله المنتخب التونسي يصنع الامتياز، إن شاء الله يفرحنا في المونديال الاستثنائي القادم.
1: إن شاء الله النجمة والهليل ترفع ترفرف إن شاء الله في المونديال. إن شاء الله خلينا نقول للسوء الحظ بتاع المنتخب التونسي في مشاركته المونديالية، إن شاء الله تتفك العقدة هذه وتعديه للدورة الثانية. إن شاء الله هذه كرة خطيرة للمنتخب النمساوي، حذاري من صابيت زير خطيرة للمنتخب النمساوي. باهي مهيب الشامخ يدخل كرة ثانية، ثم تصويبة خطيرة، خطيرة الكرة من جانب المنتخب النمساوي. باهي التصدي تاع مهيب الشامخ لمارسيل سابيزير، وخطير هذا المهاجم اللي سجل الهدف الوحيد في المباراة. شوف الكرة كانت تفكت من سيباستيان تونيكتي، خذاها ساسا كالاتزيتش في عكس الهجمة. شوف التمريرة في اتجاه بيبكم المهاجم اللي سجل الهدف من جانب المنتخب النمساوي، والتألق من الحارس، التألق لمهيب الشامخ من قدام سابيزير، رغم اللي تبع يان فاليري بالسرعة متاع سابيتزير تقريبا ربح برشا بتار سبرينت فو عمله لكيد وراه يان فاليري، لكن التصدي كان ممتاز من مهيب الشامخ لكرة سابيتزير. يعني يسعد المحاولات الأخيرة في المباراة، التوزيعة طويلة من تونيكتي في اتجاه رايان لومي، لكن مقطوعة سريعة تشوليكا أمامكم نجم دورتموند الألماني، ولا تدخل من علي العابدي. علي العابدي ما نجم يوقف لاعب كارني تشويميكا، اكيد محترف دو بروسيا دورتموند الالماني كان بالطريقه هذه. هاي الكره من كارني تشويميكا، ولا التدخل كان من علي العابدي، ولا التدخل كان من القميص، واضح على التدخل الامانه من علي العابدي على تشويميكا، وينهي معها حكم المباراه الحكم الفرنسي دافيد بينيار على انتصار المنتخب النمساوي بهدف مقابل صفر. هدف سابيتزير نجم سابيتزير اللي سجل هدف المنتخب النمساوي في شباك المنتخب الوطني التونسي تقريبا بعد الاسيست كانت من ظهير الايمن للمنتخب النمساوي غارت من خلالها سابيتزير. امامكم الروح الرياضيه العاليه بين صبري الموشي ورجليك مدرب المنتخب النمساوي.
2: نهايه المباراه اذا كابتن زهير، منتخبنا ينهزم اذا من منتخب النمساوي هدف مقابل صفر. سابيتزين سجل الهدف الوحيد في المباراه، مباراة ودية تحضيرية طبعا للمونديال قبل الموعد الثاني إن شاء الله. مباراة ودية تنتظرنا يوم السبت القادم أمام منتخب بلجيكا. شنو خرجنا من اللقاء ذي أهم الاستنتاجات زهير؟
3: والله في الحقيقة كما قلت أنت بالنسبة لمباراة ودية النتيجة ماهيش
2: أولوية،
3: أهم شيء أنه حابين ناخذوا فكرة على الاستعداد على المستوى الفردي والمستوى الجماعي بالنسبة للمنتخب التونسي. فما تقييم على المستوى الفردي ظاهر للعيان، معناتها على المستوى التكتيكي بنفس العقلية، معناتها تغيرت الأسماء سواء كان لاموشي ولا سواء كان المدربين اللي كانوا قبل توانسة، تقريبا نفس العقلية، اللعب بكتلة دفاعية والبحث على الهجمات المرتدة. ما شفناش معناتها طريقة لعب جديدة في المنتخب التونسي. ماريناس تعامل معناتها به مع مجريات اللعب. وقت انتي خاسر وقت انتي رابح، وقت انتي رابح على المستوى التفوق العادي، وقت انتي خاسر 1-0. الحقيقة الشوط الأول حسب رأيي أنا بالتشكيلة هذيك، حسب رأيي المتواضع معناتها بطريقة اللعب كتلة دفاعية، يزم كلاعبين يكونوا سريع على مستوى الهجوم. على المستوى الفردي الحقيقة نقاط استفهام على مردود ألان فاليري، على مردود خذيرة، على مردود نيس بن سليمان، على مردود اللاعبين اللي يبدأوا. يمكن في الشوط الثاني العياري، توناكتي، ريان اللومي، اللاعبين هذوما سرع، عطوا شوية أكثر حيوية على مستوى التحولات الهجومية. لكن الحقيقة كإنسان يتفرج، كإنسان يحب منتخب، ما فماش تطمينات على مستوى تونس، مش تطمينات على مستوى المنتخب،
2: خاصة مش نلعبوا مع منتخبات يفوق المنتخب،
3: خاصة المنتخب الأسترالي. معناتها ما ظهرش اللي هو نمساوي بليتو، معناتها ما ظهرش اللي هو فريق قوي. شفناه قوي الأكثرية في الالتحامات، قوي معناتها لعب، معناتها فريق زاد ثقيل في التنقلات الدفاعية. يمكن فما بعض اللاعبين على طاولة مينان كيما طالبي، عمر رقيق، حنبال ما شفناش في احسن مستوى، سخيري تقريبا وسط الملعب ما عطاش اطمئنان كبير، شويه العاب دي ما تماوش مستوى العادي، لكنه شامخ ما لم يختبر معناتها على مستوى الفرص اللي جات المنتخب الاسترالي. اجماليا الحقيقه انا واحد من الناس مانيش راضي على المنتخب، مانيش راضي على التشكيله، مانيش راضي على اسلوب اللعب. يزم المدرب الحقيقة يحاول يتدخل.
2: أخير زي نجم نقول مباراة إعدادية، يعني نجم المنتخب.
3: شوف أنت يعني مدرب جديد، مدرب جديد، معناته أنت تحب ترى فكر آخر، حاجة جديدة. النتيجة مش
2: أولوية،
3: إحنا اليوم ما حكيناش على النتيجة، حكينا على
2: لاعبين.
3: إحنا قيمنا على المستوى الفردي لاعبين. اللي أي واحد توا يتفرج نجم يشوف اللي فما خلل في بعض المراكز، فهمت؟ ما نفس الشيء حتى تجانس وانسجام باللاعبين ماهوش موجود. في بداية المباراة شاركنا، معناتها كنا لعبنا ظاهرين نلعبوا بكتة دفاعية منخفضة، حاولنا نلعبوا على المرتدات ما نجحناش. مع نقص العددي المنتخب التونسي طلع القدام وجاب فرص وكنا نجم قادرين نسجله. في الشوط الثاني شفنا انهيار كامل على المستوى البدني والذهني، وشفنا منتخب أسترالي ورغم هو منقوص لعب تقريبا
2: هذا زهير، هذا طبيعي ولا لا؟ أيام قليلة قبل انطلاق المونديال أنك تلقى منتخب مش جاهز بدني، كما قلت أنت معنا مش 100% بيك دو فورم، زدنا وصلنا لهش في أيام قليلة قبل انطلاق المونديال.
3: هو اللاعبين الكل راجعين من دوريات، مازالوا كيكملوا دوريات، أكيد مشتاق
2: آخرهم علي العبدي،
3: مع تأخر مع علي العبدي كان يشارك، أكيد مشتاق إرهاق بدني، والدورة جات في وقت اللي نهاية كل الدوريات الأوروبية والمحلية. لكن هذا على اللاعبين الكل، هذا على اللاعبين سواء كان توانسة ولا مغاربة ولا دنمارك، كلهم كانوا في بطولات. وتو انت كجهاز فني كيفاش تجري؟
2: باش مطالب تو يعطينا المدرب.
3: لا انا حسبينا الاسماء يزم البحث على ظهير ايمن احسن
2: من فاليري،
3: يزم البحث على وسط ميدان احسن من خذيره.
2: مازلنا
3: فهمت حسب رايي انا الهجوم حسب رايي
2: يعني مراجعه التشكيله اللي هبطت اليوم
3: حسب رايي انا متى توناكتي موجود، اسمه ليمالا، خليل عياري يكون موجود على مستوى الهجوم، يمكن يحافظ على شوات على مستوى الميدان، فما اسماء اخرى. لكن انا بالنسبه لي
2: التغييرات انت تنتظرها تحكي على المباراه الوديه القادمه، مازال ما دخلناش
3: هي المباراه القادمه ضد بلجيكا، هي مش تعطينا. لكن بلجيكا مش لاعب اخر، لاعبين اخرين ستيل اخر نتاع لاعب
2: مستوى اعلى،
3: مستوى اعلى. ف نعرفش انا بالطريقه الحقيقه اللي موقتك تخرج في الاخير المتفرج اللي شاف التونسي اللي شاف اللي يحبوا المنتخب، ما نصورش كان واحد خرج راضي على
2: منتخبنا اليوم.
3: ما يمنيش في النتيجة لكن على الأداء الفردي والجماعي. بالنسبة للأداء الفردي واختيار التشكيل وكذا حسب رأينا فما نقاط استفهام.
2: أما المنتخب
3: لازم
2: المنتخب
3: الوطني يزم يراجع
2: منذ دقيقة 37 إلى 14 لاعبين.
3: ما استغليتش لكن الانضباط التكتيكي واللي انتهجه المدرب بعد ما خرج لاعب ولا يلعب باربع لاعبين مع تاع المستوى الخلفي واربع لاعبين وسط ومهاجم ما تقريبا ما حسيناش الفريق ناقص لا ما عدا ربع ساعة العشر دقائق اللي بعد طرد المنتخب التونسي عمل ردة فعل. إجماليا المباراة ودية يلزمنا كما قلت احنا تدخل عاجل من الجهاز الفني واكيد باش يعمل مباراة فيزيوناج يشوف المستوى الفردي والمستوى الجماعي وهذا اللي ان شاء الله نتمنيه للمنتخب التونسي ماناش نحكيو نتيجة يقدم صورة اكثر نجازفوا اكثر نلعبوا كورة يزينا من الدفاع نلعبوا كوره نحاولوا لاعبين معناتها الدوره هذه مش نزلوا كاس العالم مانيش
4: نحاولوا
3: نعطي وجه وجه طيب نجا وجه وجه مرضينا بالنسبه لنا
4: عيار
3: يدخل مثلا حتى كي يعمل دريبل وكذا هو
2: في الاخر سبيكتاكل في المباراه القادمه
3: في الاخر كما قلت انا لكن انا حسب رايي في خلاصه القول تجيب مدرب اجنبي بنفس والا تحط مدرب تونسي المنتخب التونسي من اللي شفناه في نسخ الكل هو فريق
2: يلعب
3: دفاع ويقبل اللعب ويلعب على خطأ أو مرتدة من الفريق الخصم وهذه حابينها تتغير مع المدرب
4: يلزم برشا
3: وقت لكن ما تغيرتش فهمت ولا
2: للأسف زهير لويت يعطيك صحة شكرا على حضورك معنا شكرا طبعا على الإضافة اللي قدمت اليوم في قراءتنا للقاء المنتخب التونسي ومنتخب النمسا نذكر المباراة انتهت بفوز منتخب النمسا هدف مقابل صفر سابيت زير في دقيقة 63 أمضى الهدف الوحيد في المباراة نعلقوا أمان على الأقل نشوفوا أداء مقنع لمنتخبنا في المباراة القادمة نذكر أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الثانية إن شاء الله نشوفوا وجه يخلينا نرتاح وإن شاء الله نقولوا إن شاء الله منتخبنا يقدم مردود محترم في المونديال تقعدوا معنا على موعد طبعا في متابعة كل التحضيرات الخاصة بمنتخبنا ونسمع إن شاء الله في قدم موعدنا الرياضية تصريحات شنو قالوا المدرب وشنو قالوا للملاعبية بعد هذه الهزيمة كما قلنا النتيجة لا تعني شيئا المهم المردود المطمئن إن شاء الله يكون في المباراة القادمة شكرا لكم على المتابعة حمدي الأحوط شكرا ليك أجمل تحية وليد وزهير بعد شوية عبير شقرون توصل معكم المشوار على موجاتنا بالمناسبة نقولوا لها هابي بيرثداي تو يو عيد ميلاد سعيد اليوم تحتفل بعيد ميلادها عبير
3: ان شاء الله كل عام يا حي بخير عبير ان شاء الله كل عام ان شاء الله عيد
2: مبارك
3: لاختنا عبير ان شاء الله كل عام يا حي بخير ان شاء الله ربي يعطيها كل خير الدنيا ان شاء الله
2: قولي مش اليوم مش اليوم نسبقوا لك احنا يا عبير للقاء تصبحون على خير.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: بلدية العين تضع على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية للتصرف في النفايات الخضراء والمنزلية المفروزة. عاشية امتحانات البكالوريا: وزارة التربية تشدد على أنها لن تتسامح مع أي محاولة للغش. الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار. وزارة الداخلية تقرر قبول مناشير كف التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية. وفي أخبار العالم: ترامب يعلن وقف الهجوم على بيروت ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا الجنوب، ثم طقس قليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و23 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات. واستعدادا للموسم الصيفي، تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئا سياحيا وعموميا، وفق رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار، الذي شدد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على البيئة وإنجاح هذا المشروع. وكشف نبيل مختار أن المساحة الجملية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار، بينها 55 شاطئ سياحي و 97 شاطئ عمومي، وأضاف أن مجهود الدولة لا يكفي دون وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والشواطئ. نبقى في المجال البيئي، حيث وضعت بلدية والعين على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية للتصرف في النفايات الخضراء والمنزلية المفروزة. يمكن من خلالها الإبلاغ عن النفايات الخضراء بحديقة المنزل بعد القيام بزبر الأشجار أو تنظيف الحديقة وتحديد الموقع عبر التطبيق والتوجه إلى مقر البلدية لخلاص المعلومة المستوجبة. البلدية تتولى رفع النفايات وتحويلها إلى سماد طبيعي في أقرب الأجل، ويمكن للمواطنين إرفاق البلاغات بالصور التوضيحية داخل التطبيق، سواء عند التبليغ عن النفايات الخضراء أو فواضل المطبخ، مما يساعد على تسريع التدخل وتحسين دقة المعالجة وضمان نجاعة الخدمات البلدية. وتتولى البلدية رفع النفايات المنزلية المفروزة 3 أيام أسبوعيا، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وذلك عبر فريق خاص مكلف بجمع هذا النوع من الفضلات لضمان حسن التصرف فيها وإعادة تثمينها. في الشأن التربوي، وعاشية الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة صحفية استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وأكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء امتحانات نزهة. وفي علاقة بالاستعداد النفسي لامتحانات البكالوريا، أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الترابلسي، أكد أن التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو 3 أيام من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللذين قد يؤثران سلبا على الأداء يوم الامتحان. وحذر الأخصائي في علم النفس العصبي من الإفراط في استهلاك المنبهات مثل القهوة والشاي خلال فترة المراجعة، وأوضح أن الزيادة في الكميات المعتادة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر واضطراب النوم، وهو ما ينعكس مباشرة على التركيز والقدرة على الاستيعاب. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية. وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عناء التنقلات. أمنيا، تمكنت الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين سوس والمنستير، وإلقاء القبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج عنصر رابع بالتفتيش. وقد أسفرت العملية عن حجز 120 صفيحة من مادة الزطلة. قضائيا، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مساء اليوم.

0: رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وجماعة حزب الله اللبنانية، مما يحيي الأمل في صمود هدنة في لبنان، على الرغم من إشارة وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أنها قد تنهار في أي لحظة. وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن حزب الله تعهد عبر وسطاء بعدم مهاجمة تل أبيب، وأن نتنياهو وافق على سحب أي قوات تستعد لمهاجمة لبنان، لكن الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان استمرت مساء اليوم. في الأثناء، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد الله سكان مناطق شمال الأراضي المحتلة بالإخلاء حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. على صعيد متصل، اعتبرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وغزة يعد بمثابة حرب مباشرة. وأكدت استخبارات الحرس الثوري عزمها على القيام بعملية دفاعية من خلال اتخاذ خطوات غير تقليدية وفتح جبهات جديدة، إضافة إلى الحفاظ على معادلة مضيق هرمز. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. بلدية العين تضع على ذمة المواطنين تطبيقة ذكية للتصرف في النفاية الخضراء والمنزلية المفروزة. عاشية امتحانات البكالوريا، وزارة التربية تشدد على أنها لن تتسامح مع أي محاولة للغش. الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار. وزارة الداخلية تقرر قبول مناشير كافة التفتيش بكافة مكاتب العلاقة مع المواطن وعدم الاقتصار على مقر إدارة الشرطة العدلية. وترامب يعلن وقف الهجوم على بيروت ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
7: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا لمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد.

0: وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: يلا لحظة.
2: أجور الفنون.
3: أجور الفنون.
2: سهرة الدراما والفن السابع.
3: أجور الفنون.
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
3: أجور الفنون.
2: متابعة.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفاقس في من 10 و15 دقيقه. مواصلين معكم المشوار في اجر الفنون حتى نوصل لليوم استثنائين، بدينا العشره ان شاء الله. ابارتير من 10:30 باش يكون حاضر معنا المسرحي حمزه بن عون، بعد 11 باش يكون حاضر معنا المسرحي نوار ذويوي، مش نحتفلوا بعشرينية لجمعية عمرها 20 سنة، اللي هي جمعية الوفاء للنهوض المسرحي، اللي تنظم مهرجان الوفاء للمسرح العربي، واللي تنظم زادة مهرجان موسيقى العالم بتبرقة وعدة تظاهرات أخرى. لحديش ونص إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس جمعية فنون الفرجة بيبو حجلة، باش نحكيو على دورة جديدة لمهرجان فنون الفرجة بيبو حجلة القيروان مع محمد العميري. تقريبا هذيا ضيوفنا، هذوما ضيوفنا الحصة الليلة أقول نفلون 1 جوان 2026. إن شاء الله نعديو مع بعضنا أحلى الأوقات، نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجة اذاعه صفاق سيفي، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل في اغورا الفنون 1 جوان 2026. منذ ايام قليله انطلق المهرجان، دوره جديده للمهرجان. الحقيقه المهرجان هذا عزيز برشا على قلبي، اللي هو المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، دوره 29 بتبيعها حافله بعديد الفقرات، وسعيد جدا باستقبال المسرح المخرج المسرحي حمزة بن عون من مدنين. نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حمزة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقتي، تحية ليك بطبيعة، تحية لكل مستمعينا، وإن شاء الله بطبيعة انقضوا وقت متميز إن شاء الله مع كل مستمعينا. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: بطبيعة أنت مواكب للمهرجان هذية منذ سنوات طويلة، حبيت نحكي شوية وندرتشو على الدورة 29، وكيف كيف زيدا نحكي على جديدك يا حمزة. باش نبدأ، خلينا نبدأ بالدورة 29 للمهرجان، مهرجان عريق اللي هو المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. عام الجاي إن شاء الله يقفل 30 عام
1: إن شاء الله. أكيد جدا، هو تبارك الله معنا عمر شاب ما شاء الله 29 سنة، وبتبيع فما بعض الدورات معنا سنوات ما التأمتش الدورة، معنا مهرجان تبارك الله من عام 91 أول دورة كانت موجودة. ومن هنا بتبيع البداية نحب نترحم على روح الفنان العزيز على قلوبنا الأستاذ أنور الشعافي، اللي بتبيع معنا مؤسس هذا المهرجان، واللي بتبيع بذل كل ما يمكن أن يبذله من أجل مدينته، من أجل مدنية، من أجل مهرجان حقيقة نعتبره يمثل هوية بتاع مدينة، يمثل هوية بتاع وطن. مهرجان مسرح تجريب، هذا المهرجان اللي كما كنت تحكي في دورته 29، نعتبره معناها عودة الروح هذه السنة للمهرجان، من خلال برمجة ثرية، من خلال الورشات، من خلال تقريبا أحسن العروض اللي موجودة على الساحة متواجدة في هذه الدورة مع ضيوفنا. بطبيعة هو لقاء متميز ينتظروه أهالي مدنين وكل الفنانين، كل المسرحيين وكل مريدين للمهرجان. بطبيعة المهرجان بخلاف المسرحيين عنده أكيد جدا عشاقه من أهالي مدنين وأهالي جنوب الشرق بصفة عامة، اللي تقريبا يتوجهوا للمهرجان الفترة هذه، ونقابلوا ضيوفنا وكل أصدقائنا الفنانين اللي جونا بأعمالهم وجونا بتجربهم المتميزة. ومدنين في الفترة هذه تحتفي دائما بكل المسرحيين وتستقبلهم أحلى استقبال، وإن شاء الله أكيد جدا نتمنى كل من معناها من خلالكم، نتمنى بطبيعة عودة كل المهرجانات، خاصة المهرجانات الكبيرة اللي موجودة في الجهات، يعزوا علينا دائما نرتحل في كل مكان ونشوفوا مهرجانات باهية ونشوفوا أصدقائنا وزملائنا من خلال هذه المهرجانات اللي تأسس وتبني معناها في الجهات هذه إن شاء الله.
0: المهرجان كما قلت أنت منذ 29 سنة يرفع شعار التجريب، وبتبيع من دورة لدورة تقريبا كل الهيئات تحاول أنها تجسد الفلسفة هذية متاع التجريب في اختيار العروض والورشات كذلك، مش كنشي فقط العروض. كيفاش تجسد التجريب السني في هذه الدورة، خاصة أنه كما قلت أنت يحمل ويستضيف أهم العروض، عروض فازت سواء في تونس والخارج، ونحكي هون خاصة على عرضي الافتتاح والاختتام.
1: أكيد لهنا خاصة العرض الافتتاح كما كنت تحكي، عرض متوج وعرض عرض الفنانة المتميزة وفاة طبوبي، هذا المسرحية اللي بطبيعة الهاربات اللي كانت موجودة معنا في الافتتاح ونالت أعجاب كل الجمهور الحاضر. بطبيعة عمل متميز وعمل متوج على مستوى أيام قرطاج المسرحية، مهرجان قرطاج المسرحية، وكذلك على المستوى العربي المهرجان هذا كذلك إن شاء الله ننتظر في الاختتام عرض معنا مسرحية المخرج الصديق نزار السعيدي، المسرحية اللي إن شاء الله بطبيعة تكون أكيد جدا نختتم أحسن اختتام هذا المهرجان. كذلك من ما نغفلوش العروض اللي موجودة، زاد برشا عروض أخرى موجودة معناها في المهرجان. امبارح معناها كان بحضانا عرض مسرحي للمخرج معز القديري، المسرحية كانت معناها شفت الجمهور بتاع مدينة تقريبا حتى في النقاش معناها فما تجاوب كبير وفما تجربة وفكرة، فكرة التجريب كانت موجودة من خلال إضاءة، من خلال التام اللي استخدم عليه الوجودي، النص من خلال حركة الممثلين، من خلال الإضاءة، كل تقريبا متمات العرض كان فيهم عنصر التجريب موجود. وكانت المسرحية معناها حتى في النقاش كان فما نقاش ثري بين أهالي مدنين وكل عشاق الفن الرابع وأصحاب العمل. الليلة بطبيعة بصفة استثنائية الليلة احتفاء بالمرحوم فنان المتميز فاضل الجزيري من خلال فيلم جيرة وفيلم وثائقي بطبيعة يعرف تقريبا بالمسيرة، وتكريم هو للفنان الراحل الفنان الفاضل الجزيري. الفيلم تقريبا أقل من نص ساعة من اللي معناها وفاء، وبطبيعة شهد حضور جمهور متميز كالعادة. فما كيف انطلقت اليوم الصباح تقريبا على الساعة 9:30 صباحا ورشة فن الممثل اللي أطرها الفنان المتميز فنان العزيز علينا الأستاذ رمزي عزيز اللي اليوم انطلق في الورشة، ورشة فن الممثل. خاصة اليوم كنت حضرت، كان استغل كبير مع الشباب اللي حضر، استغل معاهم على الإيقاع وما أدرك ما الإيقاع. الممثل خاطر يلزم يشتغل برشة على الإيقاع معناها في الجسد بتاع الممثل من خلال اليوم الحصة الأولى، وإن شاء الله بتبيع الورشة متواصلة لمدة 3 أيام، غدوة إن شاء الله وبعد غدوة تكتمل إن شاء الله الورشة يوم 3 جوان بعد غدوة. وبتبيع هذا إلى جانب معناها أختي عبير نعطيك فكرة معناها تقريبا شاملة، إلى جانب توقيع بعض الكتب المؤلفين اللي معناها الأدباء والمؤلفين معناها الكتاب اللي من جهة مدنين ولا من الجهات الجدد، معناها كتب الجدد تقريبا تم معناها في اليوم. فما معناها تم معناها جلسة نقدية الكتاب الأستاذ عبد العزيز غزال، وغدوة إن شاء الله باش يكون فما معناها كتب أخرى مع فتح الرحماني، الأستاذ فتح الرحماني، ومعناها تقريبا 3 أو 4 أيام باش يتم نقد، يتم معناها بطبيعة توقيع كتب جدد في إطار المهرجان. وهذه حاجة معناها نعتبرها معناها متميزة وتشجع الكتاب هذوما، وتخلي زادة كيف الشباب الجهة والمقبلين على المهرجان يطلعوا على تجارب جديدة و كتب معناها اصدارات جديده في الاونه الاخيره.
0: بتبيعها معناتها كما قلت انت برمجه ثريه من الورشيت من المشعر، نجم نقولوا الكتب دائما فما فقرات الى جانب العروض المسرحيه بتبيعها في المهرجان هذا. ونقطه قوه المهرجان اهم بالنسبه لي انا هو جمهور مدنين المميز والعزيز اللي يبقى لساعات متاخره يناقش في العروض المسرحيه.
1: اكيد بطبيعة صديقتي انت معناها من صديقات المهرجان اللي تمني انك تكون بحذانا اكيد جدا، وان شاء الله
0: السنة الجاية
1: ان شاء الله اكيد جدا بلاستيك صديقتي وكل اصدقائنا الاعلاميين، خاطر نعرفوا احنا راهو الاعلام سند حقيقي للمهرجان، وخلي ديما معناها المهرجان صورة المهرجان تكون في ابرز في احلى حلة ويوري كل التفاعليات. لذلك نتوجه من خلالكم إلى كل الإعلام على مستوى جهة والإعلام الوطني بطبيعة اللي حاضر بكثافة وينقل ديما صورة المهرجان بطريقة معناها جميلة.
0: حمزة بن عون المسرحي المخرج الممثل المؤثر، كيفاش تنظر الواقع مسرح التجريب اليوم في تونس؟ هل النوع هذية من المسرح التجريب عنده المساحة الكافية بتبيع سواء انتاجا او عروضا في تونس؟
1: هو سمحني هنا حقيقة معناها نحكي على مسرح التجريب والنشأة بتاعه معناها كيفكر فيه حتى الأستاذ أنور الشعافي اللي بتبيع أنا نذكره هو التاز بتاعه معناها اشتغل على مسرح التجريب. لذلك مسرح التجريب هو الحقيقة معنى أنه يكون متواجد كل دورة عروض تجريبية بحتة حقيقة أمر صعب جدا، خطر معناها يطلب معناها تقريبا فما شح كبير معناها العروض التجريبية كل سنة معناها في على مستوى وطني والدورة بتعرف انت تلتئم كل عام تقريبا معناها الوقت بتاعها العادي هو اخر اسبوع من افريل انه يكون كل عام معناها تقريبا اسبوع معناها 7 ولا 6 اعمال تجريبية الامر صعب الحقيقة صعب برشا يتطلب معناها صعيبة شوي المسألة
0: يلزم تفتيش ويلزم يعني بالفتيش
1: صعب جدا المسألة بصراحة معنا خطر ساعات خطر الحقيقة دي ما ساعات يتسأل وحتى بعض الزملاء ولا ممكن حتى المسرحيين من جهة مدنين معناها يتداول في سؤال المنطقة بتاع مسرح التجريب ساعات جي عروض منيش تجريبية هو المسألة كما كنت تحكي صعبة جدا انك توفر يكونوا عروض تجريبية بحتة معنا لمدة أسبوع كل سنة هذا أمر صعب جدا والحق معناه لنعرف على الأقل على هيئة المهرجان وهيئة إدارة مركز الفنون الدرامي والرقية بالمدينة اللي هم عاملين مجهود كبير خاصة في محاولة مع لجنة الانتقال موجودة أكيد جدا يحاولوا دائما ما ينتقوا أبرز العروض اللي على الأقل موجودة على الساحة مع تقريبا فما نوع من أنواع اللي يحاولوا كيفاش يختاروا أكثر ما يمكن الأعمال اللي فيها طابع تجريبي أكثر بطبيعة انسجاما مع عنوان المهرجان ومع التيمة اللي يشتغل عليها دائما المهرجان وإن شاء الله أكيد جدا احنا أمنيتنا أن تكون ديما أكثر ما فما عروض تجريبية
0: قل يا حمزة شنو محضرنا للنجم قولوا الموسم الصيفي على مستوى الإخراج
1: والله صديقتي الحق معناها في الفترة الأخيرة معناها خاصة أنا عندنا عرض مسرحي جديد معناها تو الوقت الحاضر للناشئ اسمه الحارس الأمين قاعد يدور في الآونة الأخيرة تعرف خاصة تو الفترة الأخيرة فما شح كبير برشا صراحة معناها في خاصة تو البلوكاج صاير خاصة على مستوى المراكز الفنون الدرامية ولا معناها الشركات تعرف فما شروط تو تاع 15 عرض في الذاتي وكذا تقريبا فما صعوبة كبيرة برشا في انه معناها تقدم ملف للدعم وبطبيعة باش تنتظر الدعم الفترة هذه ان شاء الله في القريب العاجل بطبيعة نفكروا في عمل للذاتي للكهول ان شاء الله يرى النور قريبا وان شاء الله انت صديقتي وكل الاصدقاء مستمعينا ان شاء الله يكون لك سبق إن شاء الله في القريب العاجل دوب ما تتوضح أكثر الرؤية في العمل هذا إن شاء الله علاش لا ومواصلين بطبيعة الورشات بتاعنا مواصلين الاشتغال بتاعنا مع
0: كنت مؤخرا كذلك في جربة
1: عملت ورشة في مهرجان فرحات يمون مهرجان عريق وبطبيعة بحضور متميز خاصة الكشافة التونسية ومعناها كانت معناها ورشه في عروس القفاز وان شاء الله بتبيعها فما معناها عندي ورشه في دار ثقافه رماده مع بعض الورشات اكيد جدا مواصلين زاد نشاطنا هناك منشط بنظام الحصه مع معناها منشط نادي المسرح بالمركب الثقافي بالمدنين مع الشباب ومع كل معناها المريدين للمسرح نحاولوا كيفاش نقدموا الاضافه للشباب بتاعنا من خلال الورشات ومن خلال تعطيرهم وان شاء الله صديقتي احنا نتمنى متحفزين برشا انه ننطلقوا في تجربه مسرحيه جديده وندوروا كالعاده معناها في الجهات الكل ونوروا الاعمال بتاعنا وهي متعه اي فنان مسرحي ولا اي فنان بتاع بطبيعه انه يكمل يجهز العمل بتاعه ويدور في الجهات ويشوف اصدقائه ويشوف الجمهور بتاعه مدى تفاعل الجمهور بتاعه هذا اكثر حاجه معناها ننتظروها وان شاء الله تكون موجوده في القريب العاجل
0: هام جدا الابداع وهام جدا زاد التاثير والورشات هذيا كما كان المرحوم انور الشعافي من خلال تاسيسه للمهرجان التجريب والا باقي النوادي اللي كانت في مدنين واللي هي ربما حلت عينين الشابات والشباب انهم على المسرح وتوجهوا مسرح كما انت توجهت مسرح كما نادي كما برشا اجيال واكيد اللي قاعدين تاثروا فيهم زاد فما برشا منهم باش يمشيوا للكيف ولا باش يمشيوا للليزا في تونس
1: صحيح هو معناها كما كنت تحكي تو ديما بالنسبه للمسرح التجريب هو علاش ديما نقول مهرجان مؤسس اللي هو خطر تقريبا معظم المسرحيين معناها اللي متخرجين من الكاف ولا من تونس تقريبا الانطلاقه الاولى البذره الاولى تقريبا للشغف بتاعهم بالمسرح انطلقت من خلال فرجه في مسرح التجريد وانا منهم الحق معناها. ونتوجه هنا خاصه تحيه كبيره برشا للوالدي اللي اعتبره ديما المعلم بتاعي الاول اللي اصطحبني وانا صغير معناها وغرمني بمسرح التجريب ووصلت بطبيعة بعد حتى في تعليم بطبيعة في المعهد العالي فن مسرحي بتونس. دونك مسرح التجريب عنده فضل كبير برشا عليا وعلى برشا زملاء اخرين اللي هو معناها خلانا نتغربوا بفن اللي هو فن متميز الفن المسرحي اللي هو فن جامع بين برشا فنونه وخاصة معناها رسائل بتاعه دائما ما تكون رسائل نبيلة من خلال هذا الفن المسرحي اللي ان شاء الله كما كنت تحكي ان شاء الله نكمل احنا ما المنجز اللي بداوها معناها سي انور الشعافي وكل المؤسسين الحركة الثقافي والحركة المسرحي في مدنين ان شاء الله نوصلوه من خلال الشبان اللي نأطروا فيهم ولا من خلال بطبيعة زملائنا كيف زاد اللي قاعدين يأطروا فيه برشا شبيبة اخرين ان شاء الله يغرموهم بالمسرح ويتواصل المسرح ان شاء الله ويكون ان شاء الله الفترات القادمة تكون بطبيعة يكونوا عندهم اعمالهم مسرحية ويكون عندهم حراك مسرحي متواصل في جهة مدنين وفي تونس كاملة بطبيعة.
0: قبل ما نختم معك نستغل الفرصة معناتها نحكي شوية على مسرحية الحارس الأمين. شكون هذا الحارس الأمين؟ هل هو كلب وفي وإلا إنسان وإلا ملك وإلا أفكار؟
1: هو حقيقة هو إنسان بمثابة ملك ما بعدش برشا إنسان. هو راعي أمين. هو الراعي نحكو على راعي أغنام اللي هو بطبيعة يقوم بالمسرحية ان احنا من خلالها نثمنوا قيمة الأمانة في تعرف انت في احنا تو خاصة موجهينها للناشئة حاولنا اكثر ممكن من خلال معناها تثمين قيم مهمة جدا في عصر بطبيعة تعرف عصر صعب جدا وفيه برشا معناها حاجات قاعدة تبعد في صغيراتنا على القيم الأساسية. حاولنا من خلال المسرحية هذه نعطوا أكثر حاجة قيمة الأمانة وما أدرك من الأمانة من خلال مسرحية الحارس الأمين اللي هي بتبيع إنتاج شركة تيفاوين معناها للصديق الزميل عمار تليلي. فيها ثلة من المسرحيين المتميزين القيدوم لسعد شهيدر وعبد السلام الحميدي كيف معناها ممثلين كلهم متميزين معناها اللي قدموا في المسرحية هذه أحمد رامي عاشور كذلك وأبو بكر مبروك المحضاوي وسفيان كيف سمحني اللقب
0: مش مشكل
1: اللي كما كنت نحكي لك المجموعة الكل اللي معناها من خلال العمل هذايا إن شاء الله نكونوا قدمنا خاصة للصغيرات بتاعنا عن طريق مسرح العرائس اللي هو وسيط تربوي ووسيط بيداغوجي مهم جدا إن شاء الله قدمنا رسائل مهمة من خلال المسرحية هذه وإن شاء الله تتشاف بطبيعة في مدينة فاقس وعديد وفي كامل جهات الجمهورية وهذه أكثر حاجة بطبيعة نفنوها من خلال أعمالنا المسرحية.
0: أكيد إن شاء الله تجيب أحدنا هوني لفاقس. نخلي لك كلمة الختام حمزة ملعون.
1: عايشك شكرا على الاستضافة صديقتي وتحية ليك وتحية إلى كل مستمعينا في إذاعة فاقس وإن شاء الله أكيد جدا نتمنى إن شاء الله دورات قادمة تكونوا بحذانا. مرحبا بكم.
0: نذكروا أنه الدورة 29 المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين مازالت متواصلة غاية يوم الخميس القادم. نحب نوجه شكر زيادة كبير برشا للصديق والزميل نور الدين بالطيب على تنسيق هذا اللقاء. شكرا لك المخرج المسرحي حمزة بن عون. 10:54 مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا ديما في أجور الفنون.

0: يلا نغزل.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: جديد من أغورا الفنون 1 جوان 2026، وسعيدة جدا أني من مدينة نقل لتبرقة باش نمشي والأقصى شمال، وسعيدة جدا باستقبال المخرج المسرحي نوار الذبيبي، ونحكي وزيدة على عشرينية الوفاة للنهوض المسرحي، 20 سنة من المسرح والحلم. نذكروا أنه في ميل فيت معناتها منذ أيام قليلة وصلت الجمعية وبطبيعة العشرينيتها، وهذه حاجة هامة جدا. نذكروا أنه الجمعية هذه هي اللي أسست مهرجان الوفاة المسرحي، المهرجان الوفي للمسرح العربي، كيف كيف مهرجان موسيقى العالم وعدة تظاهرات فنية وثقافية أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك خويا نوار ذبيبي على موجات إذاعة صفاقس.
1: مساء الخيرات ليك ولكل مستمعي إذاعة الجنوب إذاعة صفاقس، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: ألف مبروك عايشك، ألف مبروك العشرينية هذي، 20 سنة من المسرح والحلم. محلي الشعار متاع جمعيتكم ومتاع العشرينية متاعكم؟
1: هو العشرينية متاع جمعية الوفاة للنهوض المسرحي في شهر ماي، ولكن باش يكون الاحتفال تقريبا على مدار العام كامل. إن شاء الله الانطلاقة باش تكون في شهر جويلية من خلال عرض فني كبير، مازلنا ما حددناش الفنان اللي باش يأثر اللي باش يشرف على الحفل الكبير باش يكون في الطرقة. ثم كيف ما هو معلوم معناها اللي الوفاة للنهوض المسرحي معناها انطلقت من مدينة المرسى وكان عندها نشاط في الضاحية الشمالية معناها في تونس، باش يكون عندنا أيضا لقاءات تكريمات في المرسى وفي العوينة وفي جمارة والمدن القريبة. يعني جمعية الوفاة للنهوض المسرحي كما كنا نحكيه اللي هي عندها 20 سنة، 20 سنة ما توقفتش، كل عام فما جديد، فما أعمال مسرحية، فما تظاهرات ثقافية، وإحنا في شهر جوان ما رغم اللي تعرف اللي يصيف أغلبية الأنشطة الثقافية يعني تقل وتنقص، ولكن إحنا عندنا ما برامج بتاع شركات مع عدة أطراف. البداية تكون شراكة مع الدورة 47 للمهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التعقيد المهني اللي السنة باش يكون في تبرقة أيمات 19 و20 و21 جوان 2026، وإحنا كالوفاة للنهوض المسرحي معناها شريك رسمي في المهرجان هذايا، ان شاء الله باش نكونوا موجودين من خلال توفير لجنه التحكيم خاصه بالعروض المسرحيه والعروض السينمائيه والعروض الموسيقيه، لجنه التحكيم على مختلفه باش نكونوا موجودين معهم. ايضا عندنا مهرجان تياتر كامبينج اللي هو يتعمل في اخر جوان في مركز الاستياف والتخييم في عند راهم، وسنة باش يكون الدورة الثانية، وسنة الحق حابين نفتحوا أكثر على الجهات باش يكون معنا شباب يجونا من ولاية الكاف، من ولاية بنعوس، وطبعا من شباب ولاية جندوبة. وكل عام نفتحوا احنا أكثر معناها على أكثر شباب وتجربة جديدة، إنه لأنه كما تعرف عند راهم معناها فيها الغابة وفيها المناظر الطبيعية اللي تشجع أنه باش يكون الزوار يستمتعوا بجمال الغابة وكل، قلنا علاش لا التخييم زادة ما يكونش معناها مفتاح على الفن، ومهرجان تياتر كامبينج هو الحق يهتم أكثر بالعروض المسرحية معناها فما عروض مسرحية، ورشات، نقاشات يعني، ولكن كلها في على الطبيعة معناها في الغابة إن شاء الله.
0: التيماتيك متاع حياة الطبيعة كما قلت أنت مع غابة وتخييم،
1: صارت تجربة معناها هذا كدورة أولى في السنة الفارقة ونجحت الحق معناها، حتى اختيار الورشات معناها كان الشغال على المسرح والطبيعة يعني والعروض أيضا يعني كيفش نجمو نعمل عروض مسرحية في المونودرام ولا في الديودرام ولا حتى في العروض الجماعية في وسط الغابة في رغم أنه مركز الاستياف للمريج هو فيه مسرح معناها روماني وفيه أماكن خاصة بالعروض ولكن احنا حبينا نمشيو بالمسرح الى الطبيعه يعني.
0: كي نرجع شويه هكية بالذكرى نوار ذويبي معناتها الاهم من المحطات اللي بقات في ذكرتك من العشرينيه معناتها 20 سنه من عمر الجمعيه بتبيعها ومن عمر المهرجين وباقي التظاهرات اهم المحطات اللي بقى في بالك.
1: والله برشا محطات معناها تعرف لي 20 سنة في الوفاة للنهوض المسرحي ولكن أهم المحطات هو انفتاح معناها في العشرينية معناها في 20 سنة انفتاح فرقة الوفاة للنهوض المسرحي أكثر على العالم وإحنا الحق إلى حد الآن من زلنا نحاولوا أن نتحصلوا على التأشيرة خطرة احنا عندنا مهرجان دولي تم دعوتنا في صربيا ولكن الى حد الان يعني نحكي معك لحد حدود هذه اللحظات ما تحصل ما زلنا ما نعرفوش باش نمشي ولا ولكن في العشرية المحطات المهمة جدا هو وصول الوفاء للنهوض المسرحي بعروضها الى قلب افريقيا يعني احنا قدمنا عروض في موريتانيا والمغرب وبوركينا فاسو ومالي وكوتيفوار والتوغو والبنين هذوما محطات معناها ما صعيب ان واحد ينساهم الحق. ايضا الاعمال المسرحيه والشباب اللي يخدموا معنا وهذا كله هو روى معناها تم تدوينه في كتاب والكتاب يحمل نفس العنوان نتاع شعار الدوره اللي هي الاحتفالات 20 سنة من المسرح والحلم.
0: التحديات اللي اعترضتكم وخليتكم تواصلوا معناتها كيفاش ضمنتوا الاستمرارية متاع العمل المسرحي رغم الصعوبات ورغم خاصة انه فما برشا دورات مش كان مش كلهم بدون دعم بهم منعرفش عاد كلهم اغلبهم
1: شلهم هو الحق معناها احنا تعودنا به حكاية الدعم واللي يحب يخدم ويحب يقدم معناها ولو القليل لهذا الوطن ولهذا الوجهة وكل ما يبقاش معناها واقف على حكاية دعم وفما دعم وفماش دعم ولكن احنا نخدمه أبوابنا معناها أبواب الفضاء الوفاء المسرحي مفتوحة للشباب ولكل التظاهرات والتقريب لو جل التظاهرات الثقافية والفنية اللي تصير خاصة يعني في برقة احنا معناها موجودين بالدعم اللوجستي بالدعم المالي بكل شيء. صعيبة معناها مسيرة 20 سنة في فرقة الوفاة للنهوض المسرحي وبرشا صعوبات صارت لنا معناها برشا صعوبات ولكن من ضمن المحطات اللي بتنساش كما قلت عبير فما دورة من الدورات متاع على ما اظن يعني دورة 12 ولا 11 والله نسيت الدوره 12 فوالا انه نظمنا مهرجان ولكن كنت نلقى روحي انا مهدد بالسجن ومهدد يعني باش بيع سيارتي من اجل خلاص ديون متعلقه معنا بالمهرجان ولكن تواصلت الوفاء للنهوض المسرحي رغم اني في الفتره ذيك كنت خذيت قرار اني باش نبطل المسرح ونبطل وحتى الوفاء كانت باش تقف ولكن احيانا العثرات هذوكم والصعوبات يكونوا حجره اساس في بناء صرح الوفاء للنهوض المسرحي.
0: ابرز الاعمال المسرحيه للجمعيه معناتها اللي دعمتها الجمعيه واللي انجتها الجمعيه جمعيه الوفاء للنهوض المسرحي.
1: هو رغم انه الوفاء عمرها 20 سنه ولكن الاعمال شويه معناها ما تقريبا اعمالنا ما مش برشا. علاش؟ لان احنا منذ ان تاسست فرقه الوفاء للنهوض المسرحي في 2006 نشتغلوا كل عميل، والسنوات اللي اشتغلنا فيها عروض مسرحية هي سنوات فردية، معناها انتجنا أول عمل 2007، ثم ديناميت 2009، بعد 2011 2013، يعني بمعدل العمل ديما كل سنتين. من ضمن أهم الأعمال اللي الحق معناها ما يتنساوش هو الأول الإنتاج في الهوز المسرح، يعني دهوة، لأنه تقريبا تجولنا به في كامل جمهورية تونسية، وقدمنا في أكثر من 50 مناسبة، وقدمنا أيضا في خارج الحدود نفس الشيء، يعني مسرحية ديناميت بعدها، ثم الأعمال الجزء الأخراني بكل اللي هي أحمد الشيخية وحالة خاصة، هما اللي أعادوا الضوء من جديد إلى فرقة الوفاء الهوز المسرحي، لأنه الحق معناها من 2011 تقريبا حتى 2019، رغم اللي فما أعمال وفما إنتاجات وكل، ولكن فرقة الوفاء الهوز المسرحي الفترة هذيك شوية معناها رخت شوية. من 2019 عادت للساحة العربية والساحة المغاربية، قدمنا عروض يعني في عدد العواصم العربية وفي عدد المدن في تونس.
0: هام جدا. وقع معناتها المسرحية، عفوا، وقع العمل الجمعيات، الجمعيات اللي تهتم بالمسرح خاصة في الجهات الداخلية، معناتها كيفاش ترى نوار؟
1: هو راهو شوف، فما برشا حاجات تساهم يعني في إشعاع أي جمعية مسرحية. من ضمن الحاجات اللي المهمة معناها هو الفضاء، وين ما تقى فما جمعية معناها عندها فضاء خاص، وين ينجموا أبناء الفرقة معناها أبناء الجمعية يتقابلوا ويتناقشوا ويحكيوا في المشاريع، يحكيوا في التظاهرات، يحكيوا في الأعمال المسرحية، يكون ثم نقطة إيجابية، وهذا معمول به تقريبا. نحن كيف فرقة النهضة التمثيلية في بنزرت، ولا نجوم المسرح في قربة، ولا الأمل المسرحي في باجة، هم جمعيات عندهم مقرات، ما عندهم عندهم مقر وعندهم فضاء يبقوا يتواصلوا، ولكن الجمعيات الثقافية اللي هي ما عندهاش فضاء، ما عندهاش وين ينشط، ما عندهاش وين يعمل التبادل اللي بتاعه. الحق مع الصعوبات المالية، مع الصعوبات الترويج الأعمال، مع الشح متاع الدعم باش يقدم تظاهرات، العديد من الجمعيات المسرحية وللأسف نقولها بدأت تضمحل، جمعيات كبار موجودين في كامل جمهورية تونسية للأسف بدأوا يضمحلوا يعني.
0: وقع مؤسف بالحق، معناتها خسارة كبيرة، غياب أو نجم نقوله اضمحليل، حتى الكلمة صعبة برشا باش ننتقم،
1: والله صعبة صعبة. وانا نعرف جمعيات يعني مسرحية وكان عندهم معناها وزن وعندهم صدى معناها، سواء من الأعمال المسرحية اللي قدموها، ولا حتى من إشرافهم على تظاهرات ثقافية يعني في جهتهم، ولكن كل مرة نسمع اللي فما جمعية معناها معاش تنشط معاش قدم أعمال، معاش قدم، هذا هو المؤسف معناها في العمل الجمعياتي.
0: نوار، معناتها بالحق خلنا نرجع شوية للوفاء، معناتها حتى اسم الجمعية يعني فيه برشا جميل وفما هكايا سنسيبيليتي. حبيت نسألك معناتها الوفاء لشكون، معناتها للأجيال اللي سبقتكم، للمسرح في العموم، لفكرة معينة، معناتها لولايتكم، لشنو بالضبط الوفاء؟
1: والله هو اختيار اسم الوفاء لهذا المسرح هو اختاره معناها للمؤسس المؤسسين، خاطر كما تعرف اللي رئيس الجمعية الوفاء لهوز المسرح هو الفقيد المسرح مصطفى السويسي. مصطفى السويسي أيضا المرحوم سي صلاح الدين السيد، سي حمد عرافة نوجه له تحية، سي حبيب حريث، هذوما مجموعة معناها من رجال الأعلام ورجال الدراما والمسرح، أسسوا فرقة الوفاء لهوز المسرح في باي 2006، وكنت انا من ضمن المجموعه اللي باعتبار كنت موجود كمشرف على نادي المسرح في دار الشباب سيدي داود. من هذيك وقتها كانت فكرة انهم يأسسوا جمعية وعيتوا لي انا الحق مانيش من المؤسسين الوفيين هذا المسرح من الكل، عيتوا لي كيف شكون معاها في الجمعية وتأسس الوفيين هذا المسرحي وقعت. لكن في 2011 وتعرف فكرة الصغيرة صارت في البلاد الكل بطلب من المرحوم السيد منصف السويسي الله يرحمه وينعمه، قال لي نوار انا معاش نجم نواصل في الجمعيه بحكم اموري الصحيه واموري واحد الجمعيه عندك كمل. فكنت انا من 2011 اشرفت على كرئيس الجمعيه توفي الهدى المصري.
0: كأنه استشرفوا معناتها بالحق مع الوفي، وهم جدا استمرارية الحلمة هذية متاع المؤسسين ومتاع موريدي ومريدات المسرح وخلق أجيال جديدة زادة كقيادة مسرحية.
1: من بداية عبير وفي الوفي المسرحي تقريبا منذ من التأسيس التاح من أول نهار كان عندنا فضاء، والفضاء موجود رغم مثل موجود فضاء التاح في المرسى معنا موجود مغلق هو والحاجات اللي مزيانة معناها في الوفاء في الوفاء المسرحي انه الفضاء الاول متاع فرقة وفاء الوفاء المسرحي مازال مغلق ومازال فيه بعض المعلقات والحاجات نتاعنا معناها من الديكورات نتاع الاعمال الاولى وكل مغلق. صحيح انا ساعات بعض الاحيان نمشي لدار الشباب سيدي داود ونعمل طلع على الفضاء وكل والبدايه نتاعها بدات هكا كيف ما هي موجوده تو معناها عندها فضاء خاص كنا نقابله كنا نتناقش وكنا نحكيه. ومنذ أول عمل مسرحي قدمناه في خارج الحدود، قدمناه في المغرب مرتين وقدمناه في الجزائر وفي عديد المدن يعني في تقريبا في الجنوب في صفاقس، حتى أنه في صفاقس عرضناه يظل كذا مرات على ما أظن العمل يعني في مهرجان عمل التونسي في عديد المدن معناها في شبليانة وفي بير علي بن خليفة ويعني ثم بعد كيف حكيت لك انا بعد من 2011 حتى 2018 فترة تاع الركود شوية ثم بفضل الحق ونحب نحييها انا تحية شكر لصديقتي واختي مدام اختار الخميري اللي الحق عليها فدوا عليات هذوما زوز هما اللي ساهموا في إشعاع فرقة وفاية الهدى المسرحي تقريبا من 2021 بالصوام بالدعم المالي ولا بالدعم الفني ولا بالوقفة ولا بوجودهم وحضورهم.
0: معناتها كما قلت لي بكري انكم الاحتفاليه هذه بالعشرينيه عشرينيه الجمعيه الوفاء للنهوض المسرحي باش تكون على مدار سنه كامله، معناتها اكيد باش تقوموا بتكريم شخصيات مسرحيه.
1: التكريم باش يكون العديد معناها الاشخاص اللي ساهموا في معانا في الدورات الاولى بتاع مهرجان الوفاء للمسرح العربي في الممثلين اللي شاركوا معنا في الأعمال المسرحية الأولى يعني تكريمات عديدة متعددة لكل الناس المؤسسين متاع الجمعية وفي الهوض المسرحي. وأيضا من ضمن الحاجات أنه من البشنندسية في العشرينية أنه باش نقدموا العمل متاعنا وهذا دعم الجمعية مش ما آخر عمل متاعنا اللي هو أحمر شفاه باش يعمل جولة على كامل جمهورية التونسية يعني نبدأه من الشباب وإحنا حتى الجنوب كل المدن يعني في كل ولاية نعرض في معتمدية تابعة الولاية يعني باش تقدمه في 24 ولاية إن شاء الله. والجولة متاعنا تنطلق من أكتوبر يعني في الثلاثي الأخير من 2026 دون سبت عشرينية أيضا.
0: فما كذلك معناتها عرض هيم اللي هو عرض المهرجون المتجولون.
1: لا اللي هو ما ما ما عرض يجمع بين فن العرائس وبين فن المهرج وبين مسرح الأشياء يعني. والعمل هذا خدمناه في عديد المدن يعني في تقريبا في أكثر من 110 مرات يعني قدمناه في كل الأماكن في تونس، في عديد الأماكن أيضا خارج الحدود. احنا قدمناه في مالي، في بوركينا، في كوتيفوار، في كردستان، في مصر، في برشا بلايص. الحق العمل هذايا قدمناه على امتداد تقريبا 3 سنوات، ولكن قررنا انه العمل اخر عرض دولي كان في مصر، واخر العروض باش يكون في تونس هي ديسمبر 2026.
0: مهم جدا. العمل القادم للجمعية نوار كيف فما؟
1: هو عمل المسرحي ديودرام سنين، عنوانه سنين، إخراج الأستاذ فدوى عليات، وتمثيل الفنان قمر خميري وأنا ورثي.
0: على شنو يحكي العمل هذا نوار؟
1: عمل مسرحي يحكي على زوز في زمن الكوفيد يعني في الكورونا، يتقابلوا صدفة على شط بتاع بحر الفارق. ومن غادي كتبدا الحكاية، أنا ما نجمش نحكي على كل شيء.
0: أكيد العمل
1: إن شاء الله هو تشوفوه، وكيف ما قلت هو من إخراج الأستاذ المسرح وبنت الفرقة معناها فدوى عليات اللي شاركت في عديد الأعمال. يعني هي فدوى عليات كانت معنا كممثلة في مسرحية خادمتان وفصول وحالة خاصة. ومدام قمر اللي هي البطلة متاع مسرحية أحمر شفاه، الحق ممثلة ممتازة بشهادة الجميع، يعني كل ما يشوفها يتفاجأ معنا بالكاريزما والخدمة نتاعها وإتقانها.
0: خلي لك كلمة الختام نوار الدبيبي.
1: كلمة الختام نقول إن شاء الله كل مسرحي يسمع فيها معناها موجود في كل شبر من طراب الجمهورية التونسية، إنه يحاول يأسس تقاليد مسرحية، لأنه ولدي مقول فيها المدن نتاعنا محتاجة برشا فن، برشا موسيقى، برشا فن تشكيلي، برشا سينما، برشا مسرح، حتى لا تكون كل المدن في تونس مجرد مدن معناها مش ماهيش دورتوار، ماهيش مبيت، وإنما هي مدن للحياة والفن والجمال.
0: شكرا لك المخرج نوار دويفي، رئيس جمعية الوفاء للنهوض المسرحي، كيف زاد مدير المهرجان الوفاء المسرحي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه تصفيق صيفي، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل. وسعيد جدا اني نختم حصتنا لليله اقول الفنون 1 جوان 2026 باستضافه السيد محمد عميري، مدير دوره 11 للمهرجان الدولي لفنون الفرجه ببوحه جله اللي باش تنطلق يوم 19 وتتواصل لغايه 22 جوان القادم. التفاصيل بالطبيعه مع محمد العميري. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
1: مرحبا بك عبير، ليك ولكل مستمعي اذاك فاق.
0: دونك احكينا شوية على الدورة 11. ما شاء الله ليميت معناتها من سنوات التالي كنا نحكيه على الدورة الأولى، توا وصلنا ل 11 دورة. خلينا نذكروا علاش التسمية متاع المهرجان فنون الفرجة مش مهرجان المسرحي مثلا قبل ما نحكيه على التفاصيل.
1: والله شفنا احتياجات مدينتنا العديد الفنون الفرجوية اللي تفتقدها على الأقل في بدايات المهرجان، المسرح، الموسيقى اللي احنا نخدم عليها، الموسيقى المتنوعة، الموسيقى الوترية، الموسيقى الشبابية. انه غياب ما تمش يعني دي كونسيرفاتوار في في في في جهتنا، وإن معناها ما تمش تلقى الشباب يمارسوا في هواياتهم، إن ثم اللي يحب يعزف على العود، اللي يحب يتعلم الكمانجا، اللي يحب. فمن غادي بدأت أهل الفكرة، قلنا ليش أحنا من نأسس مهرجان ويجمع كل الفنون ويقوم على التكوين ويقوم على الجانب النظري على الندوات الفكرية، وين معناها النجم نستقبل فنانين. وعلى الأقل معناها نجحنا في الدورات السابقة ومواصلين في نهجنا التأسيسي، اللي احنا المهرجان هذايا نعتبروه مهرجان في كل دورة نؤسس إلى فعل ما، إلى فعل يحاكي الإنسان، إلى فعل يرتقي بوعي الإنسان وبفكره. فمن دورة لدورة ننجح على الأقل أنه نستقبل فنانين سواء من مستوى على مستوى وطني أو عربي أو حتى دولي، وين يعرفوا المدينة ويكتشفوا خصوصيتها ويكتشفوا عاداتها وتقاليدها وناسها. وهذا دور الفن هو مد جسور التواصل بين الإنسان، وين يكون الفعل الثقافي أو الفعل الفني فعل كوني، ما هوش مربوط لإطار مكاني والزماني. وهنا نحب نعرج على التجارب العمل المهرجان حتى في خروجه من بوحاجة إلى المدن المجاورة، إلى القيروان أو الشراردة أو غيره من المناطق والمعتمديات، وين نعرفه بمدينتنا ونعرفه بتجربتنا، وين المهرجان يمس أكثر شرائح اجتماعية. وطوها نرجعنا في الدورة دي للبداية، ورجعنا أنه كل الفقرات مش تكون في بوحاجة.
0: خلينا نحكيو على جديد متاع الدورة 11 للمهرجان، مهرجان فنون الفرجة ببوحجلة. أكيد برشا تحديات من عام لعام، وانت ديما تقولي يا عبير راني نحلم معناتها بالكبير، وديما تبدا تخمم في الدورة عام كامل، معناتها تبدا تخمم في الدورة، معناتها تشوف الدورة تقعد جمعة وبعد تبدا تحضر للدورة الجديدة.
1: تبدأ تكتب الدورة، تكتب إفكتيفمون وقت نحكي، تبدأ تكتب من أيام كارتاج المسرحية ونتلقى ونبدأ نحكي، تبدأ تكتب من غادي أو تبدأ تبنت الملامح متاحها من خلال اللقاءات اللي نخوضوها مع عديد الفنانين ولا عديد الفاعلين، وحتى الناس اللي عندهم تجارب قبلنا في إدارة المهرجانات، وإحنا نسمع ومنفتحين على عديد الأصدقاء وفنانين وإلا مديرين مهرجانات، نوجه لهم تحية من هذا المنبر، الناس الكل اللي شرفونا في بوحاجة ما زالوا مش يشرفونا في الدورة، سواء الدورة هذه أو الدورة القادمة. على الأقل الدورة هذه معناها حبينا قلنا علاش من بشوش في الذاكرة متاعنا، الذاكرة اللي للأسف الذاكرة متاعنا أصبحت ذاكرة مبطورة وذاكرة قصيرة، وعلاش ما نرجعوش لتراثنا اللي تلاشى، اللي ما عادش موجود، اللي كانت ديارنا في في في وداها من دارنا الاولى. كنت فيها الرحال عربي وكنت فيها المرقوم وكنت فيها السجية وكنت فيها ما عادش موجود هذا. يعني للدرجة الحضارة المعاصرة هذه معناها نسيتنا كل شيء حتى في أكلنا حتى في في في لباسنا في سلوكنا. فقلنا علاش مثلا بوحاجلة فيها ولي صالح سيدي عمر بوحاجلة قعد كان المقام كان الاسم علاش الناس ما تعرفوش علاش ما نطلقوش من نبش في الخصوصية دي وفي الذاكرة مثلاً ونحاولوا نشوفوا مثلاً علاقة الفنون بالتراث علاقة الفنون بالذاكرة وين تتلاقى وين النجم وأمواه على الأقل مدام وأنا في عموماتي وفي عائلتنا كانت كمثالة تهز بالطرق تهز بالصوت في العرف التانة وهذه شكل من أشكال الفرجة وكانت كما برشا ألعاب تراثية مش موجودة قلنا على الأقل هتنا حيوها من خلال استقطاب تجارب فنية ما زالت ناس محافظة على خصوصية تاجيهاتها في ولايات متعددة ومناطق متعددة من جمهورية ونهاية نجيبوه ونواجهه وين يتم تواجه الجمهور بتاريخه ثقافته بحضارته هاو هاو انت كيفاش كنت هاو جدك كيفاش كنت هاو لأنه التغير هذية على مستوى السلوك على مستوى اللباس على مستوى العادات والتقاليد هذا ساهم على الأقل أنه خلى الجيل هذية والشباب هذية ما يعرفش تاريخه ما يعرفش هو يمتعه يعرفش هو من جاء وين كان وين هنا نحكو على الفرجة الحقيقية اللي في غالب الأحيان غير خاضعة على الأقل للبعد الأكاديمي أو للبعد الفلسفي ونحكو على الفرجة التلقائية على الأقل.
0: أكيد وانت إلى جانب بطبيعة الحلمة هذية شعارك معناتها كان محبة بوحاجلة وخاصة العدالة الثقافية معناتها هذا حلمك الأكبر أنه ولاد بوحاجلة يتفرجوا في أهم العروض ويحضروا أهم الورشات كما أي مع توليد ولا بنية في تونس العاصمة.
1: طبعا اليوم احنا كيف نشوفوا مثلا التراث بتاع بلادنا ما يعني التراث بلادنا الجمهورية التونسية غنية بتراث ونتشرفوا احنا رغم الظروف اللي احنا معناها توينس ابا عن جد متجذرين في الارض هذه الطيبة وندوروا من بنزارة البنزردين ونشوفوا قديش غنية بلادنا بالثقافة وقديش غنية بالفعل وقديش غنية بالانسانية وبالمحبة. اليوم احنا كيف نجيبوا عروض من بوحاجلة من الكاف ولا من سليانة ولا من صفاقس ولا من الجنوب ولا بتاعنا تعرفش قديش وقع العروض هذه على المطلق على المواطن البوحاجلي على الشباب وين يلقى روحه فيها الخدمة هذية والتجارب هذية والعروض هذية وين احنا نشاركوا الشباب حتى في التنظيم حتى في صنع القرار حتى في ناخذوا مثلا الحاجة المزالة نعتز بها موجودة في جهتنا هو إكرام الضيف انه تفتح مرات الأبواب وانا منزلنا كان مفتوح العديد الأصدقاء في المهرجان إنه يتحولوا لدارنا وانت وين متكفلوا بإعاشتهم وهذا مش غريب علينا وما عندناش حتى أدنى مزية لأنه نؤمن إنه العمل الثقافي يلزم يكون متجذر فينا والفعل الثقافي يكون متجذر فينا وهذا من دورة لدورة يبان من دورة لدورة تشوف إنه مثلاً لما برشا جونا وبرشا مرات ومش يجونا انت وقت تشوف مثلا الفنان القدير فاضل جعايبي والفنان الجليل بكار انهم كيفاش مهتمين بوحاجلة وبشباب بوحاجلة
0: اكيد
1: يسألوا على الشباب بوحاجلة ولليوم معنا نسقوا احنا في مش يكونوا وكيفاش مش يكونوا في مش يقدموا الاضافة
0: قدموا الإضافة وبكري تحكيت على تراث بوحاجلة وحكيت على خاصة إن معناتها التناغم ما بين المحيط التراثي الثقافي وشفنا كيفاش مدام جليلة بكار معناتها منعرش تقص في الخضرة ومنعرش والقمح وبالحق ذي يعني الفنان يعيش تجربة روحية، يعيش تجربة، يعيش أجواء بوحجلة وماذا بينا معناتها بالحق التظاهرات هذيا. صحيح بهين أنه الفنان يمشي يعرض وكل، أما به برشا وقت يعيش مع أولاد المنطقة ويتعرف على تراثها الغذائي كيفاش يعيشوا معناتها اليومي هيك البساطة معناتها.
1: بالطبيعة هو الفعل الثقافي كما قلنا هو فعل كوني، يعني ما هوش مربوط بإطار مكاني ولا بإطار زماني. اليوم عندنا شباب ما شاء الله فايق، شباب عنده برشا مواهب في عديد المجالات. اليوم في بوحاجة تلقى مثلا عندنا نواة متاع سينما، يعني تم الشباب في بوحاجة قاعد يجرب ويعمل سينما ويعمل في يعمل في الافلام ويجرب بالامكانيات محدوده، ومعناها نواه تاع السينما في دار الشباب قاعده تشتغل. اليوم في غياب دار الثقافه دار الشباب قاعده تقوم وهي شريك معنا في المهرجان ومستحضرنا عديد الفقرات في المهرجان، يعني قاعده قائمه بواجبها في حمايه الشباب من السلوكات المحفوفه بالمخاطر. اليوم تشوف مثلا احنا فرحانين انه دار الثقافه معنا المشروع قاعد يمشي قدامنا، وعلى قريب معناها تكون عندنا دار ثقافة لائقة جاهزة لأن المهرجان ياخذ مساحته ومكانته في دار الثقافة، ويواصل أنه على الأقل ينجم يحلم في استقطاب عروض مسرحية لما لا دولية. احنا فرحانين بحاجة أنه السلطة المحلية في بوحجلة يد واحدة، سواء المجلس المحلي سواء السيد المعتمد المنطقة سواء البلدية، انه واقفه للثقافه وايضا واقفه للرياضه، ايضا المجتمع المدني، السيد نائب الجهه في مجلس نواب الشعب مشكور، يعني الاطراف الكل تخدم مع بعضها من اجل بحاجله اخرى. المشاريع قاعده تتحرك على مستوى المجالات الكل، في الثقافه في المجالات الكل. هذا ما يخلينا احنا كشباب نفرحوا انه بلادنا ماشيه رغم الظروف رغم الصعوبات انه ماشيه جهتنا على الأقل وتتحسن. نحاولوا احنا من موقعنا انه نبعدوا الشباب لانه الطيار اقوى الواقع اقوى يجذب، حاولوا نبعدهم على الأقل على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، لانه ما ثم حتى حل ما تبعد الشباب وتنجيه من الآفات المجتمعية كان بالثقافة. هي رافض من روافض التنمية هي في حد ذاته.
0: وهو كذلك أهم العروض اللي باش تحتضنوها معناتها توضحت الرؤية تقريبا البرنامج أحضر كامل محمد.
1: والله عبير البرنامج مازال شوية، ثم حاجات مثلا توضعت، ثم حاجات تنحت، ثم حاجات غيرت البكري شوية، كل مرة نضيف حاجة لأنه ما تعرف أنت مربوطين بالسيولة المالية، مربوطين في يعني على الأقل أخذ يعني الاتفاق المبدئي من الداعمين. احنا تعرف اللي المهرجان منذ التأسيس الى حد هذه اللحظة، ان شاء الله نصحوا في دورات قادمة انه مازلت في بحاجة نحاول انه نلقاو القطاع الخاص يساند النشاط الثقافي والا التجار والا اصحاب المؤسسات ولا هو حتى معاصر زيتون انه ينخرطوا في النشاط الثقافي، يدعموا الجمعيات الثقافية. بارك الله فيهم واقفين مع الرياضة، اما احنا نتمنى زادة انهم يقفوا مع الثقافة لان الثقافة هي زادة مستقبل أبنائهم على الأقل. التمويل احنا ديما نعول على التمويل العمومي، مصادر التمويل البلديات، مندوبية الشؤون الثقافية، مؤسسة وطنية تنمية المهرجانات، ولاية القيروان، قايمين بواجبهم ونطمع منهم في المزيد. مندوبية الشؤون الثقافية هي الشريك رسمي للمهرجان، وبارك الله فيه سيد المندوب سيد مهدي معطل على وقوفه، معنا بريسك يوميا وانا نتواصلوا على المهرجان وشنو يزيدوا شنو ينقصوا اللوجستي التسهيلات على مستوى الدعمين سواء على مستوى مركزي او وطني وحتى محلي، لانه منه المهرجان ده لازم يتواصل، وزارة الشؤون الثقافية ايضا على دعمها الكافي، لكن احنا نطمع في المزيد ان المهرجان ده يكبر شوي شوي ويشع ويكون عنده شأن وطني محلي بدرجة اولى ثم وطني ودول.
0: إن شاء الله وقت يقرب الوقت ناخذك في استضافة أخرى محمد عميري، وطمنا على دورة 11 للمهرجان. خلي لك كلمة الختام.
1: كلمة الختام مرة أخرى عبير، شكرا لك ولإذاعة الساقط اللي ديما حاضرة في الموعد في تغطية يعني التظاهرات الثقافية الكبرى وخاصة التظاهرات الجهوية. بارك الله فيكم. الدعوة لكم أيضا لمواكبة المهرجان بالحضور على عين المكان، مرحبا بك وليك أو لزملائك في بوحاجلة من 19-22 ماي. أيضا مرحبا بوسائل الإعلام الأخرى. أيضا الندوة الصحفية المهرجان يوم الأحد 14 جوان 16 في قاعة جلسة بلدية بوحاجلة. إن شاء الله يكون عندنا وقتها البرنامج النهائي للمهرجان.
0: شكرا لك محمد عميري مدير دورة 11 للمهرجان فنون الفرجة ببو حجلة اللي بشي انطلق قريبا 11 و51 دقيقة. نمشيو مع النغم هذه وراجعين.

هذه هي نهاية برنامج أقول الفنون بالنسبة لليلة 1 جوان 2026. إن شاء الله نتقابل معكم نفس المكان نفس الزمان، كان حيدنا القدرة الإلهية الأسبوع القادم وقبل هذه موعدكم في مسيكم بالخير. معي هنا عبير شقرون وريم بوعسيدة نهارة الخميس من 5:30 ل 8:30 متاع الليل. حمدي شكرا ليك، تصبح على خير الناس الكل، في أمان الله.

0: يلا نغزل.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المنتظر أن تصل فجر اليوم إلى مطار صفاق قسطين الدولي رحلة عودة ثانية خاصة بحجيج ولاية سيدي بوزيد وقادمة من جدة، فيما تكون الرحلة القادمة من المدينة المنورة تباعا أيام 17 و13 من جوان الجارية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة عمل للتداول حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواصلة النظر فيها. تصدر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. تم أمس تسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بعد إنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فوسفات قفصة والهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي حسب الرائد الرسمي الصادر أمس. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت إسرائيل تخطط له، مضيفا أنه لم يوافق بعد على الاتفاق مع إيران وأن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة، وذلك بعد إعلان طهران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. أعلن حزب الله استهدافه بمسيرتين إنقاذيتين دبابتي ميركافا بمنطقة البلوع جنوبي لبنان. يأتي ذلك فيما استشهد 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية جنوبي البلاد. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.